0: صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: شهادات حية.
2: شهادات حية.
1: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
3: أوفياء برنامج شهادة حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد يرافقنا في هذه الرحلة، أيمن الشابي، وفي التنسيق منير بعطي. سعداء باستقبال أحد رموز اليسار التونسي، أستاذ الأنثروبولوجيا السياسية ومدير ومؤسس قسم الحوار الديني الإسلامي اليهودي بليون، ومدير قسم الدراسات الإسلامية بجامعة ليون 2. سعداء باستقبال الكاتب والباحث والمحلل الأستاذ محمد شريف الفرجاني. مرحبا سي شريف.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة لإذاعة المنستير وللسيد عادل بن يوسف، وأتمنى أن يكون الحوار
3: إن شاء الله يكون حوار طيب. ونحن كم في حاجة إلى أساتذة الأنثروبولوجيا وأساتذة التحليل السياسي، خاصة فيما يشهده العالم منذ 2011، وأنت في آخر إصداراتك الطبعة الجديدة تحدثت على النيو ليبراليزم، ما نسميها احنا الكونتر ريفوليسيون، أو ما نسميها هذه المفارقة العجيبة. مش نشوفوا نغوصوا أكثر في خصوصيات هذا المد، الحركات ما نسميها الإسلام السياسي، الحركات اليمين في كامل عديد الدول وليس في العالم الإسلامي بل كذلك حتى في أوروبا، مسألة الشعبوية ومسائل أخرى. آخر كتاباتك أعتقد سي شريفة.
4: أود أولا أن أوضح أني لست أستاذ في أنثروبولوجيا سياسية، وإنما في العلوم السياسية.
3: علوم سياسية.
4: علوم سياسية ودراسات إسلامية في جامعة ليون الثانية.
3: لكن عندك
4: طبعا ساهمت في
3: كتابات الأنثروبولوجيا. أيوة.
4: وساهمت في بعث مركز الأنثروبولوجيا في
3: كلية الأداب
4: بسوسة.
3: نعم.
4: هذا أولا. ثانيا يعني استمعت للتقديم اللي قدمته في إذاعة المنستير.
3: الومضة.
4: أيوة. أنا يعني لست من مؤسسي العامل التونسي. العامل التونسي أول ما صدرت سنة 69، وأنا كنت وقتها ما زلت تلميذا في معهد القيروان.
3: صحيح. لكن بعد انضميت إلى فريق التحرير في
4: أي هذاك من بعد
3: مجلة العامل التونسي،
4: في جريدة العامل التونسي.
3: صحيح.
4: أريد توضيح ثاني، هو أني رغم أني كنت من المجموعة آخر مجموعة لأفاق تونسية والعامل التونسي في السجن سنة 75، سنة 1980، وقع استقبال بعض العناصر يمثلوننا من طرف الرئيس بورقيبة.
3: ولم أكن كنت ثمانية طبعاً.
4: لا تبقينا 14 في الأخير.
3: 14 في الأخير.
4: وفي ثم يعني
3: معكم سي فتحي بالحاج يحيى.
4: فتحي مشاف.
3: حمل همامي.
4: محمد همامي ومحمد الخنيسي ونور الدين بعبورة.
3: أيوة.
4: ومحمد الكيلاني وحميد بن عيادة.
3: حميد بن عيادة. أيوة.
4: أما يعني فما مجموعة قابلت بورقيبة في المرة الأولى،
3: المرة الأولى
4: في أول جوان، ومجموعة في 3 أوت
3: مناسبة عيد ميلاده. وأنا قصر أسقانس أنتم
4: الغيقة
3: اللي تمتم
4: الثاني في قصر أسقانس. الأول كان في قرطاج.
3: في قرطاج. طرفة هناك سي شريف مع وسيلة، كيفاش قلت لكم قبل ما تدخلوا تقابلوا الرئيس، كيفاش كان لقاء مع المجد؟
4: لا يعني هذه في المجموعة الثانية، هم كانت وسيلة حاضرة في المجموعة الأولى، وسيلة ما كانتش حاضرة.
3: ما كانتش حاضرة.
4: وكانت معناها معناها قد متنا على أساس أن وطنيين ما عندنا حتى علاقة بالخارج.
3: بالخارج
4: هذوما الناس نظاف فهمتني.
3: بالتنسيق مع مدير العام للأمن الوطني الأستاذ دريس جيجا وقتها
4: كان الوزير الداخلي.
3: وزير داخلية.
4: وزير داخلية.
3: وقبل مدير عام للأمن.
4: هو وقف في تلك الفترة كان هو وزير الداخلية.
3: وبدأت فترة انفتاح 80 مع قدوم الأستاذ محمد مزالي في أفريل تعيينه كوزير أول. بدأت تتغير شوية ونظرة محاولة مراجعة على ضوء المحاكمات القديمة اليسارية اللي بدأت من 69 المحاكمات.
4: أنا يظهر لي الانفتاح بدأ كرد فعل على عملية قفصة.
3: نعم. في 27 جانفي 80
4: وبقدر ما كان الحكم على مجموعة قفصة يعني بالإعدامات
3: ثقيل 20 يعني شخصية أيوة. تقريبا
4: لكن في نفس الوقت وقع تصريح
3: أيوة.
4: النقابيين وما تبقى من المساجين
3: يوم 3 أوت حبيب عاشور ستيب البكوش المجموعة كل المكتب التنفيذي هذا المكتب
4: لكن التنفيذ. ثم مجموعة خرجت قبل.
3: خرجت قبل صحيح. صحيح. لكن مع الإقامة الجبرية حبيب عاشور قعد في بيته في المنزل مع مراقبة تجديد الحصار ما يخرج ما كذا فهمت
4: أعتقد أن من الأوائل اللي موقعش وضعنا في الإقامة الجبرية
3: أيوة.
4: لأن هذه كانت
3: هذا شرط أيوة. وحكيته مع وسيلة في المسألة هذه قتلكم لا حتى تصحح لي ما تقعدوش في الإقامة الجبرية تصحوا يوميا في المراكز الأمن والحرس
4: يعني هذه نقاشات سبقت اللقاء حتى اللقاء الأول مع وزارة الداخلية مع
3: سيدريس هو لما هدل المرحوم
4: أيوة. دريس جيجا هو اللي المصالح الداخلية
3: المصالح
4: الداخلية عملوكم
3: معاملة حسنة حتى في الناظور وقتها في آخر برج الرومي سامحني
4: لا في احنا المجموعه الاخيره وقت يتصرحوا القدماء أيوة بجلبر أيوة نقاش أيوة وحمد بن عثمان
3: الرداوي نعم
4: ورشيد بلالونة
3: نعم
4: تصرحت المجموعه هذيك ما تبقى 14 نقلونا الى السجن المدني بتونس
3: ما قبلكم في برج الرومي الصور الشهيره الموجوده أيوة مع بعضكم
4: أيوة
3: التحقوا مجموعه تاع المحاكمه الثانيه تاع بيرسبكتيف مع المجموعه الاولى تاع 68
4: هذا التجميع تم سنه 76
3: فتره الاستاذ هادي نوير ايواش
4: ايوه
3: ايوه أي وجاركم سي طاهر بالخوجة كمدير عام الأمن
4: لكن
3: وزير داخلية من الأول كمدير
4: نعم كان مدير الأمن لكن لما زارنا كان وزير داخلية في
3: حسنت ظروفكم شوية خاطر قولوا أنا أتذكر سي محمد معروف سي علي بن سالم المجموعة كانوا مكبلين بالأغلال وغيرهم تم نوعا ما تحسين ظروف الإيقاف والسجن
4: هذا تم يعني بعد إضراب قمنا به ب 23 يوم
3: أيوه.
4: سنة 1975 بعد محاكمة
3: أنت في المحاكمة الثانية متاع جماعة حركة 5 فيف 72
4: لا لا لا, لا, لا. أنا في
3: موجة 74
4: 75
3: أنا توقعت خطر فما موجة الأودة 72 5 فيفري
4: هذوكم مجموعة فيفري هذوكم هي 72
3: خرجوا من المركب الجامعي وبدأوا مشاو لوسط البلاد تم
4: يعني معنى أساسا طلبة
3: طلبة أيوة
4: مجموعة ثانية أيوة توقفوا في 73 وتمت المحاكمة في 74
3: أيوة محكمة أمن الدولة
4: محكمة أمن الدولة
3: سي محمد فرحات والمجموعة
4: وإحنا كنا آخر مجموعة
3: آخر مجموعة 102 أنتم وقتها
4: 102
3: أيوة.
4: سنة 75
3: أيوة
4: قلت فيعني بعد موقعة محاكمتنا قمنا بإضراب جوع على أساس مطلب أساسي الخروج من الجناح المضيق
3: أيوة.
4: في السجن المدني بتونس كنا مفرقين التجميع خارج
3: نعم
4: في الإطار هذا لما تجاوزنا 15 يوم هما تعودوا على الإضرابات الجوع إضراب جوع رمزي بيوم
3: يوم
4: أو بثلاثة أيام إضراب جوع بسبعة أيام
3: نعم.
4: أقصى ما عرفوه 15
3: يوم
4: لما تجاوزنا 15 يوم يعني حالة هلع
3: هلع كاملة
4: في وزارة الداخلية نعم. ووفود تزورنا حبسوا الإضراب نعطوكم كذا ما عادش تفتيش
3: من الخرج
4: لا
3: شنو معناتها بعض المنظمات الدوليه ولا غيرها
4: حضروا في المحاكمه
3: في المحاكمه وبرا فقط اي
4: لا لا لا
3: اي كنا امنيستي انترناسيونال
4: وكان يعني تبناونا امنيستي انترناسيونال والمنظمات
3: الرابطه الفرنسيه
4: للغيره المنظمات الدوليه اللي تهتم بحقوق الانسان لما يعني قمنا بهالاضراب هذايا بعدها جمعونا فعلا كما طلبنا خارج الجناح المضيق مجموعات مجموعه في الكاف مجموعة مجموعة في القصرين، مجموعة في القيروان، ومجموعة في برج الرومي.
3: كنت تتقابلوا كان في الهارية، معناه في الساعة هذيك في الصباح وساعة في المساء،
4: هذا وقت كنا في الجناح المضيق،
3: وقت كل جناح المضيق.
4: لكن من بعد هذا تحصلنا على أنه الهارية نهار كامل،
3: نهار كامل
4: خارج يعني. أيوة. وتحصلنا على الحق في أن يعني تحصلنا على التلفزة
3: والمكتبة،
4: والمكتبة. أيوة. وما عادش التفتيش، وما عادش
3: القفة نقوله. أيوة. أيوة.
4: تحصلنا على أنه حقنا لأن العائلات. أيوة. باش العائلات. أيوة. يرتاحوا شوي. أيوة. قلت نحن نطيبوا لأرواحنا، أعطونا غاز. أيوة. وأعطونا معناها باينة في اللي يطيبوه. أيوة. اللي يعطوه للمرابيط الأخرين، باينة يعطوه لنا احنا نطيبوه، والعائلات يجيبونا باش نقصوا عليهم في القفة.
3: كيف تمت اللقاء مع الرئيس؟ دخلتوا تلقاو الماجدة في انتظار؟
4: انا ما كنتش حاضر. مشاو المرة الاولى، مشاو من مجموعتنا. أيوة. أربعة فقط. نور الدين بعبورة، محمد الخنيسي، فتحي بالحاج يحيى.
3: أيوة.
4: و
3: أيوه بالمناسبة ابن الكاتب
4: الجيلاني
3: بالحاج يحيى. نعم.
4: معناها مثلونا مجموعة. أيوة. أخذوا منا أربعة. أيوة. على أساس إذا تم الأمور كما
3: بسلاسة نقولوا
4: كما يتمناوها هما، يعني
3: سيتم الإعلان رسميا عن
4: البقية، يعني إضافة البقية، لكن تقسيمهم مجموعتين. أي لازم تبقى مجموعة لثلاثة
3: مجموعة لثلاثة ما يلزم حاجة في عيد ميلاد الرئيس.
4: ولا
3: وفعلا
4: فيك المفاوضات من أجل مقابلة
3: جوان، معناها عودة الرئيس عيد النصر كان سمى قبل.
4: الهام جدا أنه في المفاوضات من أجل مقابلة الرئيس طرحنا مجموعة من الشروط.
3: أيوة.
4: وفي إطار هذه الشروط ما نكونوش في إقامة جبرية. أيوة. اللي يحب يرجع يقرأ اللي يحب يخدم
3: حرية
4: جواز السفر إلى
3: استعادة يعني العمل واستعادة الدراسة. أيوة.
4: وأن نكلموه يعني نتناقشوا معاه كسياسيين. أولا ما طلبناش العفو.
3: أيوة.
4: هو اللي طلب يقابلنا، ماناش احنا. أيوة. هو ما مش باش نطلبوا العفو، وانما باش نحدثوا.
3: السي شريف ما كانش فما اختلاف من وسط المجموعه نتاعكم؟
4: لا، كنا يعني متفقين على هذه الشروط طرحناها في يعني في يعني في القاء في الزنزانه. أيوة. يعني كلنا طرحنا هاي الشروط بحضور ممثلين عن وزاره الداخليه ومدير اداره السجون. فهمتني؟ كانوا حاضر مع بعضنا تناقشنا، فهمتني، ورفاقنا مثلونا على هذا الأساس.
3: أنه الأحكام سي شريف قدش تراوحت؟ أنت أعتقد
4: ست سنوات.
3: لكن الحكم الأخير في 86 ستة أشهر أعتقد.
4: أي هذيك في قضية أخرى،
3: في قضية أخرى. هذيك في إطار
4: تأسيس تجمع
3: غير مرخص فيه.
4: أيوة.
3: غير مرخص.
4: لا معنى احنا طالبين ترخيص.
3: ترخيص أي، لكن أعطيته الإيداع بالترخيص.
4: يعني هذه مشكلة، هذه غير هذا غير مرخص فيه.
3: غير مرخص
4: هو حتى الحزب الدستوري في الوقت هذا كي ما كانت مرخص فيه عمره ولا طلب.
3: تم إيقافه في بعد أحداث 9 أبريل 1938.
4: أيوة.
3: ما بالسلطة العسكرية الفرنسية. نعم.
4: ما كانش مرخص فيه عمره ولا طلب. صحيح. يعني هذه من حجج
3: المفارقات،
4: يعني من المفارقات احنا من الحجج اللي قدمناها. تنظيم غير مرخص فيه يقول له حتى الحزب الدستوري ما مش مرخص فيه.
3: سي شريف راهو عنده باش نقوله خصوصية، عنده الطرفة وعنده النكتة حاضرة ديما، حتى رغم المآسي ورغم السجون ورغم ديما كما قولها بالمجموعة تاعكم. شكون كان صاحب طرفة في الزنزانة؟ هو
4: معناها بكلنا احنا كنا متقاربين. فتحي بالحاج يحيى طبعا
3: أكثر واحد،
4: وهذا يظهر في كتابه الحبس كذاب والحي
3: روح،
4: وفي كل كتابات فتحي تظهر. نعم. هذه حمل همامي كذلك، محمد الكيلاني، كل إنسان كان عنده مجازه، كان عنده مجازه وطريقته. نعم.
3: صحيح. قبل ما نواصل الحديث الشيق معك سي شريف، نستمع إلى هذا التقرير عدو زميلنا صديقنا سليم الحزم حول مسيرتك، وفيه بعض الجوانب أنا نقول احنا الشخصية تجرأت باش نحطها في مسألة الميلاد والولادة. ما فهم قصة معناها شهادة الميلاد مش موجودة عند الترسيم في مدرسة بلاطة في معتمدية السبيخة. نستمع إلى بصوت سليم الحزم إلى هذا التقرير حول المناضل والوجه اليساري المعروف سي محمد شريف الفرجاني.
1: شهادات حية.
5: ولد الشريف فرجاني سنة 1951 بعمادة البلاطة من معتمدي السبيخة بولاية القيروان. افترق والداه حسين الذي توفي سنة 2007 وأم السعد التي توفيت سنة 1997 بعد 3 أشهر فقط من زواجهما، لأن والدته كانت ترفض حياة الترحال، فقد عادت للعيش ببيت والدها خليفة بن مفتاح بخنقة النظور. وبما أن والده الذي كان يمتهن تربية وبيع الأغنام لم يسجله في الحالة المدنية، لذا وجد صعوبة في التسجيل بمدرسة البلاطة في جانفي 1958 مستخدما بطاقة ولادة ابن عمه الشحاوي المولود سنة 1947، ولم يسجل في الحالة المدنية إلا في سنة 5 ابتدائي. ولعى بالمطالعة، فكان يقطع 10 الكيلومترات على الأقدام للوصول إلى السبيخة حيث المكتبة العمومية، وكان قد حفظ 4 أجزاء من القرآن الكريم في الكتاب قبل التحاقه بمدرسة البلاطة. بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي انتقل للدراسة بمعهد القيروان، حيث كانت الدولة تتكفل بكل شيء من لباس ومبيت ومطعم وأدوات مدرسية، وهناك طالع كل الكتب الموجودة بمكتبة المعهد ونشط في نوادي المعهد. وفي عام 1967 اجتاز بنجاح اختبارات الجزء الأول من البكالوريا بتلقي دروس مجانية صباح الأحد من طرف أستاذ العربية المرحوم حسن محجوب بعد موافقة مدير المعهد، وهذا ما ساهم في تكوينه المتين في اللغة العربية. منذ مرحلة الدراسة الثانوية بالقيروان كان ينتقد سياسة أحمد بن صالح في مجال التعاضد، والتي إن نجحت في البلدان الإسكندنافية فإنها لعدة أسباب تاريخية وموضوعية لا يمكن أن تنجح في الدول العربية ومن بينها تونس، وسياسة المغالطة التي كان ينتهجها المسؤولون عن التعاضد في الجهات في مجال حفر الآبار وإنتاج الخضر والغلال والباكورات بالبيوت المكيفة في الضيعات التعاضدية. وفي سنة 1969 حصل على البكالوريا من معهد منزل بورقيبة، لكنه حرم من منحة دراسة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع من الحصول على جواز سفر، لذا اختار دراسة الفلسفة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس ودرس 1 سنة. لكن بسبب نشاطه ضمن اليسار الطلابي بالجامعة وقف 2 مرات، أولهما فيفري وجوان 1970، وفي 2 المرة بقي رهين الإيقاف لمدة 15 يوم خلال فترة الامتحانات، لكنه توصل من الحصول على منحة للدراسة بالاتحاد السوفيتي، وكان من المفروض أن يسافر في أوت 1970 لدراسة الطب، لكنه لم يحصل على جواز سفره إلا في شهر أكتوبر، لذا توجه إلى مارسيليا عبر الباخرة ومنها إلى باريس، وليس معه إلا 30 دينارا. درس الفلسفة بالسوربون حيث حصل على الإجازة عام 1973، لكن ما لبث أن طرد من فرنسا بسبب مساندته لإضرابات العمال المهاجرين الذين كانوا يطالبون بتحسين ظروف عيشهم، فقضى سنة 1973 و1974 في السرية، ثم تفرغ لمنظمة العامل التونسي بيرسبكتيف ليصبح من أبرز قادتها بفرنسا. وفي نوفمبر 1974 رجع لتونس عبر الجزائر، والتحق بقيادة بيرسبكتيف، وكان على رأس المشرفين على إصدار جريدة العامل التونسي والنشرة الأسبوعية أخبار في خدمة النضال ونشرية شباب فيفري 72. وفي مارس 1975 أوقف وأحيل على محكمة أمن الدولة التي قضت في سبتمبر 1975 بسجنه 6 سنوات. في سجن 9 أفريل قام مع رفاقه بإضراب جوع لمدة 23 يوما للمطالبة بتجميعهم خارج جناح الزنزانات، فتم نقله مع فتحي بالحاج يحيى وحمل همامي إلى سجن الكاف. وبهذا السجن رفض مع 8 من رفاقه يوما كاملا الرجوع إلى الزنزانات شريطة تجميعهم في سجن واحد مع رفاقهم. وفي نهاية سنة 1976

ثلة من المساجين قبل الإفراج عنهم في غرة جوان 1980 بمناسبة عيد النصر، رفقة محمد الخنيسي وفتحي بالحاج يحيى والصادق بن مهني ونور الدين بعبورة. بعد خروج الكثير من المساجين قبله على دفعتين بموجب صراح شرطي، دفعة أولى خرجت يوم 3 أوت 1979 في ذكرى عيد ميلاد بورقيبة، ضمت جلبر النقاش ورشيد باللونة ونور الدين بن خضر وعز الدين الحزقي وأحمد بن عثمان الرداوي وعبد الله الرويسي وأحمد كرعود والحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الموقوف منذ أحداث 26 جانفي 1978، ودفعة ثانية خرجت سنة 1980 من بينهم النوري بوزيد. وقد ساهم مقال حسيب بن عمار الذي نشر في جريدة الرأي قبلها بأيام تحت عنوان هؤلاء قضوا 5 سنوات في السجن، كيف سيتم الإفراج عنهم؟ ساهم هذا المقال في إطلاق سراحهم مقابل طلب اعتذار شفوي من رئيس الدولة رتبته زوجته الماجدة وسيلة بورقيبة عبر مدير الأمن الأستاذ إدريس جيجا دون إقامة جبرية، مع العودة إلى مواقع عملهم ومؤسسات دراستهم. وفور خروجه درس سنة بمعهد الوردية وكان شكر بالعيد من بين تلاميذه. وفي سنة 1983 أوقف مرة أخرى إثر تحركات نقابية إثر إطلاق مبادرة لتجميع قوى اليسار. وفي عام 1984 فهم الشريف الفرجاني أنه إن بقي في تونس سيبقى طوال حياته أستاذا متعاقدا، لذا قرر العودة إلى فرنسا. ورغم ذلك صدر في حقه حكما غيابيا سنة 1986 6 أشهر سجنا نافذا. وفي فرنسا واصل الشريف الفرجاني دراساته العليا من دراسات معمقة ثم الدكتوراه في العلوم السياسية، واشتغل أستاذا بجامعة ليون 2 متخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية، وأسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية وجمعية الصداقة اليهودية العربية بليون إلى حين خروجه للتقاعد سنة 2016. وفي جانفي 2012 تحصل الشريف الفرجاني على جائزة الأمير عبد القادر للتقارب بين الثقافات والشعوب التي تبرع بقيمتها حوالي 100,000 دينار لفائدة مدرسة البلاطة وللجمعية المهتمة بها التي قررت هي نفسها التنازل عنها لفائدة مدرسة البلاطة. للأستاذ الشريف الفرجاني 10 المقالات الصادرة في مجلات ودوريات أكاديمية محكمة باللغتين الفرنسية والعربية، وعديد المؤلفات في مجال الدراسات المقارنة للأديان والأنساق السياسية وإدارة التعدد الثقافي والديني والعلمانية وحقوق الإنسان وتاريخ الأفكار السياسية والدينية الصادرة بفرنسا وتونس والعالم العربي، من أهمها الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان، صدر بالفرنسية سنة 1992 ثم وقع تحيينه بتونس سنة 2012. سبل الإسلام مقاربة علمانية للوقائع الإسلامية، صدر بالفرنسية ضمن سلسلة تاريخ الأديان عن المركز الوطني للوثائق البيداغوجية بباريس سنة 1996. السياسي والديني في المجال الإسلامي، صدر سنة 2008. الحبس والحرية، وهو كتاب بالفرنسية في باب السير الذاتية، صدر بتونس سنة 2015. العلمية والعلمانية في الفضاءات الإسلامية، صدر ببيروت سنة 2017. الأديان والسيرورات الديمقراطية حول المتوسط، صدر بالفرنسية سنة 2015 وبتونس سنة 2016. من الإسلام ماضيا وراهنا، صدر بالفرنسية بتونس ومنشورات جامعة مونتريال بكندا سنة 2019 قبل صدوره لاحقا في داكار ودار البيضاء. النيو ليبرالية والثورة المحافظة، صدر بالفرنسية بتونس سنة 2021.
هذا إلى جانب العديد من العناوين والمداخلات العلمية في منابر أكاديمية بفرنسا وسائر دول أوروبا والعالم.

0: في مجال اختصاصه. ورغم عودته إلى تونس واستقراره رفقة زوجته كلودات بمدينة الحمامات، فإنه واصل مشروع الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية، وهو اليوم أستاذ شرفي متميز بجامعة ليون ورئيس المجلس العلمي الأعلى بمعهد تمبكتو، المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالسلام، باحث مشارك في عدد من المخابر ومراكز البحث العلمي، من بينها معهد الدراسات العليا حول الأديان والعلمانية بليون ومعهد البحوث المغربية المعاصرة بتونس. ولئن لم ينجب شريف الفرجاني أبناء طبيعيين، فإن الكثيرين يعتبرون أنفسهم أبناءه، أبناء الفكر الحر في كل من تونس ومصر والمغرب والأردن وسوريا وعمان وأندونيسيا، وأينما وصل صوت شريف الفرجاني أو كتاباته. شهادات حية مع الأستاذ محمد الشريف الفرجاني.
1: إذن كان هذا تقرير مفصل بصوت صديقنا زميلنا سليم الحزم، تعليقك على هذا التقرير؟
2: أشكره جزيل الشكر على هذا التقرير الضافي. لم أكن أعلم فقط بعض التصحيحات.
1: فضل.
2: لست مولود سنة 1951، هذا في الرسمي، هذا التصريح، التصريح 51. مولود في يعني البدو يعني يؤرخون بالمواسم،
1: بالمواسم
2: في شتاء
1: كذا
2: 47 48 يعني
1: بالموسم الفلاحي،
2: يعني في شتاء 47.
1: وقد تحمل اسم ولد عمك شيحاوي لغاية السنة الخامسة في منزل بوليبة رسم الولد.
2: لا، دخلت يعني للمدرسة باسم ابن عمي الذي كان مرسم باسم محمد الطرابلسي. ولما انا يعني تحصلت يعني دخلت الى المدرسه باسمه، ابوه يعني صرح يعني بتصريح اخر باسم الشيحاوي.
1: يعني يعني
2: مسلسل
1: مسلسل. وكانت هناك القبيلة تتنقل من جهة القيروان إلى منزل بورقيبة،
2: من السبس بالسفلة إلى سهول الشمال،
1: سهول الشمال.
2: يعني منزل بورقيبة كانت
1: من المعمرين ومدينة عسكرية بامتياز.
2: فقط تصحيح آخر هو أني لم أكن ضمن، كما قلت في البداية، ضمن الوفد الذي قابل بورقيبة، الذي كان فيه صادق بن مهني فعلا،
1: صادق المرحوم الحي وروحه بالمناسبة. نعم، هو من أجود الأقلام في الترجمة
2: وفتحي بالحاجة
1: المناضلة لينا بن مهني المرحوم.
2: نعم، هذوما يعني كما ذكرهم، لكن أنا لم أكن لم أكن معهم.
1: نرجع للقاء هذا مع الجماعة، قلهم الرئيس وقت دخلوا
2: أنا معنا هم يعني من حاجة أخرى.
1: أيوة.
2: لم يكن طلب عفو تشري
1: عفو
2: لا شفاهي يعني، وهذا ما تم توضيحه منذ ذلك الوقت. ألا وهو نحن لم نطلب مقابلة
1: حتى نوري بوزيد ما كتبش،
2: لا لا لا، حتى نوري بوزيد. ونوري بوزيد يعني خرج من السجن مع عاجل برنقاش، ليس في سنة 79 مع نور الدين بخضر المجموعة والحزقي المجموعة الأولى. ولا واحد منا طلب العفو، لا بطريقة شفوية ولا بطريقة ولا بطريقة كتابية.
1: نعم.
2: هذا هام جدا. يعني اللقاء تم على أساس اللي قررناه احنا. هو انه بورقيبة يقابلنا كسياسيين.
1: لكن السؤال اللي طرحوا على المجموعة وقت اللي مشات قلهم
2: اول ما قال هذوما وليدات بهين، علاش حاطينهم في الحبس؟
1: تم ترتيب العملية.
2: علاش حاطين؟ قالوا له جاوبوه، علاش حاطيننا في الحبس؟ على خاطر ما فماش حريات، على خاطر ما فماش ديمقراطية، على خاطر ما فماش حرية نقابات. قال الحرية يعني يلزم الشعب يكون معناها ناضج لها واحد يعني. الجواب ليه عن طريق الرفاق، وهذا موقفنا احنا، انه الحرية يعني ينضج الانسان في الحرية لما يكون حر بالممارسة الحرية، مش يعني
1: نقولوا احنا بالايقاف وبال
2: وحدثوه على التعذيب.
1: التعذيب
2: وفي البدايه كان موقفوا شنو التعذيب، تمو ضربكم شويه باش يعرفوا الحقيقه، باش ما يظلموكم. قالوا له لا لا، مش مع التعذيب، مش قال هنا أنا عذبوني معناها جاوبوه قالوا له قال جاوبوها أنه مش على خاطر أنت عذبوك يلزمنا إحنا نتعذبو وهذا ممنوع قانوني ممنوع. وهنا يتدخل كل ما يعني حتى دم النقاش يدخل إدريس جيجا
1: في الوقت
2: وقالوا لا لا قال الموضوع هذا يش نعمل فيه
1: لجنة تحقيق
2: تحقيق قالوا هي عملية تحقيق حتى أنا ضد التعذيب بعد ما كان يبرر في التعذيب
1: ولا أيوة واعتبرتوه نصر أنتم بالنسبة لكم اللقاء
2: احنا بالنسبة لنا
1: موقوفة
2: يعني بعد قرابة ست سنوات في السجن نخرج بتلك الطريقة هو نصر يعني أنه من أكبر الانتصارات اللي
1: لكن يختلف عن الموجات الأخرى ما استرجعتوا أنتم حقوقكم كاملة في الدراسة وفي العمل
2: وهذه انسحبت حتى على اللي سبقونا اللي تحصلنا عليه احنا انسحب على اللي سبقونا
1: ريترو أكتيف نقوله
2: ولا اخذوا يعني ما عادش في إقامة جبرية
1: ولا جاءوا بعدكم نفس الشيء أعتقد ده معناها لكن ما تختلف مع الإسلاميين لا مع
2: لا
1: اليسار
2: لا لا أنا أعتقد أي أنه بورقيبة كان عنده هاجس هام جدا هو صورته في الخارج
1: خارجي
2: مثلا ردود فعلهم على إضراب الجوع
1: كان
2: كانت معناها تبين أنه ما يسمحش لنفسه أنه ناس يموتوا في السجن
1: كتبت وقتها معناها صحف دولية كما لوموند وكما
2: وش اسمه لاكرواء هذه لاكرواء أما خاصة معناها تقرير عن التعذيب كتبه أحمد بن عثمان خرج في ليتون مودرن وإحنا في السجن
1: مودرن متاع جان بول سارت
2: هذا هام يعني نعم. هذا
1: أحمد هو كسجين وكفاعل وك
2: هو من أكثر الناس الذين وقع تعذيبهم
1: نعم
2: يعني فمنه
1: وانجزت حوله دراسات جامعية توفين مستوى الماجستير وكتاباته الكل جمعت إلى غير ذلك حاجة باهية بعد 2011 أحمد بن عثمان الرداوي يعتبر أي قونة اليسار
2: ثم حاجة أخرى نحب نصحها قالها سي حزم هي الحبس كذاب والحي يروح هو الفتح بالحي
1: يحيى
2: أنا الحبس والحرية
1: الحبس والحرية
2: فتحي يكتب الحبس كذاب والحي يروح وأنا الحبس والحرية
1: هو مثل هو شعبي مثل شعبي
2: هو فتحي يفسر
1: ليش المثل هو شعبي
2: هو مثل شعبي هو
1: أجدادنا وأمهاتنا
2: هو كانوا مجموعة من المساجين في الجناح المضيق هم مثليين وقت جاء دخلنا نحن معنا واحد منهم قال للفتحي قالوا ما تخافوش الحبس كذاب والحي يروح وفتحي سجل هذه وخذها هي كعنوان الكتاب
1: نعم على كل تجربة سجنية كيف الآن بعد أكثر من 50 سنة تقريبا سي شريف كيفاش تعمل مراجعة وترجع بك الذاكرة
2: يعني كتبت هذا في كتابي في الحبس الحاضر الحر يعني خارج الفترة متاع قبل تجميعنا يعني فما فترة محكمة أمن الدولة سلامة الدولة سلامة التراب شرطة أمن الدولة هذيك كانت فترة عصيبة معناها تعذيب في الفترة هذيك الفترة الثانية هي فترة الجناح المضيق اللي ذكرنا اللي عملنا عليها أضراب فيما عدا ذلك أعتقد أن تحصلنا على ظروف قل ما يمكن أن توجد
1: في العالم الثالث
2: ليه بسرعة بسرعة حتى في فرنسا
1: حتى في فرنسا
2: يعني الظروف يعني تجميعنا أن نتمتع بحصة تهوئة يعني كامل يوم
1: وتدخل الصحف
2: وبدون مراقبة يعني هذا شيء
1: مكسبها
2: وتدخل آلة التصوير ونصور روحنا في السجن
1: وتبقى راسخة التجربة السجنية
2: أنا بالنسبة لي هذه أنا بالنسبة لي شخصيا أكبر مدرسة قبل الجامعة
1: كيف برنقاش اكتبها على الكريستال
2: أيوة بالنسبة لي أنا
1: الشهيرة
2: يعني أكبر تجربة هذيك اللي ساهمت في تكوينه وفيما نحن عليه
1: أدب السجون وانت عملت في كتابك حول نيوليبرالية استشهدت بسجل السجن لأنطونيو غرامشي لو نقارن هذه التجربة السجنية مع كتاب معناها من اليسار وكتاب من اليمين شفنا بعض الكتابات للإسلاميين شنو الفرق ما بين النمط نسميه الأدبي والجنس الأدبي
2: احنا بصورة عامة ما كتبناش بصورة نقدم رواحنا كأبطال.
1: كأبطال باش
2: معناها يعني بكل هي هي هي شهادة.
1: شهادة
2: وحتى عيبة علينا أننا كأن زينا صورة السجن.
1: فهمت معناها كأنه بطريقة أو بأخرى.
2: وهي طريقة موضوعية. إحنا بالنسبة لينا.
1: ما حبيتش أيوة. كما قلنا موقف الضحية.
2: أيوة. ما نش ضحية. كان هذاك اختيار منا عملنا اختيار
1: ونعرف تقريبا نفس على نفس الوتيرة تقريبا سواء سي فتحي ولا معناها
2: محمد معالي ولا
1: مثلا سي كرعود في مداخلات ولا غيره وسي احمد الى غير ذلك نحييه بالمناسبة. سي شريف توا بعد فترة مراجعة بعد شفناها من 2011 كما يقول المرحوم الصغير ولد أحمد ربحنا وكسبنا سماء من الحرية بعد مراجعة وفترة اش نجم نقولوا هل مقارنة بما كان يحصل في الحزب الواحد في طور التعددية توا قطعنا مرحلة حان الأوان للقيام بمراجعات على مستوى الأسرة اليسارية الفصيل اليساري وحتى الإسلاميين نفسهم ما فماش قراءات ومراجعات على مستوى اللوتو كريتيك نقولوا احنا النقد الذاتي ما ريتش يعني حتى واحد يقول راهم قصرنا في كذا وعملنا كذا ما كذا الدنيا تتطور والعالم الجديد وانت في كتابك النيوليبرالية تحدث عن نشأة ايديولوجيات جديدة زوال الحزب نقولوا احنا الدولة الراعية وعديد لتا بروفيدنس ولا غير ذلك اما انا الاوان في افلاس نسبيا هذه الايديولوجيات ان يقوم الانسان بمراجعة ويقول بناء اكثر منه معناه يعيش على الماضي.
2: اولا انا نعتقد كتاباتنا الحبس كذاب والحي يروح الفتح بالحي يحيى
1: نعم
2: يعني سارق الطماطم صادق بن مهني
1: أيوة.
2: اللي قريتهم الكل شي اسمه عمار زمزمي
1: عمار زمزمي
2: عمار زمزمي هذاك ذاكرة تعب النسيان ذاكرة تعب أو أنا شخصيا نعتقد موجود نقد ذاتي على تجربة
1: موجود
2: ايش معناتها نقد ذاتي معناها حدود تجربتنا
1: أي يعني ما مش بصفة جماعية تجمع مثلا الحزب العمال الشيوعي يقول راني غلطت في كذا ولا نهبط من موقف كذا ولا اليسار عملوا كذا
2: احنا معناها انا شخصيا
1: كأفراد
2: انا شخصيا
1: أيوة.
2: من 77 يعني بيرسبكتيف العامل التونسي
1: أي.
2: يعني تشظت
1: تشظت
2: فما صحيح. ناس مع ألبانيا
1: أي.
2: ناس مع الصين مثلا يعني الحزب حزب العمال الشيوعي هو كان معناها يعني تواصل مع المساندة الألبانية ناس مع ماو تسي تونغ والصين
1: ناس
2: وناس مع ضد التجارب ما يسمى بالاشتراكية
1: المجموعات
2: معناها كل واحد مشى في اتجاه
1: معين
2: صعيب بما أن التطورات في الفترة هذيك اللي جت في نتيجتك الفترة هذيك يعني ما كانش نفس المسار للناس كليك صعيب باش نلقاو اليوم ربما في بعض الأحيان في لقاء متاع مثلا برسبكتيف أيوة. العامل التونسي مناسبة خمسينية صدور مجلة برسبكتيف اللي وقعت في المكتبة العمومية يعني ثم أما كل واحد من زاويته
1: ما نجمش نطلب
2: من عبد العزيز كريشان
1: أيوة.
2: أنه يكون عنده نفس التقييم هو حمل همامي ومحمد الكيلاني كل واحد كتب بطريقته وحسب قناعاته الراهنة التقييم ديما راهو حسب القناعات الراهنة فهمتني وبالتالي أنا شخصيا في كتاب معناه كتابي الأول يعني الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان انتقدت التجربة الاشتراكية كما تمت في الاتحاد السوفيتي في روسيا وقلت أن المشكلة الكبيرة هي أنه الحداثة فما فيها شكون ضحى بالمساواة باسم الحرية وفما شكون ضحى بالحرية باسم المساواة وكانت قناعتي وما زالت قناعتي هو أنه لا يمكن أن يبنى مشروع ديمقراطي حداثي بدون التوفيق بين الحرية والمساواة.
1: والمساواة.
2: وكتابي.
1: وهذه معادلة كتابك النيوليبرالية فيها الأفكار هذه.
2: هذه معناها يعني هو تطوير لما كتبته. هذه كتبته في نهاية الثمانينات. ثمانينات القرن.
1: لكن مراجعة في 2021 في الطبعة الأولى و2023 في الطبعة الثانية.
2: شخص عامة نفس الفكرة. أنه التضحية بالحرية باسم المساواة أو التضحية بالمساواة باسم الحرية لا تؤدي إلا إلى مأزق، وربما أن مأزق الديمقراطية مأزق تجارب الاشتراكية هي ناتجة عن هذه المقابلة يعني الضدية بين الحرية والنيوليبرالية. هو يعني ظاهرة جديدة
1: نعم.
2: هي قديمة
1: ظهرت في القرن 18 في طبيعة الحال.
2: لا نيوليبرالية ظهرت فيما بين الحرب العالمية والثانية الليبرالية. أما نيوليبرالية والثورة المحافظة
1: مع مدرسة شيكاغو مع المجموعة
2: معناها ظهروا يعني كرد فعل عن الحرب العالمية الأولى ونتائج الحرب العالمية الأولى
1: أسماء الاقتصادية
2: لكن في توجه يعني يدفع إلى المزيد من يعني كي نقروا فريدريك هايك كي نقروا منظري الثورة الليبرالية ومنظري الثورة المحافظة اللي ساندوا موسوليني وساندوا هتلر في ألمانيا
1: في
2: الثلاثينيات كيف نقراهم نلقاهم ثم تزاوج ما بيناتهم يشتركوا فاش يشتركوا في أن كل ما هو صادر عن إرادة البشر عن الحرية عن يعني التعاقد الاجتماعي التوافق هذا ما رافضينهم ما يقبلوش بهم يؤمنوا بالتدافع الاجتماعي اللي هو معناه نظرية يعني العودة إلى قانون الغاب قانون الغاب
1: زو سؤالات يطرحوا أنفسهم على الأسرة اليسارية سي محمد الشريف الفرجاني وانت كما اعتدناك دائما صريح فما زو جوانب هو مدى ارتباط اليسار التونسي بالخارج خاصة بالحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي السوفيتي. أعتقد انت قلت منذ حين لا علاقة لنا بذلك وقلت حتى في المقابلة
2: حتى وسيله هي اللي شهدت
1: حتى الوسيله
2: انا مش نقول حاجه انا أيوة. انا دخلت للعام التونسي عام 73
1: ايوه عام 73 وانت استاذ تعليم ثانوي وقتها
2: لا مازلت طالب في فرنسا
1: في باريس
2: طالب في فرنسا ومطرود أيوة من فرنسا
1: خاطر درست سنه من الاول في تونس قبل ما تمشي لباريس درست سنه
2: لا ما درست لم ادرس
1: ملا مع الورديه تجربه هذه
2: يعني بعد ما خرجت من السجن واتممت يعني اجازتي والاستاذيه درست في معهد الورديه في بدايه الثمانينات حتى ال 84
1: حتى الوقت شكري كان تلميذ
2: من اخر تلاميذ دونك حبيت يعني العلاقه بالعلاقه يعني لما التحقت بالقياده نتاع العام التونسي في 84 وانا في السريه يعني من غير اوراق قابلنا السفاره الصينيه سمعوا هما باللي تغيير في قياده بيرسبكتيف العام التونسي
1: السفير الصيني بعث لكم
2: استدعكم يعني ونذكر هذا في كتابي الحبس والحرية
1: السفارة في الصعدة متاع الشارع الكبير هذيك يعني تمشي الملعب الطيب شو اسمه جيو أندري سابقا شديزويت
2: ليه مش لهنا في تونس في فرنسا
1: في فرنسا
2: ليه في فرنسا في فرنسا
1: استقبلكم سفير الصين
2: استقبلونا في السفارة باش يعرفوا شنو التغيير اللي وقع في العام
1: المستوى التركيبة الجديدة
2: في 74 قلت لهم أول يلزم الأمور واضحة ما بيناتنا أنا اللي خذيت الكلمة باسم المجموعة يعني خذيت الكلمة قلت لهم أولا إذا تعتبرونا لجنة مساندة للصين في تونس راكم غلطين
1: أنتم توضيح
2: يعني أنتم تمثلوا البروليتاريا الصينية ونحن نمثل البروليتاريا التونسي لكن نحن ما نمثل شيء في الواقع فك الفترة هذيك يعني تنطع شباب نتكلم في الحزب الشيوعي الصيني يتعاملوا على قدم المساواة
1: مع علاقتنا جيدة مع الصين منذ فترة ماو تسي تونغ جاش وان لايل تونس
2: باش نبين لك شنو هي علاقتنا يعني كنا له احنا ماناش لجنة مساندة في ثانيا قلنا لهم بكل وضوح راهو عندنا معاكم اختلافات كبيرة
1: جوهرية
2: تتمثل في في ثلاثة ولا أربعة نقاط. سياستكم الخارجية ما هيش قائمة على أساس مبادئ، هي قائمة على معاداة الاتحاد السوفيتي، حيث يعني مثلا ساندتوا تقتيل الشيوعيين في السودان من طرف جعفر النميري، ونحن ضد ذلك ونعتبرها جرائم لأن الحزب الشيوعي السوداني يعني معترف بالاتحاد السوفيتي
1: في جريدة العمل التونسي. نعم
2: الثائر ونالهم اعترفتوا بينوشي في الشيلي، لأن أليندي متحالف مع الحزب الشيوعي صحيح. وهذا لا يمكن أن نغفره لكم. في أنغولا تساندوا في منظمة تابعة للولايات تساند فيها الاتحاد، لأن المنظمة الأخرى تساند فيها روسيا. وفي آخر نقطة قلناها لهم استقبلتوا محمد المصمودي وقتها وزير الخارجية، من غير ما شاورتونا وما عطيتوناش تقرير على مضمون المقابلة معكم، وبالتالي هذا ما هيش تعامل مبدئي،
1: ما فماش حتى ارتباط.
2: لا الجواب كان احنا ما نجموش نجاوبوكم، هانا مستدعينكم تيجونا للصين. قلت له احنا انا جاوبته، قلت له احنا الثورة مش نعملوها في تونس،
1: في تونس
2: مانيش باش نعملوها في الصين. انا مروح لتونس مانيش ماشي للصين،
1: مانيش ماشي للصين.
2: وما عندي يعني وما عنديش زواج سفر، دخلت يعني يعني بصورة
1: غير رسمية ومع الاتحاد السوفيتي.
2: مع الاتحاد عمر احنا كنا نعتبروها الامبريالية الاشتراكية، الاشتراكي. ديما يعني
1: حزب الواحد
2: يعني معناها كانت
1: وما فماش انتقال من الاشتراكية للشيوعية، ما وقعش هذا معناها على مرور السنة اكثر من 80 سنة.
2: انا تقييمي ان التجارب الاشتراكية يعني فشلت
1: من 1917 إلى غاية سقوط الاتحاد السوفيتي 91.
2: أيوة لا معناها ما بالنسبة لي لا أعتبرها لا شيوعية ولا اشتراكية.
1: لا اشتراكية بين بين.
2: لا كانت معنى رأس مالية الدولة.
1: رأس مالية الدولة.
2: رأس مالية الدولة.
1: أيوة
2: يعني.
1: البلدان
2: يعني العمال يحكموا باسم العمال ديكتاتورية البروليتاريا. يعني لكن البروليتاريا هي كانت مضحية.
1: صحيح. دونك هذا جواب على السؤال. السؤال الثاني يعاب على اليسار ويقول مثلا كيف ناخذ مثلا بعض الوجوه اليسارية مثل حمّ الهمامي مؤسس الحزب العمال الشيوعي 86، شفناها في فترة أخيرة يتضامن مع الإسلام السياسي والظاهر واستقبل بعض المجموعات وقام بمسيرات في باريس. ناس معناها يقول كيفاش العلاقة هذية، وعنده كتابات حول الإخوان وحول معناها نسميها الكتاب الشهير صدر منذ 86 على ظاهرة الإخوان وعلى الظلمية، الكتاب الظلمية المعروف. أعتقد ذلك نعتبر ذلك ذا معناها تضارب.
2: أنا يظهر لي يجب أن نكون منصفين مع الناس كلك. حمل همامي ما هوش متحالف مع الإخوان، تحالف وهو وقتش وقع ائتلاف 18 أكتوبر
1: في
2: 2005
1: مع المحامين ومع المجموعة اللي أضربت في مكتب الأستاذ
2: عايش الهمامي،
1: عايش الهمامي وعايش أحمد نجيب الشابي والمجموعة.
2: هذا
1: بالنسبة للقمة العالمية المعلوماتية
2: وفيما عدا ذلك لا يمكن أن أتهم حمى الهمامي وحزب العمال بالتواطؤ مع
1: خاطر شفناهم في مسيرات معناها هبطوا في باريس وامام المسرح البلدي وغيرها الى
2: اخره. لا فما معناها فما تيارات اخرى من اليسار عندها الموقف هذا، مش موقف حمالهم يكونوا يعني.
1: وباش تفسر هذا الاسباب التقارب ما بين اليسار واليمين في
2: انا يظهر لي فما يعني فما خطا اللي هو
1: تقييمي تقديري كل واحد.
2: انا خطا انه عدو عدوي
1: صديقي يعني
2: هذه ما أنا شخصيا منقبلهش، هذا عبتها على حمى همامي
1: في الحرب العالمية الثانية.
2: عدو عدوي ليس بالضرورة
1: صديق، من الألمان مثلا
2: عدو عدوي ليس بالضرورة
1: صديقي.
2: أني
1: وقلتها له وانت بلغت
2: هذه واضحة الكتب مكتوبة وعلنا من عام من 2005 2005 في 18 أكتوبر كنتم من ممن لم يعني يقبلوا بذلك. لا نوضحوا حاجة من يعني يعني فما حاجة هي أنه أي إنسان حتى أكبر مجرم يلزم يعامل معاملة إنسانية.
1: أيوة شوي.
2: نحن ضد التعذيب.
1: كان في الحرية. أيا كان.
2: كل إنسان يقع إيقافه.
1: أيوة.
2: من أجل آراء وليس من أجل أفعال.
1: أيوة صحيح.
2: كل إنسان يقع إيقافه بدون احترام يعني القوانين.
1: القوانين.
2: أي إنسان ما يتقعلوش حاكم ما يقعش محاكمته وفق المعايير نتاع محاكمة عادلة. هذا أنا أندد بذلك لا يعني بالضرورة أني أتحالف معه. هذا يعني الهام جدا
1: من حيث المبدأ.
2: من حيث أنا أندد حتى مجرم يعني يقتل حتى مجرم يقتل مجرم حق عام مجرم حق عام له الحق في أن يعامل معاملة إنسان ثانية. فهمتني يعامل معاملة
1: حيث المبدأ
2: هذا حيث المبدأ أما لا يعني ذلك أنه هناك تعالف معه.
1: صحيح. الوقت يدهمنا سي الشريف بعد 2011 وشفنا الربيع العربي كتبت عن الإسلام السياسي وعن هذه الصحوة وقلت حتى عن الشعبوية في كتابك النيوليبرالية وين ماشيين العالم الكل في هذا الحراك؟ هل هي نهاية الإيديولوجيا؟ هل هي بداية العودة كما قلها أنت سميتها بالثورة المغايرة ولا الثورة المعاكسة
2: المحافظة الثورة المحافظة مش هم يسمون
1: كونسرفاتور
2: الثورة المحافظة
1: وين ماشيين؟
2: أنا يظهر لي شوف الأنساق السياسية والاجتماعية اللي ظهرت في القرن التاسع عشر واللي كانت تمثل تقدم بالنسبة لما كان عليه الوضع أيوه فيما قبل المجتمعات فيما قبل اليوم الأنساق هذه يعني ارتكبت أخطاء كانت عندها حدود ما وقعش بها الوعي في الوقت المناسب وصلت إلى مأزق عدم الخروج من ذلك المأزق عدم توفر بديل للخروج من ذلك المأزق جعل النيوليبرالية والثورة المحافظة هي التي تنتصر في الوقت الحاضر لا فقط في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي
1: شعبوية في إيطاليا وفي غيرها
2: وفي كل في كل البلدان على مستوى عالمي
1: أوروبا الشرقية
2: مش بركة يعني على مستوى عالمي وبصورة رسمية يعني اختبار الزواج بين الثورة المحافظة و النيوليبرالية كان في الشيلي متاع بينوشي اللي وقع اختباره في المخبر متاع الشيلي وقع تبنيه بعد انتصار تاتشير في بريطانيا
1: مارغريت تاتشير
2: ريغان في الولايات المتحدة بعد ذلك تبنته البنك الدولي فهمتني فيما يسمى بإجماع واشنطن
1: الكونسنسوس
2: دو واشنطن في إجماع واشنطن تبنوا كل ما كان يعمل كل ما اختبر في مخبر الشيلي
1: مش نمشي وتطوع على
2: مع فشل
1: سقوط اصعب من الحاليه طبعا
2: احنا ما زلنا في يعني نحن الان في خضم هذا الانتصار لزواج النيوليبرالية والثورة الجديدة.
1: شكرا لك. الحديد والشجون حصة واحدة لا تكفي. سي الشريف الفرجاني المعارض اليساري والكاتب والمؤلف ومؤسس عديد المراكز الداعية للحوار بين الأديان مشكور تلبيت الدعوة من مدينة الحمامات. تحية لكل رفاق دربك الأسرة اليسارية ولزوجتك مدام كلودات ولكل تقريبا المتبنين أفكارك عبر القراءات وعبر التدوينات. هكذا نكون قد انهينا حلقة اليوم. نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. لكم من أجمل تحية. شكر مجدد لأيمن الشابي على المرافقة وصديقنا منير بوعطيف في التنسيق. يعطيك الصحة.
3: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسن

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرسال ولا في حلق الواد.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: بكم بودكاست من زاوية أخرى. عدد جديد يجمعنا بكم نتلقاو معكم كيف العادة، والأسماء تختلف وتتنوع. اليوم نهزوكم إلى عالم الجوسيسة، نحكيه شوية عن القانون العام، نحكيه مع مستشار دولي باحث وخبير تونسي في الجوسيسة والقانون العام والسياسات المقارنة، وهو التونسي الأول اللي اشغل منصب باحث في مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بهايدلبرغ بألمانيا. برشا حاجات باش نحكيو عليها اليوم كشخص وأيضا كمهنة كجانب دراسي، برشا تفاصيل باش تكون حاضرة معكم بطريقة تلقائية إن شاء الله من زاوية أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا بضيفي أمين أيمن البريكي. مرحبا بك.
1: شكرا على
0: الزيارة. انت ما يقولك في اسمك أيمن أمين. نورني سيدي. كي نقول لك من زاوية أخرى شنو هكا يجب لك انتباه كعنوان؟
1: كان وين انه باش يحاول يشوف الامور من زاويه اخرى، من زاويه مش دائما مسلطه لها الضوء. اعتقد
0: التوانسه عندهم الرغبه دائما انهم يخليوا كل شيء على جنب ويمشوا للزاويه الاخرى. انت كيفهم ولا لا؟
1: كيفهم اعتقد انها هي نوع تاع كيوريوزيتي، نوع تاع
0: فضول
1: بالضبط، اللي هو فضول بشري مش تونسي بالذات. كل الناس يحب يدربش، يحب يغرق في الحاجات اكثر من الظاهر.
0: ساعات التبربيش يوصلنا لثنية اخرى، وثنية الأخرى ساعات تهزنا لثنية ما أصعب
1: بالضبط
0: خوف.
1: أما على الأقل تبدأ تعرف عمق المسألة اللي أنت تتعامل معها، وهذا أهم حاجة. أنه لما تخاف أنت تأخذ محبوس في الصورة، أحيانا ما تعرفش عمق الأشياء.
0: الجوسيسة تخوف؟
1: تخوف لا، مش برشة، لكن لازمها خلينا نقوله مخ دماغ بارد وقلب سخون.
0: قوية هذه، دماغ بارد وقلب سخون. هذا نرجع لها الكلمة هذه. السياسة تخوف؟
1: نفس الشيء. مسائل مرتبطة أساسا بالواقع داخلة في كل شيء، من المفطور صباحك لأي حاجة أخرى. فكما قلت لازمها دماغ بارد يعرف يحسب بنوع من الكالم والهدوء، وقلب سخون يعني عنده مبادئ، عنده رؤية، وعنده رغبة في أنه يدز الأشياء قدام.
0: أما تهزنا ساعات لثنية أخرى، أنت ترى أنه أنك تغوص ربما في تفاصيل عديدة وكبيرة كخبير ولا كباحث وإلا حتى كفاعل سياسي، نجم تهزنا لثنية أخرى. أنت كان ننظر للزاوية الأخرى بنظرتك أنت كأيمن البريكي، شو تقول؟
1: بطبيعة للأسف لما تكون حبيس نقاشات معينة، نقاشات تكون فيها طابع كونفليكت، طابع نزاعي أو صراعي أكثر، اللي فيه تركيز على الاختلاف أكثر من تركيز على الصورة العامة والجامعة. طبعا هذا بشي يزك الإشكاليات، وكما فضلت معناتها سواء في المسألة البحثية أكاديميا، أو حتى كتشوف كتلاقى في الأبسرفيشن أو ملاحظة الفاعلين السياسيين، تشوف أنه قدر ما تدخل في خاصية معينة وقدر ما تنسى الصورة العامة، أو خلينا نقوله النقطة الموحدة اللي توحد الجميع، المجموعة كاملة، بقدر ما تدخل في نزاعات، وهذا نشوفه للأسف في العالم كله.
0: نحكي شوي على الشخص خالد، باش نفهموا بعض هذا القلب البارد اللي اللي تحكي لنا عليه، قلب سخون. اي مش هو اللي البارد،
1: المخ
0: البارد. شكون علمك وعطاك هالمهارات اللي تكنيك هذو؟ ما خاطر في الاخر احنا حاجتنا مهارات حياتية باش نجمو نواجهو بهم مجالنا الدراسي العلمي الثقافي ولا اخره. شكون خلقهم فيك ولا خلقتهم بالدربة جاوا عندك بالفترة؟
1: هم كلهم يجوا بالدربة، مستحيل. ممكن يكونوا موجودين بالفترة، لكن ما هو فطري ولا جيني، دائما البيئة هي اللي تسقلوا وتطلعوا. ما تنزلش تجي حاجة جينيا أو بيئية أو فطريا فيك تطلع وحدها.
0: بيئتك منين أيمن البريكي؟ كان تعرفوا على شخصك كمثال لباحث تونسي اليوم نعرفوا الستار ونعرفوا الكورجية ونعرفوا الفنانين، سيمش خلنا نغوصوا في عالم بيئة الخبير التونسي المستشار الدولي اللي حياته ما بين الكتب والقراية والقانون البحث والسفر ايضا من دوله الى اخرى. نرجع بيك شويه لتاني، هكا نرجع بيك سنوات للطفوله الصغرى. ماكش كبير عمرك 35 سنه ما شاء الله، اما في نفس الوقت زيدا اكيد فما خلفيه هي اللي بنيت الشخصيه.
1: اي اكيد، بوم ايمن بيتي من سوسه، مولود في سوسه، دونك بيتي بيئه تونسيه عاديه جدا، معناتها البيئه نتاع الحوم الشعبيه بلوتو، الحوم معناتها اللي 99% خلينا نقولوا من تونس وغلبية تونس متربى فيهم وتعيش فيهم. اليوم فيهم الناس المتوسطة والناس اللي أعلى من المتوسطة والناس اللي أقل من المتوسطة كذا، وهذه على فكرة من بين الخصوصيات الرائعة في تونس واللي إن شاء الله تتواصل بطريقة أو بأخرى، هو أنه المجموعات الطبقات المجتمع مهما كانت عايشة في مجال واحد، ما فماش نوع من الرغبة بالضبط في أنها تتفرق، وهذا خلينا نقوله يخلق يعني نوع من الهوموجينيتي، ولا مش بشرطية مش توصلها عند النوعات
0: نوع من التوازن
1: بالضبط المجتمعي. فبعدين بعد قريت في كلية حقوق تعسوسة
0: المسيرة الدراسية رافقتها مسيرة عملية، خدمت على روحك على بكري من وقت شو تخدم
1: على 12 13 عائلتي كانت تخدم في الدهن وفي كل العمل اليدوية المرتبطة بالدهن والمغنى وكذا، فهذا هو دونك البيئة اللي أنا في الصيف كنت مصر إلحاحا رغم أنه الدار كانوا يقولوا لا ما تمشيش، فأنا كصغير أنا نمشي، فهزني الوالد مع نخدم وبديت نخدم من وقتها مع نفسها دينا
0: توجع الفلوس توجع الاستقلالية الشخصية
1: الأكثرية استقلالية، الأكثرية استقلالية لأنه كنت مسكون بفكرة نوع من الاستقلالية من أنا صغير، واللي هذه مسألة فطرية مثلاً لأنه أنا دائماً نحب روحي نكون مستقل، أحياناً فهم بعض الناس تقرأها بحاجة بطريقة خايبة
0: ما عندوش فلوس
1: جابت روحه، لا بغض النظر هذيك مسألة محسوم ما عندوش فلوس وكذا واحد، أما يراك أنك أنت تحب تكون مستقل لأنها حاجة خايبة أنك تحب تجبد روحك، لا ثم فترة ثم ناس أنا كيكا دائماً كنت نحب نكون مستقل نحب
0: الخدمة في العمر هذيك خليت منك برشا عطاتك غيرت لك فدت لك حاجة في حياتك
1: برشا لأنه بكل بساطة تشوف شرائح المجتمع على خلاف على قد ما مش تخدم فقط مع تخدم مع ناس خدامة في نفس المستوى الاجتماعي نتاعك، وتخدم ايضا لصالح ناس متفوقين، فما ناس اللي هما من نفس بيئتك تدنى لهم في شويه في شباك في كذا كذا، فما ناس عندهم دي معناتها شوان كما قلنا بتونسي معناتها كبيره وعندهم معناتها ديار كبيره وديار كذا، فالتعامل نتاعهم تعرف كيفاش الشرائح تتعامل بطريقه مختلفه، احيانا تصير رقم فازات نتاع فيهم معناتها نوع من تحس انه فما نوع من الاحتقار للمهنة اليدوية هذه والكذا اللي هي معناتها المفروض المهنة اللي تبنى عليها الدول معناتها في كل الحالات اللي هي هويتها حرفتها كذا، فتحسك الاحتقار هذاك تحسك كذا، لكن ازادات تحس ايضا فما نوع من تحس نوع من الحب اللي يوصلك عن طريق ناس كي يعرفوا انك انت مثلا تقرا كيف في الوقت تعمل كذا كذا، فتحس فما نوع من الدعم ونوع من وقتك صحة وحتى انا عملت كذا قبل وكذا
0: يبني شخصية العبد انك تخدم على بكري انك ما تعمل على حد، وحتى كان فما استقلالية مادية ولا فما فلوس اما ليه نحب نكفر روحي نحب نتونى نبني شخصية يبدل فيك حاجات في في في المستقبل نحكي يوم تقول انا كان مش هكذا ليامات هذوكم اللي خدمتهم في المرمى ولا في الدينة ولا كيف قلت انت في الشوانت يعني يوم ما نجمش يكون انا هو نفسي
1: بكل بساطة. علاش؟ على خاطر حتى بغض النظر على أي تبرير علميا، فما بحث في جامعة هارفارد أهم ديترمينو أهم محدد لنجاح طفل أو إنسان في حياته أو لا هو أنه من سن صغيرة تعطيه يعمل تشوز يعني يغسل معون يعمل كذا هز هذيك مد هذيك
0: يتحمل مسؤولية
1: بالضبط، وتخليه يعملها بيده ويحس إيش معناتها أنه نجح أنه يغير حاجة أو يعمل حاجة، وهذا مثلاً اللي كنت نحسه مثلاً وأنا صغير أنك تدخل البلاصة يجي تمشي أصبح مع بابا ولا بعد كبرت شوية تمشي تخدم مع ناس تعرفهم معناتها من المحيط أو كذا، تدخل البيت كانت سيمان سودة تخرج منها مع مدونة وكذا ومزينة وكذا، فالإمباكت أو تأثيرك تشوفه بعينك ما يمكنش في حاجة أنه تعمل له assessment ما عرفش بعدها أو غيره تشوفه
0: ثقافتك إنجليزية مش تعبني أو تكف الصورة واضحة، أما اليوم ولا وقتها بالفيزيون بتاع العمر هذيك وانتي 13-14 سنة تدهن تخدم على روحك فكرتش إنك مش تبقى غادي في القوقعة هذيك مش تكمل في نفس الثنية ولا قلت لي هذه خطيوة وباش نجي الخطوات ما أصعب وما أقوى ما.
1: عمري ما فكرت أنا باش نقعد في الـ في الـ في السيزون. عمري ما فكرت باش نقعد في السيزون هذيك أو في الـ في الـ في, الـ في البيئة هذيك. لشيء لأنه ملينا صغير مثلاً أنا نفكر ونقرأ سنة سادسة ابتدائي كنا نقرأ وكنا نقرأ عن المعلمة وكنت فينا شنو تحبوا تكونوا كذا بالضبط بالضبط
0: وطلعت بيه
1: لا قلت لها نحب نكون محامي ونعمل علوم سياسية وكذا حتى اللي هو براتيكمون اللي عملته من بعد جاني بعض الأصدقاء بالضبط عندي بعض الأصدقاء اللي يعرضوني طرق اللي كانوا معايا في الفترة ذيك يقول لي تيام هذا الحكاية ما طلعتش مجرد طموح صور هذا الحكاية بتاع صور فالفكرة في حد ذاتها أنك أنت تحب تخرج من البيئة ذيك تحب عندك رؤية أخرى كانت معناتها موجودة من الأول كنت نقرأ مثلا من الصغير كنت ممكن ندبر شوية فلوس ولا كذا نمشي نشري روايات قصص نسميهم قصص وقتها وأحيانا سيرة ذاتية مثلا من أول سيرة ذاتية اللي شريتها كانت سيرة ذاتية بتاع مهاتما غاندي فكانت هذا كنت مغروم برشا
0: شوف لي سكسس ستوري وتلافي روحك وين باش تنجم تكون
1: بالضبط بورقيبة وكذا
0: بشكون متأثر

0: يعمل
1: نفهم الكلمة كده وما خلف هو أي خلف كل شخصية ربما يصور لها أو يتبدو لنا أنها الزعيم أو الزعيمة أو الأيقونة كما قلت لك، فما تفاصيل خفية يتعمدوا إخفائها مش في الأخر معناها في نهاية المطاف نخرجوا الإكزامبل المزيان وتصوير المزيان، ولكن فما أكيد شوك وراك الوردة هذه اللي قاعدة تظهر.
0: هو يتعمدوا إخفائها، أعتقد أنه من المستحسن إخفائها دقيقة، لأنه أعتقد أنه حتى دينيا ما نستحضرش الحديث بالضبط، لكن في بعض الحديث اللي تحث على أنه عدم البحث بغض النظر عن البحث عورة الناس، وفي مثلا أنه الكبار الأمة وكبار الناس المحيطين بك المستحسن ما تحاولش تبحث في عوراتهم وفي ما وراء ما وراء
1: الواش بس يلعب على الصورة
0: بالضبط، مش فقط صورة، يهدم المجتمعات نفسها لأنه يهدم الهرمية. وأخطر أشياء تصاب بها المجتمعات هو للأسف في مجتمعنا بداية يجد طريقه للمجتمع هو أن الهرمية تتحطم. هذا بوم ما نوصله إلا بعوامل كثيرة، لكن للأسف لما تحاول تفضح حاجات معينة فتدخل في متاهات أكبر من فكرة أنك مجرد فضحت أيقونة أو فضحت كذا، تدخل في متاهات أنه ما عادش عندك صوت يجمع، ما عادش عندك إمكانيات تفادي النزاعات، لأنه كل بشيء يولي. فلهنا صحيح لما تقرب وتشوف وكذا تشوف أيقونات كثيرة وتشوف صور كثيرة، مثلا الناس كثيرة تقول تحدث عن أمريكا، أمريكا مثلا حكمها ريغان وهو عنده الزهايمر. أنا كنت قاعد مع أحد البروفيسورات اللي هو صديق أمريكي وكان من الأدفايزرز المستشارين تاع ريغان، كان يحكي لي معناتها أنه أحياناً بدي أحكي لهم في جزء من سيناريو متاع فيلم عامله مدة لأنه معناتها الزهايمر اللي هو عفونا عفكم الله يعني مرض سيء جداً إن شاء الله بشفاه لكل المصابين به، لكن هو يعني تأثيره سيء جداً على القدرات العقلية للبشر. فهو كان يحكم في نفس الوقت كان مصاب بالزهايمر، ومع ذلك أمريكا ما انهارتش أو ما تحولتش إلى دولة يعني منهارة وكذا هذيك. علاش؟ لأنه كان وراء فريق، وفريق يخدم بما ممكن نحكينا فيه وليش نحكي فيه فكرة الابلايد بوليتكس أو السياسة التطبيقية والقوانين التطبيقية بدماغ مليان بالنظري وركز على أسس صحيحة في الواقع.
1: ما أشبه الماضي بالحاضر في علاقة بأمريكا، مش من أول شخصيتها مش حكوا على على دول بعينها، ولكن هذا ناخذ الاكزامبل اللي تقلت فيه بين ريغان وبين اليوم الحاضر اللي في ترامب، فما تشابه كبير،
0: تشابه كبير. بعض الناس تقول انه فما انه ترامب عنده ديمنشيا وخرف حشاك عفوا وفقكم الله،
1: ويسمى باقبح النعوت على الملأ عليها في
0: العالم، يقولون عنده مشكله تاع ديمنشيا متقدمه تاع خرف متقدم، وتصرفاته يعني يمكن تأويلها في اتجاه ذاك، يمكن أيضا ترى منها تماسك المؤسسات الأمريكية أيضا، يعني لما تشوف الحرص على المؤسسة مثلا اليوم لما يكون فما نوع من النقد أو اللاذع الكبير للسياسة الأمريكية يتحدثوا على الماجا بيبل أو الناس الماجا اللي هو ميك أمريكا جريت أجين، نجعل أمريكا عظيمة مجددا، ما يقولكش الجمهورية وما تشوفش ما يحبوش يكسروا مثلا كسر الحزب الجمهوري وكسر الحزب الديمقراطي لانه فهم مسار معين، وهذا كان داخل في مسار كامل من الاساسات التطبيقيه
1: يعني العشرين. نجم نقولوا هناك كان يحبوا يلخصوا انه الدوله مؤسسات تنجح اكثر طبعاً. من دوله عندها قائد ناجح، وهما اكيد كانوا الاثنين اكيد باش يعطوا نتيجه افضل، ولكن القائد وحده لا يكفي، المؤسسات هي العرصه
0: طبعا، ومستحيل القائد أنا نجم تجيب أسوأ إنسان ممكن يقود أي شيء في حياته، ما يعرفش حتى يتكلم وتحطه وتكون من أنجح المؤسسات. تكامل الاثنين طبعا هذا يعني يصعبنا يعني. لكن طبعا إذا كان مش المؤسسات هي أهم كل شيء، والمؤسسات المفكرة مش المؤسسات المطبقة، أنا فهم فرق كبير بين الاثنين.
1: شو الفرق؟ المطبقة والمفكرة.
0: هكذا المطبقة يتطبق في القانون عموما وتقوم بعملية تطبيق القانون وتطبيق وحارس على الإجراءات وحارس على الوحدة، معناتها وهذايا مثلا معناتها فترة معينة مشيت في تونس وحبينا نستورد إجراءات كثيرة برشا من الإجراءات وكذا، وبدأ على أساس أنه في بالنا أنه هذه هي تصور التصوير.

0: تصور ولا فكره تطوير المؤسسات هو عن طريق استجلاب الزراءات. هذولك
1: يعني الترسانه القانونيه تبدا تحت مني وانا نبدا نخدم بها هكا.
0: اي هذا هو نوعا ما
1: ناخذ فكره
0: قانون بالضبط ونخدم به ونجيب وكذا. مش هذا يعني الطريقه، الطريقه الاساسيه انك قبل ما تجيب مؤسسه تفكر لها تطبيقيا واقعيا في بيئتك كيفاش تطبق، وحشتك بالفكره، حشتك بالمنطق، ما حشتكش بالاجراءات وبالهيكل نتاع المؤسسه من جهه. يعني مثلا برقيبه لما جاء في تونس عمل حاجه من بين الحاجات الباهيه انه جاب اللي سميوه في الفرنسيز ولا سميوه على الاقل عندنا احنا معناتها الكارتيزيان بلانيفيكيشن او التخطيط الديكارتي للامور للسياسات او كذا، اللي هو الطريقه اللي مثلا ديما برقيبه يقول خذ وطالب وكذا. الفكره دي كانه المساله الصعيبه تقسمها الى مسائل صغار وكل مره تحاول تقرا. هذا هي المنطقه
1: الديكارتي، هو جزء من تكوينه هو اصلا
0: بالضبط. لا جزء من تكوين فرنسا كلها بالضبط. تكوين فرنسا كلها كانت عندها الكارتيزيان معناتها بلانيفيكيشن موديل او النظام التخطيط الديكارتي، اللي هو نظام مبني على فكرة العقلانية. مؤخرا الناس يتنظروا على العقلانية في الفيسبوك وفي كذا. العقلانية حاجة باهية ومهمة برشا، لكن ماشي الواقعية. الواقعية مسألة أخرى. فبقيبا لما جاب الفكرة ذيكا كانت في الفترة ذيكا كانت مهمة برشا للمجتمع التونسي والوضع في تونس. بعد ما طورناش للأسف، ما بنيناش تصورنا الخاص للأمور، وهذا اللي بعد ادخل لي دائما في المشروع.
1: كانك تحب تقول لي انه افكار بورقيبه كانت افكار قويه جديده، فكره هذه على الاقل نفسي نحكي في العموم، ولكن احنا كشعب تونسي ربما او كحتى سياسات حكمت بعده هو ما وصلناش في نفس المسيره. هذا شو حابب تقول؟
0: والشعب التونسي مش الشعب التونسي، ما فماش شعب تونسي وشعب غير تونسي وشعب مش عارف. فكره شعب بحد ذاتها راهو خيال سياسي. It's a political fiction.
1: الشعب.
0: أي political fiction. هو أداة تم خلقها لخلق نوع من الشرعية لأدوات الحكم. باش نخرج من الشرعية المبنية على أسس دينية وكذا. خلقنا شرعية أخرى اللي هو الشعب صاحب السيادة. قبل كان الله هو صاحب السيادة أو الإله في المطلق، ما من كانش نية نوعية الدولة مسلمة أو غير مسلمة. ومن بعد ولا عنا الشعب، هذا هو الشعب صاحب السيادة. في النهاية هل يوجد شعب يتحرك كل يوم الصباح يقوم الصباح كل نحلة باش نعمله كذا؟ لا. ولذلك الشعب ما هوش عامل من عوامل صناعة السياسة.
1: أليست الشعوب هي التي تبني الأوطان؟ خلنا في الفلسفة أيضا.
0: أن نخبي الأوطان. لكن الشعوب هي التي تبني الأوطان. لكن الشعوب هي اللي تأيد. والشعب التونسي الحقيقة ما هوش من معناتها في إطار رمي ورود ولا أي حاجة. من احسن الشعوب اللي تعامل مع السياسيين على الاقل باللي شفته انا في حياتي.
1: من افضل الشعوب اللي نجموا نتعامل معها سياسيا. علاش مرن يتاقلم،
0: مرن متبني المنطق انه عقلاني. مثلا ما لازمش تقنع تونس انه يهز سلاح على تونس، معناتها منطق حرب اهليه، معناتها مش نهايه منطق بعض الافراد اللي عندهم يعني
1: شركات
0: شخصيه. ما تنجمش تدخل الشعب في متاهات اكثر، معناتها ما هيش مفيده بدرجه كبيره. كيما وبالتالي فهو شعب سياسيا اذا انت عندك بلان، معناتها مخطط حقيقي لدوله ولهيكله وللبلاد يمشي معك فيه. ماهوش معناتها نوعيه الشعب اللي يرفض. مثلا الشعب الالماني مثلا يوميا يخرج كل مده يخرجوا للشارع لمجرد انهم يعلموا السلطه انهم موجودين. تخرج المسيره يعني مش من غير اي سبب، نعم السلطه انهم موجودين. الشعب الهولندي مثلا في فتره معينه، الشعب الهولندي رئيس الحكومه وقت صارت نزاعات في 1600 وحاجه تقريبا، صارت نزاعات فرئيس الحكومه واخوه كلاوه. يعني هذه نوعيه شعب اللي يرد عليك العنف بصفة قوية. شعب تونسي لا، مش من نوعية اللي يرد ولا يؤمن بالدولة.
1: يؤمن بالدولة يعطيها قيمتها.
0: بالضبط.
1: باش نقفوا على نقطة النخب تبني الأوطان، وباش نسألك سؤال أين هي النخب؟ ولكن قبل هذا باش نرجع لنقطة نخاف لننسى ما نحكيش فيها، لأنك أنت أثرتها محمد شقاطك. قلت لي إحنا نستجلب إجراءات نطبقها في بلادنا. هل هذا السبب الرئيسي للمباس ساعات تلقى تحس فما بلوكاج في تونس. هل هذا هو السبب الرئيسي انه فما تضارب كبير ما بين اجراءات خارقه جميله جدا قوانين ممتازه ترسينا قانونيه تحمي الجميع لكن وقت التطبيق وقت نقف على الجانب الواقعي كما قلت انت ونلقاو تضارب بين الواقعيه وما بين كل ما هو نظري او معناها ترسينا موجوده بالمدينه.
0: لمباس هذا واحد من اهم عوامل مع هذا النوع من يعني
1: الباس بلوكاج ولا جودي ما لقيتش كلمه خليها واضحه فما حاجه مسدوده
0: بالضبط الانسداد الانسداد هذا من اهم عالمه هذا انه احنا جايبين اغلبيه الوقت نجيبوا لي موديل واجراءات وامثله لاجراءات ولادوات هي مش نتاعنا ما فيش مع المجتمع نتاعنا لكن زاد فيه نقاط أخرى من بينها مثلاً فكرة النقاط الاقتصادية الإمكانيات الاقتصادية ضعيفة شوية ضعفنا في مسألة التفاوض على مستوى دولي ضعف حضور رؤية للسياسات الخارجية التونسية ودورها في المثال التنموي للبلاد ضعيف يعني التصور الوحيد للسياسات الخارجية كان تصور البرجيبي للنجم كيف لأن عموماً ما نحبش تسميته بمثل البرجيبي للنجم كيف وكان من أنواع الدبلوماسية الضرورة أنه خارج من الاستعمار للضرورة يلزم تعمل حاجات معينة لكن أي استجلاب إجراءات هي مش نتاعنا من أهم معالم الأنباس في البلاد أنه ما فماش حتى محاولات تفكير جدية لكيفاش نحب نعيشوا مع بعضنا شنية الآليات شنية التصورات شنية المؤسسات شنو كذا حابوا نجيبوا حاجة مثلا مثل فرنسا أو مثل ألمانيا أو مثل
1: أمريكانيا أو كذا
0: ونقولوا هذا أحسن حاجة وصلت لي صحيح أحسن حاجة وصلت لي تجربة المقارنة لكن في القانون المقارن بالنسبة لنا احنا المقارنة ما هيش غاية في حد ذاتها المقارنة هي أداة لتطوير معناتها أدوات أو حلول أو نصايح ريكومنداسيون recommendations لتغيير معناتها واقع معين وتغييره عن طريق بناء تجيب حاجات تجرب وتشوف مدى ملائمتها وكيف
1: تعمل دراسة التكييفها مع
0: هذه بالضبط وهذه هي فكرة السياسة التطبيقية هو أنك تجيب الحاجة وتكيفها على الواقع
1: على الواقع المعاش كي نرجع للنقطة باش يكون فما تسلسل في الحديث ما بيني وبينك الامباس الانسداد هذا انت قلت لي بناء على كلامك انت انه المخب هي القادره على انها تخرجنا منه
0: بالطبع
1: كيف ذلك على ارض الواقع
0: على ارض الواقع هذا التطور
1: المخب في برجها العاج
0: هي برج عاج قديم برش
1: علاش المخب في برجها العاج لانه لانه اسمها نخبه والنخبه ما تجمش تكون مع المجموع والا لانه هذه هي الثقافه التونسيه الحقيقيه اللي ترسخت فينا نخبة تحضر من ملتقى لملتقى من ندوة لندوة عندها رؤية عندها بحث عندها كتاب حطوا على جنب ولكن احنا نعملوش الحد
0: ولا نسيت في قريب دراسة مؤخرا الجامعة التونسية مثلا من أكثر الدول اللي فما اللي عندها كجامعة مثلا من أكثر جامعات العالم اللي عندها انقطاع ما بين الجامعة وما بين المجتمع نتاعها اللي هو ذا شكل كبير نفس الشيء المخب يعني أغلبية أنا مخب جامعية مخب كذا
1: صحيح
0: ففي النهاية أنك أنت بحثك أو أبحاثك أو دراساتك ما عندها حتى علاقة بواقعك ما فهمش ورغم اللي إحنا من أكثر الدول معناتها بالمقارنة بعدد السكان وكذا من أكثر الدول إنتاجا أكاديميا وكذا معناتها
1: البحوث والدراسات
0: فهذا يعني من بين النقاط أكد لك أنه المشكلة عنا هو مشكلة مشروع نجم تشارك فيه الناس كله نجم الناس الموجودين توا وغيرهم وغيرهم وغيرهم يشاركوا في بناء مشروع لكن هل ثم بداية تفكير في مشروع احنا كتونس كتوانسة كذا وين نحبوا نمشي كيفاش نحبوا نمشي مع بعضنا كما قلت من شويه كيفاش كذا او باش نقعدوا في اطار لا انت غلط انت كنت انت عملت وقت ما ذاك غلط وقت ما ذاك اللي هي بون نقاشات منطق خلينا نقولوا intellectual معناتها منطق
1: ثقافي
0: ولا فكري في المطلق. اوكي نجم تكون نقاشات حلوه، انا شخصيا مش من محبيها جدا، لكن نجم تكون نقاشات حلوه في نسق معين اللي هو المنهج لابروش كريتيك. ولابروش كريتيك معناتها كريتيكال ابروش، هذا اللي هو ابروش من زعماء او مؤسسيهم الفرنسيين.
1: واحنا متاثرين برشا بالثقافه الفرنسيه، معناها حد النخاع، معناها هذه واقع تفرض علينا، مش احنا اخترنا زاد كان نحبوا نناقشوا، لكن ساعات الجدل هذا يولي جدل عقيم
0: بالضبط،
1: ما عنده يوصل. انت حكيت على البحث وانا في ترجع بيك تولي كنتي الايمن البريكي اللي يشتغل في منصب باحث في مؤسسه ماكس بلانك للسلم الدولي، مش هيك الكلمه باش تقدم
0: مستشار
1: مستشار حاليا معرفش باحث طوروك اي كي تتقدم بعد اكثر شو قلت
0: بوم صدي بوم. اذا كانت
1: بعد البودكاست
0: مثلا اذا دخلت في المساله الاداريه خلينا نقول مجال لديك حاجه والمجال دخلت فيه انا والمجال الاكاديمي اكثر معناتها
1: وانت وين تلقى روحك اكثر؟
0: الاكاديمي الحقيقه، انا عضو المجمع الدولي للقانون العام كذا
1: في الغرفه. شنو هي المؤسسه هذه؟ فسر
0: المجمع ولا
1: المؤسسه ماكس بلانك بالضبط شنو هي بالضبط؟ وانت قلت لي التونسي الاول اللي دخلت في المؤسسه هذه، شنو تخدموا بالضبط؟
0: نخدم كل ما عنده علاقة ببناء قدرات تطوير سياسات متاع مؤسسات لدول اللي هي تكون دول شريكة معنا في في في شراكات معناتها مرتبطة بمثلا تطوير سياسات الصيغة التشريعية، كيفاش تصيغ قوانين، كيفاش تقوم بتطبيق القوانين هذيك، كيفاش تحسن سياستك القضائية،
1: تعلموا الدول تسن القوانين ولا تحسن القوانين نتاعها هكا. كان التونسي اللي يسمع فيه هكا باش يفهم اكثر. انت كتونسي اليوم ومعك اكيد من جنسيات مختلفه، تجي دوله تقول انا عندي اشكال في سياسه قانونيه معينه، فانا حاجتي بخبير، حاجتي بمستشار باش يعاونني باش نحل الاشكال هذا.
0: بالضبط
1: هذا هو اللي صلب العمل
0: بالضبط. وانا العمل بتاعي هذا ما نقومش به فقط مع ماكس بلانك، يعني في مؤسسات اخرى، مؤسسات سويديه، مؤسسات يعني مجمع دولي للقانون العام اللي قلت لك عليه، وفي اطار اصلا انا في بصدد معناتها انشاء مؤسستي الخاصه وهيئتي الخاصه
1: اللي هو شكون مقرها؟
0: مقرها تونس وعنده وجود عربي ان شاء الله، هو افريقي وهي براتيكمون موجوده حاليا، دونك سوستينابيلتي غافرنس تكنولوجي انستيتيوت، مؤسسه حكم المستدامه والتكنولوجيا، وفيها الجزئيه هذيك هو جزء مرتبط بالتكنولوجيا اللي هو من بين الاجزاء ايضا اللي نخدم معها في مؤسسات اخرى، اللي هو استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا في تطوير السياسات وفي يعني تحسين جوده السياسات.
1: ممتاز جدا وهي حاجه تشرف ويعطيك صحه ايمن الحقيقه، خاطر لي بروفيل هذه نلوجوا عليها في بلادنا، نحبوا نعرفوا بها. انت ترى انه الاعلام عنده دور كبير في انه يساهم اليوم في التثقيف السياسي، لأن الثقافة التونسي في المجال السياسي والجو استراتيجي وغيره تقييمك لها وتقييم أغلب، خلينا نعطيك كلمة باش تعطيني تقييمك، أما أغلب الناس تعتبر أنها ثقافة محدودة، ثقافة ضعيفة، والإعلام قادر على أنه يطور هذه الثقافة. اليوم نتفكهجوا بمضيق هرمز في الفيسبوك وحتى في الحديث، معناها في وسط بعضنا في كار في وسائل النقل العمومي وغيره، اي حاجه يربطوها صارت الفريز مقطوع ولا حاجه هذه مش موجوده بسبب مضيق هرمز، يعني وكانه التونسي يتندر بكل شيء، حتى اغلب واقوى القضايا اللي المفروض يكون عنده درايه على الاقل هكا مينيموم منها. ترى انه الاعلام دوره كبير في هذا المجال، انه حضور خبراء بالحق تخدم على هذا الاختصاص هي اللي تنجم اليوم تغير الفكر ربما التونسي محدود في علاقة بهذه المواضيع.
0: للأسف هو فكر مش محدود، يعني على الأقل فما نوع من الاطلاع نوعا ما، لكن محدود خلينا نقول من مستوى أكاديمي لمستوى معناتها تفاصيل علمية وكذا في المسألة، وهذا دليل على أنه الحياة خلينا نقول مش نقول في العالم يحدث وانت برا، انت نبصر ملاحظ للعالم هو يتشكل.
1: ايوا انت لازمك تكون فاعل يعني
0: طبعا.
1: فسر لي كيفاش انا اليوم تونسي واللي يسمع فيا تونسي بسيت يخدم على روحه ويقول احنا في البرمه ولا ماشي يوصل صغار ولا ربه بيت، كيف اكون فاعله فيما يحدث اليوم بين ايران وامريكا واسرائيل والحروب البارده، وناس تحكي على حرب عالميه ثالثه وقراءات مختلفه والى اين يسير العالم، كيفاش باش نكون فاعله انا اليوم؟
0: كمواطن بسيط لا يعني ما تكون فاعل. ومع ذلك دليل انه انت كبلاد عموما خطوط الاعتماد عموما كبلاد عموما العالمي والحياه تحدث وانتقاد يتشكل العالم يتشكل والحياه تحدث وانتقاد تفرج تكون فاعل وانك تحضر نفسك تحضر نفسك
1: كدوله
0: كدوله وكمجتمع كمجتمع هو جاي وللسيناريوهات اللي نسميوها احنا في خدمتنا سيناريو ميكينج. انت كدوله دورك تعمل سيناريوهات وعلى اساس السيناريوهات هذيك تحضر المجتمع بتاعك معناتها للحاجات الجايه. ممكن نقاوروا انفسنا غدوه نتعاملوا مع ما يعرف بالاقتصاد الالكتروني المرمز التوكنايزد ايكونومي اللي يحكيوا عليه اكبر معناتها خلينا نقولوا بارونات المال في امريكا حاليا وكذا واللي هو احد البرامج والمخطط الامريكيه اللي هو لقرن امريكا جديد. مجموع قرروا احنا في حرب دوليه تاكل الاخضر واليابس سيناريوهات كثيره لكن انت قاعد للاسف خاضع لهذه السيناريوهات يعني قاعده تصير عليك مثلا غلاء معيشه كما كنا نحكيو مع ازمه محروقات ازمه مواد اسمده ومواد يعني غذائيه
1: تداعيات مباشره
0: بالضبط. طبعا طبعا وهذا حكيت انا مثلا كنت محذر منه من تقريبا 4 أو 5 سنين مثلا انه فما سلاسل الانتاج تداعيات سلاسل الانتاج هذا باش يخلي الى اخره فما صعود للطبقه المتوسطه الصينيه والهنديه هذا باش يخلي طبعا الأغذية وكذا والمواد الغذائية اللي في رحلة بالضبط تتأثر بطريقة كبيرة لأنه القدرة الاستهلاكية باش تكون أعلى والقدرة الشرائية غالية باش تكون أعلى. فبالتالي أنت كتونس مش باش تكون أولوي بالنسبة لسلاسل الإنتاج الدولية ولا غيره. ولذلك لازم تحضر روحك باش تحاول تفك بلاصة بطريقة أو بأخرى في هذه السلاسل وفي هذه معناتها السيناريوهات تكون باني عليها.
1: أنا عندي مجموعة كبيرة من السيناريوهات فأنا كدولة ولا كهيكل ما يقعدش يتفرج باش ما يمشيش فساقين كما نحكيو باللغة التونسي شنو لازم يعمل لازم كل سيناريو يخطط له
0: بالضبط
1: يشتغل عليه بزرق. ويحط السيناريو هذا محتمل هذا أترى أنه في بلادنا احنا بعاد كل البعد على التخطيط ولا أنه التخطيط راهو الكلمة هذه تلقاها في كل المجالات وفي كل الوزارات تلقى عرفت هيكل خاص بالتخطيط والمستقبل وكذا ما تلقاش لا افق هكا ولا انا غلطه
0: الاستشراف الاستراتيجي
1: الاستشراف الاستراتيجي المدى الطويل ما تخموش فيه
0: أي.
1: احنا عطينا نعيشوا اليوم
0: فوركاستينغ وفورسيتينغ والاستشراف والتنبؤ وغيره ومسائل من هذا للاسف في تونس معناتها ما نجمش نتحدث باسم هيكل الدولة
1: نعم.
0: في شيء ما نعرفش لكن عموما على الأقل اللي نلاحظه لما نكون موجود في معناتها خلينا نقولوا دي كونغري مؤتمرات دولية كبيرة وكذا وكيلو أنه فما نوع من الغياب معناتها ماهوش موجودين مش موجودين حتى باش تتبع لي توندونس شنو هي التندنس وين ماشية الأمور كذا. وهذا يعني انك انت غائب نوعا ما لانك ما تنجمش تعمل سيناريو ميكينغ كنا نحكيو فيه او وضع سيناريوهات اللي وين ماشي الوضع من غير ما تكون عالم كيفاش القاعده تحرك الوضع. وهذا للاسف يعني اعتقد وهذا هو الفرق ما بين المؤسسات المفكره اللي حكينا فيها في البدايه والمؤسسات المطبقه. المؤسسه المفكره هي المؤسسه اللي تمشي تحاول تشوف افكار جديده
1: رجعنا للنقاش رجعنا للعباس هذاك شكون ينجم يخرجنا منه خاطر احنا ندوزو على
0: السلطه السياسيه
1: القرار السياسي هو القادر على تغيير الواقع
0: طبعا لانه يكون عنده مشروع مشروع بالنقاط هذيك بالذات يعني مش السلطه السياسيه ما هيش شخص ما هيش مجموعه مش كذا هي رؤيه والرؤيه يلزمها تكون معناتها الاحسن والافضل عموما هو انه تكون رؤيه حاضره قبل تولي السلطه يعني البلان
1: البرنامج
0: التصور
1: التصور
0: أيه. دونك يكون حاضر وصار عليه النقاشات وكذا وبعد تهزوا معاك وانت قاعد تمارس في السلطه يكون عندك ديجا فما نوع من الدربه خلينا نقولوا هذا على التصور هذاك.
1: اذا توفرت الاراده السياسيه قادره تونس على انها تسير نحو طريق التألق والتميز خليني نقول والنجاح وانها تنافس دول العالم ربما في قطاعات معينه وشنو هي القطاعات هذه؟
0: قادرة ولا قادرة عنا برشا معناتها ما شاء الله الناس موجودة في الخارج في تونس حتى
1: كفاءات
0: بالضبط قادرة انها تجيب لك تصورات جديده، قدر انها تجيب لك علاقات جديده، لانه للاسف الشديد تحب ولا تكره العالم مترابط. هذا هو اللي جابته العولمة. فترابط العالم يقتضي ترابط العلاقات وكثرة العلاقات باش تقوم بهذا. تونس حاليا قاعدة تحاول بطريقة أو بأخرى، قادرة أنها غدوة إذا كان توفرت الآليات وتوفرت الفضاءات، خلينا نقول روحوا يعني النقص والفضاءات المؤسسة المفكرة دي غيره. إذا توفرت الفضاءات قادرة أنها تلحق، ما بعد فما شيء مستحيل ما دامك انت قاعد تخدم بطريقه تطبيقيه واقعيه كذا، فما حتى شيء مستحيل يعني تكبير ومصي وضعنا
1: ما دعناش ماشي
0: مستحيل
1: ماشي في طريق قادرين ان نحسنوا
0: اي قادرين ماناش ماشي اما قادرين
1: نرجع للبلوكات
0: واقفين في الطريق
1: احنا ما زلنا واقفين ننتظر في من يسير بنا نحن.
0: مو للاسف لما انت تعيش في عقليه انقاذ قاعد تحاول تنقذ مؤسسه تنقذ كذا العالم من حولك يمشي كما كنا نحكي قبيله، معناتها كنت قلت لك نحكي على اقتصاد مرمز او توكنايز معناتها ايكونومي وكذا وعالم كبير معناتها العالم هذا مرتبط كله بالرقمنا وبالكذا والى اخره الى اخره، والعالم كله قاعد يسير
1: يعني مش قدم من غير انقاذ هذا راهو حتى
0: بالطبيع.
1: الانقاذ عنده دور كبير اليوم باش تصلح اللي فات واللي تعدى لانه
0: طبعا يلزمك يلزمك الحقيقه اعاده بناء كامل ماشي حتى تصليح خاطر انا قلت لك مش متوفره حتى الفكره عموما ادوات التفكير الاليات كذا ماهيش متوفره بطريقه تشوف فما مجموعات نشوف دائما ولاي ونفرح نشوف ناس في المجال البيئي يتكلموا اخرين في مجال التكنولوجيا يتكلموا اخرين في كذا تشوف حاجه
1: باهي يكلموهم الكل
0: بالضبط
1: ونخدموا بعض
0: شوف هذا في كذا هو تولي تخمم وقتها بمنطق استشراف تخمم وقتها بمنطق استراتيجي
1: خطة وطنية لإنقاذ
0: خطط
1: وطنية لإنقاذ ربما حتى الجانب الاقتصادي هو طبعا. الأساس هو اليوم بلاش اقتصاد مزدهر تونس ما تشوفش تمشي
0: طبيعي
1: نرجع لمؤسسة ماكس بلانك ونرجع للعمل مع المؤسسات هذوما ونعمل شوية هكا دراسات مقارنة نوعا ما بدنا نحكيو على تونس وعلى شأن التونسي الدول اللي ربما خدمت فيها وانتقلت لدول عديدة وكذا وقت اللي تتفرج من بعيد وانت باحث وانا وانت خبير وانا وانت مستشار تقول الحمد لله على نعمة تونس على نعمة البلاد وإلا لا
0: بون
1: مش على خاطرك تونسي
0: اي لا لا اكيد اكيد هذاك خاطر هو هذاك علاش
1: تنلخص فيش بالضبط
0: زي هاي التونس ماني قلت عندهم نوع من الذكاء الفطري اللي هو بطبيعة معناتها ما يعنيش هذه مش موجود في دول أخرى بطبيعة لكن فما نوع من الرغبة الفطرية في أنه يحسن وضعه مثلا التونسي ما يحبش يمارس نوع من العنف مثلا لفرض رأي معين وكذا وهذا للأسف اللي سايل تشوفه في بعض الدول اللي اشتغل فيها واللي الحمد لله معناتها التونسي مش من النوعية ذيك بل من نوعية كما قلت لك يحب يحسن وضعه في إطار أنه ما يضرش غيره وهذا أحيانا تلاحظه حتى على الدياسبورا معناتها ولا التونس اللي بالخارج ما يحبوش يتعاملوا مع بعضهم في إطار أنه التذين إلى نذيك عرفتك اللي أنت روح
1: بيني بيريك
0: بالضبط فهذه من طبيعة نتاع التونسي باركونتر وتشوف زادة فما نوع من يحب يقبل منك معناتها أنا كده مثلا حكينا قبل شوية فنقعد مع برشا أصدقاء اللي هم موجودين في هياكل الدولة وكذا كنت تقول له حاجة يستمع ويقول لك زيد واعطيني بربي حاجة ولا نقرأ ولا كذا فما بعض الدول معناتها دي صحيح أحيانا تكون ما عندهاش الناس ما عندهاش رغبة أنها تسمع منك وعلى فكرة هذا الحقيقة مثلا في الـ في الـ في الـ في تونس معناتها يمكن معناتها فما خذ رغبة داخل في نفس الفكرة رغبة أنك تحسن وضعك
1: تغير نحو الأفضل
0: بالضبط تغير نحو الأفضل
1: نعم سؤال كبير باش نسأله وباش نبدأ مع كتاب إلى أين يتجه العالم في 2050 كيف نفكر في المستقبل للكاتب الصحفي البريطاني مايش ماكري اللي يتحدث في الكتاب هذايا على أن الديمقراطية في كافة دول العالم أمامها ثلاثة اتجاهات في المستقبل هي الصمود التراجع أو الازدهار بطبعا مختلف كل خصوصية وتبقى لمصير كل دولة حسب طبعا التوجه العام. انا كان نسالك اليوم سؤال انه قلت الاستراتيجيات المستقبليه، عفوا مش استراتيجيات، نحكي على السيناريوهات المستقبليه. هل ترى انه فعلا الاتجاهات في المستقبل هي يا صمود تراجع والازدهار، والا ترى رؤيه اخرى؟
0: فما كان حتى الانهيار اصلا، لانه فما نوع من رؤيه جديده للنظام السياسي اللي هو النظام السياسي اللي هو نظام الراسماليه الاستبداديه الاوثوريتاريان يعني مع الكابيتالست
1: عالم الكتلتين
0: اللي مش مقاطعين واشنطن وبكين ربما مش بشرطه نوعيه عالم ما بعد الكتلتين او قطعتين هذا اللي بيصير بعد النزاع، بعد انتهاء السياره تنتهي ينقش على غبار الحرب.
1: وقت ايش ينتهي؟ ترى انه الحرب متواصله ما زالت مطوله افق كبيره سنوات
0: بتبعد. يعني اصلا المجالات الحرب هذه كثيره، من بينها معناتها الكوانتم كومبيوتينج، الحواسيب الكميه والكميه، ومن بينها مجالات كثيره. فالحرب مازالت مطوله، واعتقد انه فكره اما التراجع او الصمود او الازدهار فكره واقعيه جدا.
1: طيب كي نحطوهم في الترتيب هذا، وش كون نحطوا دول الامبراطوريات الكبرى، شكون مش يكون في مرحله الصمود؟ مش حتى الامبراطوريات، حتى دول، حتى يعني
0: دول الديمقراطيه العاديه، ما تعي دوله ديمقراطيه يعني
1: عاديه صامده. التراجع
0: التراجع لا اعتقد،
1: لا اعتقد
0: لان امريكا نظام سياسيا قوي. يعني فما بعض الكذا وحده وخماعات
1: ايران،
0: إيران مش ديمقراطية.
1: طيب ديمقراطية هل هي دولة ستسير نحو التراجع ولا أن حطتهم الكل صمود تراجع ازدهار؟
0: لا، هو لهنا فكرة ديمقراطية، هو بالنسبة لفكرة الكذب
1: الدول الديمقراطية فعلا.
0: الدول إيران على قدرها دول ستكون دولة صامدة ببساطة. أمريكا أيضا مش تكون دولة منهارة، لكن مش تكون دولة صامدة، أيضا دولة موجودة معنا على الأقل، على الأقل تأثيرها
1: مش تواصل في الازدهار،
0: تأثيرها مش يواصل، مش بشرط ازدهار، لكن تأثيرها مش تواصل معنا حتى بعد 70-80 سنة أخرين.
1: طيب شكون في التراجع؟
0: أوروبا.
1: أوروبا.
0: أوروبا في التراجع. حتى الانهيار. بالضبط. ما شاء الله عليك. لأنه في تونس رابطين مصيرنا جدا بأوروبا، وهذا بين نقطة المفاوضات والسياسة الخارجية ومركزية السياسة الخارجية في النقاش السياسي الوطني اللي كنت نحكي عليها من قبل. لأنه احنا ما عندناش نقاش واضح حول استراتيجياتنا وانا على الاساس الخارجي،
1: وكاننا لا نزال لازلنا تحت استعمار صحيح مش مباشر ولكنه غير مباشر مع فرنسا ومع الدول الاوروبيه بصفه عامه. ما زلنا في تبعيه كبيره معنا.
0: كيف اذا تحب تكيفه بالمنطق، خلينا نقول الدراسات النقديه اللي هو الكريتيكال ستاريز اللي فيهم الفرنسيس وفيهم الوحده وفيهم المنهج اليساري، معناتها شويه لازم تقول انه نسميوه معناتها استعمار غير مباشر او شبه استعمار، لكن هذه هي يعني على الاقل قواعد اللعبه كيفاش كانت في فتره معينه وانت كانت مفروض عليك. فدورك هو انك تخرج من الرؤيه العقلانيه، لانه عقلانيا الافضل هو الاقرب لاوروبا، تعامل مع اوروبا والسلام عليكم. هذه المنطقه العقلانيه تقتضي انه اقل موارد واقل مصروف في المساله، في حين الواقعيه تقتضي انك ديفرسيفاي، معناتها تنوع مصادرك وتنوع شركائك وتنوع معناتها الاطراف اللي تتعامل معها، لانه تنويع الاطراف هذايا يعطيك اكثر ريزيلينس، اكثر امكانيه صمود واكثر امكانيه تاقلم.
1: انا بشجع الايران لانه اليوم كل الانظار تتجه نحو طبعا نظام العالم الجديد على الصراع الجيوسياسي العالمي. وتاريخيا ايران تتمتع بنفس طويل، معروف انها عندها القدره على الصمود، وحنا انت قلت لي قبيله مش تبقى ربما في المرحله هذيك نتاع الصمود، لكن فما معناها قراءات اليوم تقول او ناس تخرج تتحدث اليوم تقول انه استراتيجية لفصل الطويل عند إيران تترنح. يعني تتصور أنها مش تلقى في روحها، وهي اللي واخذة المركز القوي في المنطقة بطبيعة وانتي خبير في هذا الاختصاص في هذا المجال، ترى أنها نجم تصمد وتكمل وإلا لا؟
0: نجم تصمد، يعني كما قلت فضلت قبيلة فضلت يعني وفما معناتها مسألة حرب دولية وجسوسية كاملة، فأمريكا مش هي الطرف الوحيد يلعب في المسألة، فمش من مصلحة روسيا والصين. أنا قلت قبل حتى في الشروق كما ذكرت معنا عبر أوف بالي، وحتى في الموزاييك أستاذ علي الزميل صلاح الدين الكريم والصديق صلاح الدين الكريم
1: أكيد.
0: فقلت أنه هي نوع يعني تفجير أو انهيار إيران هو تفجير اللي خسرت روسيا والصين منطق جيوسياسي، فالطرفين هذول مش من مصلحتهم أنه إيران ما تصمدش، وبالتالي الإيرانيين عندهم أدواتهم الذاتية وهذه أهم حاجة، عندهم آلياتهم الذاتية للصمود طوراها وقدروا أنهم يطوروها ويصمدوا عن طريقها، وعندهم أيضا دعم يعني من الدول هذه يخليهم أعتقد أنهم يكونوا قادرين أنهم يصمدوا أكثر. أما تترنح وكذا مستحيل إيران تربح أمريكا في حرب تقليدية، حرب معناتها عسكرية بالمنطق التقليدي، هذا يعني الواحد لازم
1: ودليل الهدنة
0: بالضبط ما يحملش الناس أكثر من منطقتها. أمريكا عسكرية معناتها الميليتاري مايت كما يقولوا فيها القوة العسكرية الأمريكية حاجة، وقدرات إيران حاجة أخرى. إيران قادرة تصمد قادرة كذا،
1: قلت لك إنه سقوطها يعني دخول المنطقة في فترة من العرب الاستعبادية الإسرائيلية وهذا كله.
0: يعني بالنسبة لإسرائيل ذاك تقريبا
1: آخر عتبة يعني
0: آخر عتبة آخر فرصة قبل الحروب، بعدها بشي دور تركيا فهمت دونك لإنهاء أي نوع من إمكانية ظهور نفس، وبالتالي الباقي يعني طبعا باش يكون فما مقاومه باش يكون كذا من الدول العربيه المحيطه، ما فيش فماش هذول باش يقول لك تفضل اجي خذ ارضي ولا خذ بعد انتهى، لكن في النهايه هذا باش يكون يعني في وضعيه حرب مع دوله عندها دعم، خلينا نقول ولا كيان عنده دعم من دول العالم كله، معناتها احيانا بعض الدول حتى لو تحسن في خطابها العام كما فرنسا وكذا، يعني لكن في النهايه مشروع النووي الإسرائيلي هو مشروع فرنسي بتمويل وتنفيذ. ففي النهاية يعني أعتقد أنه بعد سقوط إيران إسرائيل ستكون لاعب جيوسياسي منفرد.
1: اللي هو سيناريو ضعيف ولا محتمل؟
0: ما ضعيف. بعد الحرب الحالية هو سيناريو ضعيف والحمد لله أنه سيناريو ضعيف. فصمود إيران والذكاء الاستراتيجي في إدارة معناتها التفاوض في إدارة التصعيد، معناتها أن إيران وأمريكا وصلوا في مرحلة معينة دخلوا في ما يعرف معناتها بالإسكاليشن بارادوكس أو بارادوكس تاع التصعيد كذا، فطرفين أمريكا ما عادش تحب تصعد أكثر من هيك لأنه أي تصعيد أكثر من هيك باش يدخلها في حرب مباشرة لسنوات طويلة، وإيران ما تحبش تصعد، فهذا تصور أنت القوة الأمريكية ومقابل الصمود الإيراني وصلوا إلى مرحلة من ال خلينا نقول من الإكليبريم منطقة الجيم ثيوري.
1: بشي تواصل الإكليبريم هذا ولا
0: لا؟ للأسف
1: ترجع الأمور
0: هش جدا هش جدا ممكن جدا الأمور ترجع، لأنه مثلا المصالحة الجزائرية المغربية ذاك إكليبريم ناش إكليبريم في المعنى التقليدي، يوناش هذا عالم رياضيات واقتصاد عالمي عنده حاجة اسمه، وعنده تصور أنه هو توصل لمرحلة أنه لا طرفي النزاع أو صراع ما فيش أي حد فيهم عنده أي رغبة أو غاية أو ربح في أنه يغير قواعد اللعبة أو اللعبة، فهذا هو الكلام. أما الوضعية متاع إيران وأمريكا مش إكليبريوم حقيقي.
1: طيب كنت نقوله أنه المنطقة على صفيح ساخن وإلى أين يتجه هذا التصعيد، ونسلو على الحروب خطر الحروب أنواع، الناس تحكي على حروب باردة، الناس تحكي على الحرب باردة، والناس تحكي على انه مش يكون فما هكا نزاع او صراع ظرفي قصير هدنة عودة للصراع الى اخره، شو ترى انت؟
0: لا اعتقد انا مش تواصل نوع من حرب الاستنزاف،
1: حرب الاستنزاف
0: حرب الاستنزاف بالطريقة دي كان طول وفي قصف
1: استنزاف مادي ولا استنزاف معنوي نفسي؟
0: استنزاف للقوة عموما، يعني هي الفكرة بالنسبة لهم اهمية ايران واهمية القضاء او تحجيم ايران هو تحجيم مشروع هيمنة إقليمية، يعني بمنطق العلاقات الدولية منطقة جيوسياسة الصلب، يقول لك أنه الريجنال هيجمون أو المهيمن الإقليمي يتطور إلى مهيمن دولي بالوقت، وبالتالي لازم تحجم قدراته وإمكانياته باش تنجم أنت تتفرغ نزعات أخرى اللي هي أمريكا كيف على الأقل، وبالتالي باش يكون فما نوع من محاولة استمرارية واستنزاف في على الأقل لضمان قص أجنحة إيران.
1: بحروب تقليدية ولا بحروب جديدة؟ خاطر نعرفوا أن الحروب أصبحت حروب تكنولوجية، حروب صحية وبائية إلى آخره، يعني أنواع جديدة من الحروب.
0: الحروب التكنولوجية والحروب الغير والصراعات والحرب الاقتصادية بالذات اللي هي الحصارات الاقتصادية وكذا، هذه صار على إيران من سنوات يعني ما توقفتش.
1: لكن الحرب المباشرة هي
0: الحرب المباشرة هي الوحيدة اللي ممكن نعرفها.
1: طيب شو تواصل لمدة قديش؟
0: أعتقد مش تواصل إلى حين تكمل أمريكا برنامجها اللي هو مرتبط جزء منه كبير بوضعها الداخلي. لأنه الاستثمار في النفط يحتاج نوع من الارتفاع معين في أسواق النفط، والأمريكان يخموا أنهم يتحولوا إلى أهم مصدر وأهم مسيطر على سوق النفط في السنوات المتبقية من هذا السوق. فأعتقد أنهم يحبوا يرفعوا في الأسوام بطريقة معينة، بطريقة مدروسة، بدون الانسياق في حرب كاملة، وبالتالي ينفذوا اللي يقولوا فيه جماعة الماجا اللي جبنا لها من قبل، هي شعارهم يقول لك دريل بيبي دريل، يعني احفر يا حبيبي احفر، اللي هي يحفروا في النفط في تكساس وفي مناطق اخرى لضمان انه يكون ثم نوع من الهيمنه الامريكيه على سوق النفط. ويحبوا يكسروا اوبك، احنا سمعنا الامارات الامارات انسحبت من اوبك.
1: طيب في ظل هالمشهد اللي فيه برشا تعقيد و اقل استقرار، نقولوا باش نختموا الوقت وفي تونس. احنا حكينا على الرؤية الاستراتيجية للعالم في 2050، وحكينا ربما على مستقبل هذا الصراع والنزاع اللي كما قلنا مازال متواصل. اين تتموقع تونس في كل هذا؟ هل بتبقى الدولة اللي جابت روحها وهنا ربحين وهنا نتفرجوا من بعيد، التداعيات المباشرة اكيد موجودة، وإلا مش يكون عندها طرف او مساهمة في هذا النزاع وفي هذا المشهد المتعدد، خلينا نقول الأوجه؟
0: أعتقد بمنطق عقلاني ومنطق واقعي مش من صالح تونس أنها تساهم أو تكون طرف في النزاع بأي طريقة أو بأخرى، لكن من مصلحتها أنها واقعية أنها تكون متهيئة وحاضرة للمسألة فللنزاعات وما بعد النزاعات وسيناريوهات ما بعد النزاعات، وأيضا للحالة السكاسيتي وحالة الندرة اللي باش تخلقها النزاعات هذه بما فيها النفط والغذاء والأسمدة والمواد الكيميائية وغيره إلى آخره إلى آخره. فتونس أعتقد أنه إن شاء الله ربي يسترها.
1: غدوة خير ولا غدوة أصعب؟
0: الوضع الدولي يقول غدوة أصعب و
1: يبشرك بالخير.
0: الوضع الدولي للأسف غدوة أصعب على العالم كله، مش كان على تونس، وبالتالي تونس لازم تهيئ، لازم تحضر نفسك بكل بساطة، تحضر نفسك لما هو أسوأ، لأنه الوضع أسوأ غدوة، لأنه لما فيش أي طرف باش يسلم في الهيمنة الدولية، وما فيش أي طرف باش يسلم في مصالحه. وهذه فكرة الجيوبوليتيك الجيوسياسة عموما، المدرسة الألمانية اللي هي أسدها يعني يتحدثوا على معناتها المجال الحيوي، فكرة المجال الحيوي. فدائما أي دولة تحاول أنها تدافع من أجل أنها تستمر
1: بهذه النظرة المتشائمة سنختم البودكاست وللأسف للأسف
0: الشديد.
1: أما هي واقعية. ونشكرك برشا المستشار الدولي أيمن البليكي على حضورك تحتنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى. شكرا جزيلا، يعطيك صحة أيمن البليكي كي نضيفنا اليوم، وانتم اللي تسمعوا فينا تحياتنا لكم. أجمل تحية مروة زيدي وحسن نوار، إلى اللقاء وفي حصة جديدة من بودكاست من زاوية أخرى.

0: حسام نوى من زاوية أخرى.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية، لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال. مداد الحج.

بلسمت بالصبر الجميل جراحي، فرأيت رغم الحالكات صباحي، وغمرت قلبي بالرضا فإذا به طير يجوب الأفق دون جناحي، وفتحت نافذة التفاؤل فانجلى وجه الحياة يشع بالأفراح، وجه الحياة يشع بالأفراح. للأشياء في الحج وقع آخر، فأنت حين تسمع هدير الطائرة في سماء عرفات لا تشعر بخوف ولا توقع حمم يمكن أن تقذف عليك، بل تشعر أنها تلقي إليك حنانا وسلاما، وأنها تحوم فوقك للإطمئنان عليك. لكل ركن موسم، فللشهادتين موسم دائم، وللصلاة موسم يومي، وللزكاة والصيام موسم سنوي، وأما الحج فهو موسم العمر. أما بعد، فإن لخوالج النفس مشاعر شوق تفيضه دون عنها وتسكبه بلا نصب إذا ما زجت أحاسيس المرء وجرت في دمائه وعانقت روحه وداعبت فؤاده ولاعبت دماغه، فتثري به معين الأدب ما يهتز لندى بوحه الأسماع، ويسري صداه في الأصقاع، وتروي من حقول الشعر ما يمتع الناظر ويروق الخاطر. نعم، تلك هي المشاعر، ضج بها الفؤاد فأطلقها اللسان، وجرى بها القلم فدونتها المحابر، وتلقتها العشائر كابرا عن كابر وصاغرا عن صاغر، وإن عانق صاحبها المقابر تجد صاحبها يعبر بها عما يكنه فؤاده في قالب شعري، فتارة يتغزل في حبيبته، وثانية يتمدح بصنيع عشيرته، وذاك يصف الروابي الخضر المطلة على سفوح الجبال بارعة الجمال، ورابع يبكي المعالم الدارسة والأطلال الذاهبة، وآخر يرثي فراق الأحباب وينع رحيل الأصحاب. أما المشاعر هنا فقد جاشت ليصف صاحبها رحلة العمر، تلك الرحلة التي تذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، الرحلة إلى البلد العتيق الذي يقصده الحجيج من كل فج عميق. ونستعرض هنا جملة من تلك القصائد التي قالوها إما في طريقهم للحج، وإما عند وصفهم للمشاعر أو تأملهم ليوم المباهاة يوم عرفة، فتفوح منها صدق العبارة، ويأسرك فيها براعة السبك وتناسق رفيع الجدارة، فقد لا يتجاوز بعضها السطر، وبعضها قد جاوز نصابه العشر. نحاول أن نأخذ منها قطافا من قصائدهم وأشعارهم لئلا يطول بنا المقام. وقصيدة الأديب أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الله بن رشد البغدادي في ذكر الحج ومشاعره هي أعظم ما سطرت أنامل إنسان على وجه هذه البسيطة. عليكم سلام الله يا ساكن الحما، بكم طاب رياه بكم طاب سكناه، أسكان وادي المنحنى زاد وجدنا، بمغنى حماكم ذاك مغنى شغفنا، نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، قضينا مع الأحباب فيه مآربا، إلى الحشر لا تنسى سقى الله مرعاه. هنا يعبر الشاعر عن المشاعر حينما تتألق مع رؤية البيت فيقول: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة
لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. وأما في البيت والطواف فيسترسل، فالله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأننا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه. فأشواقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يعبر معناه، لا يعبر معناه. فمن لم يذق لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاح ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا هناك تركناها فيها، كيف ننساه، هناك تركناها فيها كيف ننساه. ويتوقف الشاعر عند الإحرام من الميقات بهذا الوصف الشعري البديع. ولما بدا ميقات إحرام حجنا نزلنا به والعيس فيه أنخناه، ليغتسل الحجاج فيه ويحرموا، فمنه نلبي ربنا لا حرمناه، لا حرمناه. ينادونه لبيك لبيك ذا العلا، وسعديك كل الشرك عنك نفيناه. فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم، لأبكاك ذاك الحال في حال مرآه. فما البيت ما الأركان ما الحجر ما الصفا، وما زمزم أنت الذي قد قصدناه. وأنت منانا أنت غاية سؤلنا،

0: ولا يغيب عن الشاعر صورة من صور الجمال، فيصل بقصيدته هنا إلى الإفاضة والمبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر. أفيضوا أنتم حامدون إلهكم إلى مشعر جاء الكتاب بذكراه، وسيروا إليه واذكروا الله عنده، فسرنا وفي وقت العشاء نزلناه. ويرحل الشاعر بقصيدته الرائعة إلى طيبة، فيقول عند ذكر الرحيل إلى طيبة وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا،
1: ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا،
0: رحلنا لمغنى المصطفى ومصلاه، ووالله لو أن الأسنة أشرعت وقامت حروب دونه ما تركناه،
1: دونه ما تركناه،
0: ولو أننا على الروس دونه ومن دونه جفن العيون فرشناه، وتملك منا بالوصول رقابنا، ويسلب منا كل شيء ملكناه، لكان يسيرا في محبة أحمد، وبالروح لو يشرى الوصال شريناه،
1: وبالروح لو يشرى الوصال شريناه.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية، لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال.
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: فصل 7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.

معكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

الغضب أتجادلونني في

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، واجعله صباح خير لأمورنا كلها يا رب العالمين. اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا، ويسر أمرنا، وفرج همنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا بفضلك يا رب. اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعافي مبتلانا، اكفنا كل شيء، وقدر لنا الخير. اللهم يا مقدر الأقدار، ويا نافذ القضاء، وقابل الرجاء، ويا مجيب الدعاء، أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبلاء بأيام منن وعطاء، واجعل خاتمة ما بقي من أعمارنا خيرا مما انقضى منها، وقدر لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العافية أكملها، ومن الذرية أصلحها يا كريم العطايا. اللهم إني أعوذ بك من قهر يؤلمني، ومن فكر يقلقني. اللهم يا مالك الكون، اكفني شر ما يكون قبل أن يكون. اللهم أدم بيننا المحبة فيك، والتواصل بما يرضيك. ربي أسألك في هذا الصباح أن تسعد قلوب أحبتي ومستمعين. اللهم ارزقهم وارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجبر خواطرنا برحمتك وهداك، وأنعم علينا في الدارين بمحبتك ورضاك. اللهم يا منزل الشفاء ورافع البلاء، يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء المكروب، يا مجري السحاب ومنزل الكتاب، اللهم اشف مرضى المسلمين ورد لهم عافيتهم يا رب العالمين.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: مواسم للحب، للفرح، للبهجة والسعادة. إنها مواسم للذكرى لا يمحوها الزمان، مواسم تزرع في القلوب ألف ذكرى وذكرى، وتسكن في الذاكرة كشمس لا تغيب.
3: كان في مشاعر دائما الحج، موسم الحج في مشاعر خاصة شذي مقدسة وروحانية.
2: الكاتبة الدكتورة شعاع اليوسف.
3: احنا يعني نبتهج اذا لقينا حد من اهلنا بيسافر الحج، وكانت اعدادهم قليلة، وغالبا ما يروحون عن طريق السيارات، يعني الطائرات نادرة كانت. احنا الاطفال لازم نروح نسلم على اللي بيروح الحج ونوصيه يجيب لنا هدايا. طبعا هاي موضوع الهدايا كان موضوع وايد مثير بالنسبة لنا، لان في يعني اشياء ما تنوجد الا في الحج، ما تنوجد داخل البلد، ولما يجون الحجيج يجيبون وايد نستانس. احنا ننتظر فارغ الصبر متى يرجعون، وكانت رجعتهم غير محددة، يعني ما كنا نعرفهم متى بيجون، فكل يوم نقعد متشوقين وناطرين طالع الدرب. اذكر يوم احنا كنا راقدين مقيلين الظهر، وكان في احتمال ان الحجيج يجون هاليوم، والغرفة اللي كنا نايمين فيها في شبابيك على الشارع وشبابيك على الحوش. فالحين احنا بننام الظهر يعني، او رحنا في النوم سمعنا صوت صفير، وصوت الصفير هاي مميز حق الحجاج لان يجيبون معهم وايد صفارات. فقمنا كلنا نقزنا وفرحنا وفتحنا الشبابيك، اتذكر ويا والحجيج يا والحجيج، بعدين ما شفنا حد. بعدين انتبهنا ان ان صوت الصفير هاي جاي من واحد من اخواني كان تعبان وكان اثناء الشخير ماله يصوفر. فبعدين يعني شو اسمه صبنا بخيبه امل، لكن كتمينا نتذكر هالطرفه هذه وايد. الحجاج يجيبون معاهم تلفزيونات صغيره داخلها رول، الرول هاي في صور عن الحج، مناسك الحج، والتلفزيون ذي الصغير في برغي من الخارج انفره، يعني يتحرك الرول ويطلع لنا الصور. كان هاي بالنسبة لنا شيء ممتع، وأنا نتملل منه ننطر للسنة اللي بعدها لو هذا اخترب الرول. طبعا هي أشياء يعني ممكن تخترب بسرعة. كان يجيبوا لنا مريات، المرية مثل العقد وملون، في فصوص ملونة وأشياء حلوة يعني، وكنا وايد إحنا البنات نستانس، وخواتم وحجول حق الرجول، وكنا نتبادل الهدايا. يعني إحنا مثلا ممكن نحصل هدايا ومجموعة ثانية يحصلون هدايا ثانية، فنتبادل معاهم الهدايا. والله كانت فرحة يعني. وخلاص اللي يرجع من الحج، إذا هي مرة نسميها حجية، نعطيها لقب جديد يعني مقدس، والريال نسميه حجي، نذكر بعضنا ترى هاي سمى حجي زين، هاي سمى حجية يعني. وكان في مشاعر دائما الحج، موسم الحج في مشاعر خاصة شذي مقدسة وروحانية. الله يوعدنا إن شاء الله. دكتورة شعاع هاشم اليوسف.
2: نعود مع العودة المليئة بالأمل والحب والإشراق لأيام أجمل، بإحساس أعمق وأحلى وأعذب. نعود لنقول قد تتعسر الأيام والأزمان لكنها لا تدوم، حيث سرعان ما تفتح نوافذ الأمل وتزيح ستائرها لتكشف لنا عن وجه النور والأمل من جديد. إنها هدية العيد، حملناها بالحب والجمال والتميز والفخامة لنهديها لكم عبر الأثير مع هذه المناسبة، متمنين لكم ولوطننا الغالي دوام العز والخير والسلام، وكل عام وأنتم بخير.

العيد يوم جميل يترقبه الصغير والكبير، ونحن نعيش لحظاته بأنس وفرح. وأحلى ما في العيد أننا نشاهد الابتسامة على وجوه الجميع، فالصغير ينتظر العيد بلهفة وشوق لكي يلعب ويفرح ويتسلم العيدية من الكبار، والكبير ينتظر العيد لكي يفرح ويأنس بتواصله مع أهله وإخوانه وأصدقائه وزيارة أرحامه وأحبائه. كما أننا في العيد نعطف على الفقير ونزور المريض ونسعد الوحيد، فالعيد له أكثر من معنى في النفوس، وكل شخص يصف العيد بطريقته ويعبر عن مشاعره التي يشعر بها. كانت كلمة العيد كفيلة بزرع الفرحة في قلوب جميع الأطفال عند سماعها قبل قدومه بأيام معدودة. من منا لم يكن يخطط لما سيفعله في ذلك اليوم الجميل؟ وكان يحلم ويتخيل كيف سيقضي الوقت مستغلا كل دقيقة فيه. وكل تلك اللحظات الجميلة تركت في داخلنا ذكريات لا تنسى.

إنساني جديد في هذا اليوم، يوم الزينة التي لا يزاد منها إلا إظهار أثرها على النفس، ليكون الناس جميعا في يوم حب، يوم العيد. الأصل في العيد الفرح والاستبشار وإشاعة روح المحبة والألفة، فالفرح مهارة تربوية يتلقاها الطفل من صغره، فيعرف كيف يعبر عن مشاعره تجاه المناسبات الجميلة، فيفرح وقت الفرح ويحزن وقت الحزن. والمحروم هو ذلك الإنسان الذي لا يعرف كيف يفرح أو يبتسم. بعض الناس يخلط بين الجدية وعدم الابتسامة والفرح، ويظن أنه من مستلزمات الجدية أنه لا يبتسم أو يفرح، وهذا فهم خاطئ. هناك أناس آخرون يستثمرون هذا اليوم المبارك بإصلاح النفوس وتصفيتها من خلال العطايا والهدايا والزيارة، فجمال العيد بالجمعة والألفة والتعارف. في العيد مدرسة تربوية واجتماعية عظيمة، ذكريات جميلة من أعماق الماضي تحمل بين سطورها الكثير والكثير من أطياف الزمان السالف وعبق التاريخ، أثقلت بذكرياتها أذهان آبائنا حتى عبرت الدموع عن أنين الطفولة، لا لشيء إلا لأنها تحمل الشوق والحب والحنين بين جنبيها. كلمة العيد تستعيد الذكريات لدى الكبار الذين يرونها دفء شعور ونبضة حب وأنشودة من الفرح، امتزجت بين أصالة الماضي وإبداع الحاضر. إطلالة على العيد في حاضره وماضيه يطلعنا عليها آباءنا، فيا ترى ماذا تعني لهم كلمة العيد؟ يقول أحد الآباء الكبار إن كلمة العيد تعني الشيء الكثير لدى الناس بصفة عامة على اختلاف فئاتهم. أما عن العيد قديما فسوف أحدثكم عن العيد قبل 50 سنة، فقد كان العيد آنذاك أروع كلمة تنطقها الشفاه، خصوصا لدينا نحن الصغار في ذلك الوقت، وكنا ننتظر العيد بفارغ الصبر وكبير الشوق، كما كنا في ليلة العيد لا ننام ننتظر قدوم العيد، تغمرنا الفرحة ويمتلكنا السرور لما كان للعيد من طعم مميز ومذاق خاص رسمه لنا آباؤنا من خلال مشاركتهم لنا أفراحنا واللعب معنا وتوزيع الحلوى علينا، رغم أن الحلوى لم تكن في ذلك الوقت كما هي عليه الآن، بل كانت عبارة عن قطع من التمر منزوعة النواة يوضع بداخلها شيء من المكسرات مثل اللوز ونحوه، إلا أنها رغم بدائيتها كانت تشكل لنا فرحة كبيرة. كنا نحن الصغار نتجه إلى اللعب طيلة الليلة ونحرص على عدم النوم لكي نتمكن من صلاة العيد مع آبائنا، فترى البعض منا يصارع النوم والبعض الآخر يغلبه النوم فينام. ولن أنسى ذلك المشهد الرائع الذي ما زال يرتسم في ذاكرتي إلى الآن، وهو نزول جموع الناس من منازلهم عبر الجبال والأودية قبل طلوع الشمس، متجهين إلى مصلى العيد وهم يلبسون الثياب الجديدة ويهللون ويكبرون. وفي أول أيام العيد وبعد الانتهاء من الصلاة يقوم الجميع بزيارة بعضهم البعض في القرية، بحيث يذهب كل من في المسجد مع بعضهم إلى البيوت المجاورة للمصلى ليباركوا لأهل البيت بالعيد، ومن ثم ينتقلون جميعهم إلى البيت المجاور ثم الذي يليه، وهكذا حتى يكملوا زيارة جميع بيوت القرية قبيل صلاة الظهر. وكانت البيوت آنذاك تتفنن في تقديم الأطعمة الشعبية للزوار من أهالي القرية ومن غيرهم ممن يأتي من الخارج، وكانت في القرية بيوت مشهورة نحرص على زيارتها أكثر من مرة لما نجد عندها من أنواع الأطعمة اللذيذة التي نفضلها نحن الأطفال في ذلك الوقت. كان هذا اقتباسا من نص لأحد الآباء يتحدث عن ذاكرته في العيد.
لنا جميعا ذكريات عن أيام وليالي العيد لا يستطيع أحد نسيانها، وهي

الأيام الجميلة التي تفوح منها الذكريات البريئة في مرحلة الطفولة، نبارك لكم أيامه ولياليه، وعساها أن تعود علينا بالسعادة وراحة البال والفرح، وكل عام وأنتم بخير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
3: بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم. الكعبة قبل الإسلام.

0: مكة هي بكة، وسميت بكة لأنها تبك الجبابرة الذين يعتدون عليها، أي تدك رقابهم. وكم من جبابرة أرادوا السوء بمكة أو ببكة فنكبتهم وأهلكتهم.
1: وإذا كانت مكة تبك الجبابرة، فإن البيت العتيق اعتقه الله من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار قط، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت مكة تبك الجبابرة، فإنها الأمان لكل خائف، وهي الملاذ لكل مفزع، وهي أيضا الهدى والبركة للعالمين، وهي محل الاحترام والتبجيل والتقديس من العرب أجمعين قبل الإسلام وبعد الإسلام.
0: ويعتقد بعض العلماء أن الحج من شعائر الله في كل الأديان، مثله في ذلك مثل الصوم، حيث يقول الله تعالى في ذلك:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صدق الله.

0: ولذلك فقد كتب الله صيام رمضان على قوم موسى وقوم عيسى، وبالتالي يقرر العلماء أن الصوم مثلما ارتبط بشهر رمضان فإن الحج قد ارتبط بالكعبة المشرفة، والرسل السابقين قد حجوا إليها وطافوا بها مؤدين مناسكهم.
1: ولقد اشتهر أمر الكعبة عند كل الأمم شرقا وغربا، وذكرت في أسفار العهد القديم في التوراة في سفر التكوين تحت اسم ميشا، وهي أيضا كانت بيتا مقصودا بالعبادة من أهل الهند.
2: وإلى الغد،
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: إبراهيم ولدي، هذه نتيجة 15 عاما من التعب والسهر. حملتك في الخفاء يا ولدي، ووضعتك في أعماق الوديان، أرضعتك بالخوف والرعب، وخبأتك في السراديب والمغاور. رافقني الخوف عليك كل لحظة لتكون نهايتك بين يدي النمرود. أين أنت الآن يا إبراهيم؟ لا، لن يحرقوك، سيتفقون على شبابك الطري يا ولدي. رحمة بي أيتها الآلهة، رحمة بي.
3: ما نفع هذا يا صدوق؟ اصبري يا بنيتي، هو ذا خادم هيكل الوركاء قد أتى لزيارتك.
2: لا أريد أن أرى أحدا يا أمي، أريد إبراهيم. إبراهيم، أين أنت يا ولدي؟
4: لتبارك الآلهة يا أم إبراهيم.
2: أين أخذ إبراهيم يا سيد الكاهن؟
4: جاءني يا ابنتي جنود النمرود ومعهم اسم إبراهيم ابن آزر يريدونه، ولم يسعني إلا أن أدلهم على البيت، وإلا أخذوني معه.
2: وأين هو الآن يا سيدي؟
4: من يدري،
2: أيقتلون؟
4: عسى ألا يحدث ذلك.
2: وأبوه لم يرجع بعد، لو قتلوه لرجع وأخبرني.
4: لترحمكم الآلهة يا ابنتي.
2: ماذا نستطيع أن نفعل؟
4: أنصحك بتقديم قربان للآلهة، علها ترأف بك وبابنك يا أم إبراهيم.
2: لا أريد أن أقدم شيئا، ولا أريد أن أرى أحدا.
4: النمرود إلهنا يا ابنتي، فإذا قدمت قربانا للهيكل إنه يعرف، وربما عفى عن ابنك.
2: اذهب إلى النار أنت والنمرود.
4: ماذا تقولين؟
2: ألا يكفي أنك وشيت بابني إلى النمرود حتى جئت تعذبني وتزيد آلامي؟
4: أنا وشيت بابنك؟ مستحيل.
2: الوركاء كلها تعرف ذلك، وعائلة رسولك لا تكف عن ملاحقتك.
4: نعم، أنا وشيت به. يريد ابنك إذن أن يقطع أرزاقنا ويجعلنا نترك عبادة آبائنا وأجدادنا، وتريدين أن نسكت؟
2: أخرج من بيتي، أخرج من بيتي أيها الواشي المنافق.
4: سأبقى هنا أنتظر أخبار ابنك الحبيب.
5: فاروق، عاد إبراهيم.
2: عاد إبراهيم.
5: أجل،
2: أين هو؟
5: في الخارج يستقبله الناس، سيدخل حالا.
2: لن ننتظر. عاد إبراهيم، عاد إبراهيم.
4: عاد إبراهيم.
5: وأحرق رسولك يا سيد الكاهن.
4: كاذب، كاذب، من أحرقه؟
5: أحرقه النمرود.

0: حيرني ابنك يا صدوق.
1: أمن جديد يا أبا إبراهيم؟
0: كل يوم لإبراهيم قصة جديدة وحادث جديد.
1: أطمعه عفو النمرود عنه.
0: لم يكفه أنه ينصحني أنا كأنه أبي لا ابني، حتى يجادل الناس في الأسواق والبيوت ويثير حوله الكلام والأقاويل.
1: وماذا حدث اليوم؟
0: كنت عائدا إلى البيت فوجدته جالسا في السوق على دكة من حجر والناس متحلقون حوله.
1: عسى ألا يصيبه بأذى.
0: وهو يجادل هذا ويرد على ذاك ويسكت ذلك كأنه سيدهم.
1: وماذا كان يقول يا أبا إبراهيم؟
0: سمعت عجوزا هرما يسأله: ماذا تريد منا يا ابن آزر؟
1: يريد منه؟ أهو الذي ناداه؟
0: يبدو ذلك. وقد أجابه إبراهيم: اعبدوا الله واتقوه، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: من هو هذا الإله الجديد الذي يدعو إبراهيم الناس إلى عبادته؟
0: ومن يعرفه إلا ابنك إبراهيم.
1: وبماذا أجابوه؟
0: قال له العجوز: وآلهتنا هذه ماذا نصنع بها؟ فقال إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا.
1: أتجرأ عليهم إلى هذا الحد؟
0: بل أكثر، فقد قال العجوز: أيها الغلام، ألا تعلم أنك بدعوتك هذه تعرض بيوتنا للخراب وأرزاقنا للدمار؟
1: لترحمنا الآلهة، وكيف سكتوا عنه بعد كل ذلك؟
0: لم يسكتوا، بل استمروا يجادلونه. فقال لهم: هل كلمتكم هذه الأوثان مرة واحدة؟ اسألوها، أطعموها، حطموها، هل يتغير عليكم شيء من حياتكم؟
1: وتركته بينهم يا آزر ليقتلوه؟
0: ليس هذا ما أدهشني يا صدوق، ولست خائفا عليه.
1: ألا تخاف على ابنك؟
0: إنه بدا لي عملاقا يحدث أقزاما، فقد انفضوا من حوله واحدا واحدا، وبقي بضعة شبان ورجال انصرف وإياهم نحو الوادي.
1: علمت أنه يختلف إلى السرداب الذي وضعناه فيه عندما ولد.
0: أجل، وهناك يقوم بطقوس لا يعرف أحد كنهها.
1: أصبح له أتباع يقولون قوله ويؤمنون إيمانه.
0: لو لم يكن ابني لصدقته.
1: وما علاقة هذا بذاك؟
0: أخاف أن يقول الناس إن آزر تابع لابنه إبراهيم.
1: أحلم كثيرا يا آزر.
0: بماذا تحلمين؟
1: أحلم أن يكون إبراهيم صاحب نبوءة العرافين.
0: إيه؟
1: الذي سيغير دين أهل الأرض ويهدم ملك النمرود.
0: كفاك أحلاما سخيفة، إنها هواجس النساء.
1: ابني يغير دين أهل الأرض، ابني إبراهيم.
0: لن يتركه النمرود يغير شيئا.
1: كنت قد بدأت أكره النمرود، ولكنه عندما عفى عن ابني بدأت أحبه.
0: إنه لن يدع ابنك يتابع دعوته إذا أحس أنه قد أصبح له أتباع.
1: إنه كريم، إلهنا وملكنا النمرود. إني أحبه، فقد عفى عن ابني إبراهيم.

0: طعال.
1: حيرتني يا مولاي.
0: ولماذا تحتار يا كاهن الهيكل الأكبر؟
1: إن من يحاول التخلف عن عبادتك نحرقه حرقا بالنار، وهذا إبراهيم بن آزر يجاهر بالعصيان ويواجهك بعصيانه وتمرده وتعفو عنه.
0: وماذا كان باستطاعتي أن أفعل وقد تجرأ علي أمام الناس وأحرجني؟
1: يا مولاي، كلمة منك كانت تكفي.
0: ويقول الناس إن ملك الملوك قتل غلاما لأنه لم يستطع أن يقنعه بالحجة.
1: وماذا نحن فاعلون الآن؟
0: سيطمعه عفوي ويتمادى في ضلاله، فآخذه بفعله وأقتله جهارا، هو وكل من تبعه.
1: يا مولاي، جاءني أمس خادم هيكل الوركاء بأخبار مرعبة.
0: عن إبراهيم؟
1: أجل يا مولاي، عن إبراهيم.
0: أما زال في ضلاله؟
1: بل قد زاد ضلاله وتمادى، وأصبح يجادل الناس في الساحات والأسواق وداخل الهيكل.
0: قربت نهايته. ماذا قلت لخادم الهيكل؟
1: طلبت منه أن يجمع أخباره ويحصي عليه أنفاسه ويوافينا بها.
0: حسنا فعل.
1: وقد أخبرني خادم الهيكل أخبارا غريبة عن هذا الفتى.
0: مثلا؟
1: إن إبراهيم بن آزر لا يتغدى أو يتعشى إلا مع ضيف.
0: يختار الذين يريد غوايتهم ويدعوهم إلى طعامه.
1: وقال إن إبراهيم ربما مشى ميلين أو أكثر حتى يجد ضيفا يؤكله.
0: وهل أبوه غني؟
1: هذا ما يحير كل الناس.
0: أليس غنيا؟
1: بل هو فقير أشد الفقر.
0: ماذا يعمل أبوه؟
1: مولاي، كان يصنع الأصنام ويبيعها للناس حتى كبر ابنه إبراهيم فانقطع عن عمله هذا لانقطاع الناس عنه ورفضهم شراء ما يصنع.
0: ومن أين يعيشون؟
1: لا يعلم أحد ذلك، فأبوه لا يعمل شيئا وهو لا يعمل شيئا إلا مجادلة الناس، وضيوفه كثر وطعامه موجود دائما.
0: لعلهم يسرقون إذن.
1: سألت خادم الهيكل هذا السؤال فأجفل.
0: أجفل؟ وما الذي جعله يجفل؟
1: قال لي إبراهيم لا يسرق، بل هو أمين صادق.
0: غريب، غريب هذا الأمر.
1: وقد ترددت أخبار أكثر غرابة عن إبراهيم.
0: وما هي هذه الأخبار؟
1: أتذكر يا مولاي عندما رأيت في منامك ما رأيت وفسره الكهنة والمنجمون؟
0: أجل، وأذكر أننا قضينا على كل ولد ولد تلك السنة.
1: إبراهيم ولد تلك السنة يا مولاي.
0: مستحيل.
1: هذا ما يقال يا مولاي.
0: وكيف استطاعوا إخفاءه؟
1: وضعته أمه في كهف بأحد الوديان وأخفته عن العيون حتى كبر.
0: وخالفوا أوامري.
1: هذا ما يقال يا مولاي، ولم نتأكد بعد.
0: أرسل من يتسقط الأخبار ويتأكد من هذا الموضوع، وإذا صح فلن أمهله ساعة واحدة.
1: أرسلت امرأة عجوزا منذ أمس لتتأكد.
0: يغير دين أهل الأرض ويهلك النمرود. أنا النمرود، أهلك من أشاء وأحيي من أشاء.

0: ما العمل يا صدوق؟ ما هذا المصاب؟
1: إبراهيم.
0: وهل هناك هم غير إبراهيم؟
1: إني صدقته يا آزر.
0: ها؟ أصبحت من أتباعه؟
1: لم أصبح بعد، ولكني أصبحت مقتنعة بهذا الإله الذي يدعو إليه.
0: وما الذي أقنعك؟
1: أنت لا تعمل يا آزر، وليس عندنا مال، ومع ذلك فلا أفتح صندوق المؤونة مرة إلا وجدته ملآنا.
0: لعل أصحاب إبراهيم ومنهم الأغنياء يعطونه.
1: سألته فأنكر ذلك وقال إن الله وحده يعطي.
0: لعله يكذب ليسهل عليه إقناعك.
1: إبراهيم لا يكذب.
0: صدقت يا صدوق، صدقت، إنه لا يكذب، ولكن ما يدعو إليه باطل.
1: من يدري؟
0: سمعت اليوم أشياء مخيفة.
1: وماذا سمعت؟
0: سمعت أن لوطا ابن أخي قد أصبح من أتباع إبراهيم، وهو يرافقه ويجادل الناس معه.
1: له أسوة بغيره من الشبان والشيوخ الذين يقولون قول إبراهيم.
0: وإن خادم الهيكل توجه أمس إلى بابل بعد جدال عنيف مع إبراهيم ولوط.
1: ذهب ليشكوه من جديد؟
0: كان غاضبا يتهدد ويتوعد، وركب بغلته وسافر إلى بابل.
1: يا إله إبراهيم، إذا كنت حقا قادرا فلا تدع أحدا يمسه بسوء.
0: يجب أن نعمل شيئا ينقذ ولدنا يا صدوق.
1: احترت لمن أصلي يا آزر، فإذا كانت آلهتنا قادرة فهي غاضبة على إبراهيم ولن تجيب طلبي، وإذا كان إله إبراهيم قادرا فهو ليس بحاجة إلى صلاتي.
0: غدا العيد يا صدوق.
1: أجل،
0: آمل أن أستطيع إرجاع إبراهيم عن دعوته إذا رأى عظمة أعيادنا وإجماع الناس على عبادة آلهتنا وخشوعهم أمامها. الكثرة تغلب يا أم إبراهيم.
1: لا تهمني الكثرة والقلة، ولا يهمني من أعبد ومن هو على حق ومن هو على باطل.
0: ماذا يهمك إذن؟
1: يهمني إبراهيم، ولا يهمني إلا إبراهيم.

0: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة. أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج، موسوعة الحج. السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج، أهلا بكم. مناسك الحج، موسوعة الحج. من وصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه، فإنه مخير بين ثلاثة أنساك، أولها نسك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام لبيك عمرة، ويستمر في التلبية، فإذا وصل إلى مكة وبدأ الطواف قطعها، فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق شعر رأسه أو عممه بالتقصير حل له كل شيء حرم عليه للإحرام. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله، والتمتع أفضل الأنساك.
3: موسوعة الحج.
2: الثاني نسك القران، وهو أن يجمع بين العمرة والحج، وصفته أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل الأول يوم النحر.
3: موسوعة الحج.
2: الثالث نسك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام لبيك حجا، وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي كالمتمتع، شكرا لله أن يسر له في سفرة واحدة عمرة وحجة، أما المفرد فليس عليه هدي. والأفضل في حق القارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، لقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج. أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر، وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط، ومن تجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وإن عاد إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه وإحرامه صحيح. أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، فالحمد لله الذي شرفنا باتباع سيد الكائنات وجعل الديانة الإسلامية فوق جميع الديانات، وهدانا إلى الحق والعدل بالآيات البينات، وشرع لنا من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد. نحمده تعالى على نعمه الوافرة، ونشكره على آلائه المتكاثرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أحد سواه. نسأله خير الدنيا والآخرة، ونسأله حسن المآب وصلاح الخاتمة وخير الثواب. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم.

رفاقنا في رحلة نور الصباح، هذه إذاعة المنستير ترحب بكم من جديد، ومنها نواصل رحلتنا مع خالص تحيات الحبيب مرموش. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت على من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمعت الأمة الإسلامية على فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن مالك من بعده أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وكامل ذي الحجة. وروي عن أبي حنيفة أن أشهر الحج تنتهي يوم العاشر من ذي الحجة، لأن طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يقوم بهما الحاج يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وقد أخذ جل العلماء بالقول الأول، وهو انتهاء أشهر الحج بكامل شهر ذي الحجة، لما فيه من التيسير والتوسعة على الحاج. الحج عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة حضورا ولو كالجلسة بين السجدتين، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة على وجه مخصوص، وكل ذلك يقع في حالة إحرام. وقد لخصت أعمال الحج في 12 مقصدا، هي الإحرام ودخول مكة والطواف والسعي والوقوف بعرفة والدفع إلى مزدلفة وجمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة ورمي منى والرجوع منها وطواف الوداع.

أيها الأحبة، الرحلة القدسية التي هدفها الحج تقتضي ممن سيقوم بها أن يستعد لها استعدادا نفسيا يهيئه للقيام بها وآداء المناسك المفروضة فيها وتلقي فيض الرحمة الإلهية والابتهال إلى الله بالدعاء الخالص. وهذا الاستعداد يتمثل في التوبة النصوح وفي محاسبة النفس عما صدر منها وفي تمكين الناس من حقوقهم وفي الاعتذار لمن وقع الاعتداء عليهم وفي الندم أيضا على ما وقع اقترافه من سيء الأعمال والأفعال.

0: نور الصباح.
1: إلهنا يا رب، ضع يدك الكريمة على كل مريض ليشفى، وامسح بلطفك وعافيتك على المتألمين، فأذهب عنهم الهم والحزن. يا لطيف يا رحيم.

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وقال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال الرسول الأكرم: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وهو القائل عز وجل: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. وقال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهذا قربه إلى عبده، وهذا قرب عبده إليه.

دعاء دخول عرفة. اللهم إليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت. اللهم اجعلني ممن تباهي به اليوم ملائكتك، إنك على كل شيء قدير.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: متابعينا في كل مكان، محبي إذاعة المنستير، ما زلنا نواصل معكم رحلة نور الصباح، راجين أن تكونوا معنا بصحة وسعادة في سبيل الأجمل والأفضل، مع تحيات الحبيب مرموش. ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة، حيث يباهي بعباده الحجاج الملائكة ويغفر لهم، وهذا النزول هو نزول يليق بجلاله سبحانه دون تشبيه أو تكييف، وهو دليل على عظمة هذا اليوم ورحمة الله الواسعة. والآية التي نزلت في يوم عرفة هي الآية الثالثة من سورة المائدة، نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم يوم جمعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم.

وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافري، وقفنا بها والحمد لله والثنى وشكرا له، إن المزيد لشاكري. عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج، وهم ما بين داع وذاكري، وراح وباك من مخافة ربه بفائض دمع كالسحاب المواطر. وفي الوفد، في الوفد كم عبد منيب لربه، وكم مخبت، كم خاشع متساغر. الله.

0: اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد.
1: قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم جميعا في العتق والمغفرة يوم عرفة. إنما لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفا على عباده، فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام، وإنما هو في كل عام فرض كفاية، بخلاف الصيام في رمضان فإنه فريضة كل عام على كل مسلم. فإذا كمل يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من النار، اشترك المسلمون كلهم في العيد عقب ذلك، وشرع الجميع في التقرب بالنسك إلى الله، وهو إراقة دماء القرابين والأضاحي.

من أدعية يوم عرفة، ما يقوله الحاج بعد زوال الشمس وبعد صلاة الظهر والعصر، وهو يقف أسفل جبل الرحمة عند الصخرات الكبار، موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم ربي، إنك وفقتني وحملتني على ما سخرت لي حتى بلغتني بإحسانك إلى زيارة بيتك والوقوف عند هذا المشعر العظيم، اقتداء بسنة خليلك واقتفاء بآثار خيرتك من خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. اللهم إني قد وفدت إليك ووقفت بين يديك في هذا الموضع الشريف رجاء لما عندك، فلا تجعلني اليوم أخيب وفدك، وأكرمني بالجنة ومن علي بالمغفرة والعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بدموعنا. من أشعار ابن القيم رحمه الله: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم بشراكم يا ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم.

أحبتي الكرام، أحبة إذاعة المنستير، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، نذكركم بأن عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، فهو أحد العيدين المعتمدين في الدين الإسلامي، يحل كل سنة هجرية في العاشر من ذي الحجة، ويوصف بأنه يوم الحج الأكبر، إذ يقوم فيه المسلمون بأداء هذه الشعيرة المقدسة، ألا وهي ذبح أضحية العيد تقربا إلى الله عز وجل، وتعم فرحة العيد وتسود مشاعر الأخوة والمحبة بين الناس، ويفرح المسلمون في كل بقاع العالم، وتتقوى روابط التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتنشر مظاهر البهجة والسرور في كل مكان، فرحا وغبطة بأجمل الأعياد وأفضل الأيام.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة ندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: رفاق نور الصباح، بهذه الكلمات النيرات نختم رحلتنا معكم. نرجو أن نلتقيكم في فجر يوم جديد يضيء كل أحلامنا وآمالنا، كما نرجو لكم من البشائر أجملها وأحلاها. أنسكم في هذه الفسحة الصباحية منذ الخامسة صباحا لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم لهذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم بمحبة، دمتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، إذاعة الجميع، وأنتم في أجمل حلل الفرح والسعادة. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: وتمام السادسة صباحا على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي تعتبر كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أزد تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر أمس قائمة اسمية للبياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، وحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيدة إلى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وهذه الصيفة، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه. تم أمس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة بهدف مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازنية بين التكوين المهني وحاجية المؤسسات الاقتصادية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية التي شنتها أمس في جنوب إيران. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة السابعة. بشائر الصباح تنطلق بعد لحظات مع سليم الحزم ولطفي المكي. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير.
5: إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والأذى والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا نفسته وفرجت عليه، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسجونا مظلوما إلا أطلقت سبيله وسرحته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب، اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واحفظنا وأحبابنا واكفنا شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم لا تحوجنا لأحد، ولا تجعلنا عبئا على أحد، واجعلنا أغنياء بك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وردهم إلى ديارهم سالمين آمنين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذا اليوم المبارك، اللهم إنه يوم عرفة، اللهم اكتبنا فيه من العتقى من النار يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: فريق المشاريع وصلنا للستة وعشرين دقيقة هنا بإذاعة المنسير. صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في بشائر الصباح لهذا اليوم الثلاثاء 26 من ماي 2026 ميلادي، الموافق للتاسع من ذي الحجة 1447 هجري، والموافق ليوم عرفة. أذكركم بمواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم في مدينة المنسير. يكون أو كان أذان صلاة الصبح في منتصف في 23 دقيقة، أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار و 21 دقيقة، أذان صلاة العصر في 4 ودقيقتين، أذان صلاة المغرب في 7 مساء و26 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 9 مساء و9 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. بالنسبة لشروق الشمس أشرقت اليوم في المنستير في تمام 5:04. اليوم يوم عرفة، وحيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا الحديث يحمل بشارة عظيمة لكل من أراد أن يبدأ من جديد، فصيام يوم واحد بإخلاص ويقين قد يكون سببا في تكفير ذنوب عام مضى وفتح صفحة أنقى لعام قادم. من فضائل يوم عرفة أنه يوم عيد أهل الموسم، وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم، وقد قيل أنه يوم الحج الأكبر، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقد جاء تسمية عيد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا. ومن الأدعية المأثورة والجامعة التي يمكن الإكثار منها في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والدعاء. أكثر من الدعاء في هذا اليوم مستمعين الكرام طبعا، وأفضل وقت للدعاء هو عشية يوم عرفة، حيث يدنو رب العالمين في عشية هذا اليوم، ويحصل مع ذلك الدنو ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلة. ووقت عشية عرفة هو من بعد صلاة الظهر إلى أذان المغرب. نستمع إلى الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم يوم عرفة.
1: يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يتوجه الحجاج من منى إلى صعيد عرفات بعد إشراق الشمس، مرددين في طريقهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وهو يوم عظيم وعليه يتوقف الحج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي يوم عرفة يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وذلك ليتفرغوا للدعاء والعبادة والذكر. ويسن في يوم عرفة للحاج الإكثار من ذكر الله والدعاء والاستغفار وطلب العفو والمغفرة من الله. والسنة استقبال القبلة عند الدعاء لا استقبال جبل الرحمة. ويسن للحاج أن يرفع يديه عند الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم. ويكره صوم يوم عرفة للحاج، كما لا يشرع للحاج صعود جبل الرحمة في عرفات. وأيضا ينبغي له أن يرتفع عن وادي عرنة، لأنه ليس من عرفة، ومن وقف في بطن عرنة فإنه لم يقف في عرفة. وعلى الحاج أن يجتهد بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وذلك لأنه من ساعات ومواطن الإجابة. ووقت الوقوف بعرفة يمتد من ما بين زوال شمس يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. وإن وقف الحاج بعرفة نهارا لزمه البقاء حتى تغيب الشمس، فإن خرج قبل غروبها فحجه صحيح وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

0: أقدم لكم الآن مستمعينا الكرام فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء 26 من ماي 2026 ميلادي. طقس اليوم سيكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. أما البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية. هذا طبعا فكرة أولية عن أحوال الطقس. شارك العادة 8 غير درجين، نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. من فقراتنا كذلك في هذه الحصة الأولى، طبعا في هذه الساعة الأولى من البشائر، بعد قليل حلم يوم جديد مع الراحل عبد العزيز الشبيل، كذلك فقرة حدث في مثل هذا اليوم، وجولة في الصحف الصادرة الإلكترونية في فقرة بلا حدود. بعد السبعة إن شاء الله عيشها أحلى مع المدرب حسين التاجو، باش نتعرفوا على كيفاش نبرمج نفسك وعقلك مع القدرة على الإنجاز والفاعلية. فما فقرة كذلك صغير صغرون مع ريم الهاني دقيقة صحة، كذلك سبور انفو وأحوال الطقس كما قلنا 8 غير درجين. وإن شاء الله بعد الثمانية باش نتحول مباشرة إلى البقاع المقدسة مع الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي، ناخذ فكرة عن أحوال الجالية التونسية ومختلف الشعائر التي قام بها حجاج بيت الله الحرام. كذلك باش يكون معنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس الأستاذ عامر بحر، ونأخذ فكرة عن طقس يوم العيد وتقلبات آخر الأسبوع. ونختم هذه البشائر كالعادة بأسعار السوق مع ناصر المكشر من السوق المركزية بالشابة. نسمع الآن الذكاء الاصطناعي جيميناي شنو قال عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم ويوم العيد.
1: في تونس يكون الجو عموما مشمسا ودافئا في مختلف المناطق، أما بالنسبة للساحل وبخاصة مدينة المنستير فإن الطقس سيكون مشمسا جزئيا مع درجات حرارة معتدلة تصل إلى حوالي 24 درجة مئوية ونسبة رطوبة متوسطة. تكون الرياح معتدلة نسبيا مما يجعل البحر مائلا للهيجان قليلا. درجات الحرارة مناسبة نسبيا للجلوس على الشاطئ، لكن مياه البحر قد تكون باردة بعض الشيء، لذا يمكنك الاستمتاع بنزهة ممتعة على الساحل، ولكن قد لا يكون الوقت مثاليا للسباحة لمن لا يفضلون الماء البارد. الماء يميل للبرودة لأن درجات حرارة البحر ترتفع ببطء أكثر من الهواء. خلال فصل الشتاء والربيع يفقد البحر حرارته، والآن في أواخر ماي يكون في مرحلة التعافي ليصل إلى درجات أكثر دفئا. تقدر درجة حرارة الماء حاليا قبالة سواحل المنستير بحوالي 20 إلى 21 درجة مئوية، وهو ما قد يجده البعض منعشا ولكن ليس دافئا بما فيه الكفاية للسباحة المريحة لفترات طويلة. يدخل فصل الصيف فلكيا في تونس يوم 21 من جوان من كل عام، وهو اليوم الذي يحدث فيه الانقلاب الصيفي، حيث تكون ساعات النهار هي الأطول في السنة. تكون الأجواء عادة قد بدأت في التحول نحو الحرارة والسطوع قبل هذا التاريخ بفترة، لكن البداية الرسمية تكون في ذلك اليوم من منتصف شهر جوان. بالنسبة ليوم الأربعاء المقبل الموافق للسابع والعشرين من ماي، والذي يتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون الطقس في تونس مشمسا وصافيا بشكل عام. أما في منطقة الساحل وبخاصة في المنستير فنتوقع درجات حرارة معتدلة ومناسبة لأجواء العيد مع سماء صافية إلى حد كبير، مما يتيح لكم الاستمتاع بالزيارات واللقاءات الأسرية بكل راحة.
2: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
4: لكم رأيت بعيني صغارا وكبارا يمرون بشجيرة مغروسة على جانب الطريق، فيقصفونها ويطرحونها أرضا ويمضون في سبيلهم غير مبالين بنظارتها وجمالها، ولا بأنها لو هم أبقوا على حياتها ستصبح يوما من الأيام متعة لأبصارهم وأبصار غيرهم من الناس، ومظلة يتظللها المتعبون من عابري السبيل. ولكم شاهدت رجالا من ذوي العلم والمكانة يترصدون عصفورا يغرد على فنن كما يترصد الهر الفأرة، فلا يتورعون عن إردائه بخردقة من بندقية، وقد يجرح ذلك العصفور ولا يقتل، فيحاول النجاة بما تبقى فيه من حياة، ولكن الصياد يركض في أثره ويتعقبه من ملجأ إلى ملجأ، حتى إذا ظفر به استل سكينه وذبحه من الوريد إلى الوريد، وقد شاع في وجهه البشر وأبرقت عيناه بريق النصر والاعتزاز بالقوة. وقد يكون العصفور الذبيح أبا أو أما لفراخ ما تزال في العش زغب الحواصل، فلا ينغص ذلك ولا مثقال ذرة من لذة الصياد، إذ يجلس وأصحابه إلى مائدة الطعام ليتلمذ بلحم طريدته وعظمها. كتاب عجيب هي الطبيعة، ولكن للذين يحسنون القراءة فيه ويفهمون ما يقرؤون. ومدرسة شاملة هي الطبيعة، ولكن للذين شوقهم إلى الدرس والمعرفة يفوق بكثير شوقهم إلى ملذات اللحم والدم. ومعلم فوق كل المعلمين هي الطبيعة، ولكن لقوم يسمعون بأكثر من آذانهم ويبصرون بأكثر من عيونهم ويشمون بأكثر من أنوفهم. هؤلاء هنيئا لهم ما يشتقون ويقرؤون، وما يبصرون ويسمعون، وما يشمون ويتذوقون.
3: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: كده يعني.
1: تفكروا في الكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب سنة 1861 بانتصار ولايات الولايات الشمالية، وأدت هذه الحرب إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة. 1882 رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجا على قبول الخديوي توفيق مطالب انجلترا وفرنسا بإبعاد احمد عرابي عن مصر. 1908 اكتشاف البترول بكميات وفيرة في ايران. 1923 المملكة المتحدة تقرر أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي يحكمها الأمير عبد الله بن الشريف حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق الأردن. 26 مايو 1959 اللجنة الأولمبية الدولية تقر اختيار طوكيو لعقد دورة الألعاب الأولمبية لعام 1964. في مثل هذا اليوم من سنة 1970 نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي. 1979 عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد. 1993 المملكة العليا في باكستان تعيد نواز شريف للسلطة وتتهم رئيس باكستان بتجاوز سلطاته. 2009 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي لتكون أول قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج. 2011 صربيا تعلن عن اعتقال القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو مالاديتش الذي يلاحقه القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 2015 موجة حرب في الهند تقتل على الأقل 2500 شخص. 2017 مقتل 28 شخص وإصابة 26 آخرين في هجوم مسلح على حافلة تقل أقباطا بمحافظة المنيا. 2008 تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا. 2018 للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه بفوزه على نادي ليفربول في النهائي 3-2. 2019 أحزاب يسار ويمين الوسط تتكبد خسائر كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي مقابل تحقيق الأحزاب الليبرالية واليمين المتطرف والإقليميين مكاسب كبيرة. 2019 أيضا فوز نادي الزمالك المصري ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تغلبه في النهائي على فريق نهضة بركان المغربي. وأخيرا 2024 مقاتلات إسرائيلية تقصف خياما للنازحين شمال غرب رفح أدت المجزرة لمقتل 45 شخص على الأقل أغلبهم من النساء والأطفال وجرح عشرات آخرين.

0: صباح بلا حدود.
1: الآن جولة في بعض الصحف الإلكترونية الصادرة صباح هذا اليوم. في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون قصف أمريكي على جنوب إيران وترامب يريد اتفاقا عظيما وهادفا. الداخلية السعودية اكتمال وصول الحجاج إلى منى بانسيابية مرورية عالية. الحالة الصحية مستقرة وآمنة ولا حالات تفشي أو أوبئة مؤثرة. مصادر من حماس غزة منفصلة تماما عن مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني. قالت للشرق الأوسط إنها لم تتلقى من طهران ضمانات بشأن القطاع في أي مرحلة تفاوضية. العراق 5 فصائل تتجه لنزع السلاح وفصيلان يرفضان في استجابة للشروط الأمريكية. حزب الله يعلن استهداف 3 ثكنات وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل. من الأرض إلى السماء ملحمة إنسانية سعودية لرعاية صحة الحجيج. شريان حياة بين الحشود ومظلة أمان طائرة معززة بأحدث الأجهزة الطبية. نتنياهو يأمر بتكثيف العمليات في لبنان بهدف سحق حزب الله. في صحيفة القدس العربي تقرؤون الحجاج يتوافدون مع بزوغ صباح اليوم إلى صعيد عرفات. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران رغم وقف إطلاق النار. مرشحة ديمقراطية في تكساس تقترح تحويل مراكز احتجاز المهاجرين إلى سجن للصهاينة الأمريكيين. أستراليون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية يستعدون للعودة إلى الوطن من سوريا. ترامب يقترح نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الولايات المتحدة وتدميره. كندا تطالب إسرائيل بالتحقيق في المعاملة المروعة لنشطاء على متن أسطول صمود غزة. في صحيفة البي بي سي نيوز تقرؤون ضربات أمريكية دفاعية في جنوب إيران وواشنطن تقول إن الاتفاق مع طهران لا يزال ممكنا. رؤية عام 2030 كيف اصطدمت مشاريع السعودية العملاقة بحدود الواقع. نصائح للحجاج قد تساعد في الحفاظ على صحتهم أثناء أداء مناسك الحج. إسبانيا في المونديال من دون ريال مدريد. بوتين يقف على حافة الهاوية وهذه هي المؤشرات. مقال في التلغراف. كيف تنقذ شخصا مصابا بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس. هذه بعض العناوين الصادرة صباح هذا اليوم في الصحف الإلكترونية.

من فقراتنا فيما تبقى في هذه البشائر طبعا حتى التاسعة إن شاء الله عيشة أحلى مع المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. موضوعنا اليوم كيف تبرمج نفسك وعقلك على القدرة على الإنجاز والفاعلية. كذلك صغير صغرون مع ريم الهاني دقيقة صحة، ثم عناوين النشرة الأخبارية في 7:30، لذلك سبور أنفو 8 غير درجين كالعادة. نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي في تمام 8 نشرة الأخبار، بعدها إن شاء الله باش نتحول إلى البقاع المقدسة مع الدكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي ونأخذ فكرة عن أحوال الجالية التونسية ومختلف الشعائر التي قام بها حجاج بيت الله الحرام. كذلك فقرة شنو رأيك مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة، نأخذ فكرة عن طقس العيد وتقلبات آخر الأسبوع، ونختم هذه البشائر بأسعار السوق من الشابة مع ناصر المكشر.

0: تمام 7 صباحا على موجة إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على عرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي تعتبر كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. افتتح أمس بجمال من ولاية المنستير المسلخ البلدي بعد إعادة تهيئته بتكلفة تجاوزت 150,000 دينار، وذلك في إطار دعم البنية الأساسية للمرافق الجماعية وتعزيز جاهزيتها للاستجابة لمتطلبات المواطنين والمهنيين ولشروط الصحة. استرجع المعهد الوطني للتراث يوم السبت المنقضي 105 قطع نقدية نحاسية و105 لبقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 94 و900 و1000 و99 و900 و1000. وقال المعهد أمس أن استرجاع هذه القطع يأتي في إطار مجهودات معهد التراث في استرجاع القطع الأثرية التي تم تصديرها بصفة وقدية خلال التسعينات في سياق الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. يغلق اليوم الثلاثاء باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات 26 و2000. ويوفر هذا البرنامج إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لإحداث أو توسيعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و 300,000 دينار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران أمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: أجمل الصباحات على أحلى الموجات، موجات إذاعة المنستير.
1: هذه تحية لكل الأمهات اللي تعبوا مع صغارهم في الامتحانات، إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة والقوة، ومازالوا بعد العيد امتحانات أخرين يعني طبعا بالنسبة للابتدائي، إن شاء الله ربي يعينهم، إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل. الآن فقرة عيشها أحلى.
2: عيشها أحلى،
1: ويلتحق بينا عبر الهاتف المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. صباح النور أخوي حسين.
3: صباح النور أستاذي. صباح النور لك ولكل المتابعين والأوفياء، أهلا بك.
1: كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير، عايشك الله يخليك.
1: موضوعنا اليوم، كيف تبرمج نفسك وعقلك على القدرة على الإنجاز والفاعلية؟
3: جميل، هو موضوع مشوق الحقيقة، وموضوع ما يفاش، موضوع كيف تبرمج عقلك وتبرمج نفسك وتبرمج ذاتك على الفاعلية والإنجاز. نحب نقول أنه راهو نحن نملك في الداخل جهاز خارق اللي هو العقل، والجهاز هذا فيه نظام سهل وبسيط، هو معقد لكنه سهل وبسيط، اللي هو أنه فما جزء يراقب فيه طول الوقت، طول الوقت باش ينجم يعرف ويحكم عليك هل أنت فعلا قادر على تحقيق نواياك ورغباتك، وإلا أنت لا، يعني عاجز وغير قادر على تفعيل أو على تحقيق النوايا متاعك. دونك لو تبرمج هذا الجزء أو توصل له رسالة أنني قادر على تحقيق الإنجازات، ففورا يصبح جهاز أوتوماتيكي في تحقيق الإنجازات. علاش بخص ناس يقول لك، فما ناس تنزح تقول لك مش عملتها أشياء هذه بالنسبة لي خارقة، يقول لك والله حاجة عادية طبيعية في بالي، أنت بيدك نجم تعمل كيفي. برشا ناس عباقرة وأنجزوا وحققوا أشياء غريبة وحاجات يعتبروها الناس العاديين اللي راوها هما خارقة، يقول لك لا راك أنت تنجم تعمل كيفي، راك تنجم تعمل كيفي، راك تنجم تعمل كيفي. هو يراها سهلة ويراها بسيطة. دونك من المعلومات الصادمة أنه الجزء اللي عقلك هذا يراقب فيك ويسجل كل ما تفعله هو المسؤول على أنه يعمل صورة ذهنية أو قناعة راسخة تحدد لك مصيرك ومستقبلك في الحياة. دونك إذا القناعة هذه تسجلت في العقل عن طريق الملاحظات، لاحظ أنك أنت والله تنوي أشياء وما تعملهاش، والله ناوي بش مثلا نقول احنا باش نوصل الوزن المثالي ما نعملهاش، ناوي باش نبدأ نقرأ الكتاب الفلاني ما نعملهاش، ناوي باش نمشي الرحلة في الجوار لأنها قريبة، ناوي باش نمشي للمغازة وما نعملش، يعني على طول ننوي وما ننجزش ونستهين بهذه الأشياء. أنت لازم تعرف أنه فما جهاز يراقب فيك، رادار يراقب فيك ويراقب هل أنت تنوي أو تزعم شيء أو تعزم على شيء وتعمله، ولا تعزم على شيء وتقعد تدخر في الخيال ما تعمل حتى شيء، فقط أنت تتمنى طول الوقت ولا تحقق حتى شيء. دونك هذه هي خطورة هذا الموضوع. بينما لو كنت أنت تبرمج ابنك ولا تبرمج نفسك على أنه أي شيء بسيط ينويه يعمله ويحتفل به ويلاحظه أو ينجم حتى يوفقه، فهذا إذا تقلب تماما الموضوع من العجز إلى القدرة على الفاعلية والإنجاز.
1: إذا عزمت فتوكل على الله.
3: بالضبط، مهما كان هذا الموضوع بسيط. بالضبط. دونك شنو كيفاش باش نحاولوا اليوم البرمجة نبرمج عقولنا أنه ننوي شيء فهذا الشيء يتحقق. دونك نخلي العقل الباطن يلاحظ فقط اللي مش نعمل طوال. العقل الباطن من سماته، المثال اللي هو يراقب فيه هذا من سماته أنه ما يفرقش هل أني قاعد نتخيل ولا أني نعيش الحدث حقيقة، يعني ما يفرقش. هو شفت هو خارق، جهاز خارق وآلة فاخرة جدا لكنه بسيط ويصدق. احنا مش نلعب على هذه اللعبة، أنه هو بسيط على نيته يقولوا احنا، ويصدق الاشياء مهما كانت بسيطه. والتمرين هذا هو اكبر دليل. يعني شو نعمل واحد بما انه ما فرقش بين الحقيقه والخيال؟ نشتغل على الخاصيه هذه، نعمل كراسه مثلا ونكتب انجازاتي الكل السابقه تاع مهما كان في اي شيء اتممته نويته تممته مهما يكون بسيط. شراء كتاب، شريت نويت نشري الكتاب الفلاني واشتريته خرق العاده، باه نويت اني نبدا نقرا في الكتاب الثاني قريت، نويت اني نتمم قراءه ذلك الكتاب ولا نعمل ختمة للقرآن ولا نقرأ سورة البقرة ولا أيا كان الهدف، إذا نويت وحققته فورا تكتبه وتوفقه قدامك، وكأنك أنت باش ترسخ وتركز وتركز، يعني تعمل كراسة للإنجازات الأشياء المتممة. أغلب الناس مركزين على الإخفاقات نتاعهم، وهذا يعمل مأساة ويعمل مصيبة كبيرة في حياة الشخص. ونراه برشا ناس أذكياء وعندهم مواهب لكنهم للأسف شديد يفشلوا في الحياة لأنهم مركزين على إخفاقاتهم اللي هو عكس اللي احنا بنعمله تو. حاجة أخرى تأخذ كراسة صغيرة أو نفس الكراسة يكون واللي بده 21 يوم تفعل التطبيق التالي. الأسبوع الأول بتنوي كل يوم 3 أهداف بسيطة مهما يكون، مثلا نسقي الشجرة الفلانية هدف، بس نمشي نقضي نشري الشيء الفلاني من عطار الحومة هدف، ثالث حاجة بس نمشي نوصل حد القضية للمكان الفلاني هدف بسيط جدا، مش هدف يكون كبير، لأنه كيف قلنا من بساطة عقلك الباطن إنه مفرخش هل هذا الهدف ضخم جدا ما نجمش يحكم، وإلا الهدف هذا بسيط، هل أنا حققت دينار ولا حققت 100 مليار؟ ما يهموش، يهمو عملته ولا ما عملتش. دونك شفت اللي يهمو، شفت هذه البساطة اللي حسيت بها. دونك نعمل أهداف بسيطة جدا، 3 أهداف ننويها، يعني ننوي باش نوري القدر اللي عندي قدرة على إني كي ننوي شيء نعمله، مش معناتها مش مكتوب، مش مكتوب لي ما تسهلش، لا، ولا أني غير قادر. مثلا نكتب اللي باش نسقي الشجر الفلاني، باش نقولش الحديقه، كتقول الحديقه خاطر هدف كبير، او شوالي نجم انت كان تخفق ما تعملوش يتسجل لك اخطاء. اهداف بسيطه سهله في المتاحه 100% انك تعملها، ونعطي روحي يوم كامل باش نعملها. انت في النهار تعمل مئات المهام وماكش فايق. انا يا اخويا باش نختار 3 ننويهم ونعملهم في نهايه اليوم. ماذا افعل؟ نحتفل بانجاز الثلاثه هذوما مهما كانوا بسيطين. إذا أتممتهم 3، أنت إذا أنت 3 باش تعملهم بسيطين، نجم 10 تصبح يكون كملتهم. دونك نعطي فترة طويلة والأهداف بسيطة، دونك أنا 100% باش نعملهم. في نهاية اليوم نحتفل بشيء أنا نحبه مهما يكون بسيط، ولو قهوة صغيرة، ولو طابع شوكولاتة، ولو كعبة حلو، حاجة أنت تحبها وكهو، فقط كافئ نفسك بها ووصل هذه الرسالة العقبة. أنا أكافئ نفسي بهدية بسيطة على 3 النوايا اللي أني نويتها محققتها. دونك يومين ثلاثة لمدة أسبوع، بعدها في الأسبوع الثاني يوليو 5، يعني 5 أهداف بسيطة جدا متاحة للجميع، نجم نعملها أي حد، نعملها في بيتي، في داري، في خزانتي، باش ننظم الرف، الجزء هذا من الرف مثلا، ولا باش ننظف مكتبتي، ولا باش نغسل القميص هذا، يعني حاجة بسيطة ما تعملش حاجة كبيرة اللي هي صعيبة وتاخذ لك وقت كل شيء، باش نمشي اليوم الى العاصمه والروح هذه تكلف لك 5-6 ساعات، والله اعلم كثير شبان ما يتمش انجاز الهدف واليو اخسر. دونك اعمل هدف ما فيش ريس، هدف بسيط جدا مهم يكون بسيط. دونك الاسبوع الثاني واليو 5 اهداف يوميا ونكافئ نفسي في نهايه اليوم. في الاسبوع الثالث واليو 7 اهداف بسيطه يوميا، ونعطي يوم كامل مش حققهم، ونحتفل في نهايه. دونك بعد 21 يوم باش نكون مركز تماما على كل ما حققته، على انجازاتي والاحتفالات، يعني نعمل رابط إيجابي ونعمل مكافأة العقل الباطن اللي هو بسيط وساذج، باش يصدق قدرتي لأني أنوي أفعل، أنوي أحقق، نخطط نحقق. هكا عقلك الباطن يبدأ يكسر مع الحلقة السابقة اللي يمكن كنت مركز فيها على إخفاقاتي، وإني ما قد ما ننوي ما نعملش، وزايد الدنيا دي مكتوب ومكاتيب، وزايد ما تنجم تعمل حتى شيء، أنت مسير ولست مخير، يعني ونبدأ نصاب به وفي الاخر نزهد حتى ونقنت. ثاني ما فما ناس وقفت حتى انها تدعي، لا يدعيت ولم يستجب لي. هل سجلت ادعيتك ونواياك وامنياتك اللي تحققت؟ لا، هو سجل فقط اخفاقاته. لو هذه هي اللي تخليه يصاب بنظره سوداء للحياه والقدر ويشعر انه مفعول به، وهيك يفشل في بقيه حياته لانه تبنى قناعه راسخه تقول انه راه قد ما تنوي او تدعو او تتمنى لن يتحقق شيء. لو احنا نحب لنا نعمله العكس تماما، نركز. انت انت شوف نفسك الان، تلقى برشا اشياء من انت عايشها الان كنت يوما ما تدعو الله بها في فتره ما، الشهاده الفلانيه، ولا انك تشري شيء فلاني، ولا انك تمشي الى رحله الفلانيه، ولا انك تخالط ناس معينين، كان اصبحت حقيقه الان. لكن انت ديما مركز يمكن على العثرات والكبوات، فبالتالي أصبحت لك قناعة أن أنت شخص غير محظوظ أو فاشل أو كل، وهذه هي خطورة الموضوع. احنا طبعا بس نركزه ونخليه تركز أكثر ما يمكن على نجاحاتك مهما كانت بسيطة. وبش نلعب اللعبة هذه اللي هي لعبة في ظاهرها نجم عملها حتى الأطفال الصغار، حتى الأطفال أولادنا معنا، حتى أصدقائنا الصغار معنا، متاحة للجميع أنه يعمل إنسان كراسة للإنجازات. أول حاجة يوثق إنجازاته كل مهما كانت بسيطة، أي شيء تنجم تعمله أو أتممته من قراءة مجلة ولا قراءة كتاب حتى صغير يعني، أو حضور فيلم أو شيء نويته، وأنت قلت والله ناوي اليوم نمشي إلى المكان الفلاني ونشتري الشيء الفلاني، ومشيت وقيته وتسهل لك الطريق ولقيت الفلوس ولقيت البضاعة بتاعك، ولا اكتب نويت اني نعمل كذا او اشتري كذا او احصل على كذا ولا اقرا كذا ولا واحقق. هذا هو مهمتي انك تلاحظ وتخلي هذا الجزء اللي في عقلك يلاحظ قد ما تنوي اردت تحقق. وانه الحياه مسخره لك تماما، مش كما بعض الناس يقول لكم يعني معناتها يؤمن برشا نقول احنا مكتوب وانه مفعول به وانه في الاخر هو جهاز مفعول به وليس مش شخص او انسان قادر على صناعه قدره وصناعه واقعه اللي باش يتحاسب عليه في بيت الحال.
1: الأشياء هذه معناتها تنجم تقنع عقلك الباطن باللي انت قادر، انت قادر على الانجاز، انت قادر باش تفعل.
3: والدليل وعنده ادله على ذلك، وعنده ادله موثقه، وعنده ادله في ذاكرته موثقه على اني شخص محظوظ جدا، واني كي ننوي او نتمنى او نرغب او اسعى فاني انجز واحقق. مع الوقت تصبح مغناطيس لجذب نواياك وتحقيق نواياك بأبسط الطرق وبالتسهيل. لكن انت ملاحظ على كل ما يؤكد اللي انت مسهل لك الطريق، وكل ما يؤكد اللي انت محظوظ، وكل ما يؤكد اللي انت في الطريق الصح، وكل ما يؤكد اللي انت القدر يقول احنا مدلك او الله عز وجل قاعد ييسر لك في امورك. اغلب الناس تركز على عثرات جينا ساعات فترات تبوات جينا امتحانات او قاعد يعني مش يشوفك الله عز وجل ويشوفك القدر اللي انت تزعم ومزعم بسيط، وإلا أنت عندك قوة إرادة وإرادة حقيقية عادي باش تمتحن في الطريق وانت ماشي تواك باش تخرج عادي، لازمك تبدل دبشك وتلبس يعني بعض التحديات وتقف ساعات شوية سخون وساعات تلقى الحنوت مسكر وساعات يعني شيء طبيعي. شوف هل أنت عندك رغبة حقيقية وإرادة حقيقية فيما تريد ولا لا، وهذا طبيعي يعني هذه لعبة الحياة يعني أنها تكون ممتعة وفيها فضول بالطريقة هذه. لو كنت باش تشوف هل أنت فعلاً حريص فقط او لا، بس انت مهمتك عندك صدقه قدره انك تكتب اخفاقاتك وتجلد نفسك وتؤنب ضميرك عليها حتى لين تصاب بامراض. اغلب الناس هم راهم حققوا نجاحات لكن مركزين على اخفاقات. اغلبيه للاسف الشديد تبرمجوا، هذا هو يقول لك شخص عندي علاقات سلبيه، كلنا نركز على اخفاقاتنا، نعايروا في بعضنا باخفاقاتنا. تعتقد الام غير متشعر ولا تشد ابنها وتبدا تقول تتذكر في كيرال، تتذكر مش تذكر فيه بانجازاته وبطولاته او مواقفه البالغه باخفاقاته، وبعدها تقول شبي ابني ماشي ويزداد سوءا او يزداد انحدارا اكثر واكثر في الفشل، وكان ذكي والله ذكي برشا والله يقول لي ذكي برشا وما شاء الله عليه موهوب، اما هاك شوف ما عندوش الزهر يزيد الرسخ يعني انه يعني حتى خرجوه من المسؤوليه حتى. لا
1: هو يلزم نركزوا على الانجازات كما
3: على الانجازات
1: باش نتفائلوا القدام هكا.
3: بالضبط بالضبط هذا هو.
1: يعطيك الصحه حسين الوقت داهمنا، شكرا لك.
3: الله يخليك.
1: شكرا لك حسين التاج المدرب المحاضر في التنميه البشريه. بعد قليل صغير صغرون مع ريم الهاني.

0: القرون مع ريم الهيم.
1: سلام، أنا اسمي مايا، رح نحكي لكم على أبطال التايت. أبطال التايت هم فريق من الأبطال متعاونين، وهم صور متحركة وعندها باهين تخرج عليهم، نتعلم منهم في الحركات القتالية. هم خمسة شخصيات، روبن وسايبوك وريفن وستار فاير وبيسب. كي يبدأ فما معنده شرير يقتحم المدينة، هو يمشي يوقفوه ويقاتلوه. هم عندهم قوة، عندهم معناتها يطلقوا من عينيهم الليزر، وعندهم معناتها من يديهم زادة ويضربوا. بعد أنا يعجبوني خاطرهم معناتها نتعلم منهم الفنون القتالية والدفاع عن النفس، وزادة نحب الشخصية ستار فاير وريفن، خاطر ريفن عندها كتاب سحري معناتها تعمل منه برشا حاجات، وستار فاير تطلق من عينيها الليز. نحب الزوز ما خاطر يطير الزوز، وما زاد عنه خاطر نحب نطير، نحب نمشي البلدان.

0: قرون مع ريم الهين. دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعه على 3 وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عفو رئاسي يشمل 1187 سجينة. استعجال المستشفى الجامعي طاهر صفر بولاية المهدية يتدعم بوحدة لعلاج الأمراض الصدرية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: 95.7. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.

نهاركم زين، نهاركم سعيد مستمعينا، اهلا وسهلا بكم في مصافحتنا الرياضيه الاولى لمجتمعات منسير. نبداوها باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. منتخبنا اللي استعد لزوج مباريات دوليه وديه، منتخب النمساوي ومنتخب البلجيكي في مفتتح شهر جوان قبل السفر في اتجاه المكسيك، الولايات المتحده الامريكيه وكندا للمشاركه في كاس العالم. قاعد يعمل في التحضيرات نتاعه في مدينه تبرقة. البارح وصل الثنائي معتز النفاتي وسيباستيان تونوكتي وباش يلتحقوا بتمارين اليوم. ايضا اليوم باش يلتحق حازم مصوري بتمارين المنتخب الوطني التونسي. حازم مصوري ما عنده حتى اصابه لبس عليه، خلاف اللي تم تداوله في احدى وسائل الاعلام او في بعض وسائل الإعلام. بالتالي تأكدنا قطعيا أنه حازم المستوري ما عنده حتى إشكالية. اليوم الصباح باش يكون موجود في سفارة النمسا وبعد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمور متاع الفيزا والأمور اللوجستية، ثم باش يتحول وباش يلتحق بتمارين المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وكفانا تشويشا على المنتخب الوطني التونسي وعلى ملاعبية المنتخب الوطني التونسي، خليهم يخدموا في وضعية جيدة. منتخبنا باش يسافر ان شاء الله نهار 30 ماي في اتجاه العاصمه النمساويه فيينا، كما قلنا مباراه تونس النمسا وديه يوم الاثنين غره اجوان. في المقابل تمارين المنتخب البلجيكي اللي باش يكون مواجهنا الثاني في المقابلات الوديه شهدت بعض الاضطرابات في مقر التمارين نتاعو لاسباب اكيد ما تمش توضيحها من الصحافه البلجيكيه، لكن ماهيش الدور في اجواء جيده بالنسبه للمنتخب البلجيكي. محليا الان النجم الرياضي الساحلي البارح كان غلق باب الترشحات لرئاسه وعضويه الفريق، والمهله اللي تعطات للحبه النجم الساحلي باش يقدموا ترشحهم، لكن للاسف البارح ما تمش تقديم اي ترشح، واللجنه المستقله للانتخابات كانت قدمت بلاغ واكدت فيه انه ما تمش تقديم اي ترشح، وبالتالي باش يتم دعوه لجلسه عامه انتخابيه في اجل لا يتجاوز 60 يوم حسب ما ينص عليه القانون الاساسي لفريق النجم الرياضي الساحلي. البارح في الرابطة الثانية تعرفنا على زوج فرق اللي باش يلعبوا آخر مباراة دور نهائي البراج، اللي من خلاله باش تعرفوا على الفريق الوحيد اللي باش يرافق كل من تقدم ساقية الدير والأمر ذي بحمسوسها للرابطة المحترفة الأولى. البارح نادي حملم فاز على مستقبل قاسين 1-0، وملعب الجيبسي فاز على اتحاد تطاوين 2-0. الدور النهائي باش يصير في سوسة يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال، باش يجمع نادي حملم في الملعب الجيبسي والفائز كما قلنا باش يطلع للرابطة الأولى. بطولة الرابطة الأولى لمن ستؤول باش تعرفوا على الموضوع هذا إن شاء الله يوم الجمعة القادم في بن جنيد بالمناسير في مواجهة بين تقدم ساقية الدير والأمل الرياضي بحمسوسة الأربعة متاع العشية، مباراة شكلية لكن هامة لتحديد لقب الرابطة الثانية لكرة القدم. كرة السلة الآن ونتحدث على البال. النادي الإفريقي بعد الهزيمة الثانية في البال يغادر المسابقة. النادي الإفريقي انهزم في المباراة الأولى أمام أهلي بنغازي بنتيجة 87-88 ونهزم البارح 88-98، وبالتالي البارح كان بصراحة فريق الأهلي بنغازي قدم مستوى عالي جدا خاصة الفترة الرابعة والأخيرة وبدأ يفوز 98-80. تنتهي تجربة النادي الإفريقي في مسابقة البال. السنة القادمة مش كل الاتحاد المنسيري هو ممثل كرة السلة التونسية في المسابقة هذه. الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى أعلنت البارح على نهاية تعاقدها مع مدربها السابق وتعاقد مجددا مع المدرب عماد بن يونس، وتجربة جديدة لعماد بن يونس مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى بعد تجارب متعددة. ذكركم أنه عمرو دربيل هو كان المدرب الأخير للمستقبل الرياضي بالمرسى اللي تقضى معاه زوز مواسم. البارح كان اجتماع هام بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ونائب حسين جناح مع بعض أو ممثلي الجمعية التونسية لحكام كرة القدم. في تقريبا أهم ما جاء في نص الاجتماع أو في محور الاجتماع هو مستحقات الحكام، النظام الأساسي، تعيينات الحكام، التزامات الحكام وغيرهم، وفما وعود باش يتم تسوية كل وضعية إن شاء الله في الأيام القادمة بالنسبة لحكام كرة القدم. مواجهة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا أقل من 17 سنة، البرنامج فيه مقابلات المنتخب المغربي باش يواجه المنتخب المصري والمنتخب السنغالي يواجه المنتخب التنزاني. بالنسبة كما قلنا أقل من 17 سنة، مصر المغرب مجددا السنغال، معناها مواجهة ديما ذكرنا بمواجهة الدور النهائي لربط الأهلي كأس أمم أفريقيا الأكابر اللي صار في المغرب، أكيد مقابلات للمتابعة بالنسبة لأقل من 17 سنة. نذكركم أن منتخبنا الوطني التونسي كان انسحب من الدور الأول.
نكمل بالدور النهائي لكأس تونس اللي بيش يصير إن شاء الله يوم الأحد انطلاقا من 4 متاع عشية في ملعب حماد العقربي براس الترجي الرياضي الجرجيسي في مواجهة الترجي الرياضي التونسي. وننتظر تعيينات الحكام اللي بنسبة 99% بيكونوا تحكيم تونسي للمباراة هذه. نركم زين الناس كلنا تلقاونا نصف النهار درجين الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاوها على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: عفاف راضي، توصلنا للسبعة وثين وخمسين دقيقة واربعين ثانية هنا بإذاعة المونستير. نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرز الجوي، ومعنا من هناك بلال اليحياوي. صباح النور خويا بلال.
1: صباح النور خويا سيم، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعينا المونستير.
0: ناخذ فكرة إذن عن طقس هذا اليوم وطقس غدا، يوم عيد الأولى، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
1: طقس خلال هذا اليوم والثلاثاء إن شاء الله باش يكون طقس عموما مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، مع إمكانية لظهور بعض الخلايا العادية خاصة في فترة ما بعد الظهر بمناطق الوسط الغربي، تكون مصحوبة ببعض الأمطار أيضا. الريح من القطاع الشرقي سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة بالجنوب وأقصى الجنوب. البحر عامة قليل الاضطرار على أغلب السواحل، ودرجة الحرارة القصوى لليوم تتراوح بين 24-29 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 إلى حدود 33 درجة بقية الجهات. يوم غد يوم العيد إن شاء الله بهذه المناسبة، إن شاء الله عيد مبارك على الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: طقس باش يكون صافن إلى قليل السحب على أغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تم ارتفاع طفيف معناتها بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم، تتراوح القصوى بين 25-30 درجة تكون في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة ببقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الغربي. يا ثاني أيام العيد يوم الخميس ويوم الجمعة إن شاء الله طقس يتواصل في استقرار، طقس عامة قليل السحب إلى صافن مع هبوب وتواصل تيار هوائي من القطاع الشرقي، كيف البحر أيضا قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة حتى تشهد ارتفاع طفيف خلال يوم الخميس، وتبقى في نفس المعادلات أو نفس المساويات إن شاء الله يوم الجمعة.
0: البحر ملائم للسباحة نصور.
1: البحر نصور ملائم للسباحة باش يكون قليل الاضطراب مع تأخير لهذا اليوم والأيامات القادمة إلى حدود يوم الجمعة إن شاء الله.
0: شكرا لك بلال يحيى، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. استعجال المستشفى الجامعي طاهر الصفر بولاية المهدية يتدعم بوحدة لعلاج الأمراض الصدرية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. إلى تفاصيل النشرات: يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي تعتبر كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع غروب الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قاسم سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد سير العمليات الأمنية التي تم تنفيذها في تونس الكبرى وأسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس على صفحتها الرسمية قائمة اسمية للبياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغييرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء أو الأحشاء. كما دعت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. افتتح أمس بجمال من ولاية المنستير المسلخ البلدي بعد إعادة تهيئته بتكلفة تجاوزت 150,000 دينار، وذلك في إطار دعم البنية الأساسية للمرافق الجماعية وتعزيز جاهزيتها للاستجابة لمتطلبات المهنيين والمواطنين. الافتتاح يأتي قبيل عيد الأضحى، بما من شأنه أن يوفر فضاء مهيئا ويقدم خدمات تستجيب لشروط السلامة والصحة وحسن التنظيم. رمزي قاسم كاتب عام بلدي جمال وأكثر تفاصيله.
2: الأشغال شملت الأرضية، عودة الأرضية بالإسمنت الصناعي بالليبوكسين ليمونتير، معنا حاجة بروفيسيونيل، تعودة الخزف الكل متاع الجدران والحيوط والكل تعودة، قاع خلق دي بلوك سانيتير اللي ما كانوش موجودين، عودنا توسكية معدات معالق إينوكس من مادة معنا غير قابلة للصداء، ليستيبور اللي يهزوا اللحوم عودناهم، عودنا في الانفراستركتور متاعه وحبقنا النظام متاع السير إلى الأمام اللي تدخل الحيوانات من جهة وتخرج اللحوم من جهة، يعني في ماشي التقاطع ما بين الحيوانات وما بين اللحوم الجاهزة، قاع تهيئة الإسطبل اللي باش يحطوا فيه الحيوانات قبل الذبح وين باش توقع معاينتهم الطبيب البيطري قبل الذبح زادة.
0: تدعم أمس قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي الطاهر الصفر في المهدية بوحدة لعلاج الآلام الصدرية التي ستمكن من اختيار آليات التكفل بالمريض وستساهم في العناية السريعة به وتقليص آجال التشخيص. نادر اسماعيل ومتابعة للموضوع.
3: وحدة الآلام الصدرية بالقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية مولود جديد وإضافة ذات جودة عالية بالقسم. السيدة مليكة قاسم مدير عام المستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية:
4: أحداث وحدة لعلاج الآلام الصدرية، وحدة هذه تساهم في حسن التكفل بالمريض وسرعة الإحاطة به باعتبار خصوصية هذه الآلام التي من شأنها أن تحدد القرار في العلاج وفي طبيعة التكفل واتخاذ العلاج المناسب.
3: وحدة الأوجاع الصدرية ستعمل على تقليص مدة التدخل بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض صدرية وسرعة إنقاذهم. السيدة نهلة الجربي رئيس القسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية:
5: المريض اللي عنده جيع في الصدر ينجم يكون عنده ذبحة صدرية ولا بما يعرف بالدرجة الجلطة، اللي هي نجم تكون لازمها تدخل سريع. دونك المريض من الفرز يجي ديريكتومون للوحدة هذه، يتكفل به ديريكتومون حاول شبه طبي وطبيب، ويسهل في إجراء الإجراءات التكميلية اللازمة، ونخص بالذكر تخطيط على القلب اللي هو باش نشوفه فيه ماشي مشكلة، ولا تحاليل الطبية، ولا هنا المريض نهتم به بسرعة، ومن هنا سواء كما أن كونفيرم الجلطة ويتوجه سكوندارمون للوحدة العناية المركزة، وإلا نجم يستنى مثلا نعود تحاليل أخرى نطلبوا له مثلا تلفزة على القلب، نطلبوا له طبيب القلب يجي يشوفه. دونك الوحدة هذه هي اللي باش تسهل العناية بالمرضى اللي عندهم أوجاع في الصدر.
3: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: تعمل الشركة التونسية للصناعات الدوائية سيفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط إنقاذ أوضع للغرض. وأكد رئيس مدير عام الشركة أيمن الطالبي في تصريح للإذاعة التونسية استئناف خط إنتاج القوارير السائلة مؤخرا وإعادة إنتاج المحاليل الوريدية موفى سنة 24 و2000، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على إعادة تشغيل 4 خطوط متبقية.
6: عنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا. احنا نجحنا في إرجاع خط شكل السائل الغير معقم، وقف منذ 4 سنوات. لهنا نحكيوا على أدوية، ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا. نعرفوا اللي في تونس من أكثر البلدان اللي قوانين الأدوية دقيقة، ضمانا لجودة الأدوية. دونك بدينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عام، ثم إعادة خط إنتاج، ثم رفع في نسق إنتاج بعض الخطوط. أما المحاليل الوريدية اللي هي تعتبر أدوية استراتيجية اللي الدولة التجأت في السنوات الأخيرة إلى استيرادها، كان من الأجدر أن الشركة تصنعها. مش عملنا عنا 1.5 سنة ضمننا استمرارية الإنتاج، توا تعدينا المرحلة رفع نسق إنتاج المحاليل اللي هو باش ينعكس على توفر الأدوية، على التقليل من التوريد. المحاليل الوريدية رجعت للإنتاج في أواخر 2024، بدينا بمرحلة أولى بإنتاج يومي يناهز 5000 كيس، توا عنا شهرين رفعنا في النسق إلى 10,000 كيس يومياً، وزاد بتصفية الدم والكلى الاصطناعي. توجبنا المواد الأولية متوفرة، التصنيف متاعهم ما مش أدوية لكن أساسيين لقطاع الصحة لتصفية الدم. المواد الأولية متوفرة، التجهيزات جاهزة، جست قاعدين ندرسوا مع الحرفاء متاعنا وقتاش باش نبدأوا صفقات ونبدأوا عملية التصنيع.
0: في أنباء العالم، دعا وزير الأمن الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان المحتل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبية جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران أمس. وشدد روبيو على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية. يأتي ذلك في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي عما وصفه بضرورة تسليم طهران اليورانيوم العالي التخصيب إلى بلاده تدميره هناك أو تدميره في إيران تحت إشراف دولي. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجة إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار الصباح تتواصل مع سليم الحزم. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة المنسير.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك
1: 8:19 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. الكلمة الآن للشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي من البقاع المقدسة. صباح النور دكتور.
2: صباح النور. أهلا وسهلا أخوي سليم، مرحبا بك وكل متابعين عبر إذاعة المنستير. تقبل الله منا ومنكم يا ربي، وإن شاء الله يوم عرفة يوم مبارك علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا رب العالمين. شكرا لك أخوي سليم.
1: آمين يا رب العالمين. أعطينا فكرة عن أحوال الجالية التونسية هناك الآن.
2: الحمد لله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. طبعا كما مقرر الحجيج اليوم على صعيد عرفة، وبالنسبة لحجيجنا التوانسة والحمد لله منذ البارحة يعني يوم أمس الحمد لله يعني كان التنقل من النزول بصفة عامة، يعني 3 نزول اللي موجودة في مكة، أعمار المنار أو انفينيتي أو منارة غزة باتجاه عرفة. كان التصعيد يعني هذا كان عبر حافلات والحمد لله، والحجيج قضوا ليلة أمس يعني في مخيمات عرفات. الحمد لله المخيمات يعني مجهزة بما يحتاجه الحاج على مستوى يعني ما يحتاج بما يتعلق بالإعاشة والمبيت إلى غير ذلك. أجواء روحانية كبيرة تتعلق بالصلاة وبالأذكار وبالدعاء. الحجيج أكيد في كل المخيمات عندهم خطبة عرفة، يصليوا الظهر ركعتين ويصليوا العصر ركعتين بأذانين وإقامتين. كما تسمع لو كان الصوت نتاع الأجواء الهليكوبتر يعني تحلق في السماء هذه المشاعر المباركة. الحمد لله، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم مجمعين رب العالمين. أجواء كما قلت لك أخويا سليم أجواء يعني كبيرة، أجواء روحانية، أجواء إن شاء الله ربي الله لا يحرم منها مؤمن إن شاء الله. أكيد التعب موجود باعتبار السفر، فما شكون اللي كبار في السن، فما الرفقة الطبية موجودة. الحمد لله إن شاء الله ربي يعاونهم، خاصة لأنه مازال فيه أكثر تعب وجهد أخويا سليم. كما تعرف التوجه بعد ذلك النفرة تكون إلى مزدلفة ثم إلى ميناء، فهذا يحتاج إلى جهد أكثر. إن شاء الله إن شاء ربي يعاوننا الناس الكل، وربي يقدر إن شاء الله كل المدخلين من الإرشاد الديني أو من المرافقين أو من البعثة الصحية ومن الحجيج أنفسهم. إن شاء الله ربي يعاوننا الناس الكل على إنجاح إن شاء الله الموسم وأداء الشعير إن شاء الله يا ربي على أكمل وجه يا رب العالمين، خاصة وأنه الحج عرفة أخويا سليم يعني اليوم هذا المنسك العظيم الحج عرفة. وحتى اللي يكون يعني مريض سبحان الله أو يكون حتى غايب عن الوعي لسبب أو لآخر، فإنه يتوجب على السلطات السعودية ووزارة الصحة السعودية أنه يخرج ويقف ويحضر في عرفة لتحقيق الركن، باعتبار أنه الحضور بعرفة ينقسم إلى واجب وإلى ركن. أما الواجب فهو يكون قبل المغرب، والركن يكون بمجرد الغروب. نحن الآن التوقيت نتاعنا زين عليكم ساعتين تقريبا، وإحنا 10:04 كما قلنا نحن بتوقيت السعودية، ما زالوا تقريبا ساعتين تفصلنا على خطبة عرفة. وهنا الطقس حار جدا أخويا سليم، تقريبا يعني في 45 درجة، وذلك علاش التحذير من السلطات السعودية بالتزام المخيمات من 10 صباحا إلى 4 بعد الزوال. وهذا تحذير مش أنه الحجيج يلتزموا المخيمات وما يخرجوش ما يغادروش المخيمات متاعهم، باعتبار أنه في المخيمات الحمد لله يعني فما المكيفات وفما الظروف السانحة، مش أنه الحاج إن شاء الله يذكر ربي سبحانه وتعالى ويتعبد ربي سبحانه وتعالى كما يرضيه عنا عز وجل إن شاء الله يا رب العالمين.
1: والمخيم في صعيد عرفة
2: أكيد كل المخيمات هي يعني إحنا حتى كنجيو داخلين فما لافتات يشوفوها الحجيج، لافتات صفراء كبيرة مكتوب عليها بداية عرفة، فكل كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف، فالأكيد أنه كل المخيمات هي موجودة في عرفة. وذلك علاش ما فماش علاش إحنا باش نقولوا لحجيجنا يمشيوا يخرجوا ويمشيوا ما يسمى بجبل الرحمة ولا غيره، لأنه هذا يعرضهم لضربة شمس لا قدر الله أو إلى ضياع أو إلى شيء من هذا. فالعرفة كلها موقف، والمخيمات اليوم هما في عرفة، وضروري الالتزام طبعا بهذه التعليمات لأنه المحافظة طبعا على مناسكنا، لأنه ما تعرف لما نحافظ على الصحة متاعنا فهذا يؤدي لأن نقبل على العبادة ونقدر إن شاء الله أن نكم نكملوا بقية المناسك نتاعنا إن شاء الله على أكمل وجه، باعتبار الجهد مازال إذا نقصتوا جهد نتاعنا لمزدلفة ولميناء ولطواف الإفاضة إلى غير ذلك من أعمال يعني يوم النحر أو أعمال كذلك أيام التشريق.
1: تقريبا الآن كل حجاج بيت الله في عرفات انتقلوا منذ الصباح.
2: يعني أكيد أكيد حتى اللي كانوا اللي مشيوا الميناء يعني فما للأمانة بعض الحجاج عنا احنا حتى توانسة لأنه ما كتعرف البعثة لنينا بالنسبة الرسمية التوجه يكون إلى عرفات مباشرة يعني يوم التروية، والسنة أنه يوم التروية نمشيوا إلى ميناء ونباتوا في ميناء، لكن ما كتعرف خوفا من عدم إدراك الواجب والركن فهنا درءا لهذه المفسدة، فلذلك نحقق المصلحة العليا والكبرى وهي بالمبيت بالوجود وخاصة يعني والوقوف والحضور بعرفة. فما البعض قلوا احنا المشات يعني فما بعض الحجاج اللي هما صغار في السن او اللي هما الصحة متاعهم تسمح لهم باش انهم انتقلوا على رجليهم كما قلنا احنا خرجوا من نزل في مكة وتوجهوا الى ميناء باتوا في ميناء والصباح يعني مع بداية الشروق مع شروق الشمس يعني خرجوا ووصلوا يعني حتى هما بيدهم وصلوا مع وحدانا الان في المخيمات ان شاء الله. اهم حاجة ربي يمتع ان شاء الله حجيجنا بالصحة والعافية وربي ان شاء الله يوفقهم وربي ان شاء الله يعاوننا. نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الناس الكل ما ننساوش رواحنا بالدعاء وخيانا في تونس وفي كل بقاع الدول بصفة عامة العالم الكل يدعي وإحنا كذلك من هنا ندعي إن شاء الله. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أكيد كما تعرف خويا سليم. فلذلك الحل كنا نعمد ربي سبحانه وتعالى اللي كنا في يوم عرفة اللي في عرفة يدعو الله سبحانه وتعالى أكثر لأنه جمع بين الحسنيين بين حسن المكان والزمان، واللي في غير عرفة فكذلك يدعو الله سبحانه وتعالى لأنه قد شرفه باليوم المشهود وما أدراك باليوم المبارك الذي يعتق الله سبحانه وتعالى فيه من عباده وهو الذي يباهي فيه ملائكته سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم كما قلنا، وهو اليوم المشهود هو اليوم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به كما قال جمهور المفسرين كما في قوله عز وجل والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قالوا الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة إن شاء الله ربي يتقبل منا رب العالمين.
1: وفضل الصيام طبعا في هذا اليوم لغير الحاجة طبعا مش نحسوا بالتعب متاعكم والمشقة هنا نصوم حتى احنا
2: بالنسبه للحاج يعني احنا هو شوف ايام العشر من ذي الحجه باستثناء يوم العاشر اكيد يعني هو يوم الصوم يوم اكل وشرب مش يوم صوم ولكن كان عليه الصلاه والسلام يصوم 9 ذي الحجه فيسن ان نصوم الايام العشر كما قلنا باستثناء اليوم العاشر وحتى بالنسبه للحاج يعني نهار 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من ذي الحجه اذا كان هذا طبعا لا يؤثر على المناسك وعلى الصحه وعلى العباده تمتعه فهذا من باب الإقبال على الله عز وجل بأكثر طاعة إن شاء الله. وأحب العمل الله عز وجل طبعا هو الصيام فكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك الحاج طبعا هنا يكره في حقه الصيام لأنه هذا طبعا يخلي العزيمة متاعه أكثر فتور وما يخليش يقبل أكثر على عبادة ربي سبحانه وتعالى. أما غير الحاج أكيد فيعني صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة التي قبله والسنة التي بعده بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يوم العتق من النار ما أجمل أن نتلبس فيه بالدعاء وبالصيام خاصة وأنه الصيام للصائم دعوة لا ترد إن شاء الله. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة إن شاء الله ربي يكرمنا ويبلغ كل الإخوة المشتاقين إن شاء الله للوقوف بعرفة والحضور بعرفة في قادم السنوات واللي ما خرجوش كما قلنا احنا في القرعة أو أنهم يشتاقوا لأنهم يكونوا من حجاج بيت الله عز وجل. يقولوا إن شاء الله ربي يكرمهم ربي يتقبل منهم ربي يمتعهم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. وغدوة يوم العيد إن شاء الله عيد مبارك عليك وعلى كافة الأمة الإسلامية خويفي. ويوم النحر غدوة فما المتمتع يظل عنده هدي غدوة
2: هو الحقيقة بالنسبة لنا الهدي كل الحجاج قاموا باقتناء الهدي نتاعهم لأنه مقبل ما يخرجوا من النزل يكون الناس الكل بالنسبة للمتمتع والقارن كذلك يكون يعني ترتب عليها الهدي والهدي هذا طبعا هو المقدار نتاعه هو 720 ريال 720 ريال تقريبا 650 دينار تونسية تقريبا يشري يمشي البنك أو البريد اللي موجودين في السعودية ويقتني الحاج القصاصة هذه هذه ويوكل الشركة هذه باش أنها تذبح عنه هذا الهدي في يوم النحر. طبعا هذا كما قلنا العملية هذه تكون مدروسة ويكون قام بها

0: ثم بعد ذلك نتحدث عن النحر ونتحدث عن الحلق ونتحدث عن طواف الإفاضة طبعا لمن تيسر له العودة إلى مكة في يوم النحر، ومن لم يتيسر له فيقوم بطواف الإفاضة بعد أن يتم مبيته طيلة أيام التشريق في ميناء. والحمد لله وإن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يوفقنا إن شاء الله أجمعين يا رب العالمين.
1: أنت كمرافق قديش معاك من حاج تقريبا شيخ؟
0: والله إحنا شوف إحنا الطائرة طلعنا فيها إنها طلعت من مطار المنستير رحلة أمسانك معنا فيها 253 حاج ما شاء الله، فيها زوز مرافقين من الأسنار الأخ لمجد والأخت سامية، ومرشدين زوز مرشدين دينيين أخوكم عبد الكريم والأخ ظافر. يعني احنا الطائرة فيها 253 حاج ما شاء الله موزعين على مختلف المعتمديات من ولاية المنستير ما شاء الله، يعني من المنستير ومن الساحلين ومن طبولبة ومن مكنين وما شاء الله يعني وكثير من المعتمديات من معتمديات المنستير والحمد لله. فتحية للخيان الكل مستمعين في المنستير وإن شاء الله ربي يكرمهم السنة المقبلة إن شاء الله وبقية سنوات رب العالمين.
1: أم الحجاج اللي معاكم وليدة زميلتنا نجلة عطية بن محمد إن شاء الله ربي يتقبل منها الحج وإن شاء الله الحج مبرور لكل حجاج بيت الله الحرام. شكرا لك شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، يعطيك الصحة، كنت معنا مباشرة من على صعيد عرفة، نلتقي بك إن شاء الله نهار الخميس في مصافحة أخرى نشوف الأحوال هناك.
0: شكرا سيد الغالي، شكرا
1: إلى اللقاء.
2: يا محسن اسمي أنا أرسولنا

0: يسير انفيدر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: 48 دقيقة هنا بإذاعة المنستير، ما زلنا معكم بعض الدقائق في بشائر الصباح. الآن يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس والباحث في علم المناخ سي عامر بحبة. صباح النور سي عامر.
1: صباح الخير، مرحبا وتحية لك وتحية للسادة المستمعين على إذاعة المنستير.
0: شكرا لك، شحوالك صح لباس؟
1: الحمد لله فضلك، وإن شاء الله عيدكم مبروك مسبقا ليك ولكل العاملين في ذات المنستير وكل الشعب التونسي.
0: إن شاء الله إن شاء الله، شكرا ليك يعطيك الصحة. نأخذ فكرة عن طقس العيد، ويظل فما تقلبات في آخر الأسبوع هيك ولا يا عامر؟
1: هو تو الأيام هذه طقس مستقر وإن شاء الله فما تقلبات إن شاء الله في آخر الأسبوع. نبدأ بحالة الطقس الأيام هذه، دونك لاحظوا الناس كل اللي ديجا منذ عدة أيام في الحقيقة طقس مستقر، حرارة نجم نقولوا معتدلة على المناطق الساحلية خاصة الشمالية والشرقية، حتى في جهة الساحل في ولاية المنستير زادة، في سوسة، في المهدية، في المنطقة نتاع يعني في شرق تونس. وأجواء نجم نقولوا حارة نسبيا داخل البلاد وفي جنوب تونس، أما حارة يعني مش حرارة كبيرة، يعني كي نقول 30 درجة ولا 32 درجة في توزر قبيلي ما تعتبرش حرارة كبيرة، وهي حرارة تقريبا حول المعدلات. في مناطق أخرى اللي كنت نذكر فيها توا كما جهة الساحل، ولاية نابل، السواحل الشمالية زادة، يعني حرارة عادية تقريبا 25 درجة 26 درجة إلى ممكن 28 درجة، يعني تعتبر حرارة حول المعدلات وحتى دون المعدلات. رأوا في المقابل فما موجة حر يعني كبيرة قاعد تعيش فيها رأوا دول في أوروبا الغربية ومش بعيد علينا برشا، في إسبانيا، في البرتغال، في فرنسا، حتى في دول أخرى، بلجيكيا، بريطانيا. في بريطانيا يوم أمس 34 درجة، يعني متسانسة في الوقت هذا يروا 20 درجة وحتى أقل ساعة، دونك حرارة كبيرة الحقيقة.
0: في السعودية 45 درجة.
1: نعم،
0: اليوم في السعودية في الحجاج حرارة قوية 45 درجة تقريبا.
1: أي بالنسبة للجزيرة العربية والسعودية ديما تكون، طبعا ديما تكون حرارة أكبر، تكون حتى أربعينية صحيح. بالنسبة لأوروبا الغربية يعني يوم أمس 37 درجة في فرنسا مثلا تعتبر حرارة كبيرة، معناتها نحكيه على فرنسا مش على تونس. على بالنسبة لتونس الحمد لله معناتها تو قاعدين نعيشوا في أجواء نجم نقول ربيعية إلى شبه صيفية، ما تقلقش برشا تقريبا في أغلب المناطق التونسية الأيام الماضية واليوم حرارة تقريبا من 23-24 درجة إلى ممكن 32 درجة إن شاء الله. يعني إجابة على سؤالك يوم غد إن شاء الله يوم العيد، من المتوقع ارتفاع في درجة الحرارة ممكن بدرجة أو اثنين، يعني تقريبا نفس الطقس نتاع أمس واليوم، ممكن نزيدوه درجة زوز ثلاثة درجات ماكسيموم في بعض المناطق زادة، ولكن ديما تقعد حرارة حول المعدلات مش حرارة كبيرة. يعني نجم نسجله مثلا في جنوب تونس غد 32-33-34 درجة، ديجا أمس وليمس واليوم عندنا 30-32، يعني فما ارتفاع بدرجتين ممكن حتى زادة في بقية المناطق، يعني الساحلية الشرقية ولا الشمالية ممكن فما زادة ارتفاع بدرجة أو درجتين. يعني بصفة عامة حرارة تقريبا غدوة للنهار الأربعاء إن شاء الله 27 مايو 2026 يوم عيد الأضحى، يعني تقريبا طقس نجم نقوله شبه صيفي، معتدل إلى شبه صيفي مع حرارة يعني حول المعدلات أو ربما أعلى بقليل، ودجاء نفس الطقس هذا إن شاء الله بشي تواصل الخميس والجمعة زادة تقريب نفس ملامح الطقس. يعني عموما ممكن الحرارة بتكون تقريب من 25-26 درجة إلى ممكن 34 درجة في أغلب المناطق التونسية، هذا حتى النهار يعني الجمعة، ممكن حتى السبت، يعني تقريب الأسبوع هذا الكل حرارة إن شاء الله بتكون معتدلة إلى شبه صيفية عادية، خلينا نقوله حول المعدلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل.
0: مش خلاهم برشا، فما بعض المواطنين منقولوش برشا بدأوا يعوموا
1: وكذلك فما، وطبعا يعني كي نقولوا يعني حراره في بعض المناطق يعني فما 30 درجه و28 درجه صحيح، فما ناس تنجم تعوم خاصه كونه ما فماش برشا ريح وطقس نجم نقولوا مستقر، ومع كونه فما برشا تلامذة تو كملوا حتى الامتحانات الى اخره، دونك ولا طالبه دونك فرصه باش يتمتعوا، معناتها باش يبداوا يتمتعوا ان شاء الله يعني فصل ولا الصيف ان شاء الله.
0: والصيف يدخل هو 21 جوان تقريبا في الدخول
1: 21 جمعة، هو الحقيقة يعني الدخول يعني الفلكي الفلكي. أما بالنسبة لل يعني على يعني التقويم تاعنا الفلاحي التونسي في أواخر مايو إن شاء الله، معناتها إن شاء الله يكون يعني تكون بداية الصيف، وهذا على كما قلنا بالمستوى يعني التقويم الفلاحي معناتها المعروف. نعم.
0: بعد نهار الجمعة فما تقلبات جاية تقريبا.
1: هو نهار السبت ونهار الأحد. السبت والأحد وربما حتى اثنين إن شاء الله كتقلبات كية الكلاسيكية المعروفة. أمطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجة الارتفاع متاع الحرارة اللي باش نسجلوه إن شاء الله الأيام القادمة ببعض الدرجات، وخاصة زاد حتى نهار السبت والأحد ربما باش نزيدوا درجة أو درجتين أخرين زاد باش ترتفع الحرارة، ولكن مش ارتفاع كبير برشا، ولكن هكا إن شاء الله باش يؤدي إلى تكون السحب الرعدية المعروفة كية اللي ديما تكون موجودة على المرتفعات الغربية يعني ولايات القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، جنوب الكاف، جنوب سليانة، غرب القيروان، مناطق كية يعني المعروفة اللي فيها مع الروباء وبعض الجبال، وتكون سريعة في الحقيقة هي ديما في من العشية العشية تبدأ ديما نقول واحنا مصلافة حتى للخمسة للستة للسبعة، ثم تضمحل تعود من غدوة في العشية نفس الحكاية. ينجم يصاحبها يعني تبروري ان شاء الله ما يكونش من الحجب الكبير، تعرفوا توا فتره حصاد الى اخره، وفما اجار مثمره الى اخره، دونك ان شاء الله ما يكونش من الحجب الكبير، ولكن التبروري في مثل هذه الفترات الانتقاليه الحاره نسبيا يكون موجود ساعات، وفي بعض الاحيان يكون فما امطار غزيره في وقت وجيز نجم زاده تتسبب في جريان بعض الاوديه، ولكن ما فماش ولا خطير، حتى لو كان فما بعض الاوديه يكون جريان يعني مع محلي بعض الاوديه وسريعه، وكما قلت خاصه ممكن في ولايه القصرين يعني ان شاء الله. هذا متوقع ان شاء الله نهار سبت يعني 30 ماي نهار لحد 31 ماي، واليوم الاول زاد من شهر جوان ان شاء الله نهار 1 جوان متوقع باش يكون فما نشاط يعني شبه يومي كما قلنا من العشيه العشيه مع بعض الامطار على المناطق الغربيه. بالنسبه للمناطق الاخرى الشماليه او الشرقيه الاحتمال وارد كونه ربما من حين لاخر بعض السحب توصل للمناطق الشرقيه، ولكن غير مؤكد يعني نحكي مثلا نهار السبت والأحد والاثنين وربما تصل بعض السحب الممطرة جهة الساحل أو ولاية نابل أو جهة الصفاقس، ولكن في الحقيقة الإمكانية مش كبيرة، الإمكانية صغيرة وغير مؤكدة، ولكن إن شاء الله على المرتفعات الغربية الاحتمال كبير كونه بيشكون فما نشاط رعدي إن شاء الله.
0: شكرا ربي يرحمنا وإن شاء الله كل ما جينا باللطف. شكرا لك أستاذ عامر بحبة الخبير في الطقس، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك مبارك وإن شاء الله عيدك مبارك أيضا أنت وكل التونسيين وكل الأمة الأسلامية.

0: ككل يوم ثلاثاء نمشيو للشابة للسوق المركزية. معنا سيناس المكاشر. صباح النور سيناس.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بك محمد، شحوالكم لباس
0: الحمد
1: نقولوا نحن عيدكم مبروك مسبقا
0: ان شاء الله. عيدك مبروك
1: ان شاء الله. اذا عيد مبروك لكل المستهلكين التونسيين بصراحه، ربي معهم ان شاء الله في هذه مثل هذه الظروف
0: ان شاء الله ربي معهم. وفما شكون قال يحكي لنا على الغش، برشا غش الحقيقه في اللحم، برشا غلاوة في اسعار اللحم العلوش، اسعار في الاضاحي
1: بمناسبه العيد. بالحق نحن معناها في اي مناسبه ولازم عندنا مشكل، كل شيء غلاء، الخضر غلاء، اللحم غلاء، ما نعرفش انا ربي قدر خير وين نحن ماشيين، علاش نستغلوا في الظروف هذه في بالنا
0: في العواشر هي تو الحسنات تضاعف
1: الامور شويه
0: في الاسعار في العشر
1: رجعت بيت.
0: اي حبيت نقول لك في العشر هذه العشر الاوائل من ذي الحجه الحسنات فيها تتضاعف كما السيئات فيها تتضاعف، معناتها الناس
1: أكيد
0: الناس ما تخافش ربي للاسف.
1: اكيد نحن بصراحه ما نعرفش علاش هاو نعطيك بالواحد بالتفصيل، معناها الخضر الفلفل الاخضر من كان ب 1800 ب 2500 اليوم رجع حتى ل 4 دينارات، الحار بقلوتي 4 دينارات، الطماطم ايضا الاسبوع الفارط كنا هاي انفرجت شويه 3 دينارات و200 رجع ل 3 دينارات و800 و4 دينارات، البطاطا دينارين ودينارين و200، البصل معناها 1400 حتى للدينارين و500 روس بدون ما نعروش، ولد القمرة 3 دينارات و500 4 دينارات، بالنسبه للباذنجان دينار و500، الخسوريتي دينارين، بالنسبة للقرع الأخضر دينارين دينارين 500، الفول موجود دينار، والسلق المعنوس يعني 600 500 600، الفنارية دينارين دينارين و200. بالنسبة للغلال أبرك شوية الغلال بالنسبة على بقية المواد الأخرى، المشماش من 500 إلى 5 دينارات، الخوخ أيضا من 4 دينارات 5 دينارات 500، البطيخ موجود من دينارين و500 3 دينارات، الفريز 5 دينارات 500، لوز الأخضر دينارين و500، والدلاع موجود دينار وحتى 1200. أيضا بالنسبة للحوم الحمراء حقيقة اللي صار نسمع فيه اليوم ومنام سداد مين كنا في 56 و 57 دينار، بالنسبة للشاب اليوم نحكيه على 70 دينار، بالنسبة للناس اللي حبت تأخذ الحم ما نجمش تقدرش على علوش صراحة
0: طلعوا فيه 70 دينار، وفما حتى في أماكن أخرى 85، وفما اللي قال 120 ما نعرفش صحيحة.
1: والله لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا نعرف علاش، أنا تصدمت الصباح في الشابة لأنه يعني الجزارة حاطين البلاك أنت 57 دينار، لكن اليوم الناس اللي حابت تاخذ معناها على اللحم فراك يعني 69 و70 دينار بصراحة، الهبرة بقري 45 دينار، الكتلات 23 43، الجنب 33، دجاج حي طاح شوية بيت حال 5 دينارات و600 5 دينارات 800، خذ دينار خذ الدجاج 12 دينار و500، دان 11 دينار و500 12 دينار، الاسكالوب 18 دينار و800، والستيك 18 دينار و500. بالنسبه للاسماك قليله شويه نظرا لان البحار الكل في حال بعيد، وفما شويه معناها سله 22 دينار 23 دينار، ايضا فما الخضير الكشاش موجود 22 حتى 25 دينار، وبعض الصبارت شويه معناها مش حاجه كبيره 10 12 دينار. نعم.
0: المراقبة الاقتصادية لازم تتحرك وتضرب على ايديهم هذوما اللي قاعدين يغاليو في الاسعار.
1: شوف سبحان الله، لا راهو مجهود بشري وبهم يكون ديما راهو ما تنجمش تغطي البر الكل. لكن نحن ما نعرفش علاش الثقافة هذه اللي سادت فينا بصراحة، هي عقلية وثقافة ولا
0: للاسف.
1: ما كانش علاش الثقافة هذه سادت فينا، شنو اللي صار في مجتمعنا علاش ولينا هيك الله اعلم.
0: الدنيا غلات، كل واحد يحب يستغنى على
1: صاحبه. ربي تتعدى اللي هو موسم يتعدى على خير على كل حال، وان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: قدره وربي ان شاء الله يهني الناس كل
0: كيف، وان شاء الله عيد مبارك يتعدى على الناس كل.
1: شكرا لك، شكرا لكم،
0: يعطيك الصحة
1: على كيف أسرة الإذاعة المستير وأيضا المستمعين.
0: شكرا لك سي ناس المكاشر، يعطيك الصحة، كنت معنا مباشرة من الشابة. هيك نوصلوا لنهاية هذه البشائر، حبيت نحيي كل قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لهم الكل، منيا عبد الرحمن، منيا بالرحال، كثير من المستمعين تواصلوا معنا، شكرا لهم الكل، نادرك أحبيش كذلك تحية لها، يعطيكم الصحة الكل. هذه تحيات لطفي المكي، نجل عطية بن محمد، علي المنصوري، سليم الحيز، في تعويض للزميل هذيل الفتني، إلى اللقاء يوم الخميس في البشائر إن شاء الله.

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. يتوافد الحجاج بيت الله الحرام منذ طلوع فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء في أعظم مناسك الحج. ومع غروب شمس اليوم 9 من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. ناقش رئيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات في تونس، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة الجزائرية. من جهة أخرى، جدد الوزير الجزائري التزام بلاده بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 26 و2000. يغلق اليوم الثلاثاء باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. ويوفر البرنامج إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية لإحداث أو توسيعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و300,000 دينار. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن بدء الجيش الصهيوني تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران أمس. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي ابني.

0: أغلى ما عندي. أغلى ما عندي
1: طرح بقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام والأوفياء في متابعة حلقة جديدة من برنامج أغلى ما عندي. في تونس هذا العام جاء عيد الإضحى محملا بمشاعر متداخلة، غدوة إن شاء الله العيد، وفرحة العيد بالبهجة والروحانية متاعه والأجواء العائلية اللي تميزه. في المقابل فما ضغط الامتحانات الوطنية والامتحانات العادية اللي يعيشها آلاف الأبناء والأولياء. بيوت تحاول أن تحضر مختلف مظاهر الاحتفال، لحم الخروف والشواء والزيارات، وفي الوقت نفسه تحضر للمراجعة والسهر والخوف من النتائج. فما طفل يريد أن يفرح مثل الجميع، ومراهق يشعر أن الوقت يطارده، وأم تحاول أن تبدو قوية وهي تخفي قلقها، وأب يريد أن يحافظ على توازن البيت رغم التوتر. كيف نحمي أبناءنا نفسيا في مثل هذه الفترات الاستثنائية؟ كيف نصنع عيدا دافئا دون أن يتحول إلى عبء إضافي؟ وكيف نتعامل بحكمة مع مشهد الأضحية حتى لا يتحول عند بعض الأطفال إلى صدمة أو خوف دائم؟ أسئلة كثيرة نفتحها اليوم بكل محبة وبكل وعي، لأن أبناءنا فعلا هم أغلى ما عندنا. سعيدة جدا في قراءة الموضوع باش تكون معايا الأخصائية النفسية صديقة خلود لفقي. صباح النور خلود، وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، وصباح النور للسادة المستمعين، وفرحانة برشا. وكما قلت إن شاء الله هو غدوة عيد إن شاء الله.
1: بالمسبق نقول إن شاء الله عيدكم مبروك.
2: ولا.
1: نعم، معادلة هي لازمنا نتوافقوا فيها، المعادلة ما بين الفرحة والابتهاش في العيد وما بين المراجعة للأطفال. هل يمكن فعلا أن يعيش الطفل أو المراهق فرحة العيد دون أن تتأثر جاهزيته النفسية للامتحانات؟
2: كما قلت، والسنة مهوش مش تنسامي في ذاكرة برشة أولياء وبرشة صغيرات، لأنه امتحانات الثلاثي الثالث وامتحانات البكالوريا والامتحانات الوطنية تزامنت مع عيد الإضحى. دونك لهنا تونس الكل والعائلات التونس الكل قاعدين يعيشوا في تحدي بالحق استثنائي وفريد من نوعه كما ذكرت. منها ريحة العيد ولمة العيد الناس تنو فيها من العام للعام والتحذيرات، ومن ناحية أخرى كما قلت قلق الامتحانات والستريس والمراجعة وكيفاش مش نعمل. ولكن لهني كيما فما أولياء حاسين راهم بتوتر وضغط، زاد كيف كيف فما صغيرات حاسين بتوتر ويخافوا يفرحوا بالعيد يضيعوا الوقت، ويخافوا الأولياء زاد كيف كيف يكبسوا على أولادهم يحرموهم من فرحة العيد. أما جست هنا لازم نقول أنه الأولياء في الفترة هذه هما الترمومتر متاع صغيرهم. مش معناها يعني هما اللي مش يحددوا
1: آلة القياس
2: ولا آلة القياس للفرحة وإلا للضغط. لازم هما يكونوا المرآة الحبينة ولا كرهنا، لازم نعيشوا فرحة العيد. سينو ما عارفش نحكيو على عيد، كي نقولوا عيد رانا نحكيو على فرحة. وباش نكونوا بالحق عمليين، نهار عيد ماهوش متاع مراجعة، حتى كنحكيهم علميا معناها راهو الدماغ البشري يستحق من ياخو وقت لتفريغ الضغط النفسي.
1: أما الحقيقة راهو خلود، خلينا نكون واقعيين، بعض الأبناء مش يحسوا هكا بالذنب إذا خذوا هالاستراحة وشاركوا العائلة أجواء العيد.
2: هذاك علاش لما قلنا احنا ملول إنه الأولياء لازم هم يكونوا الترمومتر متاع صغارهم، لازم بذكي نقسموا الوقت. شو معناه؟ نهار العيد الصباح هو وقت العائلة باش تلم الفرحة، نخليهم يعيشوها معناها كمام. وعندك مثال من بعد منتصف النهار بين الظهر للعصر يعملوا يعني الترتيحة متاعهم القيلولة.
1: تصور الناس قاعدة البرة تشوي وشيخة وكل
2: هو
1: محشي في البيت منعزل وقاعد يقرأ.
2: أما هو نأكد لك علميا دماغه مش يكون أو تفكير الكل شنو قاعد صاير البرة. هذاك علاش دونك الصباح لازم صغير يعيش مع عائلته الأجواء الكل كم تاع التحذير، بعد الظهر يرتاح، بعد العصر ينجم يرجع يبدا نقول احنا المراجعه نتاعو هو اللي يحضر للامتحان نتاعو.
1: تحكي لي الولي مش يكون مقياس ويحاول يخلي صغيره معناها يعيش الفرحه هذيه وكل، واحنا ما تسمع منا الاولياء كان اقرا راجع ما عادش بكري، مش مشكل هتو نحتفلوا بعد العيد، بايك محفوظ وهذا هو.
2: صحيح برشا اولياء انها نتواصل معاهم يقول احنا جوست العيد رانا مش نذبحوا ونخبيه كل شيء مثل في الثلاجه وبعد الامتحانات نعاودوا نحتفلوا بالعيد. نقول لكم ليه، خاطر بالحق لازم نعنوا ما يسمى بالهدنه الذهنيه. اش معناه؟ راهي الفرحه حبينا ولا كرهنا مش تحفز هرمونات الساعات اللي هما شنو هما الدوبامين والسيروتونين. دونك انت ديجا هكا مش تعطيه هرمونات باش تعطيه موتيفاسيون باش يقرا، وحبينا ولا كرهنا الهرمونات هذو مش يزيدوا التركيز ويحسنوا من الذاكره ويخففوا من قلق الامتحانات. معناها بالعكس راه انت كي مش تعمل امشي فيسع اقرا هو يكمل فيسع فيسع تلكولك ايشوي فيسع فيسع كلمه فيسع فيسع هيا مش يفوتنا الوقت،
1: تعمل ضغط
2: انت كيكا قاعد تطيح في الهرمونات هذوما بتاع السعاده اللي يعاونونا باش يطيحونا ما نقول احنا معدل الضغط، وقاعد تطلع في هرمونات نتاع التوتر والستريس. حتى لو يتحط الورقه قدامه ويغزر لها راهو على نقولوا احنا المعلومات من 100% مش شت كان 20%.
1: نعم.
2: خاطر انت ديجا خلقت له يعني دماغه،
1: خاطر الافراط في الضغط خاصه في الايامات الاخرى قبل الامتحان ما هوش مش يعطي نتائج افضل، بالعكس مش يخلق تشويش ذهني.
2: اكيد على خاطر هو مستحق اجا ناخذوها احنا حتى علميا. انت حط انسى العيد بيه، هنقول مش لازم الصغير انه كي راجع ولا كي عاد الامتحان ياخذ الفتره عاد اليوم الامتحان مش يروح لازم يرتاح ويتنشط وياكل مليح باش ينجم يعد يراجع في العشيه نقولوا باش نجم يعدي من غدوه. انتم في دماغكم كاولياء باش نعرف انكم حاسين بضغط وتوتر باش ترتاحوا، حتى انتم تخيل في دماغك انه الفتره هذيك نتاع صغيري كان يعد لازم يرتاح شويه ويفرح باش يستعد وعاود نقول احنا يستمد الطاقه نتاعو باش يعدي. وما تنسي زاد احنا العيد راه فيه 3 ايام راح، معناها ما فيها بس كانك النص النهار الصباح هذاك النص النهار بتاع اول ايامات العيد بالحق يستمتعوا فيه ونقول احنا يعملوا فيه المراسم والتحضيرات نتاع العيد. اما ها وين النجم ننصح انا الوالي انك تنظم الروتين الغذائي والنوم في بريود العيد.
1: نعم.
2: علاش؟ كيما نعرفوا احنا في العيد مش يبدا فرحان، فما الحم اشوي وكول تلقى روحك تاكل اكثر من لازم، دوك
1: العائله تتلم
2: فوالا
1: وينجموا حتى يسهروا
2: فوالا. اولا تخمه الماكل نهار العيد والسهر برشا، دوك هذا شو يعطينا؟ مش يعطينا اولا الاكل معناها مش يولي ثقيل، دونك اوتوماتيكمون مش يبطئ عمليه اللي نقولوا احنا الدماغ العمل نتاع الدماغ. وحاجه اخرى السهر مش يرهقوا ذهنيا، مش يلقى انرجي ولا طاقه باش يركز. دونك ها وين الوالي لازم ما نمنعش صغيري من الفرحه، مي نحاول نقى اكل التوازن اكل الميزان، نفرح ما نكثرش برشا من الحم دونك باش ما نصيرش مرحله التخمه. وحاجه اخرى مش خاطر زاد عيد مثلا نسهروا برشا، وحاجه مهمه برشا في العيد احنا شنو عنا نستعملوا اكل السوائل السوائل الغازية نبعدوا عليها. دونك لهنا بالحق
1: انت احنا في العيد ماك تعرف عاد
2: ايوا نبداو ما يهضم قيد عليه يهضم هو العكس
1: يهضم، معناها بالعكس السيترون هو يهضم خير
2: ولا بالعكس راهو مش يقلق حتى يكون صغير مثل مش يقرا مش ولا مثل يعيط بكرشو يحس روحه يتنفس بالسيف، خاطر اتصور انت الحم ومعك السوائل الغازيه ومن بعد يقعد ما يعملش حتى حركه. جينيرال مو احنا النهار النص نهار الاول نتاع العيد حتى حد ما يخرج من داره نتاع حوسه العيد ولم وحط في الثلاجه ومن بعد الناس كلها تتمد.
1: نعم
2: هذاك زاد يقلق.
1: نعم.
2: لازم الصغير ما تكثرلوش باش يفرح ياكل يعرف شنو هو ياكل. راهو زاد الماكله مهمه كبيره، انت تحب جوست يقرا يقرا، اذا كان هو يقرا وهو بدنه ماهوش حاضر مش باش ينجم يقرا.
1: نعم أنا كان نلخص الكلام اللي قلته خلود، راو العائلة عندها فرصة باش تحول العيد إلى شحنة نفسية إيجابية بدل أنها ربما تكون مصدر توتر إضافي للابن. وراهي الطقوس العائلية البسيطة اللي قاعدين نعملوها في الاحتفال بالعيد راهي تنجم تخفف الضغط النفسي والتلميذ راهو في الفترة هذية ما يحتاجش إلى ساعات مراجعة كبيرة، يحتاج إلى طمأنينة وأجواء تخفف الضغط.
2: فوالا، هذا هي الخلاصة اللي حكيناه. وحاجة أخرى زيدة، النجم مضى بينا في العيد ما نحاولوش، معناها احنا فرحة العيد نحاولوا دارنا، نسميها هنا بالكلمة إلى ثكنة عسكرية حزينة، معناها بحجة عنا الامتحانات كما قلنا. شنو لازم نعمل؟ لازم نوفروا بيئة هادية كما قلت، داعمة، تشجيع بالكلمات الطيبة. نهار العيد الولي لازم يثق في ولده ويعطيه مساحة باش يتنفس كمام على معناها فيها. حاجة أخرى
1: مسخفيني خاصة تلاميذ الابتدائي، والله اللي مستعدين للمناظرات في نهاية الأمر هكا واعين شوية وفاهمين وكل. أما تلاميذ متاع الابتدائي فما سنة أولى وفما سنة ثانية وسنة ثالثة مازالوا صغيرات، وهو يتحرم الجو هذاك الكل بدعوى أنه قاعد يحضر للامتحان.
2: وينجم لهنا تكون المخلفات خايبة، معناها انه يولي نكره احنا الثلاثي الثالث ونكره الامتحانات خاطر حلمتنا من فرحة العيد.
1: طيب من هكا راهو العيد مش يولي ديما في وسط القراية.
2: فوالا، لازم بالعكس، انا نقولها فرصة نحكيه مع الصغار، نقول عمره ما كانت للدراسة سبب ان احنا باش نحزن ولا نتحرموا من فرحتنا ومن شعائر الدينية متاعنا، وكيف كيف شعائر الدينية متاعنا عمرها ما كانت معرقلة للنجاح متاعنا في الحياة. بالعكس محلاها احيانا نغزر واحنا نقولوا للسونس بوزيتيف متاع الحدث اللي صار، وكأنه لهنا باش نعلم الصغير يعني كومون جيري دي سيتياسيون دو ستريس، كيما هكا محلاها يربط بين شعائر
1: وضعيات الضغط هذيك كيفاش نجمو نجاريوها.
2: فوالا، شو هانا نعيشو شعائرنا الدينية كمسلمين معناها ونضحي، وميم طون حياتنا معناها نقولوا احنا في الدنيا ونجاحاتنا راهم عمرهم ما كانوا متعارضين.
1: نعم.
2: راهم متمشين، وسرتور نرجع لكلامك اولى وثانيه وثالثه، احنا جينا ما عندوش لعيد شكون يختاروا صغيرات هذوك نتاع الماده الروضه والتحذيري.
1: اللي كبر معناه ما عادش يهم الموضوع برشا،
2: يقول لك هاكا علوش وبرا الاخر يقول ماما نحبوا مثال بقرون وماما نحبوا كذا نحبوا
1: يقعد يزين
2: ساعات. فما شكون انا نذكر حتى من ولدي بدا نضحك يقول لك باش نعمل له مرايات سيكو سيكو كما تعرفين عرفت باش نزينه باش نعمل تصويره، يبدا فرحان. بالحق ما نقصوش على صغيراتنا
1: الفرحة
2: هذه، بالعكس.
1: خلينا في موضوع نفسية الأطفال والدراسة والمراجعة في الوقت هذا. بعض التلاميذ راهم ينهاروا كريمة لأنهم يحسوا اللي الناس كل تستنى منهم كان في النجاح والتميز. كيفاش نتعاملوا مع الحمل النفسي الثقيل هذايا، وكيفاش نجموا نعاونوا أولادنا على فهم أنه الامتحان محطة مهمة أيه لكن ماهوش معناه قيمة الإنسان الكل؟
2: أكيد هذا ما نقعدوش نستناو جوست فترة الامتحانات باش نحسوا بها صغيرنا، لازم ديما نفسروا إنه الدراسة راهي هي باش معناها باش تطور لك من مكتسباتك ومهاراتك، وراها الامتحانات مش في الحالات الكل هي تقيم مستواك الحقيقي، فقط هي مش تقيم شنو عندك انت مكتسبات. وعلاش ديما احنا نخليه الصوره الخايبه للامتحان انه الامتحان انت باش تطلع فيه ذكي ولا مش ذكي؟ لا، الامتحان كما التقييم هكا نقول صغير كما التقييم باش نعرفوا شنو من نقاط الضعف نتاعك ولا الماده اللي انت مش متمكن منها. وهوكا عنا احنا توصيف نتفرهدوا ومام طو نقرا ونديركوا النقاط الضعف والنقائص اللي عندك. لهنا ولا الصغير هاوش نعطيك تجربة عشتها ما عنديش برشا في كول بريفي، نحضر الصغيرات السيزين في للامتحانات وللمناظرة. سألتهم باش نفهم انا كل واحد، قلت له شنو تعني لك، او كي نقول انا توا كلمة شنو جي في مخك؟ قلت لهم امتحان. قمة الرسائل للأسف اللي تحزن توجع القلب، كل واحد يقول لي قلق، الاخر يقول لي موت، الاخر يقول لي ضغط، الاخر يقول لي عقاب ماما وبابا، الاخر يقول لي عياطب، يعني كله في السلبي سلبي سلبي سلبي سلبي. تلمو من كثر ما ولا عندنا هوس هالامتحانات.
1: نعم.
2: الصغير واللي رفيدك وش ما فهم شكون قال لي هذيك ما ننساهاش الوليده، لا قال لي كي نقول اني امتحانات راني ندوخ ونفقد الوعي نتاعي وتجاني كرشي ونولي رد. كي تاكدت من بعد من المعلمين قالوا لي ما شاء الله عليه من الممتازين، وقت اللي تجي فتره الامتحانات قالت لي هكا يتقلق، وصارت لهم في الثلاثي الثاني كريمو ديخ وقت الاكزامانات، وهو يعدي كريمو ديخ.
1: ولا حل
2: الحل انه طريقة الترهيب اللي نعتمدوها. أطى في الامتحان نتفهمه، أطى الامتحان يصفي، أطى الامتحان يوري، أطى نشوفوك
1: يوم الامتحان. الكلمة الشهيرة عادة
2: ما خيبها هيك
1: والله.
2: حتى احنا قلنا ما قلناش هيك، قلنا الامتحان جوست معناها تقييم المهارات ومكتسبات باش انت تخولك تتعدى من سنه لسنه، وكيف كيف زاد الرب باش نعرفوا شنو هو نقاط الضعف نتاعك. وهاك ترى احنا قبل الاولياء حتى مش بكنا اولياءنا كانوا قارين وواعيين ويربيوا بهالتربيه الحديثه يعني سيدي سويت، مي كانوا كيراونا مواد من اضعاف فهم يقولنا يرتاحوا مثل شهر جوان راهو جويلي اوت، اذا كان باش تعديه منك طالع ومنك تدارك النقائص نتاعك في نعم. اي ماده معناها.
1: نعم رؤى تقول لك ولدي في البكالوريا وفي حديثي معاه رافض حتى انه يجلس معانا نهار العيد، نخليه ولا نضغط عليه باش يشارك العائله هالفرحه والاحتفال؟
2: بي ما تضغطش عليه وما تخليش متحاور وتحكي مع قلوبه لفات انك انت مش تقعد شنية تلمون يفيد اللي مش تزيدك بهالساعتين.
1: وبالنسبة لي يقول لك أنا بكالوريا كل دقيقة بحسابها،
2: هذيك غلطة. نعم. راهو في البكالوريا هل يسمعوا فيها، وعندي بارش تلامذة نحييهم برش اللي مباشر فيهم نعمل في عملية التخطيط والاستعداد للامتحانات من أول السنة بدينا، وعندي تجارب اللي عمناول ما نجحوش وحمد لله ملي كانوا جايبين 7 و8 عمناول سنة جابوا 12 و13. الخطأ مش في طريق في الحفظ القراية، في طريق التخطيط للقراية. راهو مش الفايدة انك تقعد برشا وقت، راهي الطريقة ذيك غلط. راهو فما طرق علمية تعرف كيفاش تقرأ، الفايدة في الكاليتي وفايدة في الحضور الذهني.
1: نعم.
2: معناتها ولا البارونت اللي هذه اللي وسألتنا قل له راو انت في الفتره فكي احنا مش نبداو تسمع الغني وتسمع مثلا زغرت، وفما عائلتها تزغرت مش تشم ريحه البخور مش ترجع وجيب هيك، راهو مخك او حضورك الذهني راك مش تكون عينيك في الكراس مي قلبك وبذنيك معانا. راهو الساعتين هذو ما همش مش يقلقوك، نجم باش تقنعك تقول بي اهو احنا باش نحضروا اللمه ونحضروا كل شيء، كي مش نتلموا على الذبيحة وبعد نجيو نحكيوا انا هم الفئات العمريه اللي لازمهم يحضروا الذبيحه واللي ما لازمهمش يحضر في الذبيحه ويشوي معاهم ويخوك الضحكه. وهو ذا اللي يسمع فيها ولدها قولوا حتى هو يعمل بحث وريشيرش، راهو كي تفرح انت مش تطلع كما قلنا هرمونات السعاده اللي مش تعطيك الموتيفاسيون وتعطيك انرجي راك باش تقرا، معناها راك بالعكس. هذه احنا ساعات نبداو نلوجوا عليها نقولوا برا امشي سال دو سبور خرج انرجي طلع الدوبامين، برا امشي تذكر ذكريات مثل عشتها ضحكه باش تطلع الانرجي وتطلع الهرمون السعاده. بالعكس هذه فرصه جات بين يديك ما تفلتهاش.
1: مدام راويه تقول لك ولدي يوسف صغير يقرا سنه ثانيه ابتدائي وكثرة الضيوف اللي باش يجيو في العيد، انا نعرف ولدي تحسوا بنوع من التشتت، كيفاش نجم نعاونه باش يقعد هادي
2: اي معناها يتشتت انه ما نجمش مثل انه تهزو تحطه يقرا وتدخل وياه يقرا.
1: خليه يلعب،
2: خليه يلعب ما تحرموش، خليه يستمتع يلعب لي تلمو يتعب ويمشي يرقد.
1: نعم.
2: راهو يقوم لك من غدوة ناشط، تقول له شفت محلاه الأجواء اللي عشناها، أي ريت فرحة ريت محلاه الإحساس. حتى الحب اللي بارون يكونوا هكا هاو نعطيهم دينا صح، اي شنو حسيت البارح يا ماما فرحت، كيفاشك القليب كيفاش حسيت روحك، ريت محلاها الفرحه. اي مساش نعاودوا راك الاحساس هذاك اللي عشتو، كي تجيب لنا مثلا نتيجه باهيه ما نقولوش المعدل، تجيب لنا نتيجه باهيه وتنجح للسنه القادمه مش نقول لك اي نحبوا نعيش وقت الفرحه هذيك، شو لازمنا نعملوا كيما في العيد عملنا تحضيرات شرينا العلوج وحضرنا سكيك وحضرنا من المعو. حتى النجاح نتاع القرايه فيها تحضير اللي احنا نراجعوا شوي ونبداو هكا بالدعاء وزين نحكي راهو صغير سنه ثانيه وثالثه ماهمش نتاع مشد كرسي يقعد ساعتين وثلاثه، راهي علميا غالطه. ناخو انا دو اكزرسيس معناها الريزومي نتاع شنو النشاط، اذا كان فما امكانيه نعملوه حتى هو يتحرك، خاصة كمواد كما مواد الإيقاظ العلمي مواد مش مخل مثل القراءة الإنتاج هنا نجم نعملهم وإحنا نتحرك وهو بحثك في الكوجين في الأخر أكن في ساعة ولا ربع ساعة الأخيرة هاي إيجا نكتب ولا حكيناه.
1: نعم، مدام أحلام ذويب تقول: ابني يراجع لكن يبدو عصبيا جدا ويغضب من أبسط الأشياء، هل هذا طبيعي؟ وهل صحيح أن الراحة القصيرة والضحك يمكن أنهم يحسنوا التركيز؟
2: أكيد أكيد أكيد. هو موصل أولا، أنت مش تقول لنا أنت كبارنت السلوك متعودك إسك ديما هو هكا ولا جوست فترة الامتحانات؟ إذا كان فترة الامتحانات دونك هذا مؤشر أنه مضغوط، أنه هو متوتر متقلق، دونك لازم تعمل راحة بين المراجعة، ولازم ضحكة، ولازم علاش ليه. أنا والله نعملها ساعات بعد نحس، خاصة أنا بنتي ديما كتقولي الحساب الحساب، أنا ما نحبوش الحساب، طالع لي تيرير نادى بالضحكة تلموها باش نحقق هي جدول الضرب كيف هي شي، مش تقولي نتلاف نعمل بالمخادد تك تك تك تك، ونبدأ نعودوه من تذكر. قلت تذكر قداش عملنا من ضربة مثل بالمخدة باش الموت نحن الخوف
1: تجميرة
2: تجميرة بلعبة. يعني حاول خلي صغيرك يفرح وهو يقرأ.
1: نعم. مدام نورة تقول: كيف نتصرف إذا لاحظنا أن أبناءنا فقدوا الحماس قبل الامتحان بأيام، وبرشا خلود متلامذة اللي يبدأ يخدم يخدم ويخدم ويعطي روحه في هكا يعمل في مجهود، ولكن يفشل ويتعب ويقل الحماس متاعه قبيل الامتحان بشوية. وهذا بشهادة الأساتذة، فما أساتذة يجي يقولك ولدك متميز جدا ومن العباد اللي ماشيين في ثنية صحيحة، لكن يتفاجأ بالنتيجة نهارة الامتحان، معناها هكي يعمل الامتحان متاعه تلقاه تعب ما هوش مركز كذا. كيفاش نجدوا الحماس هذا على طول لين يكمل الامتحان؟
2: ان شاء الله اكيد. اولا فما برشا عوامل، العامل الاول انه بالحق السنه هذه السنه اسمحوني في الكلمه ممله ومتعبه، وانا عشت حكا ام.
1: نعم،
2: انه برشا دروس وبرشا حاشو، وسرتو انه القرار نتاع الثلاثي الثالث اللي جاي تك تك تك تك تك نقا، معناها مثلا
1: ديما الثلاثي الثالث قصير ومعبي
2: قصير ومعبي، هذا متعب. وحاجه اخرى نقول ديما تشربوا الكاس قبل الوقت. انا عندي نؤمن بسيستم اللي كيما نقولوا احنا معناها لاعب في يعمل في كورس، يا اخي من الاول هو يبدا يجري ماذا بشويه بشويه بشويه وبعد يقرب. احنا ليه نبداو من اول نهار تخلي فيه ثلاثي ثالث اخدم اخدم اخدم اخدم اخدم، سي نورمال الصغير مش يتعب. دونك وحاجه اخرى انه اذا دخلنا على الصيف حتى السخانه اذا تخلي الصغير يقلق يدهش، دونك شو تنجم اولا حاول اعطيه الميل بالرد حاجات منعشه هكا حاجه بالنعناع خلي نشطه حتى هكا يحس، نعملوا شاور قبل مثل من نبداو ونشجع ونحطوا كل كالندري. انا اكثر حل نقا خاصه الفئه العمريه الصغيره مي بالملموسه كسن التمدرسه اولى ثانيه ثالثه رابعه، هاو كالندري قشمي زين النهار نكملوه نشطبوا شو كملنا قديش من نحسب حتى ليمات نتاع العام كامل، هذا كل انت تعديت وجيت على هذه، ونقول له تتذكر قصه ما نعرفش انا سب هكا اللاعب هذا اللي يعمل لي كورس شفت كيفاش يبدا كذا، هيا تو نقدمه. حاجه اخرى وجيت زاد متزامنه مع فرحه العيد، قول شفت هاكا الامتحانات بالهك شو محليها هاكا خدمنا خاطر هما بداو يعديو، فمشكون بدا يعدي من اول جمعه فمشكون بدا بنهار الجمعه يعدي هاكا شو بدينا طب شو جينا راحه ثلاثه ايام نعيدوا نفرحوا نرتاحوا نراجعوا وبعد نرجع نعدي باش نعدي ونهيرين في بالي نهيرين لو دو في بالي يكملوا الناس الكل لو دو جوان ونمشي ومن بعد ما نكلمكش. أما لازم كي توعد تنفذ خاطر باش تعطيه أنت موتيفاسيون لازمك توعد أنه بعد ما يكمل الامتحانات مش ديريكت كما قاعدة نشوف أنا توا في السوشيال ميديا ديريكت وين نحط ولدي مش يقرأ ما نعرف شنو يتود وين نحطه قارد
1: ما يرتاحش يا ربي ما يرتاحش.
2: بداو من ماي اللي هو
1: لا إله إلا الله والله لا حول ولا قوة إلا بالله،
2: وعد أنه تخلي صغيرك يرتاح تحب ولدك يكمل
1: أبسط حاجة أبسط حاجة يلزم جوان يرتاح فيه
2: يرتاح فيه
1: أبسط حاجة إذا كان مش أكثر
2: أي ويلعب
1: يخيل عطلة شكون قررها؟ مو ناس مختصة ناس تفهم في نفسية الطفل ناس تعرف معناها الأتعاب والضغوطات اللي عاشها التلميذ على امتداد الموسم الدراسي
2: وغياب الوالدين زيد
1: علاش؟
2: خليه أنا نقول لهم جوان خليت نفسه فيه تحب تعمل له معناها تخدم له على المهارات نتاعو وعلى النقائص تحب تطور له تحب النوادي يا سيدي مينيموم خلي حل النص الاول نتاع

0: عنده حضورين، قد ما هو ناجح، قد ما هو مضغوط، قد ما هو متوتر، قد ما ينجم بشوي بشوي حتى يبدي لك من لول في سن اللي نقول احنا التمدرس، يعني من سنة أولى للسيدسة سافارة في فترة المراقة مش يتحول. حبينا ولا كان خطر قاعد يبني في روحه وفي
1: حتى اللي ماهوش في المدن الساحلية أراه ينجم على طريقته الخاصة، امشي للجبل، اعمل مشوى معناها على سفح الجبل، نسمات عليلة
0: المخيمات ديجا في بالي بعد العيد المصائف والكشافة. نعم. عاملين مخيمات
2: إشهار يحكيو على علوش مكربت كي العروس، ذاق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انت زيدة اخلط عليه، ادخل على السيت علوجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة، وان شاء الله عيدكم مبروك.
3: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7.
0: خلي يمشي يعمل تخييم، يتفرهد، يبدل الجو، شوفوا شكون
1: يتعرف على الناس جدد، يعيش تجربة جديدة تبدل له روتين الحياة اللي كان يعيش فيه.
0: ولا أولي بمقدور واللي مستنسي مثلا يسافر وخلي يسافر.
1: نعم.
0: خلي يعيش ويرتاح ويفرح ومن بعد خمم في اللي بعد.
1: نعم. استراحة موسيقية خلود ثم نعود لمواصلة المشوار.

0: كبش يدور الكبش يدور وكلونه نطاحة. يا شصار يا عمار اذبحوا بالراحة، يا عطار يا فواح اعطينا فيحة غلمية، يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية، يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية. في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة. يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة، هاي حضرت عصبة بالجلجلان مغشوشة، فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كالتفاحة. يا مبروكة.
1: أنعم سيدة أنعم سيدة.
0: اجرب اجرب حضرنا القلاية توا توا، يلزم تركن منها فطوري منها عشايا، وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة والمسلي الشاي لله بيه، سهل وابعث يا كريم والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم. العيد الكبير الله يبقيه ما أضوى مصباحة. الكبش يدور الكبش يدور وقرونه نطاحة. يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل معاكم الجزء الثاني من برنامج أغلى ما عندي، واللي نحكيه فيه اليوم على العيد والدراسة والأطفال والضغط اللي عايشينه أثناء المراجعة. محورنا الثاني خلود نفسية الأولياء، كيفاش نجموا نديروا هالتوتر العائلي؟ لماذا ينطلق أو ينتقل القلق بسهولة من الأولياء إلى الأبناء، وكيف يؤثر توتر الأم أو الأب على تركيز الطفل حتى ما غير ما يتكلموا؟
1: أكيد، لأنه هنا تختلف حسب المرحلة العمرية، مش كيما صغير نقولوا احنا سن ما قبل الدراسة، في سن التمدرس كيما الطفل المراهق، اللي هنا كل واحد كاش يستقبل الطريقة. مثال الصغيرات نقولوا احنا ما قبل التمدرس تاع 3 عامين 4 5 سنوات يستقبلوا التوتر نتاع البارون، راهو كتهديد ليهم ويسبب لهم خوف، وهذا يؤدي مثل الى ظهور عدة مشاكل نقولوا احنا سلوكيه. اتيتر اكزامبل، مثل انه الصغير يولي يكون ما يستريحش على روحه، يولي عنده التبول الارادي، انه مثل ما كانش يحط صبعه في فمه يولي يرجع يحط صبعه في فمه، دونك يولي عنده ما يسمى بالقلق الدائم. ومش ياثر له على كل، يولي بالنسبه لي ما فماش امان والمجتمع كله خايف. ونلاحظوها برشا الصغيرات في الفئه العمريه ذيك، انه يبدا وين ام وبوه موجودين مسكين يولي كيما نقولوا احنا كيما الرادار، يبدا يغزر في عيني ام وبوه، ينتظر وقتاش باش تصير المشكل، وقبل ما تصير يبدا يصيح ولا يتخبى ولا يحط يديه معناها اورا واثنين. لا، كيف في المرحله نتاع التمدرس، يعني من الابتدائي للسادسه، راهو الصغيرات معناها هما ديجا في الفتره العمريه هذيك المرجع نتاعهم ديما نفسهم. مش يقول لك او سورتو كيف هكا فاصل امتحانات مثل خاصه كان بالبو يقول اي خلي الطفل يعيش وخلي يعيد وخلي يعمل جو، والام تقول ليه يا اخي كيفاش هنا تعبك يجيب العدد خايب، دونك مش تولي شنو مناوشات، ولا العكس الام تقول خلي يلعب والبو يقول ليه لازم يقرا. دونك هذا شنو يخلق عند الصغير في المرحله العمريه هذه، خطر تختلف، مش يقول انا سبب باش ماما بابا تعاركوا، انا سبب بي اتنقرا بي اتنحضر، ويقعد مسكين مذبذب يا ويلو يسمع كلام بوه مثله يحضر مع حفله العيد والذبيحه، يا ويلو يسمع كلام ماما ويمشي يقرا، وهذا بطبيعه مش ياثر له على شنو نقول المردود الدراسي، خاطر اوتوماتيكمون معناها سون ديسكوسيون ماش باش يكون مركز. كما قلنا احنا لي زغمون نتاع التوتر والضغط والقلق مش تطلع، الذاكره مش تكون ضعيفه على الاخر، وينجم نهار لي جور جي يتحط قدام الورقه باللغه العاميه نقولوا يقى سبوره بيضه، ما يتذكر حتى شيء، ومن بعد يبدا يبكي ينهار، مش خاطر يبكي انه هو ما تذكرش، يبكي للنتيجه اللي يستنى فيها، ويبكي خاطر مش يكون هو السبب انه ام وابوه يتعاركوا. المراهق بطريقة أخرى، المراهق يعبر على التوتر مثلا بتاع الأم والبو، ولا الاختلاف الآراء بتاع الأم والبو، واحد يحتفل واحد يمشي يقرأ، مش تكون بردة فعل قوية، عنف، غضب، صياح، وكأنه هو الطريقة، خاطر هو ذيك الطريقة اللي يعبر فيها المراهق. دونك هذوما ديسين أنا قلناهم حسب المرحلة العمرية باش الأولياء تنتبه إلى خطورة الأمر. راهو العيد مانيش باش نتعاركوا فيه، ولا باش نتلاكش واحد يقول هيا يحضر العيد ويحضر الذبيحة، والآخر يقول ليه يمشي يقرأ، عايشكم هاو فيتكم الليلة بيتوا خمموا شنو مش نعملوا غدوة باش ما تقلقوش الصغار، نحضروا نص نهار الأول، ومن بعد كل واحد مثل الصغيرات يعملوا دوش على رواحهم، يمشي يرتاح يعمل حاجة اللي يحبها، ومن بعد يرجع
0: مش يلعب كورة، خليه يفتق مواهبه
1: وبعد يمشي يقرأ على روحه.
0: نعم، هو على ذكر الأم والأب وخاصة الأمهات، راهو ما نحكي لكش ساعات يدخلوا في حالة إحباط، هما يعملوا ديبريسيون على خاطر القرايه متاع الصغار، ويدخلوا فيك المقارنات بين الاقارب وصورتها الاجتماعيه ما بين العائله، تخليها معناها تدخل ضغط نفسي كبير لدرجه انها تنهار. اذا كان عماد الدار ينهار، علاش هالمقارنات؟ معناها سبحان الله كل واحد والكاباسيتي متاعه، كل واحد عنده مهاراته وكفاءاته، علاش معناها تحمل انسان ما لا يحتمل
1: فوالا
0: ولدك معناها دخلوا في دائره ضغط كبيره على خاطر ولد فلان مشى طب ولد فلان مشى درشنية. هو سبحان الله عنده المقدره من الذاتيه نتاعو خليها كما هو
1: فوالا لهنا ما فيها باش
0: معناها تضر ولدها وتضر روحها
1: اي وزور العيله الكل.
0: نعم
1: خاطر اكيد الاجواء نتاع العيله الكل مش اللي ضغط وتوتر لهنا تضفي برشا عوامل. عوامل انه غياب الوعي نتاع الاولياء، عوامل انه الاولياء هاوش نعودها وزيد نقول راهو كيما باتنا جابونا ما همش باش يملكونا، جابونا باش يربيونا ويعاونونا ويكونوا سند في حياتنا، راهو احنا كيفاش نجيبوا صغار ما ناش باش نمتلكوهم.
0: نعم.
1: يعني ماما حطي مخ صغير ماكش مش تملكو، راهو هو عنده الحق زاد يختار، وزيدة مربوطة بالوعي أنه لازم الأولياء يعرفوا قدرات.
0: أما الصغار. سمحني خلود زيدة مش أنا رأى ولدي قدامي باش يذيع على قرايته ولا يحب يخرج، كانت تقول له يقول لك أني ماذا بين بطل ما كملش قرايته، ميك الشقد مكاتب في ديك، لا إفراط ولا تفريط. معناها رافقه حذيه فهمه أحكي معاه تحاور معاه ما تضغطش عليه
1: نجم نفهم
0: ما تطالبوش معناها بحاجة ما يقدرش عليها.
1: ريت قال لي مش نبطل ولا ما نحبش، اوكي انا حاسه بيك، حيت شنو السبب قبل ما تبدا تقول اي ولا لا وتصيح ولا وما يصيرش وما نعرف شنو، هات قول لي شنو السبب ينجم كي نفهم انا السبب ونلقى الحل صغير يوصل على روحه. اما لاني نبني ردة فعل ونتيجة خايبة اني مثلا نعاقبه ولا ما نكلموش لا لا لا عقاب الصمت، والا مثلا نحرمه من مصروف ولا نحرمه من برش ولا نحرمه معناه ماكش حاضر.
0: برشا منا يعتبروا اللي التهديد بالعقاب ولا الحرمان ينجم يكون محفز.
1: اي هذه بالحق ديما نحكي، ولا يقول لك مش نقوي له قلب. غلطة
0: قاد ضعف له في قلبه يظهر لي
1: وقاعد تضعف له في قلبه وتعمله في مخه وتتسجل في الدماغ وتأثر له ما يسمى بالصدمة دو تروما. وحاجة أخرى هوك مدام ربح فاستذبيحة العلوش ليش لازم يحضر باش
0: أو باش نمشي هول هذيك خلينا توا في القراية ساعة
1: ليه قل لهم لي راهو بالحق ما يصيرش تحب تقوي له قلبه.
0: فما برشا أخطاء نفسية معناها شيعة برشا للأسف يقعوا فيها الأولياء خلال فترة الامتحانات.
1: أي والله هو كان في مش كان في الامتحانات، خلال الامتحانات، خلال التربية، خلال مرحلة الانتقال من مرحلة نقولوا احنا الطفولة إلى مرحلة المراهقة، دونك وكأنه يولي خاصة لاحظتها برشا صراع بين الرجل وابنه الأكثر في مرحلة المراهقة خاطر شفتها صراع
0: البنت والأم
1: فوالا عيشكم هاو
0: الوليد العادة يقرب الأم أكثر والطفلة تمشي تقرب البوه
1: هي في فرحة ترجع للأم نرمو لازم ترجع.
0: نعم.
1: لهني شنو لازم برشا توعية وحمد الله فما هكا كيما هكا في الإذاعة نحكي وكل فما حاجة اسمها اتكون لو فما برشا دورات للأولياء مجانية
0: والله
1: نأكد لك مجانية.
0: حتى كي تدخل على الانترنت ميك كم من الفيديوهات
1: انا ساعات واش نقولها تلما برشا أولياء يقول لي ليه العلم يا سيدي بيه قبل ما تقول لي مختصين شكون اقرب واحد هكا في في المعتقدات وفي العقليات خاصة كما قلت في في مناطق معينة ما غير ما نحدد ما هو الشيخ متاعك برا الشيخ أسهل حتى يقول لك الشيخ مش ينصحك بنفس اللي قالوا العلم عمرهم ما كانوا متضاربين.
0: نعم.
1: يقول لك السبعة الأولى راك مش تعلم، الثانية مش تربي، الثالثة مش تصاحب اللي هي نفس المراحل العمرية اللي حكينا عليهم. البريد الأولى راك مش تعلم الصغير ومن بعد مش تربيه، اش معناها مش تربيه؟ انه مش تفسر له راهو السلوك هذا هي النتيجه نتاعو. لازمك تكون حازم مش لازمك تكون عنيف، شفت محلاه تكون حازم وما نكونش عنيف.
0: نعم.
1: ومن بعد ولا تصاحب بنتك ولا تصاحب ولدك
0: على يعني كلمه تصاحب ولدك ولا تصاحب بنتك يلزم نسطروا عليها ولا تحتها كم كبير من الاسطر، لانه مهم جدا المحافظه على دفء العلاقات بيننا وبين ابنائنا رغم الضغط اللي نعيشوه، رغم الأهداف اللي رسمينها، رغم الانتظارات اللي نستناوها بشغف. والأبناء في الفترة هذه رغم نفسيا معناها يحتاجوا النصائح أكثر من أي حاجة أخرى، وخاصة أكثر من أنك تضغط عليه ولا تهدده بالعقاب والحرمان وغيره.
1: محتاج أنك تحس بيه.
0: نعم.
1: هو بيده في مثلا نحكي الفترة المراهقة.
0: أما نتفهم شوية راهو الولي خاطر يبدأ خايف، خايف من من الفشل، خايف من خيبة أمل.
1: الحاجة.
0: يراف الصغير هذاك صغير يعني كبت وسبحان الله يحب يراه في أعلى المراتب.
1: كي تحب تراه في أعلى المراتب الحاجة اللي تخاف منها. راك قاعد تدفع في دماغك انت ودماغ الطفل باش يمشي لها.
0: ديما نقعد نعاود ونكرر في نفس النصيحه، راهو ضروري برشا انه نشعر ابنائنا بمحبتنا اللي ما عمرها ما كانت مربوطه لا بالاعداد لا بالنتائج، يعني المحبه اللا مشروطه.
1: ذكرتني في حاله تغني هرمون البشر فيها بعدك حوار وتدخل كله، عيطنا للام، ام قالت انا نحب صغاري اما تربيتش نعبر ولا نحبهم يعبروا، مش لازم انا نعبر لهم على حب. قلت لها ميلا نسبه كبيره من نجاح التدخل امتاعنا لازم انت تعبر على الحب، راهو انك تعبر على حبك لصغيرك ماهيش مربوطه بالعمر، مش معناها كبر ما عادش نعبر، وزاده كيف كيف ما نكثرش. عرفت ان ما نحبش نقلك الاكستريميتي الاكستريميتي اللي ما نعبر الجمله جيف، واللي نعبر اكثر من لازم، داخل نعبر مثلا نبوس ونحمل نحبك، خارج نبوس ونحمل ونحبك، لا إفراطة ولا تفريط كما قلت.
0: نعم مدام مريم تقولك انا كأم اصبحت اكثر توتر من ابني نفسه، كيف اهدأ؟ معناها هي متقلقة وزوجي يضغط برشا وانا رأى لهذا قاعد يرهق في اطفالي اللي اصغر، كيفاش النجم نتفهم معاه؟
1: مع الزوج مش مع الأطفال، خطر المشكلة بينها،
0: المشكلة من لول بينها وبين ابنها اللي ولا متوتر برشا لدرجة ما عادش نجم تهديه، ولات هي متقلقة برشا، ومن جهة أخرى زوجها مع أبنائها الأصغر.
1: لهنا المشكل من لول في علاقة الزوج بزوجته، علاش وين فما ضغط وتوتر أسري أوتوماتيكمون كيما ما نعرفش أنا ليزونت، مش الصغير مش يجبد هاك الطاقة وهاك التوتر اللي عايش، عبارة أخرى هو اللي نقولوا إحنا الغذاء الغير مرئي. إيش معناه؟ قد ما فما مثل عاطفة وحب دوك مش يتغذى الصغير به، كيما فما توتر وقلق زاد كيف كيف الصغير مش يتغذى به. دوك لهنا الماما أول حاجة لازم تفهم روحها منين جاي الضغط متاعها الساعة قبل ما تبشر معناها تتعامل مع صغيرة، وإذا كان رات روحها تنفعل وتتوتر أكثر وقت اللي هي تقري فيه شوف حد يقريه، ما تقريش أنت، ما تخسرش علاقتك كأم بصغيرك.
0: نعم مدام صباح تقول ابني يرفض الدراسة عندما يشعر أننا نراقبه باستمرار، ماذا نفعل؟
1: والله عنده في الحق.
0: والله
1: دونك سهل برشا اللي مش تفرم عاش تراقبه باستمرار، بالعكس كي تقول له انا عندي فيك الثقه اي برا ركح امورك وهني بحذيك. وحاجه اخرى علاش مثل انا اعتمدتها كطريقه وناجعه على الاخر، نعلموا صغارنا يتعلموا من اخطائهم ويصلحوا وحدهم رواه. انا علاش شدت له راسه ونقريه وكي يدخل هو من بعد للكوليج ولا للسي قول سي انا تعبت طاقتي استنزفتها لازم يقرا وحده. كيفاش انت بعد ما تسنسوا قش من عام تجيب ليل ونهار تسحب روحك وتسحب يدك وتقول يقرا وحده؟ ليه سيبه يقرا وحده ومن بعد تقول له ان نعملوا قاعده مع بعضنا نشوفوا شنو ما الاخطاء كيف كيف نخليه يستعين انا مثل بالوسائل التكنولوجيه باش يصلح مثل الخطا نتاعو. فما دي زابليكاسيون ما غير ما نعمل لهم اشهارات ديجا ينجم تشارك له فيها، يعني عبارة فعود انت فتاق تقريه وتتوتر كيوم يفهمكش يحط الفيديو كو قدامه ويقى معلمين وأساذة يشرحه ومن بعد يقى روحه يعمل في أسئلة سوفوهم دي جو، راهو الأوبجيكتيف انه يفهمش انه يكتب.
0: نعم
1: ولا
0: حتى ما غير ما تقعد تقري فيه ايتود وهو يجري هو في بيته في فرشه شيخ في وضعه اللي يحب عليه
1: ولا يتفرج. نعم. على الفيديو يفهم الدرس ومن بعد يمد الاكزرسيز هذا كل شيء موجود في الابليكاسيون ويعمل لي زيكزارسيس. والحاجه الباهيه في لي زابليكاسيون ما غير ما نعملوا المشارات اللي مثل انا نعرفهم انه كي يضغط لتحقق من الاجابه اذا كان صحيح مش قولوا راك صحيح، واذا كان اخطا تقولوا تحقق ومن بعد يقولوا محاوله، اذا كان مثلا مرتين عملوا الاجابه طلعت غلط يقولوا هكا تعدل اللي بعدها باش تعرف الخطا فين، يطلع له الخطا ويشرح له. وحتى الصغار سنه اولى وثاني اللي ما ينجموش يقراوا بالبي نجم يضغط على هذاك المكبر الصوت تلقى شكون هو الاستاذ تلقى تسمع صوت استاذه والاستاذ هي اللي تقرأ له وتشرح له.
0: نعم.
1: يعني أنت ترتاح ساعة تنقص عليك الضغط والصغير تجلب الانتباه متاعه بحاجة جديدة.
0: وكيف نتعامله مع طفل يشعر بالخوف من خيبة أمل العائلة؟
1: هذيك المشكلة لهني مش بحد ذاتها من الامتحان، أما هو الصغير فقد ثقة في روحه وكأنه الصغير يسعى لإرضاء الآخرين. عرفتك نقوله أحنا يعمل كل شيء باش يرضي الناس الكل وكأنه بربي يحبوني.
0: نعم.
1: لندخل الحب المشروط، ونأكد لك أن الخلل في طريقة التعامل الأولياء مع الطفل، كان ما تجيبليش وما تعمليش ما كش ولدي، وكان ما تنجحش ما كش ولدي وما نعملكش وما نحبكش. دوك لهني لازم الأولياء هم اللي يصلحوا طريقة التعامل بتاع صغيرهم، لازم يعطيه برشة ثقة في النفس باش ينجم ينجح.
0: نعم. نحب نختم بالمحور الثالث والأخير خلود، باش نحكيه على الأطفال ومشهد الذبح خلال يوم العيد. ما نعرفش كيفاش نبدأ، أما هل كل الأطفال يقدروا نفسيا على مشاهدة ذبح الأضحية؟
1: لا، لأنه
0: في أي عمر يعني يبدأ الطفل في فهم معنى الذبح والشعائر المرتبطة بالعملية هذه؟
1: فوالا مثل هو نحكي لك من منطلق علمي، أقل من 6 سنوات علميا ممنوع. علاش؟ خاطر في المرحلة العمرية هذيك مازال الطفل يعيش في مرحلة تسميها التفكير السحري. اش معناها؟ ما يفرقش بين الواقع والخيال، رؤيته للدم والذبح الحيوان يحبه، وخاصة أنك العائلات اللي يشريوها على بكري ويربيوها وهو يلعب.
0: أنا شخصيا إلى حد الآن عمري ما شاهد ذبح اللوش، خاطرني ما نجمش الرأى.
1: فوالا نجم، خاطر من اللي مربوطه بنوعيه اللي نقول احنا الشخصيه، انت مثال شخصيه عاطفيه باش تتقلق، خاصه كان انت ربيته كيف صغير، دونك كان يلعب
0: معاك ما ربيتوش ما حبش الراحه، معناها حاجه قاعده تتذبح.
1: فوالا دونك لهنا لازم اي انسان من العائله يحترم معناها قرارك ويحترم شعورك وما يضغطش عليك. نفس الشيء للصغار هذوما، ما نضغطش عليه خاطر مش تسجل في دماغه وصدمه.
0: كان هو يبدا راغب، هو أقل من 6 سنوات هو يحب يحضر مثالش؟
1: حتى لو إلى انسيستي دي بريفيرونس لي مثالش تعمل، تنجم تلهيه الأم يحضر معها في الكوجينة مثل هنحضر الفريت وسلطة، يتفرج على التلفزة، يلعب شوية
0: طريقة غير مباشرة، حاول بعده حتى كان هو يحب،
1: أي حاول بعده. من بعد هنذبحنا العلوش وكهوة ومش بدأ نقولوا احنا ياكل، وهون في ايدك انت سنوات القادمه
0: باش شنو التاثير النفسي المحتمل مثلا؟
1: تاثير كبير، باش يولي عنده سلوك عدواني مفاجئ. كما قلنا احنا مازال في مرحله التفكير السحري، اش معناه؟ ينجم يمشي يجرب راه
0: احنا نبعدوا فيهم معناها لك الالعاب العنيفه وعلك مشاهد الدماء وغيرها،
1: والنجم اللي عنده قلق حاد وخوف من الموت، خاصه كما قلنا الاكل يربي والحيوانات معاه، معناها اللي مشي التبول الارادي يبدا يعمل في دي كوشمار. دونك فيت اتونسيون، من عمر مثال 7 ل10 سنوات راهو لازم تمهيد والمراقبه بحذر. قول قايل كيفاش انا كوالي مش نمهد، فهمت؟ وخاصه كما قلت لو الصغير يقول
0: حال تفسر له ولا معناها تحكي معاه حتى في تفاصيل الاضحيه كيفاش بديت اول مره
1: تاريخها، نبدأ بقصة سيدنا ابراهيم. نعم. ولا ولهني خاطر الصغير في صغير كم يشدوا سيح فتره العمريه هذيك ستو، اذا كان هو زين العلوش وفرحان ويقول لك يا بابا انا نحب نشد معاك مثل السكينه، ليه نخليه مثل يحضر ما غير، ولازم نفسر له.
0: ساعات الصغير بيحبش وحنا نقول لا راجل يلزم نربيه على المشهد، خاطر هو راجل خاصة الوليد، فهمت؟
1: خايبة على الاخر بالحق، ايفيتي للماكس بوسيبل. وقتاش اكثر نقا نعطيت انه اكثر الصغار في الفتره العمريه، اني نقول البارون ميساج نجم اللي الصغير اللي هو متأزم اللي ماهوش سريع الخوف، يعني في حياته العاديه في الدنيا ماهوش سريع الخوف، اللي سريع الخوف فك علينا حاول لي. وكيفاش نحكي له راهي قصه سيدنا ابراهيم الغايه منها، باش نفسر له انه راه الاضحيه هذيك باش ما نضروش مثل البشر، وما لازمناش نضروا حيوانات اخرى، وراهو مش في اي وقت، ولازم اشخاص يكونوا كبار ولازم اشخاص يكونوا بالغين، خاطر يقول لي خطا بعد مثل ما نحبش ندخل في تفاصيلك على العقاب وحرام ليل راهو ما يجيش، لازم وقت معين كان لاحظت تقول له شفت احنا وقتاش الناس الكل العرب الكل يذبحوا العلوش الا في العيد، لان لازم نعرف كيفاش. اما اذا كان هو قرب معناها تحمس من بعد قرب للاضحيه وخاف ما تجبروش.
0: اما انا ما فهمتش علاش بعض الاطفال يتاثروا بشده، اما الامر يبدا عادي عند اطفال اخرين يعني في نفس العمر.
1: مربوطه اولا بالتيب دي بيرسوناليتي، مربوطة بالسنسيبيليتي، فما صغار سنسيبل وصغار، ومربوطة زادة بالاستعداد والتحذير من الطفولة، مربوطة حتى بالعلاقة راهو متاع الأولياء.
0: نعم.
1: وقت اللي فما أولياء الكلمة ديما ما نحبش نقولها هنا في المباشر أتو مثل سامحوني في الكلمة نقتلك ولا أتو نعمل تقعد في مخه فهمت تقعد برشا عوامل هنا تأثر.
0: شنية العلامات اللي تدل على أنه الطفل تعرض لصدمة نفسية بسبب مشهد الذبح؟
1: تغيير في المشاكل في السلوكيات نتاعو كما قلنا ونعاود نقولها دي كوشمار في الليل يخاف يبكي هاي فما صغار يرفضوا مع شكل اللحم
0: نعم
1: يقول لك لا ما ناكلوش اللحم هذيك حتى ما ناكلوش ومن وعد شكل اللحم العلوش جمله
0: ذكرتني في زميلتي السابقه نجله بحر صالح اللي الى يوم الناس هذا ترفض انها تاكل اللحم
1: ايواش هذه كنا نرجع نحكيو معاه قول لها علاش تحكي تقول لك يعني نعم. في الموقف شهدت ولا تعرضت لحاجه فهمت هذاك بخلفك العبيد اللي فيجيتيريان ما انا فما عبيد اللي هما ديجا ما ياكلوش اللحوم جمله مش كان الحم العلوش ما كان الحم العلوش فما حكي ريتا هاك علاش نرجع ونقول عيشكم حتى لو صغير من الاول تحمس وحب اما جي هاك وكيراك كيفاش
0: تاكل حوت
1: اي ما حبش فوالا ما حبش حاول معناها ما تضغطش علي تقولش تو ما صحش انت قلت لي انت قوي قلبك ولا لا سيبوا عيشك واحترموا
0: نعم
1: ونلتزموا الصمت زاد مش ناخذ مثال عرفتك سامحني ندقوا عليه ونقولوا يا ناري شو
0: خوف
1: صحيح عيشكم لي احترموا الصمت
0: احكي له معناها على معنى الاضحيه بطريقه انسانيه روحانيه من غير حتى تخويف مش تجبروا معناها على المشاهدة بحجة لازم يتعود هذه كلها تصرفات خاطئة
1: ولا أخلي في سن نقول وإحنا ما بعد ال 11 و 12 سنة خطر سيبان يكون معناها السن الأقرب للمشاركات نقول إحنا الطبيعيش معناها يكون الإدراك العقلي قد اكتمل ويفهم معنى الشعائر الدينية والاجتماعية ومفهوم الذبح
0: ساعات نصوروا مشاهد الذبح وننشروها قدام الأطفال وهذه نصور يزيد من الحساسية والخوف نتاعهم
1: خاصة في البريود هذيك في فترة العيد الراو برشا يهبطوا في تصور بتاع الذبيح حب تصور وانت مثل تشوي في اللحم تصويرة جماعية وانتم مثل بحث العلوش خير من هبطوا مثل الدموميت وكا كيف الشدد فما نذكر شكون يحطك السك يحط يصور وهو يحط في السكين وعرفتك السكين متعدية على رقبة سامحوني على رقبة العلوش ليه بالحق ايفيتي كيما فما عبيد كيما قلنا ما تقلقهمش وتقبلوها بسلاسه وراهو مش كان الاطفال حتى العبيد الكبار سي كيف كيف فما اطفال وعبيد كبار راهم يتقلقهم المشاهد هذيك
0: مدام
2: العاشرة ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنسير مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات بملابس الحرم البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع مؤكدا أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين رقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد ظهرت على شاطئ مدينة سليمان من ولاية نابل أمس 10 خرفان نافقة ومتحللة لفظتها أمواج البحر على سواحل المدينة وفق ما ذكرته عضو جمعية البيئة بسليمان سعاد الشطوتي ورجح مصدر أمني من الحرس البحري أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من إحدى السفن في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين باعتبار أنها تحللت في الماء وأضاف أنه تم بالتنسيق مع صورة المحلية ردمها في إطار التوقي ومنع تحول الجثث إلى بؤر لتفشي الأمراض احتل الترجي الرياضي المركز الثالث في الترتيب الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم للسنوات الخمس الأخيرة الذي تم تحديثه عقب تتويج نادي ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي بلقب رابطة أبطال افريقيا مساء الأحد وتصدر سانداونز التصنيف الجديد للكاف ب 73 نقطة في محل الأهلي المصري في المركز الثاني ب 66 نقطة والترجي ثالثا ب 58 نقطة نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 الصباح عن كبرنا في عينينا بعد الفاصل مع وطف الجبالي
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an إذاعة المنسير
4: يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
5: يوميا.
4: احنا في خدمتكم. عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
6: كبارنا في عينينا،
7: تجاربهم مشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
6: كبرنا في عينينا مع عوض فجبالي.

0: حليلي ويا حليلي ويا حليلي من سالم وخي. ايه قداش عندي ما سمعتهاش الغنيه هذيا. هذه اغنيه واللي يسمعوا الناس الكل والجمهور نتاع كبارنا في عينينا اكيد عرفوا شكون الصوت هذيا، صوت الشجي مدام سلاف، ربي يشدها بالصحه وربي يطول في عمرها. من الاغاني التونسيه اللي طبعت في الذاكره نتاعنا. مرحبا بكم، نحن في برنامج كبارنا في عينينا كما العاده كل ثلاثاء من 10 حتى نصف النهار، 10 و8 دقائق على موجه اذاعه المونستير. اليوم باش نحكيو او باش نحلوا نافذه انسانيه اجتماعيه على ذاكره العيد في تونس. الذاكره نتاع العيد يخزنوها كبارنا، وهما كبارنا في القدر وفي القيمة، فهما يخزنوا الذكرى هذه، هما عندهم الذكريات هذه اليوم باش يشاركونا فيها. أو كنتم إذا كنت تذكروا أكيد راكم تذكروا الصغر متاعكم العيد متاعكم كيفاش تعديوه، فسجلوا معنا على 73 460 800. زميلتنا عليا المنصوري تتقبل مكالماتكم بكل رحابة صدر ومرحبا بكم. شاركونا هالذكريات، كيفاش كنتوا قبل تعديوا العيد، ليلة العيد، اليوم الوقفة كيما اليوم الوقفة على عرفات، إن شاء الله ربي يتقبل دعانا الناس الكل سيامنا وصليتنا. وأيضا غدوة العيد كيفاش تحضروا له في السابق، وهل ترى تغير وإلا لا، هل ترى اليوم تغيرت العادات متاعنا الأجواء متاعنا وإلا ما زلنا محافظين عليها. هذا هو محور حديثنا اليوم، بالطبيعة باش يكون الحديث هذايا شيق وممتع مع ضيوفنا الكرام اللي هما يمثلوا المكتب الجهوي للجمعية العامة للمتقاعدين بالمونستير. نرحب بهم برشا، نشكرهم على قبول الدعوة وعلى الحضور. ونبدأ باليمين، أي سيدية سيدة رئيسة المكتب الجهوي للجمعية العامة للمتقاعدين بالمونستير مدام فوزية سيسي. مرحبا. أهلا.
1: مرحبا. شنو حوالك؟ ثانية عايشك ويعطيك الصحة على القوة على الدعوة
0: وعلى الموضوع. شدك الموضوع، ذكرت لنا برشا حويجات. إن شاء الله. مرحبا بيك، نورتنا. عايشك. الزوز أخوة ترجمين، مدام رابية ومدام هدية، هكا ولا محليه الاسم هدية؟ حتى هدية راهو من المخزون المزيين القديم اللي نحن ما عادش عنا. هدية من الله سبحانه، فهي معناها من أجمل الأسماء. مرحبا بيك. أي حلو برشا. مرحبا مدام هدية ومدام راضية، نورتنا. مرحبا بيكم. اليوم زوز ترجمين باش نميلوا شوية الكفة معناها، ما ميسالش نسمع منكم كيفاش عاداتكم وتقاليدكم. حاجة تشرفنا ومرحبا بيكم. مدام دليلة سعد، مرحبا. صباح النور.
2: مرحبا عسلامة. شرفت برشا بالحضور معاكم، وهذه أول مرة، أول تجربة.
0: نورتنا. مرحبا.
2: وإن شاء الله تتكرر مرات أخرين.
0: أكيد أكيد، الفضاء هذا مفتوح لكم.
2: إن شاء الله أنتم عند حسن الظن.
0: يعيش، كان يضيف عندكم راه يعني أنتم هذا فضاء.
2: مرحبا بي.
0: يعيشك ربي فضلك. مرحبا. سلاح بيب القرقني، مرحبا سلاح بيب.
3: أهلا مرحبا.
0: نورتنا.
3: واتف ونرحب بكم وبجميع المشرفين على إذاعة المونستير.
0: يعيش.
3: ونشكروك لأنه هذا موضوع يهم الناس الكل ويذكرنا بالعادات والتقاليد متاع أجدادنا.
0: أيوة.
3: إلا ربما تغيرت نوعا ما.
0: أي أكيد ثم التغييرات، لكن نحن ريت القاعدة هذه اللي تلم الأحباب الكل والناس اللي تسمع فينا، الغاية منها أن نحفظوا هك الذاكره الجماعيه هذيك، خاطر نحن اذا كان ما نحكيوش فيها الجيل الجديد ينسى، ما يعرفش، ما يفهمش شنو صار قبل، خاطر هو مش حاضر فيه. لكن كيف نحن نقعدوا نحكي ونعاودوا نحافظوا على الموروث هذيك ونخليوه ديما حي ما يموتش. فمرحبا بكم انتم الذاكره نتاعنا اليوم. انتم باش ناخذوا منكم برشا ان شاء الله افكار ومعاني للعيد في السابق، واكيد هذا ما يمنعش باش نشوفوا زيدا الجديد نتاع الجمعيه العامه المتقاعدين بالمونستير اللي هي تبارك الله ناشطه الايامات هذيا. برشا تحركات، يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم. عندكم زيدا برشا منخرطين جدد هكا ولا؟ ايوا، بما فيهم اللي حاضرين معنا اليوم.
1: مدام دليلة قديمة.
0: اي فمرحبا بكم في الجامعة، انتم زوز جدد. ايوا مرحبا بكم، اكيد باش تلقاو راحتكم لانهم من افضل الجمعيات اللي قاعدة تخدم في المونستير، فربي يوفقهم
1: وان شاء الله نلقاو مقر.
0: ان شاء الله تلقاو مقر. ديما نعاود السيد الويلي اكيد اكيد، مادام صار اجتماع معاهم مادام حكيتوا في الموضوع هذا، فنتصور مش باش يبخل عليكم، باش يلقى لنا مقر يليق بكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي،
0: ان شاء الله في اقرب وقت. اذا اليوم كما قلنا باش نحكيوا على الذاكره، او باش نعاودوا نحيوا الذاكره نتاعنا. كما قلت اذا كان انتم يهمكم بطبيعه الموضوع فتنجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800. فقط دوره صغيره باش نفهم منها كل واحد شنو المجال اللي هو فيه، نتعرف عليكم. مدام فوزية نعرف المالية هكا ولا؟ المالية. مدام هادية شنو ولا؟ في الدار. ما تقولش ما عندي حد شيء عندك الكل انت ايش خليت في الدار تربي في اجيال
4: مامي بتاع ستة صغيرة
0: ما شاء الله ربي يفضلهم معناها تربي وربيت الاولاد وتو اكيد راك تساهم في تربيه الاحفاد اكثر من هذا تحب تخدم خدمه ذي راهي جباره راه ربي يعينك عليها والتفرغ لها مهم برشا كيف كيف مدام راضيه شنو الاختصاص نتاعك
5: والله انا متقاعده
0: اي شنو كنت تخدم فين معناها
5: انا كنت في تونس خدمت في تونس أي. وبعد رجعت للمستير ومتقاعده من المغازل العامه في المستير
0: ايوه
5: والحمد لله
0: تجربه اخرى هذه
5: رجعت لبلادي مع بعد قداش من عام رجعت أيوة. لبلادي والحمد لله
0: اي
5: ان شاء الله بلادي
0: رجعت لبلادي محمد. كنت مهاجره انت تورك في بلادي
5: في تونس انا على جيت من تونس والمستير معناها فما أيوة. شويه فرق معناها أيوة. واحد عاش غادي
0: قربت للعائله الكبيره وقربت
5: والحمد لله أيوة. باهي البلاد وباهي العائله ومش كيف رغم اللي عندنا العائلات مازالوا في تونس
0: أي.
5: اما في العمر هذايا باهي نتلموا مع الكبار
0: الانسان قد ما يكبر يحل الجذور نتاعو يحل الطفوله نتاعو يحب يرجع
5: فرحانة بصراحة أيه. والحمد لله ونشكرك على الإضافة هذه
0: عيشك مرحبا
5: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله ديما بلادنا في خير
0: آمين يا ربي آمين
5: والحمد لله
0: يعطيك الصحة مدام راضية مدام دليل شنو اختصاصك أنت؟
6: اختصاصي يعني بون صاحبة كنت صاحبة مشروع مواد بناء كما نقولوا فايونس
0: وحاجات خدمة صعيبة هذيك على امرأة
6: خدمت أيوة. برشا وي وتعبت أيوة. والحمد
0: فيها فلوس يا حبيبة فيها برشا تعبي يظهر لي خاطر نتصور الكونتاكت الكل برجال معناها
6: الكونتاكت ما في خدمتنا تنجم تقول هي الخدمة هي الكلمة كي تعطي كلمة يلزمك تكون قدها
0: أيوة.
6: خاطر سمعتك هي كلمتك وقت لا توعد باش تجيب له
0: أي.
6: في وقت معين يلزمك تعمل مستحيل
0: باش توفر اللي حاجتك بيه واللي وعدتو بيه
6: خدمنا أيوة. برشا والحمد لله توا سي شديت الدار وبعد لا توفى زوجي
0: الله يرحمه
6: الاولاد كما نقولوها كل واحد خذا حياته وربي يعينهم وربي يوفقهم واني لقيت روحي أكهو ما عادش النجم زي نعطي أكثر من هكا
0: أيوة بحيث في حاجات أخرى
6: فضلت في داري تفرغت أيوة. الأولاد الأحفاد أيوة. عندي وقت فراغ زادا نمشي رحلات نمشي اجتماعات عندي
4: وقتها
0: للجمعية
4: وقتها عندها تصوير متاحة حاجة كبيرة
0: هي تصوركم أنت المصورة متاع الجمعية ما شاء الله
6: وعندي كما قولها خدمت مستشارة في البلدية لمطة 5 سنين وخدمت مع الكشافة معنا شاركت في برشا نوادي معنا تقول المرأة ما نيش راكدة نكره الركود أيوة. ما نحبوش نحب روحي ديما حية كلمي الحي خطر نحس المرأة كي مقولها تشد الدار وتستسلم بون ما يقولوش تكبر نقولوا تحس بالفراغ تحس بالاوهام
0: تحس بالعزله تبعد تحس روحها ما عندهاش
6: واني نشجع كل مرة راهو العمر ماله الا رقم
0: ايوه
6: هذه يلزمنا ديما نقولوها ونكررها أيوة. راهو العمر مجرد رقم
0: أيوة.
6: على قد ما تعيش على قد ما تعطي فرصه لروحك
0: نعم.
6: باش تبتع روحك تفيد وتستفيد هذا الشعار متاعي اني
0: يعطيك الصحه
6: عايشك وبارك
0: الله والرساله اللي وصلتها للنساء معناها مهمه برشا ان شاء الله ياخذوا بها الناس الكل اما اني للرفيع الحمد لله في تونس قاعدين تبارك الله معناها برشا ناس قاعدين ينخرطوا سورتو على المتقاعدين نحكي قاعدين ينخرطوا في الجمعيات في العمل الجمعيات وهذا مهم برشا اي وقاعد زاده وقاعد يثري زاده في المجتمع خاطر تبارك الله او كحضوركم معنا برك يكفي الرسائل اللي توصلوها انتم زاده للاجيال الاخرى خاطر كل واحد تو كيف يعني قاعد يخدم يخمم يقول تو اني كان نخرج غدوه شنو نعمل بربي في الوقت هذا الكل فكن راكم انتم تعطوني امل ونقول غدوه نجم نعمل حاجات اخرى ونجم ننخرط زاده في جمعيات مرحبا بك نورتنا
6: عايشك بارك الله فيكم
0: سي حبيب
3: عايش ينور رجل تعليم مدير مدارس ابتدائية
0: أي
3: درت ياسر جهات الكاف سليانة القيروان النفاذة
0: أيوة.
3: وأخيرا لما هرمت
0: لباس بزيت البركة
3: خلت منزل النور ثم قصر هلال ثم صيادة
0: أي. بعد قديش من عام دخلت رجعت
3: رجعت لهناي بعد 26 سنة
0: 26 سنة
3: في شعابي تونس
0: وانت تدور في
3: الدور
0: والمناطق الكل درت.
3: المناطق الكل لا ماء لا ضوء لا كان الذيب. ربي
0: يا لطيف
3: ربي فضل لي زوجتي صالح ميلاد
0: تحية لي عن أيوة وصبرت معك
3: وصبرت معك
0: هي بيدها هي بيدها في
3: كنت مديرة وصعيب معها خاطر أيوة. يقولوا مرت المدير مرت المدير مسكينة
0: فطبقت عليها القوانين
3: الكل. أكثر من أكثر مش مع مساكنة
0: إن شاء الله تسامحك مدام صالح يعطيك الصحة وربي يفضلك ويفضلها إن شاء الله وقف للمعلم يوفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا فأنتم على عيننا وروسنا هاي سيدي هذي تقريبا عرفت ضيوف متاعنا تحية لزملائي هيثم والناس صباح النور يا هيثم كل عام وانتي حي بخير علي المنصوري صباح الفل كل عام وانتي حي بألف خير نجل عطية كيف كيف إن شاء الله سنين دائمة وربي يفضلكم باش نكملوا مع بعضنا سبيعتين هذوما باش نسمعوا أغنية ثم نبدأ في حديثنا بذكرياتنا بين البارح واليوم العيد مرحبا

0: العيد إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. الليلة ثمانية اسمت بيت ما ترقدش، تقول الصباح ليلة العيد ما نرقدوش. هذه أمي مثلا ربي فضلها، هذه كعادتها تقول لي في العيد يعني ما نرقدش. يقولوا واحد كي بيت ليلة العيد فيق ربي يطول في عمره، إن شاء الله ربي يطول في عمرك ميمتي وكل الأمهات. في ثم عادات يعيشك، ثم عادات اللي نحنا أخذيناها من جدودنا وقعدنا نحافظين عليها بما فيهم العادات يذوم الروحية نقول بين ظفرين اللي نحن قاعدين نكملوا فيهم. وفما عادات اللي هي نعملوها مادية سواء كان حلو سواء كان تحذيرات. فتو باش نسمعكم سي الحبيبي ذول ينسى باش يميلوا الكفة، خاطر ينسى في الحكاية هذه أكثر منكم أنتم رجال تصبحوا الصباح تذبح أنت سي الحبيبة. أيوة ما لهبش نجيك، هبش نجيك أنا جيتك. خليني خوما كلمة هاتفية ونبدأ نسمعكم. ألو صباح النور.
1: ألو صباح الخير، صباح الورد.
0: مرحبا، ثم تليفون يضرب عند شكون؟ مش عندك؟
1: يوسف، يوسف من ولاية سليانة.
0: مرحبا يا سي يوسف، شنحوالك؟
1: بيك يا عيشك انت من لاباس
0: والله لاباس.
1: عليكم على الأهل اللي زعل كله على زملائك اللي معاك المتقاعدين.
0: ايه الكل هم يقدموا لك تحية حتى هما يا سي يوسف.
1: عيشك أخوتي، عيشك عيشك عيش أختي. أنا راجل كبير عمري 78 سنة ومريض، حشيك بك ومرض الميت.
0: بسم الله عليك، بسم الله عليك، إن شاء الله باللطف عليك. أنت سي يوسف حبيت تشاركنا اليوم الموضوع باش تحكينا شوية على العيد وذكرياتك مع العيد قبله؟
1: ولا قبل يا حسن، وقت اللي كنت لبس علي ذلك نعيد ومرتاح وفرحانين ونتلم وذلك ساهن كنت الحشاك نخدم بالفنون الشعبية.
0: هاي؟
1: لما أصحابي وذلك فهمتني نعمل جو وفي برن هناك قريب جيس أتميت ساكن.
0: هاي؟ يعني انت سامحني، انت ليله العيد تلم اصحابك وتعمل جو معناها تغني ودربك وامور هكا
1: نعملوا جو ونعملوا معنا وتلموا صغاريت وحلقه وياكل وشو. وحتى وعندي امين اختي خاطر مريض ما
0: عليك
1: ما نكذبش عليك
0: ما عادش
1: ما عادش ما عديش على خاطر المرض وحده.
0: العائله بعيد عليك سي يوسف؟
1: ركني ومبرك.
0: انت
1: كني والوالده امي.
0: الوالدة موجودة ربي فضلها ما شاء الله، قد عمرها الوالدة؟
1: 103.
0: 103 ما شاء الله. ولباس معناها تتكلم وكله
1: لباس تتكلم ولباس والحمد لله.
0: هاي كان بحذيك عجيها لي عاد خنصبح عليها.
1: الله يبارك الله يبارك
0: يعطيك الصحة ما شاء الله. هاي سي يوسف
1: سلم عليه بالعافية.
0: أي صباح الورد، شنو اسمها الوالدة؟
2: عسليمة.
0: عسليمة شنحويلك؟
2: بيكش
0: زارتنا البركة
2: وبيك أبو محمد
0: يعيشك. شنو حويلك أنت لباسة؟
2: الحمد لله عايش بنيت
0: ما شاء الله. 103 سنوات هيك عمرك؟ 103
2: أي
0: تبارك الله ما شاء الله. وتحس وتوا أنت
2: يعزك الدنيا تربي متاع الزنة الدنيا ويخري.
0: أي أحكي لي أحكي لي شوية أنت ساعة شو اسمك؟ شنو اسمك أمي؟
3: سعدية. سعدية
0: سعدية. سعدية اسمك؟
2: سعدية. وامي
0: سعدية. اي امي سعدية احكي لي شوية، تذكر العيد قبل كيفاش؟
2: ابنتي ما
0: هذه اكبر شهادة شتاخذوها تو. قل لي كيفاش كنت تعدي قبل العيد، احكي لي شوية شنو تتذكر؟
2: عندي بنيتي ما نحكي لك الذاكرة متاعي مش في
0: ما تتذكرش بالقداء ربي فضلك ان شاء الله.
1: اختي
0: اخويا اي مرحبا يا سي يوسف ربي يفضل هيك انت تبارك الله. هاو عندك امي تقول نحجوا فيها هذه المراه تو انت هاو بحذيك بحذيك ما شاء الله الجنه الكل عندك انت.
1: هي جانا على خاطر هي
0: انت ما تزوجتش سي يوسف؟
1: لا
0: ما تزوجتش ما عرستش؟
1: لا لا لا كان على خاطر هي لا تعرست والمراه ما حبتش قلت لها طريق السلام وخاطرك متاني.
0: ايوه شديت في ميمتك وقلت لها ربي معاك
1: أكاو.
0: الجنة عند أمك مش عندها هي، عندك حق أيوة. معاك في هيد
1: يعطيك الصحة
0: أيوة. وعندك صغيرات ولا يا سي يوسف؟
1: لا لا لا
0: ما عندكش بيه ربي عوضها هي خير وانتي ربي فضلك لميمتك. وكيفاش عديت هالعمر مع أمك هذي كيفاش عديت والعمر احكي لنا كيفاش
1: عديت والعمر معها من 98
0: هاي
1: أنا من طيب وأنا نوكل وأنا نشرب بحكم راني مريض راه كنت لوزن في 85 تو في 42 كيلو.
0: بسم الله عليك إن شاء الله باللطف إن شاء الله باللطف. أما أنت ربحت دنيتك وآخرتك إن شاء الله يا سي يوسف ما شاء الله عليك.
1: لك ومالك إيش نعمل؟
0: أنت توا قايم بها في كل شيء.
1: زيد أختي زيد أختي نقول لك حاجة.
0: نعم.
1: زيد الأرض زلزلت الدويرة ما نتفلقت علينا وبعتكم بدورة وغادي ننسي زميلك اسمه الشكر السكني.
0: أيوة حبيت تورينا الدار كيفاش تضرت.
1: أي تضرت ما جيتكم مثل رممها في جبت المعلم قال يزوز مليون
0: تيتوا أنت تيتوا في سيلينا هكا ولا شنو البلاصة بالضبط في سيلينا؟
1: البلاصة بالضبط اسمها الجنوة من زوعة من كل شيء.
0: الجنوة هكا؟
1: جنوة
0: جنوة
4: جنوة
0: جنوة ثم جنوة هكا؟ أيوة سامحوني خاطر ساعات في حدا
1: جنوة معتمدية كسرة
0: معتمدية كسرة. أيوة بيه سامحني توا أنت في الوضعية هذية المعتمد والعمدة ما جاوش طلعوا عليك ما طلع عليك حد
1: جو شافوا من 2017 تحتين بس كان العمدة ضربة معي للفد ومن 2017 تو ودت والله برحتوا لك ليت نويا فجأة كبيرة طردت.
0: أيوة به به اسمعني تو هاو رقمك عنا وتو بعد البرنامج نكلمك تو ناخذ رقمك من عند مدام عالية ونكلمك نفهم منك الحكاية ذيك خلينا منها ذيك على جنب تو خليني في العيد تو شو تتذكر أنت من العيد مدام كلمتنا خلينا ناخذ معك شوية ذكريات العيد قبل ميمتك اللي بحذاك كيفاش كانت تعمل في العيد شنو تعمل لكم شنو تحضر لكم
1: كانت الوالدة نزفوا عدوش نتلبوا العين جايبة 8 بنات و4 أولاد
0: ما شاء الله ها
1: نتلموا العيلة وقطعوا العصفان ويقضوها وفوقها وبيتوا في الأسهر ومعنا صار يبيع
0: وتعملوا جو كما قلت أنت تبدلت توا تبدلت شوية الأجواء على قبل
1: بدلت هو يا حسرة يا حسرة وقت اللي كان الذيب
0: وقت اللي كان
1: وقت اللي كان
0: الذيب مش اسمع فيه بلد
1: معنى وقت كان الذيب سيء معنى سيد مسيود وقت كانت الدنيا
0: هاي
1: وقت اللي كانت الدينار توفلي نتحب توفلوا اللحم بعدين هنا بسبعين
0: صحيح شريتش للعيد هذي خذيتش ترايف للعيد
1: والله كذلك ترى والله

0: صح عليك.
1: اخو زريلي ساعتك متغشى.
0: اي
1: وانا مريض تبدا في الذكر في جاي الكرجل ونقول لها اوتر الذكر تبدا تغني. تبدا تغني في غناء.
0: شنو تغني؟ شنو تغني لك؟ غني لي شويه ترى.
1: هزي حرامك وكبريت.
0: اي
1: ولا من يجينا ويا علينا. وغنيت ويشي ويشي نصمر غيب مجيشي.
0: يعطيها الصحة. أو كنت طلعتها معنية في الأخر سي يوسف. الله يفرحنا برشا بالمكالمة متاعك. اسمعنيك إن شاء الله ربي فضلك.
1: أبوني زملائك توانيتي عرفت في سكر السكني عرفها
0: ميسيل شطاهم. بعد نكلمك إن شاء الله بالليت في رقم الهاتف متاعك ونزيدوا نحكيه في التفاصيل الأخرى. ربي فضلك يفضلك الوالدة سعدية. ناخذ مكالمة أخرى ولا نعطيك أي تفضل هيت ما عندك الكلمة.
2: إشهار يحكيوا على علوش مكربت كي العروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوش جودة. انت زيدة اخلط عليه. ادخل على السيت علوشجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة. وان شاء الله عيدكم مبروك.
3: بحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
4: 97.3 97.3

0: خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.
1: معايا مع ذكريات العيد، هات ناخذ مكالمة أخرى ثم نرجع للاستوديو خنسمع زيادة ضيوفنا الكرام. مرحبا، صباح النور. ألو، عسلامة. صباح الورد. ألو، مش يسمع فينا يظهر لي. به حياتة، مرحبا مدام حيات.
2: ألو،
1: عسلامة.
2: صباح خير.
1: صباح الفل، مرحبا.
2: وبيك
1: عايز. وينك اللوجو عليكم بكري، وينك؟ لباسة؟
2: الحمد لله، شد في الله.
1: الحمد لله. هيا لله. مش حبيت تحكي لنا على زمان؟
2: زمان بدل مش كما تو.
1: تبدلت شوية ولا برشا؟
2: بدلت برشا
1: برشا. كيفاش؟ احكي لي كيفاش كنتوا تعديوا العيد قبل؟
2: قبلت العيد أمي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
2: اللهم أمين. قبل وإحنا صغار ما كانت العم مع بعضهم، لبنات العم مع بعضهم.
1: ايه
2: يكريون كواننا الصغار والطاجين صغير فخار، وتبدا مقله وشوايه، ونبدا باش نعملوا زقيده نهار العيد. ايه نصلي النبي ويعملوا المجامع.
1: هذه العادات نتاع المنستير هكا في المنستير انت؟
2: نحن حتى نحن نعملوها زيستي.
1: انت وين وين بالضبط المكان نتاعكم؟ وين تسكن؟
2: يعني من تونس، من وسط العاصمة، من ناجي المجلسي.
1: نتشرفوا، مرحبا. حتى في تونس تعملوا المجامع هكا؟
2: اي نعملوا، نعملوا بشكوت ونعملوا المجامع قبل العيد بنهارين. ونعملوها بالزوزة نحن، مش بكعبة العظم.
1: بيه اي
2: ونعملوها الخليط متاحة كنوع بيوش، معناها العجينة.
1: ايه
2: على نعجنوها كل بريوش.
1: فهمت كيفا؟
2: ونحطوا كعبة الزوزة ونعملوها أما سمعة، ولا نعملوا فكرون ويزينوها للصغاء.
1: ايه مش بعيد على المنستير تقريب نفس الشيء. ايه موجود يكون في برشا ولايات سوسة زي يعملوا المجامع. نعم.
2: ايه ناخذوا الدندونة قبل الغبرة لونها روز، وناخذوا في الجوهري الأولاد يعملوا لهم كعبة الزوزة بالجوهري، والبنات

0: بالرأس.
1: أيوة.
0: وتبارك الله مصلي على النبي. نحن نبدأ بنات العم الكل مع بعضنا.
1: عائلة الكبيرة كل تتلم بعضها.
0: العائلة الكل أيوة. تتلم فرد معناها فرد دار. كل أيوة. واحد يجيب علوش في دار عليزي معناها الكل. شنقول يا ربي ويقوموا الصباح أمي تعجن الخبز ونبعثوه للكوشة أيوة. بالزراعة والجلجلان ونحضروا الشواية ونحضروا كل شيء السلطة المشوية السلطة الأخرى الخضراء شنقول يا ربي هذي جزوز ما كانش ما كانش عنا بالكل تعمل أمي الروزاتا وهي تعمل السيترا وشنقول يا ربي والضحك واللعب ولا نغرة ولا حكي
1: أيوة. تبدلت توا العادات تبدلت العادات هذه ما عادش موجودة
0: والله ورس بنتي العادات تبدلت ولات الكنين كل هذه وفي داره كنا أي هواني بيدي بطبيعة يعني عملت كما كانت أمي تعمل أولادي الأربعة كل واحد علوش وكي كان بوهم حي يجيبه لهم ونتلموا الكل.
1: اي انت ما زلت محافظه على العاده هذه معناها انت توا ولادك نهار العيد يتلموا الكل بحذاك هكا ولا؟ اي
0: توا ما عاد
1: ما عادش
0: اي اثنين واحد في واحد في المستير كل حد في داره يضحي معايا هنا الاولاد الزوز اللي معايا يسكنوا معايا انا مع
1: مع بعض
0: مع بعضنا
1: ربي يفضلهم واللي بعيد يجي يجي يعيد يجي يعيد ولا اللي بعيد عليك
0: يجي
1: يعيد به يعطيك الصحه. يعني انت يمكن فهمت من كلامك انه يليت قاعدتك العاده هذه كانوا الناس كل مع بعضها تتلم والناس كل تذبح مع بعضها
0: لا حتى اني كي عرفتنا القدر حمويا هكاك زاد
1: اي صحيح
0: والله وقعدت الحنين لها لاخر درجه
1: ان شاء الله ربي يلم الشمل
0: نهار العيد ساعات بعد ما توفى كذبيحة وتوفى كل شيء كي هكا ندخل باش نقيل عيني تدمع نقول شبيها تبدلت ما كانتش مقبل كما توا.
1: شفت واحد معناها بحسرة يبدأ يحكي خاطر هو عاش في قبل في ظروف كانت أحلى برشا يحسها هو بطبيعة خير برشا المرات دوما اللي تتكرر فيهم وبرشا الناس راهو يحكيوا في نفس الكلام ونفس الوضعية يرجعوها ربما العبيد الوضعية هذه ربما الدنيا اللي ولات فيها برشا ضغوط العبيد بعد ولا أنت ما تعطيش الأعذار هذه تقول ليه مثلا مش عذر نهار العيد يزم نتلمه
0: نقول لهم يعني عندي رمضان كانت الطاولة مطلعها ابوهم الله يرحمه بالذمة كبيرة
1: باش تلم العائلة
0: الكل معناها
1: اي صحيح ان شاء الله ربي يلم الشمل. شكرا لك مدام حياتي يعطيك الصحه وصلت الرساله نتاعك وان شاء الله ربي يفضل لك الاولاد. خليني تو نرجع للاستوديو مدام فوزيه هيا احكي لنا شويه على العيد انت بالنسبه لكم كيفاش كان قبل انت تهجي في المنستير زيدا ولا في سوس
2: سرهلات
1: في سرهلات ايوه احكي لي كيفاش
2: العيد قبل كان ما شاء الله الناس الكل تتلم قبل نتلم وتم تحضيرات معناها تحضرك التوابل وتحضر شنو والتسيق قبل نهار الحاجة هكا يقول لك ممنوع ما تسيقش
1: معناها كما اليوم ما نسيقوش
2: نسيقوش يقول لك تخاف على الحاج يزلق من
1: الحاج يزلق من غادي
2: طب امس اختي صالحة قالت لي بالحق ما نغسلوش الحوايج وما نسيقوش قلت لها قبل يقولون هكا اما طوا ولا جبل عرفات بالدروج ما عادش يزلق
1: ما عادش ان شاء الله حاجتهم مقبول يعني انتم تنظفوا الدار قبل بمده ومن بعد شنو تعملوا ليله العيد كيما اليوم مثلا نهار الوقفه شنو تعملوا
2: اليوم نحضروا نشريوا ثم قبل الدوارة تتغسل وتتعمل اني واحده من الناس كنت في نهار العيد طيب منها الفطور
1: هذي نهار العيد نهار النحر
2: نهار العيد
1: اي بطبيعه
2: وطول الحقيقه
1: قبل وليتو قبل
2: لا طبعا ما عادش نجم نحضر نغسل الدوارة ونظفها والكل ونحطها في الكونجيلاتور حتى نلقى قوة وجهد باش
1: مش في وقتها أي. أي يزمها خطر مجهود بالحق إما ما نعاولوا شوية على الجيل الآخر جديد لأولادنا ولا كنيننا ولا إذا كان هما بطبيعة عندهم الوقت باش هما زيدا ينظفوا يعملوا
2: مدام ولا كل حد عنده علوشو يجعل تلهيب علوشو
1: كل واحد في دار وعلوشو كما قالت مدام حيات
2: مع بعضنا نذبحوا في دارنا الناس الكل أني وولادي عندي عبد الحميد ووجدي نذبحوا في دارنا مع بعضنا وبعد تالي كل كنا تهز علي لشا
1: تمشي تدلي في أمورها
2: ونعذرهم والله نعذرهم احنا أصح منهم احنا أصح منهم ونجم معناها
1: انتم عندكم قليب قال لي خير ماني عندك
2: القلب
1: اما الصحة ما نسواش صح منهم حتى انتم في عمرهم زيدا كنتوا تعملوا حاجات اخرى اكثر من المجهود
2: اكثر اكثر مش قلت لك كان نهار العيد كنت نحضر كل شيء وفطورنا من الدوارة
1: صحيح تبدل عيشك المهم نتلموا مع بعضنا
2: نتلموا
1: نضحكوا نلعبوا ناكلوا
2: حاجة مع بعضنا وزيدا ما نكذبش عليهم كناينية اللي تحضر روحها طهبت تكمل معايا الله يفرحهم ويخليهم وربي عايشهم والله
1: يعطيك الصحة وربي يفضلهم
2: إن شاء الله والتحضيرات هنا قبل نحضروا كل العطورات ونحضروا لا ما عنده شكل هريسة لا ما عنده شكل البرغل لا ما عنده شنو قبل العيد هذا الكل يبدأ حاضر سواء أني وسواء صار ولا كبار ناس الكل ولا تحضر
1: طبعا. والزيارات تمشي وتزور
2: الزيارات الزيارات الزيارات قلت قبل نمشي طولت التكنولوجيا دخلت ولات بالمساجات ولات بالبورتابل أسلام يسلمك
1: كل عام انت حي بخير بالتليفون
2: صحيت قبل العيد قبل العيد يدوم جمعة أكثر طولت معناها مسكين يجي من تونس ولا حاجة باش يعدي باش يعايد ويمشي يروح ما عادش الوقت معناها الوقت ضبط والوقت هو ولا يتحكم في الإنسان ما عادش الإنسان يتحكم في الوقت
1: أيوة.
2: هكا علاش الدنيا صعبة
1: قبل الخير ولا تو
2: قبل الخير
1: قبل الخير
2: والله جو نقبل الخير ما بعد
1: خلنا نسمعوا رأي مدام هدية
3: والله قبل كانت حماتي الله يرحمها
1: الله يرحم
3: والله هي اللي كانت تعمل لنا الجو في الدار في العائلة
1: كيفاش
3: معناها تو كانت قبل هي تقول لنا نعملوا المجامع كيما انت تحكي
1: ايوا تسهروا عليهم كيما الليله
3: تسهروا عليهم في معناها قبل بالنهار تعمل لنا نعملوا احنا والصغيرات يعملوا المجامع كيما قالت نعملوا القفاف يعملوا الافكار انك الصغيرات بالزوزه واللوز وتبدا دايره بينك الصغيرات واحنا نعملوا جو والله وكانت تعمل لنا هي طابونه الله يرحمها
1: الله يرحمها
3: معناها ناكلوا الخبز بالطابونه نتاع حماتي أنا أشوف كيفاش كان قبل توا الحقيقة احنا الصغار ما عادش نجمو نعملوا هذا مال الكل
1: صحيح وليت الناس كل تشري من الشارع وبرا
3: اي والحقيقة الحمد لله احنا توا انا وليدتي نتلموا مع بعضنا الناس الكل في داري نذبحوا مع بعضنا
1: مازلتك العادة هذيك موجودة
3: الحمد لله وليدتي مع بعضنا بنتي وولدي فوقي
1: هما قراب معناها مش
3: بعض ولدي يسكن فوقي بنتي بحذايا ولدي الاخر في تونس تجي هي وصغيراتها
1: يتلموا معاك
3: يتلموا معايا ونعملوا مع بعضنا الناس الكل كما قالت سلطة مشوية سلطة خضراء معناها وكل صغيرات
1: شيخين الصغار هم فرحانين فرحتنا بهم نحن كيراهم فرحانين
3: ساعات تشريوا لهم أكلكوين الصغيرات يبدأ يشي واحدة فوق الصغيرات وبر مروحة ويبدأوا عاملين جو الحقيقة الحمد لله ويحبوا بعضهم
1: الحمد
3: هي المحبة هذيك هي اللي بهم
1: هو ريت هيك اللمة هذيك في العياد هي اللي تقرب لأولاد الصغار لبعضهم هي اللي تخلق كل المحبة وتخلق كل التآلف من بيناتهم هذيك هي المناسبة هذه خاطر يراوك الجو هما يراونا نحن فرحانين وشيخين وما يزيدوا شيخ ويزيدوا يحبوا بعضهم أكثر في مهم برشا أنهم يتلموا ديما يتلموا
3: لكن الأم تقرب هي اللي تقرب الأولاد مع بعضهم
1: الأم
3: تقربهم وتحننهم على بعضهم يقعدوا الصغيرات يحنوا على بعضهم
1: وكيفاش تربي فيهم الحاجة هذه
3: معناها نقول له أختك أخوك قربهم لبعضهم الصغيرات بنت خالك بنت عمتك يجوا يلعبوا مع بعضهم يجيب في الصيف يلعبوا مع بعضهم يبدأوا عاملين جو حتى كيما يجيوا يبدأوا يستناوا فيهم وقتاش يجيوا وكيما اللي عندي في تونس الصغار وبنات ولدي وبنات ولد بنتي يبدأوا يستناوا فيهم وقتاش يجيوا
1: بطبيعة باش يتلموا
3: يبدأوا يلعبوا مع بعضهم عاملين جو أنا هو خليهم على راحتهم ما يقلقنيش
1: ليه دار لما ما زي ما ذيك راحتهم
3: ذيك هي اللي خليكم قرب الصغيرات كيما قالت على معناها الإنسان يقعد شباب بقلبه لازم يكون قلبه حي وقلبه شباب. والله كان عندي خالي من سنه تحسه ديما صغير يبدا عامل جو ويبدا معناها الانسان ما يعملش كبي الروح
1: صحيح
3: يعمل معناها شباب الروح ما يخليش روحه يكبر لازم ديما يقعد هو صغير يخلي روحه في مخه اللي هو صغير ما يكبرش هكاك يعمل جو الروح مش نقعد انا حتى معناها نقعد هركل في الدار لا من نقلقة تخرج نعمل دورة على البحر
1: أي أي ربي يعطينا كل شيء
2: أي نزيد كلمة يعني باش ما يترشوش علي أولادي
1: لا نترش عليك حتى وذاك ليه
2: خاطر معناها على كما قالت الشويان والتحضير متاع الحم المشوي والواحد والكل حضروا لهم يعني اللوطة ولاد ولادي كما قالت كوينات وسحنات يا ماما فوزية قصلنا يا ماما فوزية شنو
1: انت ذكا كيفك ذكا جو
2: لا هكا جوي الحمد لله يا ربي وربي يسترهم وربي يعيشهم وربي
1: يعطي ان شاء الله ربي يفضلك ليهم خلينا خو راي مدام راضيه يا لله بالنسبه لك انت زيد
4: بارك الله فيك عايشك ولا انا عشت في
1: كيفاش تقارننا معناها بين قبل وتوا ماذا بينا نعرفوا راي
4: احنا عشت في تونس ولا معناها عشت غاديكا ونروحوا من العيد العيد احنا وعلوشنا في الصيف نروح للمستير احنا وعلوشنا
1: نجيب علوش كتجي
4: نجي كل عام نجيبوا علوش قبل بالنهار ونجي ونتلموا مع بعض
1: في دار العائلة
4: في دار أمي في دار بابا في مستير على دار في تونس دار في مستير نجيبوا احنا علوشنا من تونس وباكي كبروا اخواتي ولا وهو ما زاد يجيبوا على لشهم ونتلموا غاديكا باش نحكي لك طرفة مرة صارت عندنا
1: احكي لي
4: مرة باش نروحوا بالعلوش ما نجمناش الكهرباء ما نجمتش باش تعملوا روحنا احنا والعلوش قعدت
1: الفايده فيكم انتم
4: ما لقيناش ما لقيتش كيفاش نجيبوا الكهرباء بدل الكهرباء صغيره قعد العلوش روحنا احنا
1: والمهم ما فرحوا بكم واكلوكم الحم ولا
4: فرحوا بكم الحمد لله توا معناتها كي كبرنا الحمد لله كما قالت اختي نتلموا في دار بابا يجيبوا كل واحد علوش ونذبحوا مع بعضنا نغسلوا الدورات مع بعضنا وبعد كل واحد يمشي لدارو ويهز بتاعه والحمد لله عندنا الرحمة مع بعضنا أمي الرحمة ربيتنا احنا على بعضنا برشا ونحبوا بعضنا برشا حتى أولاد عماتي وبنات عماتي للآن نخرجوا مع بعضنا ندخلوا مع بعضنا حتى كي نمشيو الرحلات نعملوا لهم ريزرفاسيون من فرنسا ونقصوا لهم التذاكر ونتلموا هنا مع بعضنا في الصيف شهرين هذاك يوميا نتلقاو مع بعضنا
1: حتى محافظين على سيرة الرحم
4: يا ولدي محلاها سيرة الرحم هذه بصراحة مع الأسف برشا ناس تو
1: صحيح.
4: انا كي نبدا نحكي يقعدوا بهتين نقول له ما احنا كي نمشيو رحنا نقولوا اخوات ما نقولوش بنت عمتي وما نجمش نمشيو وحدنا لازم بنت عمتي هذه لازم بنت عمتي الاخرى خاطر عموماتي كانوا ياسر يحبوا بعضهم ياسر ملحومين مع بعضهم
1: وهذه عديتوشي لصغاركم
4: لا كيكة بالذات
1: مع بعضهم هما زيادة أولاد
4: عمال حتى أولاد أخواتي كي يجيوا الصغار يحبوا بعضهم ونرقدهم الكل مع بعضهم
1: خليهم يعملوا ذكريات مع بعضهم يصنعوا ذكريات
4: ويحضروا الطاولة مع بعضهم وبرا يا عمتي تو نعملوا احنا كل شيء مع اللحمة ذيك كي نبدأ نحكوها يقعدوا بيتين قلت لك صيف شهرين يوميا تلقوا في البحر وين باش القهوة وين قهوة بلاي في الليل وباش نسهروا مثلا باش نسهروا في دارنا معناها محلاها اللحمة
1: ميلا ميلا يعطيكم الصحة
4: أنا نتمنى نتمنى الأخوات يحبوا ولاد خواتهم في بعضهم خاطر مع الأسف تولى تحب بنات خوها أكثر من بنات أختها ولا بنات أختها بصراحة هذيك هي اللي توجع القلب
1: صحيح
4: محلاها محلاها تو احنا ولاد خواتنا تو كيما أختي وأولادها والكل ياسر نحبوا بعضنا وملمومين بعضنا ويجي أقول لكم بغير استدعاء حتى كي نتلموا نعملوا العيد ميلاد هكا بسربريز عملوا كذا توا الصباح
1: من غير حسابات
4: توا في العيد الصباح يجيوا أخواتي من تونس نتلموا الصباح ونعملوا قهوة الصباح ببعضنا وكان ممكن بنات عمتي بحذانا نخرجوا ببعضنا نمشوا للبحر ببعضنا أكل لحمة إن شاء الله يا ربي عند كل حد وإن شاء الله الناس كل تحب بعضها
1: وانتم زيد ان شاء الله زي ما هكا ووليداتكم زيد يواصلوا في نفس الشيء ان شاء الله
4: يا ربي بلك الحمد
1: ربي فضلها
4: الحمد لله
1: سي الحبيب خلينا نسمعك
5: سيدي
1: الرجال اش تعمل في الحكايه هذه
5: لا نعلق
1: في التوابل ويحضروا في الجو هذا قل لي
5: قبل وتو فماش مقارنه اول حاجه قبل كانت الدار تلم الناس الكل في نفس الدار
1: اي يتلموا الكل في دار العائله
5: يسكنوا هما بيديهم في وسط الدار كل حوش كبير وكل واحد بيته معناها أربع أخوات خمس أخوات معناها الكل موجودين الغادي ويبدأوا بكلهم قائد برك معنى إنسان برك البو مثلا الكبير حتى أي حاجة المرأة تقول له حتى ساعة نشاور بوك
1: يرجع للمرجع
5: وإذا كان استعصى يبدأ في الحومة وراجل ذو عقار ترجع له الحومة كاملة ويمشي بكلام
1: معناها
5: ما
1: وفي عيد هو ينظم كل شيء معناه هو
5: لا أما معناها الرئيس العائلة متاعك الجماعة الكل هو اللي يشري الكبش ويذبح وبكلهم مش ياخذوا منابهم كيما قولها
1: يشرف على التوزيع على العيلة الكل كل واحد يعطي باي
5: واللي يعطيه ما فماش مناقشة منها
1: قش بك عطيتني
5: هكا ولا قرني ولا إلى آخره
1: أنت عشت هكا سي الحبيب
5: عشت خلطت عشي هذا
1: أيوة هذا كان الوالد هكا الوالد كان هكا بوك معناه ولا
5: معناها احنا تودي وقت نحكيو ما نحكيوش خصوصيات نحكيو بصفه
1: حبيت نعرف يعني قبل كنت هكا معني نقصد يعني مش شخص وهو
5: خاطر ديما فما شواذ الانسان ما
1: لكن في العموم هكا كانوا يعيشوا
5: هكا
1: فهمت
5: معناها الواحد وقبل العيد كانوا يعطيو قيمه يبيضوا
1: دار كل
5: تطيب معنى كل حد يبيض بيته معنى تتبيض الكل وتلقاهم قبل 3 أيام يسيقوا إلى آخره وتلقى قصة العيد مشرية من قبل
1: هذه في العيد الكبير زادة
5: في العيد كبير وصغير
1: كيف
5: أما تبقينا الآن نجم نقول لك أو نعيد ما عادش
1: هذا الكل أجواء هذه الكل تفقدت
5: ما معناها ما عاد شكل شيء خصيصا للعيد كسوة ولا شيء معناها أونا يوم من الأيام
1: فهمت
5: كما يقولها
1: أي
5: وقبل مستحيل باش يخليه معناها جار معناها كما يقولها يعرفوا معناها لوين يمشي
1: يزلوا
5: الجزء من الأضحى
1: أيوة
5: طيب كل صراحة أخوات ما يكلموش بعض
1: أي
5: على زيتونة ولا على إرث ولا على
1: حكاية
5: فارغة وثاني حاجة مع كامل احتراماتي ومن قدي نسيوا لو يحكوا
1: نسيوا لو يحكوا نحن احنا نتشاوروا مش نحكموا
5: لا يجاود وش نعطي الدليل
1: بنا يتشاوروا
5: وش نعطي
1: أما كي يحكموا شنو ما يخلوش
5: لعدة تذية دليل
1: أي قل
5: قد ما يعيشوا عزاب
1: أي
5: معناه ما يتيقوش في بعضهم دقة الشوخة
1: أيوة.
5: يقول لك مستحيل
1: أي.
5: باش آني وخويا يوصل اليوم باش يجين بيناتنا كلا عرسش واحد يولي يتركز المصائب
1: يلا شيف يا رب يلا من رحمة ربك كهو ربي يطب بنا إن شاء الله ما نكونوش منهم
5: أما
1: موجود لا كلامك معقول وموجود إن شاء الله ربي يهدي كيما هي تفرق عندها أولادها اللي يزرع يحصد
5: ما انت
1: راهو زي ما الواحد يخمم في الدنيا ذي المتسلفه مردوده
5: انت قبل
1: اي
5: قبل
1: نكملوا الفكره سي الحبيب وبعد نرجع لك بعد الحديث قل
5: قبل الوالده الله يرحمها
1: الله يرحمها وينعم
5: بتثور انت في الفجر في الفجر تلقى الخبز مخبوز الكسره مريقله الاواني
1: في بلايصه
5: حاضرين ادوات الذبح الكل شيء مريقل
1: ايوه
5: معناها الراجل
1: مشنقش
5: معناه قدي توا حتى تغسل الصابون املالي الماء جيب لي
1: الله يهديك سي الحبيب توا مدام صالحة باش تغش عليك بعد الحديث إن شاء الله باش نرجعوا نزيدوا نسمعوا معاكم بقية الآراء ومدام دليلة سعد بعد الحديث إن شاء الله ناخذوا رأيك في الموضوع زيادة كيف مرحبا بكم.

مانيش ناسيكم والدليل هاني معاكم. والله مانيش ناسيك ونتفكرك في منامي.

حبك وأجرك وداعيك هيج عني غرامي. يا مبرك نهار نلاقيكم يا حبابي يا جمهوري العزيز، مبرك نهار نلاقيك نفرح نفرح برشا وتزهيك.

0: خيل عندي خيلين من خيل عندي وصفيحة وزوز مسامير وصفيحة وزوز مسامير.
1: تمام الحادية عشرة صباحا على موج إذاعة المنستير. جزء الأخبار. طابت أوقاتكم. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات بملابس الإحرام البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج. ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي يوم غد الأربعاء يوم العيد بداية من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية ودون أجر حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير الشؤون بلدية القيروان حمادي عبد الله. وفي إطار المحافظة على النظافة العامة بمختلف الطرقات أفاد الكاتب العام بأنه وقع تركيز حوية ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق. طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع مؤكدا أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد. وبذات المناسبة عيد الأضحى المبارك وبالنظر إلى ما قد تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد في تصريح للأخبار أن احترام قوانين الجولان والسياق المتزنة يبقيان الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء آمنة. موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار منتصف النهار.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: كبارنا في عينينا،
2: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
1: كبارنا في عينينا مع عواطف جبالي.

0: لحدش ودرج على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج كبارنا في عينينا. اليوم نحكيه على العيد بين الأمس واليوم بعيون كبارنا، وبالطبيعة كما كنتوا تسمعوا الحقيقة ذاكرة تاع العيد في تونس مازلت حية ما شاء الله، ونحن حتى من خلال المواعيد هذوما نعود نحيوها من جديد، نعود نوصلوا للأجيال الجديدة أنه ثم ذكريات إن شاء الله ترجع، كما صلة الرحم اللي هي معناها من أهم ربما القيم اللي قاعدة شوية بشوية تنقص الحقيقة للأسف أمام الاكتساح هذايا متاع التكنولوجيا، الناس الكل بالسماس ميساجات ولا بالتليفونات وكهو، زادة كيف كيف النسق متاع الحياة اللي قاعد يجري برشا بينا، فالناس الكل ربما قاعدة نقص شوية من هالعادة هذه متاع الزيارات ومتاع التفقد متاع أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، فإن شاء الله يا ربي العادة هذه ولا هالقيمة هذه ما تندثرش في المجتمع متاعنا. ثم برشا حاجات محليهم حكينا فيهم باش نواصلوا معاكم السبعة هذه في نفس الإطار، لكن قبل ما نكمل عندي ضيف كريم خليني نرحب به ونشكره برشا على قبول الدعوة، أستاذنا خالد التلمودي الأستاذ والإمام الخصيب بجامعة الصبر بسوسة سهلول. مرحبا، شحويلك أستاذ؟
1: الحمد لله، كيف الحال؟ كل عام وانتم حيين بخير، وعرفه مبارك على الجميع، ان شاء الله ربي يتقبلنا صالحات الاعمال.
0: امين يا ربي امين، ان شاء الله كل عام وانت حي وفي صحه جيده وبالف خير ان شاء الله، وديما نقول لك استاذنا لا تنسينا من الدعاء. اليوم نحكي في موضوع العيد والعيد بين الماضي والحاضر، ثم برشا حاجات تغيرت فيه، لكن نحن نحاولوا من اللقاء هذه كما قلت انه نشدوا شويه ونذكروا بهالقيم هذه الهامه في حياتنا، واللي هي تخلي هيك العائله والاسره ديما متماسكه، ما تبعدش على بعضها، ما تنسيش بعضها، ما تنقطعش ربما العلاقات ما بيناتهم. يقولوا لي منذ قليل الضيوف الكرام انه حتى ثم اخوات ما يحكيوش مع بعضهم على ميراث على غيره، فيك العلاقه هذيك بشويه بشويه تفتر وتنقطع للاسف، والجيل الصغير زاده يكبر ما يعرفش بعضه، ثم صغيرات تو ما يعرفوش حتى ولاد عم بوهم ولا ولاد عم امهم ولا حتى الاقرب شويه، حتى اللي اقرب شويه ما يعرفوش، يقول لك شكون هذا ما نعرفوش وما عنده معاه حتى علاقه. فنحن ماذا بينا هالمناسبه هذه الدينيه راهي باش تجمع العائله الكل وباش تخلي الناس تتعرف على بعضها وتوطد العلاقات ما بينات بعضها. فخلي لك الكلمه في الاطار هذا يا شيخنا، تفضل.
1: نعم، اقول بالله التوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سامح لي لما اللي بحذاك انا تبعتكم شويه الحقيقه، رجعتني برشا ذكريات حلوه بين الطرافه والمحبه وبرشا برشا مشاعر جميله جدا جدا، وضع محلهم وربي باكلهم وشكم صحتهم اجمعين ان شاء الله. هو انت قلت كلمه مهمه جدا في تعرفش مساله القيم، معناها كيف وقتاش نرجعوا القيم هذه؟ هو راهو القيم ما تنجمش تكون معناها منعزله عن جذورها عن اصلها، عندما تحدث عن قيم تحدث عن دين، لذلك علاش ربي يقول دينا قيما، وفي قراءه دينا قيما، فالدين قيم، ولذلك علاش العيد هو مناسبه جميله جدا بما فيها عرفه ورمضان والعيد الكبير والعيد الصغير، والمناسبه هذه هي تحيي الذكرى وتخلينا مربوطين بربي وتسمنا التصرفات نتاعنا وعلاقاتنا تعطيها قيمه تعطيها فالور، وتحسسنا انه هي امر من الله عز وجل. احنا كي نحكيوا على صله الرحم ونحكيوا على بر الوالدين على وجه التحديد اللي هو منطلق الاساسي، لان الانسان اللي ينشا على بر الوالدين هم بعتهم يدلوه ويوجهوه كما يبر بوه وامه، يبر خاله خالته، يبر ولاد عمه، فكي تتساعد دائره شيئا فشيئا. وهذا امر مش اختياري، معناه هو امر من الله عز وجل. في اكثر من ايه المولى عز وجل يربط طاعته بر الوالدين، عشان امثله كثيره جدا من ذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، الايه اللي حافظينها تقريبا اغلب ابنائنا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني الآية هذه مدرجة ضمن برامج تعليمية، وإحنا ذلك علاش كمربين لازم نفهموها. هنا نربط بين دور المربي في وسائل في التعليم ودور الإمام الخطيب ودور المتلقي كأب وأم اللي يسمعوا هذه التوجيهات أنهم يعيشوا بها، وهذا هو يحد الكثير من المشاكل، لأنه هذه من الأشياء اللي ربي يجازي بها الجزاء الثوري في الدنيا قبل الآخرة. إنسان كيبدأ بارب والديه وديما كما قلوا تتساعد دائرة شيئا فشيئا، ويحس أنه بر والديه خير له من الدنيا وما فيها، وأنه ربي يجعل طاعته وعبادته لي موقوفة على رضا والديه عليه. شوف كل الترابط. أيوة. من الأشياء التي يعجل الله عز وجل بالجزاء متاعها في الدنيا قبل الآخرة، ربي يبارك له في صحته وفي رزقه وفي عمله ويستجيب له طلباته ويبارك له في كل ما يقوم به هو من عمل. والعكس كذلك صحيح، لأنه قدر ما القيم الدينية قائمة على الترغيب والترهيب، قدر ما أن الله عز وجل يرغبنا في أشياء بالعطاءات وبالجزاء اللي نالوه في الدنيا يرهبنا بالأشياء في حالة العقوق والعياذ بالله. العقوق راهو مصيبة كبرى، راهو كبيرة من الكبائر، راهو العاق لا يدخل الجنة وإن صلى وصام مهما كان، فضلا عن أنه تصور يتجاوز عن الأمر هذاك. وإحنا إذا نحطه في اعتبارنا مهما عملنا الوالدين، مهما عملنا الوالدين رانا من مش نجازيوهم. نعم. يعني احنا نحكيو على ناس بارين بوالديهم.
0: أيوة.
1: ويسعوا كل جهدهم باش يعني يؤديوا لهم الواجبات نتاعهم، ولكن هذاك لا يكاد يمثل شيء قدام زفرة كما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب، رجل يحمل أمه على ظهره باش تقضي حاجتها وباش يقوم بها بواجبها. فسأل سيدنا عمر قال هل جزيت؟ وقال ولو بزفرة ولو بألم من ألم المخاض. تحط انت هذا في اعتبارك، تسعى كل جهدك. هنا ساعات بعض الأبناء البارين يتنافسوا فيما بينهم باش يبروا والديهم، وهذا للأسف شديد أصبح عملة نادرة، ويحسبوا حساباتهم بالجانب المادي للأسف شديد. فالشقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قدره فليصل إخوان أبيه من بعده. شو حتى بعد موفاته
0: حتى أخواته بعد ما يتوفى الأب ولا الأم زيدا
1: يبر والدينا بالدعاء لهم وبيبر من يحبونهم وبالتصدق عنهم، وهذا معناها حقيقة ترى الأثر متاعه، تحس بمعية أمك وبوك معاك، كل من فقد أم وبوه يحس بقيمته والمعزة متاعهم يعرف الشعور هذا. لذلك احنا نقول لهم بربي يلي وديكم يزيلوا أحياء وديكم كل النطاق الواسع والعائلة الموسعة، استغلوا الفرصة هاو العيد، حتى ولو كان فما للأسف شديد نقول فما قطعة موجودة توا بين العائلات فيما بينهم، هاو فرصة هز تليفون على الأقل ومشي بيتك وربي معناها قالك إن أنا أغفر لك ذنبك اليوم، هذا يوم المغفرة ويوم العتق من النار يوم عرفة، إلا ما تكون أنت بار بوالديك. حط هذا في اعتبارك، معناها هل تفكر في مثل هذا الأمر ولا هل أنت حريص باش تلقى بعد أولادك يبروك ولا يبروا أبائكم تبروا أبنائكم من الأشياء التي يعجل الله عز وجل به الجزاء، والعكس كذلك صحيح. هذا يلزم ناخذه مع الاعتبار. فوجود القيم والتفكير بمثل هذا الأمر وفي وسائل الإعلام، وانت يا ربي بارك لك في تناولك لهذا الموضوع اللي المفروض يتوسع في كل وسائل الإعلام، كما يكون موجود في الخطب نتاع الأئمة، كما موجود في وسائل تعليمنا، باش نحركوا هذه المشاعر عند الناس ويحسوا بقيمة هذا الأمر. احنا الحمد لله ان ننساش نعيش مثال نعيش لنفسي، معناها الوالدة ربي يرحمها كانت لمتنا معناها وعنا لقاء دوري، وإذا ما تصورش قديش مثمر ونحس به تو في حياتي، كما أنه توفيت الوالدة لكن أختي الكبيرة قعدت تلمنا هي بدورها وقعدنا ديما نتلمدوا. أيوة. في المناسبات في العيد وفي غير العيد بشكل دوري، احنا العيد فقط نحب نذكر نحب نحيو هذه المشاعر في أنفسنا، فمش منرجع ربي ونحيو الوسائل التواصل. الحقيقة فيها جانب إيجابي لكن السلبي يغلب عليه، إذا كان تعيق التواصل بين الأفراد العائلة هذا يمثل مشكل كبير. وهذا هو معناها باختصار.
0: يعطيك صحة.
1: عندك أي سؤال آخر تفضل.
0: يعطيك صحة، مشكور برشا. فقط يعني تقريبا قلت كل شيء أستاذ تلموزي. فقط بالنسبة للناس اللي اليوم ربما يقول لك يعني بعيدة شوية، هو تلقاه مثلا في بنزرت ولا في تونس وأمه في الساحل ولا في الجنوب ولا كذا، ولا أبوه يقول يعني باش نهبط كذا بعيد عليا، فنقول لهم معناها أنت توكي تمشي باش تتفرهد في الصيف وتاخو نهارين وتاخو جمعة وتمشي لبلاصة بعيدة وتتفرهد وتقطع مع كل شيء تنجم، يعني تخصص الوقت هذاك لروحك، لكن في عيد تقول ربما بعيد وش بشي يهزني وكذا، في الحقيقة يلزمنا نراجع شوية رواحنا. نهار ما يعمل حد شيء باش تعديه مع والديك، وهذا فرض عليك كما قلت الشيخ، يعني هدايا ربي سبحانه وصى به، في مثالش باش تجي على روحك يلزم النهار هذا يكون معناها قاعدة تحطها قدامك انك النهار هذاك تتفرغ فيه لوالديك مداهم احياء، لانه بعد وفاتهم الحقيقة ما عاد ينجم يرجع حتى شيء كما كان. فقط حابين نوصلوا هالرسالة هذه، نشكرك برشا اليوم. الوقوف بعرفة، الدعاء مستجاب ان شاء الله ربي يستجيب لنا غدوة يوم النحر ويوم العيد. فقط دعاء قصير ماذا بينا نسمعه منك؟
1: هو أفضل ما قيل في هذا اليوم، وهذا دعوة للجميع.
0: نعم.
1: وأنا نكثر من الاستغفار، نكثر من قول لا إله الله، وهذا ما وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من قول لا إله الله وحده لا شريك له الملك الحمد على كل شيء قدير. نهار هذا يا ربي يعتق فيه الرقاب من النيران، بشرط أنه إنسان يطلب ذلك الأمر ويعرض نفسه على هذا العرض السخي من قبل المولى عز وجل، باش ربي يغفر لنا ويسامحنا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض فلك الحمد. صلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين. اللهم وداوي مرضانا ومرضى جميع المسلمين وارحم موتانا وموت جميع المسلمين، ونخص بذلك الوالدين. اللهم احتق رقابنا من النيران، اللهم احتق رقاب أبائنا وأمهاتنا وكل المستمعين من النيران يا رب العالمين في هذا اليوم العظيم. اللهم تقبل منا صالحات أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا، إنك أنت السميع العليم. وصلي لهم وسلم في البدء والختام على سيد الأنام محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: ربي يبارك لك، شكرا جزيلا لك. أمين يا ربي. شكرا أستاذ خالد تلمودي، أستاذ التفكير الإسلامي بالمؤسسة التربوية التونسية طبعا، والشيخ بالإمام الخطيب بجامع صبر سهلول سوسة. اليوم برشا من العائلات اللي تسمع فينا عندهم أبائهم وأمهاتهم واقفين بعرفة، فإن شاء الله ربي يتقبل منهم هذه هدية لهم. نسمعهم بعضنا ثم نرجع إن شاء الله نكملوا في نفس الموضوع.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج كبارنا في عينينا منجية مرواني أو مراوي هكا. مرحبا يا منجية, صباح الفل. مهي حسين, إن شاء الله عيدكم مبروك, كل عام وانتي حية بخير. يا مهي سي فتحي بسبيس تنطلبوكي, سي فتحي واضح خذينا رقمك تنطلبوك, مرحبا بيك. نادي الأجيال, رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير, تحية ليك. بسمة فراد, نهاركم زين وعيدكم مبروك, صباح النور يا بسمة محبوبة, عيدك مبروك, كل عام وانتي حية بخير محبوبة. محبوبة منيا بالرحال, عيدك مبروك ليك ولكل فريق معاك, عايشك يا منيا, إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. شكرا لكم على تواصلكم معنا صفحة إذاعة المنستير. نجموا زادة تشاركون الحوار سوية على مزالت أو قل شوية على 73 460 800. باش نمشي فقط لأنه ثم رأي حاضر معنا في المجموعة ما سمعتوش, نحب ناخذ رأي مدام دليلة سعد في العيد وذكرياتها مع العيد بين الماضي والحاضر. قبل ما ناخذ ضيف الثاني, تفضل. مرحبا.
1: مرحبا بكم. حصلوا نحمد ربي سبحانه وتعالى أتاح لي الفرصة دي باش نحكي في بعض النقاط.
0: أيوة.
1: اللي هي وخاصة صلة الرحم. صلة الرحم راهو مش كلمة جي, هي كموضوع كنجيو نحلوها نشوف صلة الرحم شو معناها.
0: يعني انت العيد تلخصوا في كلمة صلة الرحم.
1: فوالا صلة الرحم. أيوة. هو ربي سبحانه وتعالى كيف يجعل العيد هذايا, هو لما هي كيف يقولها تكاتل العائلة, لمتهم فرحتهم.
0: أيوة.
1: وكل شيء حصل. نبدأ بالعيد, نبدأ من الفجر, فجر العيد. نحكي لك على قبل فجر العيد, تقوم الأم كما يقولها تعجن الخبز, حضروا هذا قبل صلاة العيد. ما مشى الراجل كما نقولوا احنا البول كبير وولاده والجامع وجاو, كان يلقاو الخبز حاضر مغطوس بالزيت كل شيء اموره واضحه, يفطروا ياخذوا العلوش يذبحوه. بعد اللي يذبحوا العلوش شنو يقع سير بلاس على البلاصه هذه اللي عشتوا اني, ناخذوا ربع العلوش يتقسم على البلاصه ويخرج على البلاصه, نرجعوا للكبش كما نقولوا احنا, تلقاهم عاملين لك الصرافه هذيك هي صرافة لجنبها زيتون
0: ويعلقوا
1: فيه العلوش. يقعد حتى من غدوة
0: ما يتمسش,
1: ما يتمسش.
0: يقولوا حتى
1: يقول لك يسبح
0: من الماء, يسبح سبحان الله,
1: يقول لك يسبح. أما احنا كيف نرجعوا ديما الديننا والكلام معناها الديني, نرجعوا له ديما توا اكتشفوا اللي هو صحيا.
0: اي البارح برك نحن حكينا على الموضوع
1: هذا,
0: البيطري يقول لك خليه يقعد ليل كامل ما تستعمل.
1: اي في حكمة كيف قبل يقول لك يخلي العلوش ليله كامله يقطر يسبح, أنا هم يقصدوا يسبح, وممكن سبحان الله في حكمة صحيا كيف ما يتحكم ما يحكي. به احنا نهارة العيد نرجعوا بعد لنا نلقاوك الخبز هذاك مغطوس والعلوش تذبح كل شيء, العلوش ما ناكلوش منه نهارة العيد, نبدأ قبل بنهار نشريو اللحم, ومن غدوة الطيب المرقة تتاكل بك الخبز الطابونة
0: باللي شريتوه مش بالعلوش.
1: العلوش ما يتاكلش منه حتى شيء إلا غدو.
0: أيوة.
1: على خطر قبل بنهار نبدأ شارين اللحم وتلمت العائلة الكل كهلك الخبز وعلك المرقة وعلى من غدوة. أيوة. شنو نعمله, يجي زازار يقص اللحم ما شاء الله الكوان انت تنصب
0: النهار الثاني عيد.
1: النهار الثاني عيد
0: هذه عادت وين سمحني؟
1: هذه احنا اللي عشتوا انا في لمطه,
0: في لمطه هكا. أيوة.
1: اللي عشتوا في لمطه, واليومنا هذا بعض العائلات متمسكه بالتقاليد نتاعهم
0: مازالوا مواصلين هكا نهار ثاني عيد المشوى واللمه وكل
1: نهار ثاني عيد تتلم العائله كل. أيوة. بطبيعه الحال وما ننساوش نهار العيد العائله الكل كبار وصغار يبداو ملمومين على كل كبش وعلى كل اللمه وك الجو العائلي والبخور.
0: أيوة.
1: والعلوش شنو نعملوا له قبل انا نربحوه فتكم بالحديد. العلوش هذا يا باز قبل يتذبح العلوش نشربوه الماء.
0: أيوة.
1: تحط له سطل الماء قدامه يشرب.
0: أيوة.
1: ونبخروا له تاخذ الكانون وتجي تدور بالعلوش تبخر له بعد تالي
0: تحضروا نفسانيا معناها العلوش
1: هذه والله ايش باش نقول لك ما نجمش نجاوب
0: يعني عادة
1: عليها
0: عادة.
1: أيوة. هي نجم تقول طقوس.
0: أيوة.
1: حاجه تتوارث
0: فهمت.
1: أيوة. اما نتصور راهي فيها حكمه.
0: أيوة.
1: ممكن حتى كان هي مش دينيه ممكن اقتناعات هذه ما نجمش نجاوب عليها.
0: أيوة.
1: بقينا للعائله نرجعوا العائله كيف تذبح العلوش كيما نقولوها اللي باش يمشي يشوط الراس يشوط اليومنا هذا، اللي باش يشد الدوار معناها نقسموا
0: كل واحد يزيد الادوار نتاعو كل واحد دوره. نعم
1: نرجعوا لدور الراجل. الراجل شنو يجي ياخذ اللحم اللي باش يتشوي، وهو من مشمولات وباش يفوح اللحم، وهو اللي لاهي بالمشوى، ونسيت القاهم لاهي ما حضرت الدوارات خسلت واللحم تحط في بلاستو كيما نقولها. هذا ثاني عيد نحكيوه، كان اللحم محضر أيوة. والسلايد تبدا حاضره وما شاء الله، وان شاء الله كل عام
0: كل عام انت حي بخير يعطيك الصحه. هي العادات هذه راهي ما زالت موجوده نجم نقول كيما العاده، هذا دور الرجال وهذاك دور النساء وكل. لكن حبيت نفهم حاجات اخرى، يعني في علاقاتكم ما بيناتكم في العائله كيفاش تتلموا، العائله الصغيره ولا العائله الكبيره؟
1: قلت اني يعني عشت مع دار حمويا والله يرحمه، بوم عشت مع بابا اني عرست صغيره، بوم اللي عشت مع دار حمويا اكثر من اللي عشت مع دار بابا. انا نثبت اللي عشت حمويا الله يرحمه، كيف يجي من الليل يحضر المهبه كيما نقولوا الفلوس
0: في العيد الكبيره،
1: في العيد الكبير
0: ها
1: يعني هم في العيد الكبير
0: نحن كيف العيد الصغير دي نعرف
1: لا
0: يعطيو زياده للصغار
1: لقنينه قاعد على كرسي ما شاء الله الله يرحمه وذكرته بالخير والله يرحم عظيماته. تلقاه كل حفيد يدخل يعطيه
0: يعطيه اللي كتب،
1: يعطيه اللي كتب بالربي. انا فرحه الصغار والالفه نتاع الكبار، وهذاك علاش قلت لك نمشي لصلة الرحم. صلة الرحم هي المنبع نتاعها، هي الشجرة الكبيرة. أنت إذا كانت تعيش في شجرة ثرية بالأوراق مظلة، الأوراق شنو هي؟ ولاده ولاد ولاده
0: أحفيدو.
1: هذيك هي أنا حسب رأيي هذيك شجرة الحياة.
0: وتمشيوا تدوروا على بعضكم وتزوروا بعضكم وكل، ولا يجيوكم ناس
1: العيد اللي حكيت لك عليه ما نذبحوش فيه، بعد لا نفطروا العشية كاملة تلقانا ونحن نمشيو نعيدوا على العمومة والخالات هذيك فرصتنا باش نهار الثاني عيد نتفرغوا للعلوش وللعائلة.
0: يعني نهار الأول تخصوا للزيارات والمعايدة، تمشوا تعايدوا على بعض
1: أي هيك
0: هيك، ونهار الثاني تتلهيوا في رواحكم
1: كما قلت أنت الوقت ما فماش شد نهار كامل في العلوش تولي بالمساجات خوك بالمساجات خالتك بالمساجات. بون هو تطور إعلامية
0: مخيرش من
1: أنك يعيد وجها لوجه
0: أيوة.
1: فهمت ذاك علاش باش تتواصل صلة الرحم، باش نعيشوها، باش نحس أني كيش نهز ولد ولدي وولدي معايا، وكنتي نمشي لدار خويا نمشي لدار عندها قوة، عندها إحساس ثري ياسر ما تلقاش في برشا ديار. والحمد لله مازلنا ان شاء الله نقولوا احنا عندنا الموروث نتاعنا اللي هي طقوسنا هي صلة الرحم، وربي يفضلكم.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. هاو باش نزيدوا ندعموا الكلام هذايا مع ضيفنا الكريم الاختصاصي في علم الاجتماع الدكتور بالعيدة اولاد عبد الله، نرحبوا به. صباح النور. مرحبا دكتور. صباح النور. الصوت بعيد علينا شوية. حبينا نحكي معك دكتور على التحولات اللي تعيشها العائلة التونسية في السنوات هذية، مع هالطفرة التكنولوجية هذية، مع هالنسق متاع الحياة اللي كل مرة يزيد يتسارع أكثر وأكثر، في تقريبا حتى في المناسبات هذية اللي كنا في العادة من اللي تربينا ونحن صغار نتلموا فيها العائلة الكل كبيرة، الأخوال وأولادهم، العمات وأولادهم، الأخوة الأحفاد، كانوا يتلموا الناس الكل. في تقريبا نقصت برشا، ولت محدودة، ولت ثم برشا عائلات تكتفي أنها وحدها تعايد وحدها علوشة في دارها، ثم ربما تمشي تعمل زيارة أو تكتفي حتى برسالة عن طريق الاسماس وإلا حتى بتليفون، كل عام وانت حي بخير وكل واحد في داره. فحبينا نحكيه شوية على العيد بين الماضي والحاضر، وكيفاش نجم نحافظه على هالعادات متاعنا هذه. يعيشك كل عام وانت بخير.
2: مسألة التواصل بين الأجيال والتواصل بين مكونات الأسرة، الناس مش عارفة قيمته، وأحيانا نجد ليه بعض الخاطئة. مثال على سبيل المثال التوقيت، الوقت ما عادش كافي، الظروف المادية، برشا معطيات تخلي أنه بعض الناس تحاول أن تجد بعض المبررات والتفسيرات لعدم التواصل.

0: فرصة ما ترتاح النفوس فك الديار القديمة.
1: الصوت بعيد علينا شويه دكتور، متفاهم انت في الحدود ويظهر لي ما فهمش برشا ريزو.
0: ايوه
1: مانيش قاعده نسمع فيك بالكدا، الصوت مش وصلنا دكتور، معش اذا كان تغير شويه المكان نتاعك ونرجعوا لك. مهم برشا الكلام اللي تقول فيه عليا، لو تسمح تو كان نجمو نعاود ونرجع للدكتور. اذا هو معناه تنقل من تونس الى السقيط سيدي يوسف باش ينجم يمشي للعائله ويعايد من العائله، رغم اللي من غدو باش يرجع. حب يقول انه ظروفه عمرها ما كانت مانع، اذا كان انت تحب تمشي وتتلم مع عائلتك فيزمك تخلق الوقت ويزمك تتحدى ظروفك وما تخليش
2: الدنيا. من نجم أودو لا قدر تتوفى تقعد محموسة تقعد
1: أي تقول يا ليتني مشيت.
2: أي خطر الإنسان بعد الوالدين فقط. الإنسان أي. بعد الوالدين تحرم راه بالدار العزيز تحرم.
1: أي.
2: احنا الحمد لله يا ربي كي توفت أمي قعدنا مربوطين مع بعضنا، ما بتحرمناش من بعضنا. تو توفى بابا وباقي لمتنا ديما مع بعضنا مهما كانت الصيف الصفات ديما مع بعض.
1: العيد لازم مع بعضكم ولا اي مناسبه،
2: اي مناسبه نكونوا ديما مع بعضنا. كان في الصيف مع بعضنا، تو ما عندوش برشا من اللي توفى، اما الحمد لله تو هاو جايين اخواتي ونتلموا. معناها مش خاطر الوالدين توفات لازمنا نتفرقوا
1: نسكروا الباب وكل واحد يشد داره،
2: بالعكس تقعد دار بابا محلوله لاخواتي الكل ويجيوا ونتلموا مع بعضنا.
1: ايوه
2: معناها اللمه هذيك ما تشريهاش بفلوس الدنيا.
1: صحيح
2: والله لا تشريها بفلوس.
1: تفضل مدام رابي.
3: اعوذ بالله من كلمه انا امراه مش معناها مش متزوجه عايشه معناها الحمد لله ربي في دار بابا. توفيت امي وبعد قعدت بابا وخليت بابا كيكه وتليت انا بابا، علاش؟ باش اخواتي يقعدوا ملمومين ببعضهم ويتلموا في دار بوهم. وانا مش مقصره بابا، بابا الحمد لله معناها صحته لاباس ومحلاها، وحتى كي توفى بابا باقي اللمه. انا عندي خويا اخواتي كي جاوا من تونس من قبل ما يخرج لتونس يكلموا اخواتهم.
1: أيوة.
3: عملوا حسابكم رحنا جايين، رحنا باش نعديو السبت واحد.
1: أيوة.
3: رحنا باش نباتوا، رحنا باش نفطروا
1: وامورهم يجيو هما زاده،
3: حتى في وقت الصلاه نمشيو مع بعضنا نلموا كرهب ببعضنا نتلموا مع بعضنا. تقول ما يرحمها ايا كل واحد وكرهبته واولاده.
1: ايوه
3: محلاها محلاها. أيوة. سيره الرحم انا قلت لك انا والحمد لله
1: هاني يعني اللي يحب يحافظ على سيره الرحم ينجم راه.
3: انا قلت كاو ما عنديش صغار
1: ما يتعلقش بالظروف.
3: بعد الصغار رغم ذاك نحب اخواتي ونحب اولاد اخواتي واولاد عمتي.
1: هما اولادك ولا اولادهم كيف كيف
3: ما نحكيلكش. انا بابا عايشته بي زمان الله يرحمه ونعمه فرحانه تدعى الخير ولميت اخواتي ومحلاهم مع بعضهم وكل اخوات مع بعضهم. حاجه اخرى خواتي كي يجوا من تونس يتعداوا للجبانه ويزوروا معناها الكل العائلات العمومه يبداوا. أيوة. يدوروا بهم هذه برشا حاجات بداوا تنقص.
1: أيوة.
3: راهو من تونس ديريكت يهزهم للجبانه. اي يقولوا هذا عمي هذا خالي
1: يهزوا ولادهم باش يوريهم. أي. حتى اللي متوفي هاو مكين وشكون وين
3: خواتي
1: يقرا عليه فيها
3: محلاها بصراحه. أيوة. انا نحب هذه
1: دليل على المحبه نتاعكم والتماسك الكل.
3: الله يرحم والدينا.
2: ما يجي خويا يقول لي مثلي باش جيت بتبحذينا باش نتلموا مع بعض.
3: ايوه ان شاء الله ان شاء الله الناس كلها تحب بعضها وتحب بعضها.
1: يعطيكم الصحه بافضل الامثله ربي ان شاء الله يجمع ديما شملكم والله لا يفرقكم. ناخذ مكالمه. الو صباح النور.
4: صباح الخير.
1: عسلامة يا سي فتحي، شنو احوالك؟
4: شنو احوالكم؟ لاباس ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: كل عام وانت حي بخير.
4: ان شاء الله العام الجاي كلكم انتم مجموعه موجودين في عرفات ان شاء الله.
1: ان شاء الله في الاوف بكري نحكيو نحن. هي جات الدعوه ان شاء الله ربي يكتب للناس الكل.
4: ان الله كريم راهو
1: ان شاء الله. ونعم بالله ونعم بالله. سي فتحي بسباس بطبيعه رئيس جمعيه نادي الاجيال بالمنستير، تحيه ليه وديما كما العاده ناشط وديما كل جمعه يعمل لنا زاده كيف كيف نشاط معناها يحاول انه يقدم منه خدمه للكبار وحتى ساعات للصغار. طب كنا نستنفعه في هو شباب على الدوام كما يقول هو شباب فوق الستين. اي سي فتحي حبيت تشاركنا الموضوع انت اليوم
4: على المجموعه نتاعكم كلهم شراكم راكم شباب فوق الستين
1: لا كلهم شباب بارك الله عليهم
5: 70
1: كلهم وانت حتى فوق 80 شباب شباب شباب القلب
4: نستدعيهم يوم الاحد يجيو بحذانا النادي الاجيال خاطر باش يتلموا في العيد ماذا بينا الناس كنا نتلموا مع بعضنا نتعرفوا على بعضنا
1: ان شاء الله.
5: الشرف لينا ان شاء الله
6: ان شاء الله.
1: ايوه في نادي الاجيال
4: مرحبا بهم.
1: ايوه يجوك على حد يا دعوه لكم
4: مع 9:30 نبدا موجودين مرحبا بهم. يجيو جعانين راه باش تفطروهم باش ما
1: يكونوش جنن هايله على الدعوه هذه. نادي الاجيال الشارع المجاهد

0: أكبر حبيب بورقيبة
1: بحثة سينر
0: بحثة أي بحثة للصندوق الوطني للتأمين
2: صحيح
0: أيوة مال الدعوة هذه به يا سي فتحي باش يجيك المسير الكل راه وحضر روحك للفطور حضر روحك للفطور اللي باش تفطر
3: وانت معنا
0: عيشك ربي يفضلك ان شاء الله كان النجم يشرفني يشرفني يا سي فتحي يفضلك قل لي توا كيفاش القبل نقول
3: الموضوع اللي جبته خاطر مهم يا سلام
0: أيوة.
3: احكينا شوي في جو اخر ولينا كنا خرجنا على عاداتنا كيفاش كنت انا صغير نفكر الوالد الله يرحمه كيفاش كنا نكلموا العائله كامله ونجمع العلوش وكيفاش نساهم وكل توا منين العلوش كيما انا باش نجيبه نرعيد ما عندناش حتى وين نحطوه ما عادش كيما قبل
0: صحيح
3: كانت الديار كبار وكان فما اسباس ونتنجم تربي العلوش توا ما عادش توا مزيلقين انا توا كلمني صاحبي قبل كنت هو ليبي وكلمني علاش مش نقول لك حاجه باهيه اللي فما تفريق شراكه باش نعملوها بين الدجال ومنتدى شباب فوق الستين في اوتاوا وفي طرابلس.
0: اي.
3: قاعدين احنا نحاولوا نقربوا شويه في الناحيه هذه.
0: نعم.
3: بتو نجي نخرجوا بعداتنا تو شوف انا تو كلمني قلت له كيفاش عملتوا في العيد؟ قال لي لا شو سي باسي ان اجونس مشيت لاجونس قصيت بونو قلت يسكن في ابارتمون. قال لي حتى ولادي صورت لهم بالعلوش بالواتساب باش راهوه.
0: معني شافوه في تصوير العلوش وبش بش يذبحوا يجيبوا له ملحم
3: يا حسن لا لا لا لا لا لا نحاول نجيب لحم لا شيء صحيح خلص البون تاعه دون قال لي دون لي 450 دولار كيكا عصومه كيكا كا خلصوا غالي كنديا مش امريكان يخلص ولا صدقه يمشي اكثر صدقه هذوكم يهزوا متاع
0: تاع صدقه اي فهمتك تاع نسخايل معناها باش يذبحوا يجيبوا فهمتك
3: لا
0: فهمتك
3: لا لا غدوا هما غادي يشريوا بالمسابقه ما هذا يمشي للصدقه
0: أيوة. يعني نوى الأضحية هذه باش يعطيها لله هو ربي جزيه خير على كل حال وكها ومعنيها هذا هو معنيها ولينا كل شيء بالتكنولوجيا كل شيء عن بعد كل شيء بال
3: احنا لو مثلا نتكلم على عائلتي واخواتي احنا اليوم باش نتكلم ونتعشاو مع بعضنا لكن غدو عندي اخواتي جاوا من تونس وكل شيء غدو كل واحد يرجع لروحه باش يذبح في داره السنه الماضيه
0: يعني اليوم تتلموا وغدوه نهار العيد كل واحد يذبح في داره هكا سي فتحي
3: وهذا هو احنا خاطر عندي اخواتي في تونس العاصمه جاوا بحذانا اليوم باش نتعشاو مع بعضنا نتلموا مع بعضنا وغدوا كل واحد يرجع للسي نورمال باش الحاجه باهيه قبل
0: تغيرت شويه العادات ولينا نمشيو نحن والظروف ونحن تبدلت معنا
3: حتى في مسير انا وخواتي في مسير كيفاش نمشيو في الصباح نعيدوا اليوم وهم يربحوا احنا نربحوا احنا نرجعوا نفطروا جميع ونتعشوا جميع هذه الوالدة الله يرحمها هي خلتنا العلاقة دي باش نبعدوش على بعضنا مش نقوم نعيدوا على بعضنا بالتليفونات
0: تشوفوا بعضكم وتتلموا اي ان شاء الله زيما من
3: حاجة اخرى العادات هذه علاش خرجت قبل كانت الوالدة تعملنا كالجامعة انا البارح مشيت شريتهم من كوش العادات خسارة خسارة علاش تراثنا
0: ما عادش في الدار يعملوها ما عادش تعمل
3: في لمسة انا تعجبني لمسة تعرف علاش يقول دي عندهم موروث غذائي تبركل عليهم
0: بكل عندهم البسيس ساعات وكل أجواء
3: يقرأوا معايا جماعة
0: أو بحذين اللمتين
3: كنت بيات ليسي كان هم يجيبونا في العيد الجامعة ويجيبونا البسيس ويجيبونا ثم عائلات والله تبركل عليهم فما احنا عنا من مثل هذكم صح عليهم مازال شايدين في التراث بتاعهم
0: نعم.
3: احنا مازالين نرجع للتراث وليه ان شاء الله تكون ثم إرادة من من من وزارة السياحة والصناعة التقليدية نجموا نعملوا نشاط في أي بلد نذكروا الناس كيفاش الناس
0: يلزمنا نحافظوا على الموروث نتاعنا أي سواء كان غذائي أو غيره يلزم يكون ثم محافظة عليه يعطيك الصحة يا سي فتحي نورتنا نحب نقول لكم اللي سي فتحي بالشراكة معنا راهو إن شاء الله نهار 2 جوان عندنا حصة خاصة باش يكون فيها بالطبيعة زيارة إن شاء الله لجمعية رعاية المسنين في المكنين وبالطبيعة تحية المدام نجاة البقلوتي بالمناسبة والزيارة هذه نظم فيها سي فتحي قافلة صحية باش يهز مجموعة من الأطباء باش يمشيو يعديوها على العائلة اللي موجودة غاديكا ونطلوا على كبارنا وإن شاء الله باش تكون حصة مباشرة نهار 2 جوان بمناسبة زاد عيد الأمهات وكل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله تكون حصة باهية ومزيانة دعوة مفتوحة للناس كل زيادة كيف كيف مفهماش فطور الصباح كانش سي فتحي خلص عليكم الفطور. بارك الله فيك سي فتحي، مشكور برشا. نحن باش نعملوا ترتيحه قصيره، وقفه قصيره معك هيثم، نسمع اغنيه وثم نرجعوا نكملوا ربيع ساعه اللي مازلت ما بعضنا. تفضل.

0: مصير معكم. نرجع لضيفنا الكريم طبعا دكتور في علم الاجتماع دكتور بالعيد أولاد عبد الله. كنا نحكيه معاه على أهمية أنه نبقاو أو نحافظوا على صلة الرحم مع العائلة متاعنا. فنخلي لك الكلمة دكتور. مرحبا إن شاء الله صوتك أوضح.
1: إن شاء الله دوك يعني نعاود نأكد بأهمية التواصل بين أفراد الأسرة.
0: نعم.
1: والأسرة حتى كي بين قوسين تتفتت بشكل أنه تخلق أسر نواتية، يعني كل واحد يتزوج ويعمل أسرة متاعه، هذا هذا مكسب للأفراد ومكسب للأطفال وهذا المجتمع التونسي، ولكن أيضا المكسب الكبير أن تكون ثم تواصل وصلة رحم بين هذه الأسر الصغيرة مع الأسرة الممتدة، وهنا أهمية مع الجيران مع الواقع الاجتماعي. ما نخلوش التحولات هذه الاقتصادية والاجتماعية وحب للفلوس وحب نحسبوها ماليا من أو الديبلاسمون بتاعي يكلفني كذا، لأنه فيها أبعاد نفسانية مهمة واجتماعية مهمة ياسر. تعزز الروابط الاجتماعية، تعزز الروابط، تعزز التوافق النفسي والاجتماعي بالنسبة للكبار، وتعزز خاصة بالنسبة للأطفال الصغيرين، تعزز الروابط الأسرية. عيب إنه توا يقول لك أحيانا أولاد الخوم يعرفوش بعضهم، يعني ممكن يتقابلوا بالصدفة، وهنا أهمية هذه الزيارات خاصة بالمناسبات اللي هي كما العيد الصغير،
0: وحتى كي يكبروا هما بعاد على بعضهم ما يتلقاوش ديما دكتور، حتى هيك المحبة اللي ما بيناتهم تكون العلاقة فاترة، معناها نتاع أنا ولد خالي ولا ولد عمي وكهو.
1: أكيد يقول لك أنا نعرف ولا عرفته على الفيسبوك ولا تواصلنا، هذا يقتل العلاقات. نحن دائما نشجع العلاقات الأسرية. صحيح ثم بعض المعيقات والأسباب، هنا أهمية التفكير حتى بالنسبة للدولة في أنه العطلة لما تكون العيد فقط على سبيل المثال، أو أنا كالموظف تقول له نهار الاثنين والثلاث يعني يتحسب له عطلة ويولي يخذ له من الرصيد متاعه. بعض المجتمعات العربية الإسلامية راهنت على أنها تعطي بعض، تمدد في بعض العطل. وعلاش تمدد بعض العطل؟ لتعزيز هذه الروابط الأسرية. إذا ثم الأسرة نخلي لك متسع من الوقت باش تمشي للجنوب، تمشي للساحل، تمشي للشمال.
0: صحيح.
1: وهذاك فيها موده ورحمه وفيها علاقات اجتماعيه وانسانيه متميزه.
0: أيوة.
1: فابعاد كبيره برشا برشا برشا للاطفال. صحيح. فابعاد كبيره برشا برشا وراحه نفسيه كبرى بالنسبه لي حتى الكبار في السن لما أكيد. يمشوا وتكون عندهم عندها تداعيات كبيره وكبيره برشا.
0: يعطيك الصحه دكتور، مشكور برشا، وانت الملاحظه نتاعك هامه جدا، انه النهارين هذوما اللي تعطاو للموظفين الكل راهم ما يكفيو لحتى شيء. كنا النجم ونزيد ونمدوا شوية في العطلة، الناس تمشي تدور عائلاتها، تعمل الطقوس متاحة كما قالت مدام دليلة منذ قليل، تمشي في راحتها، أولادها يتلموا أكثر، خاطر أنت باش تدخلوا وتخرجوا ساعتين مش كما يبيت، مش كما يقعد نهار ونهارين. فهذايا الكل يزيد يعزز الروابط هذية. إن شاء الله بالطبيعة الدولة التونسية تزيد تفكر في الموضوع هذية بأكثر جدية، لأنه مهم برشا للصغار والكبار. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة دكتور بالعيد أولاد عبد الله، طبعا ضيفنا الكريم الاختصاصي في علم الاجتماع. نحن مازلنا شوي وقت، ما أنتم كل مرة تذكروا حاجة مدام فوزية نرجع لك نخلي لكم الكلمة، شنو تحبوا تقولوا
2: نهار العيد؟
0: شو نضيفوا على الذكريات هذه؟
2: نحكي على نهار العيد بالضبط.
0: نهار العيد اللي هو غدوة إن شاء الله.
2: لا هو غدوة إن شاء الله، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يبدأ مبروك أو مبارك على جميع الأمة الإسلامية. نهار العيد نقوم ونصليه الفجر.
0: نعم.
2: بعدها الأولاد يمشيوا، أبوهم توفى الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
2: يمشيوا يصليوا يمشيوا يصليوا صلاة العيد.
0: أه؟
2: واني نقعد في الدار نحضر الأواني، نحضر لهم القهوة، نحضر لهم فطور الصباح، نحضر الكانون والبخور. الإذاعة المستير ديما تخدم حذايا في الكوشينة.
0: أيوة. إذاعة المستير. أيوة.
2: ديما إذاعة المستير هون يقولوا لك الراديو في الكرهبة وفي ال بعد ما يفطروا يجي الزهر يذبحوا ربع، نخرجوا ربع، كل حد علوش ويخرج منه ربع مثلا.
0: أيوة.
2: نخرجوا ربع
0: يمشي ذاك للناس اللي محتاجه واللي ما عندهش،
2: نحيوا القديد والدوارة. أيوة. والكل معناها نهار العيد هكا اللول، وما ننساش نشكر نشكر نشكر سلاثي الا ما نساوش خوهم وتقولش علي حاضر، وكل نهار عيد يجيوا قبل ما يمشيوا لديارهم يجيوا يسلموا عليا.
0: هذه صلة الرحم، مش على خاطر توفى خوهم ينسيوا عائلته.
2: واخواتي ولاد اخواتي والله قبل معناها الذبحان تلقاهم الكل يجيوا يسلموا عليا ويعيدوا عليا وربي يفرحهم وربي يعطيهم يتمنوا الناس الكل.
0: ربي يفضلك ليهم. ريت الإنسان يتأثر بك
2: زين. ايه والله والله نهار الأولي تعدى في قلت لك حس العيد. نهار الثاني أولادي هنا كل حد حس.
0: يمشي على رويحهم يقضي وشوارهم.
2: نهار الثاني يجي وحدايا نحضر لهم الفطور ولما جماعية ما شاء الله صغيرات والكبار والكل.
0: ربي يفضلك ليهم. ربي يفضلك ليهم.
2: والزيارات نهار ثاني تصير.
0: تمشي وتعمل زيارات للعائلة الكل. يعطيك الصحة. الكلام اللي قلته مهم برشا. وأكيد كل بو ولا أم والجد ولا الجدة كي يمشيوا العائلة بحذيه وخاصة كي يبدأ واحد فيهم تفقد كيما نقولوا نحن توا كي توفى زوجي ما عاش في معارك قوية ربما مع عائلته ولا كي توفى معه لكن كي تلقاهم هما مازالوا محافظين على الروابط هذيك في هدية الحق يعطيهم الصحة وربي إن شاء الله ديما يلم الشمل. مدام هدية شو تحب تقول في الختام اللقاء هذايا كل
3: كل عام وانتم حيين
0: يعيشك يعيشك استرجعت شوية ذكريات نتاع الماضي
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله من جد الحقيقة
0: صحيح هو راهو كي تفقد الأم والبو اللي تعمل ما ينجمش الإنسان يعيش نفس الفرحة لكن زيدا يفرح برشا كي تبدا الأخوات مع بعضها ما تفرقتش رغم اللي هما مشاو وانتم قعدتوا مع بعض
3: لا لا الحمد لله الحمد لله عندي أخوات في مصر أخوات في تونس
0: ويجيو زي ما كيما حكيتوا
3: كل صيف يجيو في كل عيد يجيو ونتلموا مع بعضنا وتلقانا الضحك واللعب أيوة. ومعنا نبدأ عاملين جو والصغيرات زد هكيك أيوة. يا ربي لك الحمد,
0: لك الحمد
3: وكل أمي بفضل أمي وبابا هي اللي حتى اللحمة اللي ما
0: هم اللي غرسوا فيكم هذي يعطيهم صحة إن شاء الله نحن نتعلموا منهم شارة ونغرسوا في وليداتنا مدام رادي
4: والله قول إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله عيد مبروك على الأمة الكل ويرحم الأمهات الكل وأبهات الكل منهم بابا وأمي
0: أيوة.
4: ربي يفضلهم خياتي نحبهم ويحبوني برشا وإن شاء الله ديما عامرين مع بعضنا وإن شاء الله ديما أنا نحبهم ويحبوني
0: أكيد أكيد فوش
4: كلام ذي يا رب محلاها إن شاء الله الناس كل كي تحب بعضها يحب أيوة. ولاد عباتهم ولاد خالاتهم أيوة. ويتلموا مع أخواتهم محلاها
0: أيوة
4: والحمد لله الحمد والشكر لله على كل شيء
0: نعم عظيمة هذي راه أيوة. المحبة
4: الحمد لله
0: وكل الحب ذيك اللي يبدأ يظلل من فوقك العائلة ذيك راهي نعمة كبيرة ربي يدومها عليكم كله
4: ربي يعطيهم الوقت طيب أيوة. بلاي سامحني نحب نشكر الجمعية
0: أيوة.
4: ونشجع برشا ناس أنا فرحانة فرحانة برشا
0: أيوة.
4: جمعية باهية ناس طيبين ناس أكابر جو تحفون أيوة. والحمد لله
0: عائلة. العائلة الكبيرة العائلة الكبيرة
4: وإن شاء الله ديما كل عام حي بخير وبارك الله فيك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير
0: عايشك ربي يفضلك وانت زيدة ربي يشدك بالصحة يفضلك وخياتك مدام دليلة دليلة خلي انت وبعد نختم بيسي الحبيب خليه هذيك حاشي بيه شدوها هذيك تو يقول لي
5: والله باش نقول لك بسرعة بسرعة الشكر لله أولا
0: الحمد لله
5: وثانيا الشكر لوليداتي الله يصلح حالهم
0: ربي يفضلهم
5: والله يبارك فيهم والله يرحم عظيمة
0: معك مولار العيد
5: بقدرة الله على الشهب الكل مذبوحة في داري والحمل الكل يخرج على يدي مش استعباد ولا حاجة كحب لي آني
0: ميلا
5: وزيلهم آني يحبوني نعمل لهم قديدهم نكسروا ريوس وكيف نقولها ونتعشى
0: رؤوس العليل شما
5: رؤوس العليل أكيد
0: حدد حدد
5: وقول ربي والف بيناتهم
0: وانتم
5: ربي خليكم ونشكر المكتب الجهوي المتقاعدين بالمناستير
0: أيوة.
5: لتاح لي هالفرصة ونشكر سيادتكم مرحبا بك
0: مرحبا عايشة نورتنا
5: برشا
0: عايشك شرف لينا عايشك ربي
5: فيكم ان شاء الله ربي كل عام وانتم حيين بخير
0: يعيشك سي الحبيب هيا سي الحبيب
6: سيدي عيد مبروك
0: كل عام انتي حي بخير يزمك الجميع. تقدم تحية خاصة تعرفها لشكون ولا
6: تحية خاصة مدام تيسال حميلات
0: هني على روحك اللي تعيد
6: امرأة طيبة ومنضبطة وهيلة
0: وهيلة ربي يفضلك يا سي الحبيب ليها ويخليك الأولاد وإن شاء الله غدوة ملمومين مع بعضكم
6: بإذن الله تعالى الحمد والشكر لله فما حويجة ذكرتها معناها قبل كنا نشيو العبلوش العيد معناها مسبقا قبل الواح والرب يوه عنا خاطر كان المكان يسمح بذلك
0: وإلا تخليه عند السيد اللي هو مربي المربي متاع
6: لا طوى ولا نخليه خاطر
0: ديار
6: ولا غير ممكن معناها
0: ضيقة شوية
6: والموضوع ضايل مطروح راهو عنده غاية معناها نبيلة قيمة كبيرة ونبيلة وربي يهدي الجميع وإن شاء الله صلة الرحم ديما تبدأ معناها متوفرة و... وربي يهدينا لما فيه
0: آمين
6: الخير.
0: آمين. ميسيرش نذكروا بعضنا ميسيرش وزيما الإنسان هو خطأ سبحان الله الخطأ وارد لكن ميسيرش جيت فرصة في العيد باش نستصلح حتى كان فما حاجة هز تليفون هاني جاي بحذيك هز روحك ومشي بحذيك ولا دز الباب وادخل طلع لي ميسيرش القلوب كل تصفى في ذك كعيبة قطوة حويجة حلوة وطريف الحم كذا والنجم ونرجع العلاقات كما كانت والدنيا دايما ربي ما يهز معها حتى حد. مدام فوزية عيشك ربي فضلك. الجمعية قاعدة تخدم هنعاود نختم ونقول راهو حشتنا بمقر الجمعية
2: صحيح
0: عاونونا في مقر قاعدة صحيح. تكبر الجمعية العائلة كبيرة ماذا بينا مقر يليق بكم ويليق بمجهوداتكم ويليق بالكفاءات اللي معاكم باش هكيكة تخدموا على راحتكم
2: عطيونا حتى بلاصة ونكملوا احنا ندبروا روسنا ونرموها ونعملوها
0: تعملوها.
2: مفيد يبدأ بيرو وخزينة وين نحطوا المواد
0: مش نوع حاجتكم حاجة بسيطة حاجة بسيطة وانتم تنجموا تكملوا هذه مش كثير عليكم تستحقوا كل خير. شكرا لكم على تحياتي يعطيك الصحة أيمن هيثم سامحني يعطيك الصحة هيثم يعطيك الصحة علي يعطيك الصحة نجلة مع تحياتي عواطف جبالي إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير زملائي وزميلاتي الأعزاء وكيف كيف الناس اللي تسمع فيها الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة الظهيرة للأخبار وهذه العناوين: ضيوف الرحمن على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بلدية القيروان تفتح أبواب المسلخ البلدي يوم العيد لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية، الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية تطمئن بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع وتضع أرقاما لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات يوم العيد. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات بملابس الأحرام البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج، ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة حسب تصريح الزميل هيثم الإمام.
1: جميع حياجيجنا الميامين متواجدون بمخيمات عرفة، الحمد لله التلبية متواصلة، الذكر التهليل التكبير، 10982 حاج في خيامهم في عرفة، كل خيمة فيها مرشد أو إمام يقوم بتأمين الخطبتين، وبعد الخطبتين يؤذن في الخيمة لصلاة الظهر وتصلى صلاة الظهر ركعتين، ثم مباشرة بعدها يؤذن لصلاة العصر وتقام صلاة العصر ركعتين بحول الله، ثم يعود الحجيج للذكر إن شاء الله وللتهليل وللتكبير ولله الحمد والمنة. جميع حجيجنا الميامين بحول الله لباس، ثم الساعة 6 يخرج حجيجنا الميامين لساحات المخيم ليقع تأمين الدعاء الجماعي لانتظار وانتظار غروب الشمس. بعد الغروب بقليل إن شاء الله نأخذ طريق مزدلف، وربي يتقبل إن شاء الله من الجميع.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي يوم العيد انطلاقا من الساعة 6 صباحا إلى غاية الساعة 1 بعد الزوال لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية حمادي عبدالله. وأضاف عبدالله أنه في إطار المحافظة على النظافة العامة وقع تركيز حاويات ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.
2: المسلخ البلدي مش يكون مفتوح اليوم على كامل الفترة، معناها نهار كامل موجودين باش نوفروا الكمية اللازمة معناها للسوق، معناها اللي باش يشري الحم معناها من طرف القصابين. وعملنا بادرة عامسنا وأنه غدوة الحين هذا العيد المسلخ زادة مش يكون مفتوح للعموم بدون دفع المعاليم المستوجبة على ذلك لفائدة البلدية. دعينا الأخوة معناها الذباحة وأنهم يكونوا معناها موجودين في المسلخ على ذمة المواطنين، والعملية مش تكون معناها مراقبة صحية من طرف البلدية، هذه استثنائين عام سنة تكون مجانية. بالنسبة لعملية النظافة وأنه معناها فما تكثيف للحاويات ودعمها في الطرقات الرئيسية وفي الأحياء، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك معناها فما مش يقع تركيز من حاويات كبيرة اللي هي الساعة متاحة 6000 إيترا، والدعوة معناها ملحة للمتساكنين وأنه مجدود حطوهم معناها في ساشي ومحكم الغلق وكان أمكن معناها في شوية ملح. عملنا برنامج زادة في ما يخص العيد معناها مش تبدأوا في رفع الفضلات ورفع الجلود ابتداء من الساعة 11 صباحا وتتواصل معناها كامل الفترة متاع العيد، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نظمت الإدارة الجهوية للصحة بنابل حصص توعوية لفائدة المرضى رواد المستوصفات تم خلالها تقديم نصائح بهدف التثقيف الصحي. التفاصيل تقدمها الدكتورة زهيرة بن عيشاوية طبيبة رئيسة للصحة العمومية والمكلفة بالتثقيف الصحي والإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، متحدثة في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
3: كمية اللي ما تفوتش 200 جرام لشخص الواحد، نردو بينا ما نحرقوش الحم كيف نشويوه، ما ناكلوش الحم نايمين، ناكلو الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس ليتو هذا كل يكون موجود. نستهلك الماء، نشربو دونك الماء، ما ننساوش نشربو كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصيو كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا اللحم يكون مفيد خير. اللحم كيف كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا ما نزيدوش الملح للحم نتاعنا. سائل الحوامل اللي ما عندهمش مناعه ضد مرض القطاطس او توكسوبلاسموس، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا اللحم يكون طايب، ياكلوا الخضره تكون زاده من الخضر الطايبه، ما مش عاملين تلقيح ضد زيد الرذوبان. اذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجه نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملوا لنا العلاج اللازم. الرذوبان زاده من الحروق على خاطر نعرفوا اللي في عيد الاضحى الكانون المشوى الصغار اللي نغفلوا عليهم، ما نغفلوش عليهم الكبار والصغار ردوبنا.
0: يعقد معتمد سليمان من ولاية نابل اجتماعا بمقر المعتمدية للنظر في مسألة الخرفان النافقة والمتحللة التي لفظها شاطئ سليمان وعددها 10. وأوضح الناشط بالمجتمع المدني أسامة بن عايش أن مصالح الفلاحة قامت برفع عينات من هذه الخرفان لتحديد أسباب نفوقها في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية بخصوص هذه المسألة.
4: لفظ فيه البحر اللي قرابة 10 خرفان من الحجم الكبير. الجهات المعنية السلطات المحلية اتحركت، يعني وقت اللي نزلنا الخبر هذا تم يعني معاينة الحيوانات هذه، دراسة الوضعية، كما تم رفع الحيوانات هذه بطبيعة التخلص منها وفق طريقة جاي بها العمل، بطبيعة لمعرفة كذلك أخذ عينات من خرفان هذه لمعرفة الأسباب والمسببات، يعني شنو اللي صار. بعد ننتظر في قادم الأيام. الأبحاث ما زالت مستمرة في الموضوع هذا، لأنه نسمع إحنا 10 خرفان معهم بلدة بن، معهم قطرة بشي يتخلص من خرفان علاش يتخلص بتبن. دونك الوضعية ما زالت ما هيش واضحة وفق السلطات المعنية وسلطات الإشراف أنه هو تم التخلص منهم عن طريق يعني باخرة تجارية. هذه نقول معطيات أولية إلى حد هذه اللحظة.
0: يشار إلى أن مصدر أمني من الحرس البحري رجح أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من إحدى السفن في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين باعتبار أنها تحللت في الماء. طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع، مؤكدا أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين رقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد.
5: حاجة طمأنة هو أنه الحالة الصحية الأضاحي المعروضة للبيع الحقيقة في أغلبها حالة سليمة وطبيعي جدا. نحن توصيات اللي تم إصدارها من طرف الهيئة باش نعاونوا بها المستهلك التونسي والمشتري بصفة عامة باش يرد باله ما يجب أن تكون عليه الأضاحي، كيفية نقل الأضحية، عملية الذبح باش تتم، عملية السلخ كيف نزع الأحشاء ولمعاء، معاينة سقيطة والعظاء وكذلك تقطيع اللحوم وتخزينها. كيف الهيئة وضعت على ذمة المواطنين بصفة عامة أرقام تاع بياطرة تبع الهيئة، إما في صفحة رسمية تاع الهيئة وإلا صفحة رسمية تاع وزارة الصحة. إمكانية تاع التعامل مباشر من خلال تطبيق الواتساب وهيئة الأطباء البياطرة باش يعطيوا نصائح، ياخذوا قرارات مع بعضهم إلى غير ذلك. وإن شاء الله عيد مبروك دون إشكالية تذكر.
0: وبدورها نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية أمس قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، بلدية القيروان تفتح باب المسلخ البلدي يوم العيد لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم ذكر زرافي بجديد أخبار رياضة.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. الجامعه التونسيه لكره القدم ومن خلال الرابطه الوطنيه لكره القدم عينت مقابله المرحله الاخيره من برج المخول للصعود للرابطه المحترفه الاولى اللي بيشيش مع الملعب الجيبسي بالنادي الذي حملنف. عينته يوم السبت الاربعاء متاع العشيه في الملعب الاولمبي بسوسه. نذكركم المباراه هذه الفائز بها باش يطلع للرابطه المحترفه الاولى وباش يصاحب نادي ساقيه الدائر والامر الرياضي بحمل سوسه. بالنسبة لمباراة الفاصل لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية باش تلعب يوم الجمعة في بن جنيد بالمناسبة الأربعاء متاع العشية بين تقدم ساقية الدائر والأمل الرياضي بحمسوس. الفائز فيهم باش يكون هو بطل الرابطة الثانية. مباراة شكلية بالأساس لكنها اختبارية وباش تعطينا على الأقل نعرف بطل الرابطة الثانية لأنه كل واحد كان في مجموعة بالنسبة للأندية هذه. كأس العالم لكرة القدم واستعدادات المنتخب الوطني التونسي. البارح وصل معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي لتونس، اليوم يلتحق حازم مستوري بتمارين المنتخب الوطني التونسي. الجامعة التونسية لكرة القدم خلت أو باتفاق مع المدرب الوطني مكنت الإعلاميين والصحفيين التوانسة باش يحضروا يوم 28 مايو انطلاقا من نصف النهار ونصف الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي، ومكنت الصحفيين من حافلة باش تنقلهم من مقر الجامعة التونسية لكرة القدم حتى المدينة تبرقة. منتخبنا ان شاء الله يوم 30 مايو باش يتحول للعاصمه النمساويه فيينا. يوم غرة جوان باش يلعب مباراته الاولى الوديه امام المنتخب النمساوي، ثم المباراه الثانيه باش تكون يوم 6 جوان في بلجيكا، ثم التحول مباشره لنهائيات كاس العالم. اول مباراه المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم باش تكون ان شاء الله يوم 15 جوان القادم في مونتيري في المكسيك، ومنتخبنا ان شاء الله يتمكن باش يضرب وجه جيد في المتظاهره هذه. إذاعة منسير من جهتها وفرت لكم متابعة يومية لحظة بلحظة المنتخب الوطني التونسي، وأيضا عودة للتاريخ، عودة للكواليس في المنافسة السابقة، أيضا أرقام ومتابعة كما قلت لكل معطيات لتم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كرة اليد الآن يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الواحدة بشكور الدور النهائي لكأس تونس في كرة اليد، هو في دور نهائي مماثل لدور نهائي البطولة الوطنية اللي بيشجمع فريق النادي النسائي لكرة اليد بالمكنين مع النادي الإفريقي. وذكر أنه بالنسبة لفريق المكنين كانت حصل على لقب البطولة ويلعب من أجل الحصول على الثنائي بالنسبة لمباراة الذكور باش تلعب يوم السبت انطلاقا من الأربعاء متاع العشية بين نادي ساقية الزيت والترجي الرياضي التونسي. يوم الأحد أيضا بيشكون الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. البارح صار الاجتماع الفني للمباراة والمعطيات اللي تم الأزياء واستقبال، وفريق الترجي الجرجيسي في القرعة هو اللي بيستقبل فريق الترجي الرياضي التونسي. أيضا حضور الجماهيري، التذاكر وغيرها تم الاتفاق عليها بصفة نهائية، وإن شاء الله بيشكون مباراة تتوج بطولة الموسم الحالي والموسم الحالي في كرة القدم التونسية. أكيد الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إن شاء الله عيدكم مبروك ناس كل، إلى اللقاء.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أكدت شركة ترامب موبايل تعرض بيانات عملائها الشخصية للانكشاف على الانترنت، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين المنازل، وهو ما جعل الشركة محل انتقادات حادة. وقالت شركة خدمات الاتصالات المحمولة شركة ترامب موبايل أنه أسماء العملاء وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المراسلات وأرقام الهواتف المحمولة ومعرفات الطلبات كانت متاحة على الانترنت بشكل علني. وقال المتحدث باسم الشركة اللي تبيع الهاتف تايوان أن الشركة تحقق في الأمر ولم تجد أي دليل على تسريب محتوى أو معلومات مالية عبر الانترنت، ولا يوجد أي اختراق لشبكاتها أو أنظمتها أو بنيتها التحتية. وأوضح أن الانكشاف هذية مرتبط بمزود منصة تابع لجهة خارجية يدعم بعض عمليات ترامب موبايل ولم يذكر اسمه. وجاء اعتراف الشركة بعد تقارير نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تفيد بأن بيانات عملاء ترامب موبايل كانت متاحة للعامة عبر الانترنت. مجموعة من مالكي القنوات قالوا أن هاتف ترامب موبايل قام بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وكانت مكشوفة على الانترنت، وأشاروا إلى أنهم حاولوا إبلاغ الشركة بهذا التسريب بعد ما حاولوا البحث أيضا لكن دون جدوى. الشركة توا قاعدة تبحث في إمكانية اختار العملاء متاحة بتعرض البيانات متاحهم الشخصية لهذا الانكشاف. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تمام الوحدة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. أكد المشاركون في الحوار رفيع المستوى حول الاقتصاد غير المنظم بمدينة الحمامات أن قرابة 44% من السكان الناشطين، أي حوالي 1,600,000 شخص، ينشطون خارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية في تونس. أعلن المعهد الوطني للتراث عن استرجاع 210 قطعة أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج، تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا، وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. بمناسبة عيد الأضحى، دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأضاف أن الاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق. أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية التي كانت مقررة يوم 30 مايو، وذلك تبعا للتقرير الوارد على الكاتب العام للجمعية من اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 مايو. كما دعا الكاتب العام الهيئة المديرة المستقلة إلى مواصلة تسيير دواليب الجمعية إلى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية. في الرياضة، دائما يواجه النادي الرياضي بحمام الأنف يوم السبت 30 مايو بداية من الساعة 4 مساء فريق الملعب الجابسي في نهائي براج الصعود إلى الرابطة الأولى بالملعب الأولمبي بسوسة، وسيلتحق الفائز بهذه المباراة بكل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقط الدائرة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم، وفي الاستماع مرحبا بكم.

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: مساء الخير، مساء النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج دروب النجاح. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ التو يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، ومن خلاله إن شاء الله نحكي وريادة أعمال، نحكي وذكاء اصطناعي بالأساس في مجال الصحة. تحياتي لكم جميعا وين ما كنتم، وين ما يوصلكم صوتنا عبر أثير إذاعة المنسير. نقول ديما لمستعمل الطريقة في التأني سلامة، نعرف الأمبوتياج متاع اليوم حاجة من وراء العقل، ازدحام مروري كبير جدا وكثيف للغاية، رجاء كل رجاء الحذر. نعرف برشا ناس ناوية تروح المسقط رأسهم، فما شكون اللي عنده قضيات هكا سريعة يحب ياخذها، غلاء كبير برشا في الأسعار، ما هذين نخليوه نطولوا بيننا على رواحنا، وليش العبد يلوج على طرف الحم بعد رسيله في الإرجانس بالغزول وباللي صاير فيه، معناه من ارتفاع المشط للأسعار، على قليل العبد يحافظ على أعصابه ويحافظ على صحته، يولي شي مصروف دوبل لين الخسارة عليش. والله يا ربي جريعة صلاح، ربي يهدي التوينسة، بعض التوينسة فئة جشعة للغاية، ندرى ربي بشي بيركلها في أعمالها وفي مالها، ما نيش داخلة في علم الغيبة، ما راهو عيب اللي قاعد يصير. الترفيع المشط في أسعار اللحوم الحمراء اليوم على خاطر المواطن محتاج وعلى خاطر يحب يشري الإنسان، راهو عيب كبير برشا. استفتيوا ضمائركم إذا كان سمحت لكم ضمائركم، إذا كان عندكم البعض ضمائر تحبوا تخليوا الأسواق مكيكة، أموركم على كل حال. العيد يتعدى وكل عام وانتم حيين بخير ولا باس، بالعلوش وإلا بلاش وباللحوم الحمراء ولا بدونها، مش يتعدى العيد، أما تقعد راهي وصمة عار على جبين كل من رفع في الأسعار وساهم في أن الأسعار تبقى مشطة من غير ما يترحم المواطن. قوسين نغلقهم، قل لكم مرحبا بكم مجددا، شرعتكم مبروك وسنين دايما. اليوم باش نحكيوا على استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة بصفة عامة، ونعرفوا اللي هو الدومين متاع الذكاء الاصطناعي قاعد يطلع بشوية بشوية، وإحنا هو بالبرشة يطلع، أما إحنا نتعرفوا عليه بشوية بشوية، إذك علاش ديما معناها نلجأ إلى خبيرنا في مجال السلامة المعلوماتية وأيضا الذكاء الاصطناعي هيثم النجار. نقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا باشا.
1: بارك الله فيك مدام، شكرا للاستدعاء، وحبيت قبل ما نبدا نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله عيد مبروك للمستمعين الكل.
0: ربي يفضلك.
1: وبربي جاتني توصيه خاصه من صديقي اسمه نيل، يعدي في الامتحانات، حبيت نقول له نيل ان شاء الله ربي يوفقك في الامتحانات.
0: امين يا ربي، ربي ينجحهم، ربي ياخذ بيدهم، يسرتو الناس اللي ما زلت تعدي في الامتحانات وعنا البوز نتاع العيد، اما تعلموها بالدنيا خاطر احنا كهو معناها جربنا برشا حاجات، فما فرص ما تضيعوهاش في حياتكم. مش العلم الكل في تصبره في صبحية العيد ولا في ليلة العيد، ليلة العيد وصبحية العيد خذوها العزيز ربي، هتو تتفرهدوا وتشيخوا، وكان كليتوا الحيمة مرحبا صحة، لو كان تلاقيتوا مع العائلة إن شاء الله يا ربي معاك الأجواء الفرحة، بعد تأكدوا اللي حتى أي سطر تقراوه إن شاء الله بشي تشد في الذاكرة خاطر انتم تفرهدوا، فأرحموا رواحكم شوية والأولياء يرحموا أولادهم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. عاد قلت لكم باعتباره هو خبيرنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وباعتبار ما زلت في بداياتي وقاعدة نتعلم منه، فكي اقترح الموضوع قلت له أمان الإعداد راهو إعداد باش نخلي نصيب كبير، لأنك أنت باش تعمل إعداد وباش تحاول تفهمنا كمستمعين وتبسطنا في المعلومة، وقيس بيا خاطرك تعرف كان فهمتك سافا سي بون، كان ما فهمتكش راك باش تقعد تعاود لنا حتى لين تفهمنا بالباهي بالباهي. دونك اليوم اخترت لنا الموضوع هذا استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، واستدعيت مجموعة من الضيوف، قدمهم نتفضل.
1: مرحبا بك مدام حسن.
0: هذه اللي تاب اثنين، هذه الليفل اثنين،
1: معناها هو نيلني الشرف اني ساهمت في اعداد الحصن.
0: شنو رايك برسمك؟ شنو رايك؟
1: وكما كنت نحكي لك في الأوف من اصعب المهام اللي قمت بها الحقيقه، كنت وقتها قلت لي اعداد الحصن، قلت شنو انت ما تحضر وتحضر
0: تعملوا،
1: صدقني نهارين ظهر لي نهار الثاني معناها
0: كو
1: فريمون مهمة صعبة جدا، وكانت لي فرصة وبارك الله فيك على الفرصة هذه، ما دام انك اتحت لي اني عرفت قديش صعيبة مهمة انك انت معناها في الاعلام قديش يواجه معناها حاجة صعيبة على الاخر بصراحة. هذه لا ذكاء اصطناعي لا ذكاء
0: ما فماش هذا. حتى كي تقول له اعطيني خطك لاقناع ضيفي للحضور معايا ليلة الوقفة ليلة العيد صعيبة شوية، صعيبة شوية.
1: دونك حبيت نحيي المستمعين الكل، وحبيت نشكر الضيوف اللي قبلوا انهم يكونوا موجودين معنا. اولا نشكر سي سمير بن زينب اللي هو خبير مختص ومكون ممتاز جدا وعضو مكتب تنفيذي هيئه الوطنيه لرواد الاعمال. نشكر زيدا مدام نيرة فريجة، ان شاء الله ما نكون مغلطش،
0: حتى نصلحوا بسير
1: اللي هي صاحبه مصنع في صناعه الحديد ومشتقات الحديد كما هكا. واخيرا وليس اخرا مدام
0: هالة،
1: هالة اللي هي طبيبة أسنان وصاحبة شركة ناشئة في مجال تقنية الصحة.
0: هذوما ان شاء الله بقدر ربي نحكيوا عليهم كقصص نجاح، ولكن ايضا كمرافقه، خاطر كل مشروع وكل صاحب مشروع باش يتعرض الى صعوبات، والصعوبات هذه اذا كان نلقاو منظمات ترافق والا مراكز اعمال والا فضاءات مبادره معناتها في القطاع العمومي والا في اطار المنظمات نجموا نرافقوهم ونجموا نذلوا لهم الصعوبات هذه.
1: اكيد ان شاء الله.
0: باهي هات نبداو الساعة، شنو نقصدوا باستعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحه؟
1: أولى تجارب استعمال الذكاء الاصطناعي نحن خاصة معناها بشكل عرفناه بشكل كبير هي كانت تذكر الناس كل خلال جائحة كوفيد. وين بدينا نستعمل بدينا نحكيه وقتها نحكيه على أمراض، من نحكيه على ديزيبيديمي، من نحكيه على ملايين العباد مرضى. وكان يجب نقاو حلول إنه هو تكون في نفس الوقت حلول استباقية لكن تعطي إجابة بسرعة والعدد كبير من الناس في وقت قصير. كان نسمعنا وقت الناس كله كان فما موجودين منهم في تونس، وكانت عنا نحن حتى كشركة مساهمة صغيرة في المجال هذا، انه مثلا قمنا بتطبيقات استعمال الذكاء الاصطناعي باش نتعرفوا على ولا باش نقولوا بنسبة تقريبية هل الشخص المعني انه هو يكون مريض مثلا بالكوفيد نعم ام لا، بنسبة تقارب نسبة 78%. اليوم استعمال الذكاء الاصطناعي وخاصة الكلمة تعجبني برشا ده مقرطة استعمال الذكاء الاصطناعي مع سهولة الولوج للذكاء الاصطناعي، اليوم تعددت استعمال الذكاء الاصطناعي من على مستوى الفرد يعني على المراقبة الصحية متاعه. فما برشا حتى عبيد اليوم عندهم مثلا تطبيقات هاتف الجوال مع سعادة ذكية انه يعرف مثلا يحلل نوعية نومه ونوعية الحالة النفسية متاعه، التمرينات متاعه، سعرة الحرارية، الذي يعتبر نوع من الطب، الى مستويات ما اكبر مثلا مستويات المستشفيات في مراقبه المرضى في تحديد تشخيص الامراض. مثلا اليوم في الاسكانير ولينا نستعملوا اكثر ادوات الذكاء الاصطناعي، والادوات الذكاء الاصطناعي في عديد المجالات مثلا نحكي على التصوير الطبي اليوم في الماموغرافي باغ اكزومبل، الذكاء الاصطناعي عنده نسبه جوده نسبه 92%. تحليل الصور الطبيه اليوم برشا عباد تسالهم يقولوا مشي لابوراتوار جربوها الناس كل ياخذ تصويره من عند لابوراتوار ويحط تصويره نتاع الذكاء الاصطناعي ويقول راني عمري كذا كذا راني كذا شنو ممكن اللي عندي.
0: هو حتى قراءه التحاليل الطبيه سامحني معناتها اللي قبل كنا قاعد نقعدوا نلوجوا شكون يقراهمنا، اليوم دوبلي تصور ولا تسكاني وتحطها معناتها في اي وسيله ممكن تعطينا حتى التقنيات نتاع الذكاء الاصطناعي المختصه في المجال الطبي تعطيك قراءه ما تقعدش تستنى شكون يقراهم لك معناتها في انتظار موعدك مع الطبيب. ديجا
1: ملحوظه مدام ديما نوصي الناس كل راهو الذكاء الاصطناعي تسالوا على حاجه طبيه راهو احنا نعتبروه وسيلة تساعد على القرار، وسيلة تقرب القرار. راهو
0: ديجا يقول لك حتى هو يعمل لك الريمارك من بعد.
1: نأكد ديما راهو الذكاء الاصطناعي مش طبيب. راهو تنجم تسأله سؤال حتى تسأله ويجيب وحتى وكان إجابته صحاح راهو يحتمل الخطأ. فما مواضيع ما فيهمش معناها مجازف منهم الصح. راهو ديما إذا نوصي لهنا خاصة الشباب راهو مثلا يجي وثاني يقول لي راهو عندي مشكلة نفسانية استعملت شات جي بي تي يقول لك صح. راهو فما خطر كما هو فما من سلاح ذو حدين، كما تجم تستعملوا باش تسالوا مثلا على حاجات مثلا تسالوا على نحكي في استعمال الشخصي مش مانيش قاعد نحكي اللي تستعمل فيه كطبيب نحكي تستعمل فيه كايها الناس كيما العبد ولل راهو نجم يقرب لك ينجم يعاونك اما راهو ما عمرك يولي يختير كان راهو تصدقوا 100%. نرجع لاستعمالات الذكاء الاصطناعي في الطب اليوم في الاستشارات الطبية. مثلا اليوم مثلا في تحليل البيانات انه طبيب ياخذ بياناته نتاع المريض نتاعو يطلع ويقارنها في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يمكنك بطريقة مثلا في جانب التحليل نتاعو، خاطر احنا قلنا الذكاء الاصطناعي عنده جانب التوليد انه ينجم يولد تصور، عنده جانب التحليلي انه يحلل البيانات، وعنده جانب التوقع انه نجم يتوقع. لهنا انا نجم نستعمله بالذات زوج جوانب مهمين، اللي هو جانب التحليلي اللي انا كي ناخذ بيانات كسوه نتاع شخص والا كانت مجموعه تاع اشخاص نجمو نقارنوا ونجمو نجمو نتنبؤوا بشنو هو عنده بشنو نجم يمكن عنده. اليوم فما تطبيقات ذكاء الاصطناعي مربوطين بسمارت واتش مثلا، نجمو قبل 45 دقيقه بالنسبة تقريبية نعرف اسكو الشخص معرض للنوبة أزمة قلبية ولا ينجم يعطيك انذار غلط، هذا متأكدين منه. لكن في حالة يعطيك انذار صحيح ممكن ياسر تساهمت انك انت انقذت حياة. دونك لهنا اون ديفيني في الذكاء الاصطناعي المخصص للطب اسكون ابل لي فو وي لي فو نو، معناها ينجم يعطيك انذار غلط ونجم يعطيك انذار مش غلط. مثلا نخير انه يعطيني انذار غلط يقول لي راهم مركب سوف تعرض لنوبة قلبية، خير ما يقول لي لا انت لبس عليك ما عندك حد شيء وهو مهدد بنوبة قلبية. دونك يمشي المجال تاع الذكاء الاصطناعي في مجال الطب يكبر، اللي نوزم نوصلوا بيه نعملوا بيه حد استراتيجيات وطنية. اليوم في مثلا نحكي ديما نحكي على بلادي، اذا انت تواجه تحديات نتاع نقص الموارد الطبيه، الولوج الى الدواء، الولوج الى التحليل الى الطبيب، اليوم الذكاء الاصطناعي حسب ما تقول منظمه الصحه العالميه يساهم في انه يرتب الامور هذه الكل. ولهنا منظمه الصحه العالميه حددت 4-5 محاور اللي هي مهمه وتحدد استعمال الذكاء الاصطناعي في الطب. لول وتعجبني برشا هي الشفافية. إذا تستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي باش تحلل الملفات، باش تحلل هذا شكون هذا قبل هذا بعد، الذكاء الاصطناعي بطريقة شفافة لهنا ينجم يكون طريقة محايدة تضمن الناس كل. اثنين، منظمة الصحة العالمية تأكد الكلام يكون نأكده نحن في كلام منظمة الصحة العالمية اللي راهو الذكاء الاصطناعي أداة لا ديسيزيون، معناها يعاون في أخذ القرار ماهوش أداة قرار. معناها انت ديما يقعد المرجع الاول والاخير هو الطبيب.
0: ايوا
1: اثنين، اليوم ولينا نستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي شكون ابل بالفرنسيه لو مارشي غري، معناها العباد اللي عمرهم فوق الخمسين عام، تعاون على الاستقلاليه الاشخاص اللي عمرهم فوق الخمسين عام، وذي مرشي كبير على الاخر ومرشي مهم على الاخر، فانك انت ترافق الانسان اللي عنده استحتياجات خاصه من دواء، من اتصال بالطبيب نتاعو، من اتصال بالاقارب نتاعو. وهنا هذا يربطني بالمحور الاخير اللي هو اهم محور توا خاصه في اللي هو التليميدسين، اللي هو معناها المعايده عن بعد.
0: اي
1: اصبح اليوم ممكن بالذكاء الاصطناعي انك انت مش بشرط هي يكون المنظور الاولاني نتاعك هو طبيب، انما يكون اداه ذكاء اصطناعي اللي تحاول تقرب تعمل تحليل اولي وتعرف الحاله نتاعك وتحدد الخطوره نتاعها. دونك اذا باش نلخص الحديث نتاعي وممكن بعطي لي في وسط البرنامج نجم نحلل اكثر بجانب، الذكاء الاصطناعي في الطب يمثل فرصه. فرصه خاصه للدول اللي تفتقر الامكانيات في انه يقرب الطب للعباد المحتاجين، في انه يمكن من الشفافيه، من انه ينقص من الاستعمال المتكرر واللي كنا بيل نحن لوتيليزاسيون، معناها الاستعمال المتكرر للموارد. اذا انت مثلا في منطقه كامله عندك ان سول سكانير فانكسيونير وعندك 600 حاله ويلزمك تنظمهم حسب
0: الخطوره
1: الاولويه، وخاصه يلزمك تقرا الحالات هذوك ويلزمك تصنفهم بسرعه. لهنا بار اكزومبل تونس انطلقنا ديجا في 3-4 مستشفيات، ظهر لي بدينا نوردوا في الاسكانير اللي يستعملوا في الذكاء الاصطناعي.
0: حلو.
1: اللي هو يمكنك بانه يعمل التصوير ويعمل التحليل. ولهنا الذكاء الاصطناعي خاطر ليش؟ خاطر في العالم حتى كي تشوف في الانترنت قاعدة البيانات نتاع الصور مثلا نتاع التحليل موجوده بالملايين. دونك ما يمكن هو الذكاء الاصطناعي في 2-3 ثواني يحدد مثلا اسكو السيد هذاك في بعض الامراض كيما نحكي ماموغرافي دونتيست للعظام، يحدد بطريقه نسبه. نتفرج مره في فيديو طبيب فرنساوي يقول لك راهو الذكاء الاصطناعي خير مني في التحليل. بيقول لك خير مني في التحليل، يقول لك يحلل اسرع مني وارتاح مني. قال لي انا لازمني نحط، بيقول لك لازم نحطها في الضوء ونقراها ونحل ونستشير. هو يقول لك في زوز ثواني
0: وسديبون قداش تعدت عليه من مره، معناتها التصوير هيكية باش يعرفها، على خاطر الذكاء الاصطناعي تنجم تكون تعدت عليه مئات التصاور
1: ملايين التصاور،
0: تولي عنده معناتها الخبره في المجال بركونتر طبيب ولا باش يقرا معناتها التصويره. سديبون ساعات معناتها رارمو باش توصل له التصويره كيما هكا باش نجم يقراها.
1: به وهنا انا مادام نستعمل في معناها في السكانير كصوره تقريبيه، على خاطر انت بعتيلي عندك التحاليل وعندك التونسيون وعندك الامراض بعيد شر عليكم الكونسير، عندك الامراض اخرى فوالا، ونجم يكون انسان عنده عديد الامراض في فرد الوقت، نجم تكون معناها نجم يكون مناخ العمل اصلا يكون صعيب. دونك هنا الذكاء الاصطناعي هو يمكنك ويمثل فرصه ذهبيه انه هو يكون الاداء الطبي انجع في وقت اقصر في أقل كلفة، وخاصة خاصة يمكن إنه الطب كمورد يكون أكسيسيبل أكثر عباد.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك هيثم النجار خبيرنا في مجال السلامة المعلوماتية وأيضا الذكاء الاصطناعي. نمشي لك مباشرة سي سمير بن زينب، خبير ومكون وعضو مكتب تنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال. مرحبا بك، نورتنا برشا. لو كنت تعطينا فكرة قبل كل شيء على المنظمة صح؟ وبعد نمشيو للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة واستعمالاته.
2: شكرا شكرا على الاستدعاء متاعنا، احنا فرحانين ياسر اليوم في إذاعة مستير. احنا المنظمة متاعنا حاضرة برشا في المشهد الإعلامي أكثرته في تونس الكبرى وفي برشا وسائل الأخرين. اليوم احنا في مستير وني ترو كونتون نكون ان شاء الله هذه تكون
0: بداية
2: طيبة
0: إن شاء الله وتليها إن شاء الله
2: حضورنا أكثر في الساحل. النظمة الثانية لرواد الأعمال هي جمعية غير ربحية، الهدف نتاعها تخلقت في ظرف صعيب عاشوه اصحاب شركات صغيرة متوسطة اللي هو ظرف تاع الكورونا. وقتها الناس كل مع الشركات والدعم الحكومي الناس كل على كل واحد دبر راسه، صارت برشا مشاكل وبرشا شركات سكرت وبرشا شركات فلست. فكر وقتها معناتها قاول واحد متروكين معناتها شركات صغيرة متوسطة. علاش نحكي عليهم شركات صغيرة متوسطة؟ خاطر هما 70% من النسيج
0: الاقتصادي نتاعنا
2: الاقتصادي التونسي، هما اللي يدعموا هما اللي يحضروا هما اللي يخدموا للشركات المتوسطة، واللي هما الشركات المتوسطة يخدموا الشركات الكبرى. نقولوا هذا يتسمى الايكوسيستم. دونك الايكوسيستم تاع تونس الخاصية نتاعو اللي هو شركات صغيرة متوسطة موجود برشا ومنتشرة في التيريتوار الكل. الاختيار هذا
0: ما هيش أسي سوليد معناه في مواجهة الصعوبات،
2: ما يسمى تري فراجيل
0: فراجيل وما تحسش اللي معناه حتى النسيج الاقتصادي ولا كسياسة عامة للدولة اللي فما التشجيع، فما التشجيع نسبي ولكن موش كالتشجيع اللي خليها الفماتيان شد روحها.
2: على خطر بسهولة ياسر، انت تبدا عندك موارد وعندك مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة المتوسطة وموجودة في الأماكن الكل، صعيب ياسر توصل لها. وهم ذوما شركات بطبيعتهم قد ما هما يمسوا ديريكت التشغيل ويمسوا ديريكت خلق ثروة ويمسوا ديريكت الطبقات الهشة والفقيرة، قد ما هما صعوب الوصول إليه وصعوب تعرف عليه. سيليس مش عارف على شركة كبرى ولا متوسطة، خطر عندها سياج وعندها إكيب وعندها ستاندرديست يجاوب على تليفون وعندها مدير وعندها فينانسيير وشيء. شركة صغيرة فيها شخص برك، نحكيه على صاحب محل، على نجار، على حداد، على واحد عنده حتى عنده ستارت اب كما صاحبنا هنا فتحي ولا كيفيني، عندي سوسيتي شركه صغيره وحدي نخدم هذا. اظن كيفاش نعمل؟ شكون باش يجاوب على التليفون؟ شكون يجاوب على الميل؟ كيفاش نوصلوا احنا للبرامج الحكوميه في الدعم؟ كيفاش نحكي مع البنوك؟ كيف مش تحكي مع الباك ولا مع برامج حكومي ولا توقف تصف في معتمدية ولا شغال المعتمد ولا بتسكر الاتيولي بتاعك ده بشتوقف
0: بالضبط.
2: هذا كانش كان لاحظته حتى الدعم الحكومي والبرامج اللي يستنفع بهم أكتر الشركات الكبرى. الشركات الكبرى مهمين ياسر خاطر هما دي زكتور كبار، لكن عندهم منظماتهم العريقة اللي نعرفهم اللي تخدم عليهم وتعاونهم وناشح ياسر في المهمة بتاعها. احنا اخترنا الفولي هذا. دونك الفولي هذا كيفاش باش نحكيوا عليه؟ علاش فهمنا علاش مهم؟ تو كيفاش نخدموا عليه؟ ما نخدموش على مباشرة لل مسان بسكو مصعيب توصلهم فردا شركات صغيرة متوسطة، نخدموا على بيئة الأعمال بسكو نبيع لونفيرومون داف دافير بزنس انفايرمنت بالانجليزي. الاوفر مود دافير هو البيئه اللي يدور فيها اللي يعيش فيها صاحب الشركه الصغيره المتوسطه ولا بعت المشروع ولا الانتربرونور ولا صاحب الاتيلي وكل شيء. دونك كيفاش بشام مش يتعامل مع بيئه، دونك مش يتعامل مع اداره، مش يتعامل مع بنوك، مش يتعامل مع مع مواطنين، مع تجار، مع ديوانه، مع نقل، مع خدمات عموميه، مع بنيه تحتيه. دونك كل ما ذوك ما نحاول احنا نخدموا مع الدولة ونخدموا مع برشا شركات برشا شركاء في تونس وفي الخارج باش حصلوا لهم بيئة العمل هذا، باش هما انديريكتومون كي نمسوا عن حصلوا بيئة العمل، هما انديريكتومون يستنفعوا من بيئة العمل هذيك ونشاطاتهم تتطور وخدمتهم تتطور وقيمة المضافة بتاعها تتطور وقدرة التصديرية بتاعهم تتطور. ناخذ مثال اكزامبل، قلت اخر بروجي كبير خدمناه مع بارتنير امريكاني سايب اللي هي غرفة اكبر غرفة اقتصادية في العالم. مولتنا باش نعملوا مشروع دراسة حول رقمنة الخدمات العمومية. دونك نقولوا رقمنة الخدمات العمومية، دونك خدمة من الخدمات اللي يستعملها الشركات الصغيرة المتوسطة. دونك احنا خدمنا البروجي هذا وكملناه، نجح معناتها كملناها للآخر، وكانت فيه دراسة وكانت فيها حلقات استشارية وسمعنا لي بارتي برونونت، استدعينا الدولة، ومن بعد حددنا قلنا لها يا دولة يا مؤسسة عمومية يا صانع القرار، بالنسبة للقطاع الخاص الصغير عملنا انكيت، زاد انكيت كبيرة على المستوى الوطني وطلعنا ليفر بلون في الديجيتاليزاسيون سيرفيس بوبليك ولا رقمنة الخدمات العمومية الموجهة للشركات، وقلنا له يا صاحب قرار هم الأولويات نتاع شركات الصغر المتوسطة، يحبوا أولوية نتاعهم الديوانة، الخلاصات تاع القباضة، الأولوية نتاعهم تطليع الأوراق ديستونس، فهمت؟ دونك حددنا لهم الأولويات برمي 300 ولا 400 خدمة رقمية وطنية. هذا مثل اعطيته على طريقه الابروش نتاعنا. دونك كي نمسوا حاجه كيما هذه تقعدنا مسينا الشركات الصغيره المتوسطه الكل، وهذا هو مهم من المهمات نتاعنا. لكن مش كان المهمه ديكا، احنا نخدموا زاد على خلق المشاريع ودعم اصحاب الشركات الصغيره، اصحاب المشاريع اللي انا نسميهم باللغه انتربرنور، هذاك علاش اسم الجمعيه نتاعنا المدرتين لرواد الاعمال انتربرنور. كما البروجي باش نحكيو عليه من بعد، بروجي واحد اللي هو النوع نتاع اكسيليراتور نتاع دي بروجي، نخدموا على الانتربرونيريا وخلق المشاريع ونلقاو فرصه باش ندخلوا احنا بالثقل نتاعنا بالخبره نتاعنا بالخبراء اللي هما في المنظمين نعاونوا بطريقه مباشره وغير مباشره، بطريقه سواء المشروع نكونوا احنا اصحاب المشروع ولا ندخلوا كبارتنر.
0: هو كلام مزيان الحقيقه، اي مزيان اما كي نزلوا على ارض الواقع. اما طب كي تقول لي رقمنا ومؤسسات وكذا، معناها احنا كي نبداو احنا في 2026 ونحكيو رقمنا ونجي معناتها كصاحب مشروع باش نبعث مشروعي، مش حتى في اطار عادي، معناها خاطر طارت مؤسسات صغيره متوسطه، نمر ساعات بكراسه الشروط وما زلنا الى يوم الناس هذا كراس الشروط كي باش تصحوا يطلب منك التعريف بالامضاء في البلدي.
2: ايوه،
0: اور هو انت قدام المؤسسه المعنيه بالامر مع تمام كانت الاداره وانت صاحب المشروع بطاقه التعريف نورمالمون تصحوا قدام العون المعني بالامر في الاداره اللي سحبت منها انت كراس الشروط نتاعك، مش نعرف به بامضائي في البلديه مولا بيس.
2: هو
0: مثال نطلع ثلاثه اربع اكزامبلوريت نتاع كراس شروط ونصحح فيهم ونعطيهم لنفس المؤسسه، معناها اليوم الناسي هذا مع حديثنا على الرقم ما مارتش، علاش ما فهمتش؟ ما فهمتش علاش نمشي للقباضه الماليه ونهز الاوراق دوبل في الايتاج لوتاني، اذا كانوا هما قباضه ومراقبه اداءات معناتها في الايتاج ياخذوهم دوبل، معناها واحده للوطه واحده للفوق. فتقول لي رقم، نقول لك ان بعض الادارات التونسيه الى يوم الناس هذا حبها مفرط وكبير للوراق وللتصحيحات، ويلزمك تهز بواد ارشيف باش تطلع اليوم باش تعمل المشروع نتاعك. والكلام الحديث على الشباك الموحد اللي ديما نحكيو عليه ماهوش صحيح، كيما كي نحكيو على الرقمنه والتسهيل اونتر غومي ماهوش صحيح.
2: هو للتاريخ كي بدأت الرقمنة في تونس احنا قلنا بدأت الإشكالية من نوع هذا علاش يجبني 3-4 إدارات عمومية باش نجم نخدم خدمة برك كما قلت انت نجم الورقة مع خدمة نمشي نعطي نطبعها في بلاصة وبعد نصبها في بلاصة وبعد نخدر الشيء في بلاصة
0: أخرى تونس شو كيف برشا حكومات معتها ألغات المسألة متاع التعريف بالإمضاء والمطابقة الأصل هذه كل ما فماش ترمى المال احنا ما زلنا شادين في بصحيح
2: مش بزيد كي حاولوا أول تجربة صارت في الرقمنة في تونس قلنا لأصحاب المشاريع يحبوا ديما شباك موحد نقولوا دونك خدمة موحدة ونحكيوا اللي نحكيوا على الباركور كليون واكسبيريونس نتاع بعد مشروع ونسي سويت يا اخي عملوا الرقمنة كل إدارة قالت نعمل السيت نتاعي ونعمل الرقمنة نتاعي على روحي دونك كانوا الحيوط فيزيك هكا يتراو ولو حيوط رقمية لك السيت هذا ما يعديش السيت الاخر ويزمك تجبد من هذا وتعاد تشرجي في الاخر انسي تسوي دونك ولات الحيوط ما نجمش بون هذيك سي كاليتي دانفراستركتور انا مشاكل في الانفراستركتور في الرقمنه دونك باش نحكيو على الرقمنه برشا حوايج نقولوهم الانفراستركتور كاليتي داكسي انا مشكل في لي كلاود وستوكاج برشا خدمات عموميه سون ستوكي لترونجي ما استثمرناش برشا في توسكي داتا سنتر ولي سنتر دو نوني والكلاود والكلاود اللي هو في الميموار برشا ادارات قالت لك ستوكي لي هنا اون لوكال نعرفوا اللوكال مش اوبتيمال وفي برشا ريسك وسي تسويت هذا ما الكوتي هذه الكوتي الثاني هي الجوده نتاع لي سيت انترنت اللي تعمل الحكومه واني كصاحب مشروع وكناشط المجتمع المدني نتعامل برشا مع الخدمات الرقميه العموميه تشوف السيت نتاع تدخل اي سيت تلقاه بصراحه معناتها
0: غير محين بالمره
2: كيش التحين نحكيو على الجودة متاع الديزاين وعلى اللغة والتكنولوجيا اللي استعملوها
0: شفت ساعات زوز حاجات ما بين الجودة وكاليتي وكذا وما بين انك اعطيني اموان معلوماتك محينة انا نلوج على معلومة محينة بامبورت على الجمالية متاع الموقع وكذا مام التحين ما خماش
2: صعيبة خاطر هو التحين انا اقول لك شو هو التكنيك ما هو التحين شو يصير التحين جنرال عن طريق الايتي على شد الادمين نتاع لي سيت وكل شيء الاي تي كيفاش ما يعرفش شنو الكونتينيو اللي يحطه لازم يعطيه مولا
0: الباتين
2: مولا الخدمه ديك مولا الباتين نعم مولا الخدمه ديك اللي يفهم فيها هو لازم يحينها دونك الفلو بيناتهم حيل لي والحيل لك ودي لما عملته ودي ما عملتهاش هي الاشكاليه الكبيره وساسون كبرى حتى في القطاع الخاص عندنا نفس الاشكاليه
1: موجوده سامحني قصيت عليك ما فهمتش فرق علاش تذكر اكزومبل نتاع وقت تجي ترسم صغير في مدرسه
0: ايوه
1: يقول لك تخلص اون ليني وبالتالي
0: تترج توصيل
1: وتخرج توصيل وتمشي تسجل تسجل
0: تسجل
1: لا تعتبر مسجل الخاطر ما بين السيد اللي يعمل التحيين والسيد اللي يعطي الامر بالتحيين والسيد اللي لازم يتحين فما معلومه لازم تبرك ما بيناتهم ميزات اداريه
2: صحيح
0: ايه عاد رجعنا برق بلا الزيادات وفتح كيف كيف بالنسبه للتسجيل الجامعي راه التسجيل الجامعي تسجل اون ليني ومن بعد الوريقه

0: موجوده في الاداره ومالوريزمون يبدا انسان على محلاه وجون امبيسيو كذا دخلش للوظيفه العموميه شاد شي كرسي في الوظيفه العموميه ايه رجعنا بالتوالي قد ما كان عنده شعارات لمحاربه اكل مسامر المخزه وكل الاجراءات الروتينيه الباليه ونهار كل الشعارات حتى كتب فيهم اون فوا شاد
1: البلاصه
0: نرجع للعقلية الأساسية. اليوم أسكو باش نحاربوا العقلية باش نحاربوا بنية أساسية تحتية معناها أخيك بالمقارنة معناها ما عندكش معناتها بالكل بالكل طموحنا كبير أما الموجود اليوم ما هوش تلمو علاش قلتك ساعات معناتها احنا ننسيه وحتى كإعلام معناتها يجيونا ونعرفوا اول ما ندخلوا ان كونتاكت ريال معناها بالواقع نلقاو ماهوش هذاك دونك اليوم المؤسسة الصغرى المتوسطة بالإضافة إلى محاولة أنك تسهله باش يبعث المشروع أنك ترافقه أثناء بعث المشروع أنك أموا دلوا وتفهموا أنها سيستم فيسكال أديكوا مع المؤسسة متاعه
1: فما أكثر من كيكة مدام فشكو من المنظورين في الشركات الصغرى المتوسطة يقول لك أبعد علي برك أبعد علي برك كحكومة كخدمات كدولة وكخدمات عمومية سيبني برك ما تدور ما تخلقني لا نحب إعانات ولا نحب تسهيلات ولا خليني جيش نخدمك نقوله تقع في برشة إدارات ولا في بلايس تقع على كل مشكلة على كل حل يقاه الانتربرنور صعب مشكلة اللي يخلقوله مشكلة عن باراليل والأمثلة كثيرة نجاوب على جزء فكرة الإدارة كيفاش الإدارة زادة من جيل الإدارة جيت لهم تعدل علاش مثلا الجودة متاع الخدمات الرقمية طايح هم كي الإدارة كي تعمل طلب إعلان مش تعمل منظومة رقمية متاع مؤسسة ناخدوا أي وزارة ولا أي كيفاش ياخذوا القانون يفرض عليهم باش ياخذوا أرخص واحد
0: مونديزون اللي ما حبتش اليوم الناسي هذا تطور العقلية هي رغم المنادات بالتنقيح بالتنقيح على القليلة في دي سيكتور معينين على القليلة
1: على القليلة عندك هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية هجرة الأدم ولي كومبيتونس متاعنا في الانفورماتيك ولادنا يديفلوبيو في السيستم متاع الدول الأجنبية والأوروبية والأمريكية وفي بلادهم يقاوش حظهم نقولوا ما يعطيهمش تكنولوجيا دونك هذا قلق شويه منا وشويه منا اما هما زاد الاداره يقول لك هذا نعرف ان السيرفيس هذا باش يديفلوبي لي ابليكاسيون تاع بيس اما ما عنديش الحق نرفضه يرفضوش كي بي على خاطر هو سيتي لو موان ديزون هو مثلا الابليكاسيون تاع وزاره ولا اداره عموميه تكلف كيما نقولوا 200 مليون الموان ديزون يخدمها 100 مليون اشتر وكي يخدم بالحق يخدم حاجه تاع 50 vous comprenez donc là lorsque nous nivellement par le bas nous نمشيو في الجوده ديما طايحه ديما طايحه الجوده ما عندهاش فون
0: ما عندهاش حدود
1: alors que là où je fais l'excellence هذه تعرف خدمات عموميه انا المثل نعطيه المثل شنو هو كي ندخل المؤسسه العموميه ولا اداره ولا فاكولتي ولا انستيتيو ولا حاجه هي الكاليتي نتاع البوانيه نتاع الباب انا نفهم شويه في البني بنيت ونعرف معناتها البني صدقني البوانيه اللي تبدا موجوده في اداره عموميه ولا في ارخص بوني واقل بوني الوغ كو هي البوني ذيك يدخل عليها الموظفين والمواطنين والطلبه الكل كل نهار بوندون 50 60 سنه كومبريني معناتها ذيك سي جوست ان اكزامبل باش تفهم شو معناها نيفيلمون با لو با الى توندونس انك ديما تختار ارخص حاجه اخيب حاجه الوغ احنا في تونس عندنا با الشوا لازم نشوف الاكسيلونس سؤال علاش نشوف الاكسيلونس على خاطر احنا ماناش الصين ماناش المساحات الشاسعه ومليارات العباد احنا بلاد صغيره موارد محدوده وعدد نتاع عباد محدودين 12 مليون كيما الشوا اللي عملته سويسرا سويسرا ما تنجمش تخدم على البدقاء علاش سويسرا تخدم على الاكسيلونس على الكاليتي على خاطر هي صغيره اقتصادها صغير يلزم تخدم حاجه هوت فالور جوتي مش لازم تسلك روحها مع الناس احنا ما نجمش نخدموا بدقام البدقام يلزمك تخدم عندك بوبيلاسيون كبيره باش كيما الموديل الشينوا ولا تايلاندا ولا اندونيسيا ولا فهمني احنا لا مع الوقت تشوف المونتاليتي في الريال منطقه نخدموا كان حاجه نحاولوا
0: اللي اشتريت لوح في سنيه
1: معناها تطرد عفني
0: جوستومون وي هذا
2: فما فما فما نصف الاخر تاع الكاس اللي مثلا كي نشوفوا السجل الوطني للمؤسسات مثلا اللي مشى بخطى سريعه جدا في الرقم وحاجه
1: محترمه
2: حاجه محترمه جدا انه نشوفوا في الادارات مثلا فما الادارات مثلا كيما الولينا اللي فما عنا التلي ديكلاراسيون ولينا فما خدمات فما توجه في حاجات باهين في حاجات خايبين لكن انا سامحني معناها كرسالة مثلا مستثمر خارجي يجي من الخارج يرى لأنك أنت حتى لو كان قاطع في خطوات القدام وقاعد تمشي القدام

0: مسيش الأخطاء راهو يصيروا في اثنين، راهو إذا باش تنتقل من حالة مش باهية إلى حالة باهية راهو معناها الكمال من شيمات ربي سبحانه وتعالى. نحن كبشر حتى كان 12 مليون حتى كان ناخذوا قرار مع بعضنا نجم يكون غلط، لكن فما التغييرات قاعدة تصير.
1: لا هو أكيد باش يكون غلط كي نبداو مع بعضنا باش نحكيوا، لا أكيد باش يكون غلط.
0: حاجة ثانية
1: أكيد،
0: حاجة ثانية من الحاجات اللي فرحتني مثلا، شوف اليوم وأنا كونت عشرات الشركات وعلى مستوى شخصي مهني نتعامل مع عشرات الشركات، الإقبال متاع العباد، نسبة تقبل العباد للذكاء الاصطناعي حاجة ولات مفرحة ياسر. ترى اليوم مثل في في في مثلا في في استشارة معناها اليوم شركات يستدعونا يكلموني يقول لك بربي رانا كيفاش نحبوا نعملوا اوتوماتيزاسيون بالذكاء الاصطناعي للكونترول كاليتي للمعاملة للماركتينغ كذا شنو كل فما شيء. فما اليوم كتعم تمشي تعمل حصة تكوينية ولا درس تكويني تلقى شركات يقول لك والله رانا قاعدين نجربوا وقاعدين نشوفوا في بوتنسيال الناس تعمل في، نحكي على شركات صغرى ومتوسط. دونك فما فما فما فما فما عباد انها قابل الموضوع. تحدي ثاني توا قلنا احنا نحكي على انفراستركتور، شوف راهو نعرفوا مثلا اللي مثلا مستوى الخدمات الرقمية متاعنا مش يتحسن، مش في احسن حالته، لكن هنا فوق لكم فما حاجة، راهو الرقمنا والذكاء الاصطناعي قد ما يجيبوا معهم حاجات بهين ويجيبوا معهم مساوئ مختر، يجيبوا معهم تحديات أكبر منهم في عشر، اللي هي السلامة المعلوماتية، واللي أهم السلامة المعلوماتية هي السيادة الرقمية على المعلومات متاعك. أنا نحب كمواطن تونسي كشركة تونسية كدافع ضرائب كمؤسسة كشخص المعلومات متاع المؤسسة متاعي وإلا المعلومات الصحية متاعي، نحكي لنا عن تليميتين تقعد عند سيرفر تونسي يستعمل فيه مسير تونسي في شركة تونسية في ريزو تونسي في انترنت تونسي. انا مانيش مستعد مثلا انا نعطي معلوماتي الصحية الشخص ما خدت لي، اذا نحكي على رقمنا انت اليوم كدولة اش معناه، عندك المعطيات البيومترية متاعي تعرفني حالتي الصحية كاملة، عندك الحالة الاجتماعية، عندك حالتي البنكية، عندك تعرف عليها كل شيء، معناها أسراري تعرف، معناها تجم تكون مرتي بحذية في الدار ما تعرفنيش قدر صورت أنت كدار وتعرفني قدر صورت، معناها فهمت تعرفني أنا نجم نكون عندي مرض مخبيها العبد الكل، أنت كدار لغدة باش تعرفني شو عندي وشو نيخو في تريتمو في كل شيء. أنا ما يساعدنيش كمواطن تونسي انه معلوماتي تكون على سيرفر باغ اكزومبل خارجي. نعطيك معلومه سيثم كم معلومه اخر معلومه مثلا، نعطيك قانون امريكي. قانون امريكي يقول لك اذا انا كام اليوم اي داتا سنتر في العالم اذا فيه شركه اذا المعلومات موجوده عن شركه امريكيه والا شركه ذات مساهمه في راس مال امريكي حتى عندي الحق يقول لك انا كولايات متحده امريكيه نطلع المعلومات هذوك. نقول لك انا وقتها اخويا انا كمواطن تونسي نحب سياده رقميه قبل ما تكمل تحكي لي حتى باقي الكل.
2: الملاحظه حاب نقولها على حكايه المعطيات الصحيه، احنا في تونس حسب معلوماتي انا ماشي صح
0: القانون
2: هذا مقنن قانون، اما يدل لي في تونس المعطيات الصحيه كلها في سيرفر تابع لوزاره الصحه ماهوش لبرا، ممنوع يخرجوا لي دوني لبرا. ديكسبسيون الوحيده انهم يستعملوا لي دوني معناتها ايشانج تاع لي دوني تتصور تاع السكانير يستعملوا الواتساب فقط. نقولوا علاش الواتساب؟ خاطر تيوريك مو اللي كليبتي دو بوندامبو معناتها ما نجمش تقرا حتى في السيرفر
1: مشفر
2: من عند المرسل للبعث، وحتى عند واتساب في وسط السيرفر بتاعها مشفر، هما بيدهم ما يعرفوش لي دوني دو شنو سلا سول اكسبسيون ماش كان صلحني كانني غلط
0: من الحقيقه المعلومه
2: ما مسكي سور السيرفر اللي فيه تيلي ميدسين اللي فيه لي دوني نيميريك نتاع الصحه نتاع تونس في السبيطارات العموميه ايبرجي في سيرفر تابع لوزارة الصحة.
0: هو كل تحدي خاصة أصعب التحديات هما الرقمنا والصورة، واش نحكيو على رقم احنا تو خاطر نحكيو تو نحكيو على الذكاء الاصطناعي. راهو اليوم إذا تحكي على مؤسسة حكومية وإلا خاصة تحكي على الذكاء الاصطناعي راك قبلها تحكي على أنك أنت تعديت للرقمنا، وقبل ما تحكي على الرقمنا تكون أنت وفرت البنية التحتية. في مؤخرا كنت محاضر في لجنة برلمانية نحكي مع الصناعة والصناعات والاستثمار، من المساهمات من الحاجات اللي كنت تشرفت اني انا ساهمت فيها ولا اقترحتهم انه يكون فما صندوق يكون مخصص للبنية التحتية الرقمية. بما اذا عندنا صندوق يستثمر في البنية التحتية الرقمية معناه في نستثمر في الانفراستركتور متاع السيرفر لداتا سنتر والاتصالات، هذا يمكننا دونك نرجع نفس الكلام نعودوه اللي هو رقمنا وما رقم تعديه للذكاء الاصطناعي. علاش احنا الذكاء الاصطناعي راهو الذكاء الاصطناعي في حد ذاته كالتكنولوجيا باش تستعملها مش حاجة صعبة. اليوم راهو نشوفوا في ناس مؤسسات مش تكوينها مش تكوينها في الاي تي مش تكوينها في الواحد لكن تستعمل بكثرة في الذكاء الاصطناعي وتجيب في نتائج. اليوم نشوفوا في مؤسسات صغرى بشخص والذكاء الاصطناعي ممكن كان جاب حاجه في الاستثمار انه مش ولينا نحكيه على شركات بشخص وتعمل ارقام معاملات مئات الف دولارات معناها يكون عندك اجون اي اي تاع ماركتينغ اجون اي اي تاع فونت واجون اي اي تاع سويفي وانت قاعد مركز على خدمتك اليوم بوسيبل. دونك نفس الشيء على هذا نفس الشيء ما كاني انا اليوم غدوه كطبيب اني انا نلم الدوني نتاعي على المرضى نتاعي ونجم نعالج ونجم نجاوب على برشا حالات في نفس الوقت. يمكنني انا كدوله اني انا نستثمر والا جوبتي ميز يوتيليزاسيون تاع لي ريسورس نتاعي. الذكاء الاصطناعي راهو في التكنولوجيا مش صعيب ونقدروا اليوم لو ام اس تقدر انه استثمار كل واحد دولار في الذكاء الاصطناعي في الصحه يعادل ربح يعادل 3.7 دولار تقريبا معناها في 3.5 4. دونك اليوم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مربح على والحاجه الباهيه انه مربح على المجال القصير معناها تبدا تنقص الضغط على روحك ومربح على المجال الطويل. تقول لي كيفاش تصبح عندك اليوم كدوله رؤيه شامله على مستوى الصحه الوطنيه كامل بالوقت انك انت تعرف شنو الامراض تعرف بكل منطقه شنو يعاني وعلاش المرض هذا موجود لهنا علاش مش موجود غادي كيفاش نوجه الاختصاصات نتاعي كيفاش نوجه طرق المعالجه نتاعي التنبؤ قبل ما تصير ومش كان اوبئه راهو خاطر فما عديد امراض
2: الادويه
0: وفي جانب اقتصادي على خاطر اذا انا اليوم اتحكم في الصحه الوطنيه نتاعي نقص الضغط على الكيس سوسيال نتاعي على صندوق الضمان الاجتماعي
1: بالضبط.
0: دونك الاستثمار دوبل استثمار في الصحه وفي السيطره واستثمار تنقص الضغط اذا نحكيوا ديما نقصوا في الانفستيسمون الضغط على صندوق الضمان الاجتماعي. دونك اذا انت توصل تتحكم بالصحه نتاعك عندك ربح من بعد المؤجل اللي هو انت نقصت الضغط بعد 10 و5 6 و7 سنين و20 عام على دونك الاستثمار هو استثمار استراتيجي فيه جانب استراتيجي انه يربحك في الصحه وفي الفلوس وفي النظره في انك انت تسيطر على الحاله الصحيه نتاع بلادك لكن مش بشرط هي وفيه النظره معناها كما نقولوا نحن لوبيراسيونيل انك انت في وقتها دي لامبليمونطاسيون معناها تعمل لامبليمونطاسيون اليوم من غدوه تبدا تشوف النتائج نتاعك وخاصه المواطنين اللي هما يستنفعوا بالاشياء هذه.
1: يعطيكم الصحه والله ما شاء الله.
2: مثلا عم نعطيها على الاستنفاع استفاده من الذكاء الاصطناعي في صناديق الضمان الاجتماعي. اكبر صندوق تاع الضمان الاجتماعي تقريبا امريكي ولا هو حط معناتها انتيجونس الذكاء الاصطناعي باش هو يدرس لي زوردونونس تاع الطب اللي يجيهم الكل ومتاع الكليونات نتاعهم الكل نحكيو على الملايين كليونات ومئات الملايين نتاع لي زوردونونس كل شيء يدرسهم الكل ويقول لك الطبيب هذا قاعد يعطي بالزيت هذا قاعد يعطي بالنقص هذا عاودها مرتين الكليو هذا ما يستحقش المرض هذا ولا هو يوجه
1: يفيق
2: به يفهم عنده دي باترن عنده دي الجوريتم يفهم انه في زون معينه في طبيب معين في دواء معين فما استعمال مفرط احنا قبل نسميه استعمال مفرط وينصحوا في الطب ما تستعملوش استعمال مفرط على الادويه نتاع لي زونتيبيوتيك نتاع كذا لكن الطبيب احنا نقولوا ولي سوفرا ما فما حوايج نجم نفهموهم على المدى كبير كيبدا عندك استعمال كبير. تخيل اني الكاسه نتاع سي اس اس نتاعنا الكلام تنجم تربح وتوبتيميزي برشا فلوس من الاستعمال نتاع الاي اي في الاوبتيميزاسيون تاع لي سوا
1: ميديكو حتى باللي فويت
2: باللي فويت في لي سور لي سور بريسكريبسيون لي بريسكريبسيون غلطين زايدين هذوك الكل سي الاوبتيميزاسيون مي سي ايميدياتمون معناتها افيكاس كما قال سي
0: واليوم انت كدوله مثلا كدوله اذا تمكن الناس من انهم يكونوا عندهم اكسي للتكنولوجيا تاع الذكاء الاصطناعي مثلا خطريه مش حاجه كيما احنا وقت خدمنا عام 2021 على خدمنا على خدمنا بديناها بالكوفيد معناها ساعه ذكيه ومن ارخص الانواع ارخص الانواع وتليفون عادي من ارخص الانواع هذاك كان التحدي انه يكون التكنولوجيا متاحه على خاطر ما ساعدنيش نكتب على التكنولوجيا بعطي لي ما يمكنش الولوج له للعباد التكوين نتاعي هو في العالميه هو تكوين الشبكات في لي ريزو انفورماتيك. اكثر حاجه تعلمتها من لي ريزو انفورماتيك انك انت تخلي التكنولوجيا توصل عبد الكل كانت تقول لي شنو تحب تحب تحرص تقدم في دولة ما مثلا اعطيهم الانترنت بليش هذا رأي. دونك احنا خدمنا على ماتريال
1: انه معناها انت معناتها كانه باش نقول
2: بليك.
1: احنا اليوم موجوده عندنا الانترنت ما طايحه برشا معناتها هذاك مليسين من التخلف نتاعنا
2: مش طايحه يخص ماشي اكسيسيبل
0: ماشي اكسيسيبل انا نحب انا نحب الانترنت مجانيه
2: اللي موجوده في الدول
0: كي تعطي الانترنت مجانيه شوف قداش مصاحب مشروع يولي يعمل ماركتينغ وليفريزون ويتصل بالعباد
1: احنا يدفع فلوسه والانترنت
2: تطيح.
1: اغلبيتها مش موجوده
2: في الخارج في امريكا مشيت مرتين لامريكا عندهم الانترنت نتاع البلديه كيما يوفر لك النقل العمومي والماء والضوء يوفر لك الانترنت تمشي في الشارع تاع الكونيكسيون انترنت غراتوي يقول لك ما غير الانترنت لي زابليكاسيون تليفونيك ما يمشيوش الاورينتاسيون ما يمشيوش مازالش تقص بيي مازالش تعمل ترانزاكسيون بانكير تنجم تضيع ما تعرفش وين تروح بس ما عندك انفراستركتور
1: نيسيسير
2: مش انترنت مش تشاتي ولا
0: ترى دونك نرجع للموضوع خذينا ساعه ذكيه مش شوف خدمنا ساعه ذكيه وتليفون بدينا بالتحليل عوارض نتاع تاع الكوفيد وصلنا نجمو نديتكتيو كوفيد قبل ب 48 ساعه 24 ساعه باش نقولوا هذا مريض وهذا مش مريض اذا نعرف شكون مريض بالكوفيد دونك باتيلي نجم نعرف العبيد شكون اتصل بهم اللي دايرين به بالبلوتوث ونعرف شكون العبيد اللي ممكن زاد مرضوا معاه اش قلت لك ديما التكنولوجيا تجيب معاها التحدي نتاع السلام اي لكن باتيلي بعد ما تعديت جائحه كوفيد قعدنا نحن قلنا توا جائحه كوفيد نحات والابلكاسيون دي شوف نعملوا بها نحن بدينا نطوروا فيها اتجهنا للعبيد الكبار في العمر لقيناها تنفع على الاخر وفيت كيبدا راجل كبير نجم نعرفه طاح ولا ما طاحش حاجه كما نجم يكون نعرفه طاح التنسيون نتاعو شنو القلب نتاعو شنو الحاله النفسيه نتاعو شنو
2: اون ديريكت اون بيس
0: اون ديريكت النوم نتاعو شنو اللي خذي دويته ولا المعلومات الكل يتحلوا في الوقت انطون انستانتاني بسيرفر تاع ذكاء اصطناعي وعنده كونتاكت ديريكت بالكلينيك نتاعو بالطبيب نتاعو وعنده شكون بالعائله نتاعو مشرف يراقب فيه اذا انت مثلا ديما نعاود نقول اذا انت توفر التطبيقات كيما هك انت كدول تنجم تعرف شنو حاله العبيد اللي عندك وتحسن في الكاليتي دفي نوعيه الحياه نتاع البشر بتكنولوجيا بسيطه وممكنه ومتاحه
1: تري بيان هاتوا نزيد نشوف من بعد قليل في البشرية وقصص النجاح معناها هالعلاقة هذه مع الذكاء الاصطناعي ممكنة وإلا لا في أنها تسهل الأمور منها المجال الطبي ولكن أيضا غير الطبي بيه هو من الحاجات اللي باش نحكيوا عليهم واحد اثنين وذو بريج باش نبدأوا هايث
0: أنا نختار سيس أمريكا مادمنا في الهيرثيك نبدأوا ذو بريج
2: ذو بريج
0: تبدأ ذو بريدج
2: نبدأ أوكي ذو بريدج هو إيفنمون باش عملوه مع بشراكة بين المنظمة اللوتيرية لرواد الأعمال والجمعية التونسية للأطباء في العالم التي أمام الأسوسيسيون تونيزيان دو ميديسان دو موند الإيفنمون هذا يصير 8 جوان إن شاء الله في نزل بالعاصمة نزل كبير ياسر بالعاصمة عاش كان نجم نقول اسمه
1: لا شهري ولي
2: اوكي نزل في العاصمه وهو باش يربط هو باش يربط ان جو ديري اربع عوالم مختلفه دونك عوالم العالم الاول هو العالم نتاع التوانسه طب التوانسه مع الطب التوانسه اللي يخدموا في العالم البر دونك سي هذه الاسبيس جيوغرافي دونك فما بيجيو برشا طب من برا توانسة يخدموا في كندا يخدموا في فرنسا يخدموا في المانيا يمارسوا دو ليبر اكزرسيس يخدموا فونكسيون بيبليك باش يتقابلوا مع طب توانسة موجودين في تونس هذه الحاجه الاولى سي لو بريمي بريدج بريدج هو قنطره بالانجليزيه معناتها احنا هذيك الرمزيه اللي اخترناها البريدج الثاني اللي هو لو بريمي رونكونتر هو الرونكونتر بين الموند نتاع الميديسين والموند نتاع الاي اي سي لا البريمير رونكونتر في تونس بيناتهم باش نحكيو شويه الحكايات اللي كان يحكي فيهم صاحبي سي هيثم على انت يا ميدسان ماج مدرسه ميدسان دو ليبر سيرفيس عنده كابيني دونتيست ولا نجم يكون جينيراليست ولا انت يا ميدسان هاو الموند نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال باش ينجم يخدمك باش نجم يعاونك وكيفاش يبو اكسيليري الريوسيت نتاعك هذا شنو نحب نوصلو ونسادريس اسي ميدسان لا نقول لهم اجاو للايفينمون تاع البريدج باش فوزالي رونكونتري جيل جديد تولد بالاي اي ويعرف يتعامل مع الداتا ويعرف ينجم يبو كابيتاليزي على الاكسبيرينس نتاعك ومع السافر فير نتاعك. على خاطر كي نحكيو مع الطب برشا برشا طب يعرف الاي اي دونجي بالنسبه لهم. نفس الفينومين اللي خموه الخدامه وقت كانوا قبل يستعملوا الفابور ما كان يستخدموا يخدموا بالليد كي دخلوا لهم الماشينه فابور قالوا اه سي باش يبطلونا من الخدمه ولا كيما ولا نخدموا بال بالانفورماتيك واللوجيسيال
0: كيما كي جات انترنت
2: كيما كي جات انترنت
1: كي جات اللوجيسيال
2: اثرت
1: اثرت ولا حصلت
2: تصير اجستومون اي تكنولوجيا تصير لك اجستومون وانت سا ديبون هي نشوفوا التصوير تاع التكنولوجيا كوم تاني فاك فاك موجه عاليه عندك دو شوا يا ما تطلع فوق الموجه تطلع بيك ولا تجي لوطا تغمك. نقول احنا اون بروبوز البروبوزيسيون دو فالور نتاعنا انه يجاو للبريدج قابلوا لي برستاتير باش نجيبوهم قابلوا لي زونتربرونور لي ستارت ابور قابلوا لي جون جينيراسيون هذه جديده اللي تخدم بالاي اي وتخدم بالزوتي افونسي نتاع ديسيزيون نتاع الاناليز بوزيسيوني فو اخدموا شراكات بيناتكم عقوا حلول حاولوا تكابيتاليزيو الاكسبيرينس نتاعكم كونوا من الاولين تستعملوا الاي اي في الميديسين باش تكبروا الموديل نتاعكم واش تكبروا الرومون نتاع لي زوبيراسيون نتاعكم وتكبروا البيزنس نتاعكم. دونك هنا دو بريدج غاديين يخدموا تونس avec l'étranger et les médecins avec tout ce qui est AI. Alors, خاطر هما كلهم زوز لي ميدسان المونت دال ميدسين والمونت دال AI يحكيو دو لانغ ديفيرونت. دونك on va essayer avec les conférenciers avec les retours d'expérience avec les use cases باش نشوفوهم باش نستدعاو دي سوميتي من العالم باش يحضروا باش يقدموا التجربه نتاعهم باش يحاولوا نبدلوا الرؤيه ويراوها كومي دون سوليسيون تعاونهم خاطر هي لا فاغ اللي فافينير منه لمنا اوتون اون بروفي انتم بروفيتي. وهذا يرجع للميسيون نتاعنا في الوان اللي هو تحسين بيئه الاعمال. دونك بيئه الاعمال هذه توسكي سوليسيون تكنولوجيك باش الطب نتاعنا والميديسان نتاعنا ما يخسروش في الكورسه وما يقعدوش التالي يقعدوا ديما في قدام ويكابيتاليزيو اكثر على الاكسبيرينس نتاعهم.
0: كم حكينا على البانيل سي سمير
2: علي بانيل طبعا ديش ليست تاع
0: البانيل بريت مشيت من دابا
1: اي مله
2: لي بانيل ما عنديش ليست تاع لي بانيل
0: دونك كمان انا لي بانيل دونك باش يكونوا ايضا في ليفينمون هذا باش يكونوا فما دي بانيل مشاركين اللي هما يمثلوا مختلف اجهزه الدوله من وزاره الصحه من النواب من اجهزه مخصصه للصحه ومن شركات من صندوق استثمار من شركات خاصه من فاعلين في مجال الهيرتيك من كيما الاستاذه باش يكون ملتقى ثري باش يكون المخرجات نتاعو تتوقعوا انه باش تكون مهمه. وحاجه اخرى نحب ناكد عليها راهو ان شاء الله باش تكون هذه النسخه الاولى وباش تكون عندنا نسخ انهم باش يتواصل السنوات اخرى ليفينمون وين ياخذ الاهميه نتاعو انه في صفه اولى هو اول مره يصير في تونس. اثنين اللي فما باش يكونوا فما لقاءات بي تو بي معناها بزنس تو بزنس ما بين العباد اللي في الصحه ومهتمين بالذكاء الاصطناعي وبين العباد اللي عندها حلول في الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا نتوقع فما حلول مضافه
2: تطبيقات في الصحه
0: حلول مضافه. الجهه الثالثه اللي هو يجمع ما بين ثلاثه مكونات الحكومي الخاص والمجتمع المدني. واحنا نعرفوا في كل ايفينمون تلم لهذوما الكل مع بعضهم ديما في اغلب الاحوال في اغلب الاحيان تعطي حاجه ناجحه
1: باهي خلق العاده. احنا مازلنا باش نوصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام باش نرجعوا بعد موجز الانباء مباشره ان شاء الله حتى نواصلوا نحكيوا على المواضيع هذه نواصلوا مع ذا بريدج باش نشوفوا حتى كيفاش الناس اللي تحب تشارك في هالتظاهره هذه شنو يلزمهم يعملوا كيف تو نحكيوا عن بعد على بعد اثنين ولكن ايضا عنا قصص نجاح باش نسمعوها مع بعضنا. غنية موجز الأنباء ثم نعود لمواصلة اللقاء. ابقوا معنا.

0: خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المونستير.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. بمناسبة عيد الأضحى، دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. أكد المشاركون في الحوار رفيع المستوى حول الاقتصاد غير المنظم بمدينة الحمامات أن قرابة 44% من السكان النشطين، أي حوالي 1,600,000 شخص، ينشطون خارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية في تونس. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ في مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد مسعفين اثنين في إحدى الغارات الإسرائيلية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. أفادت وسائل إعلام بلجيكية اليوم بمقتل عدد من الأشخاص إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية في بلدة شمال بلجيكا، دون الكشف في البداية عن حصيلة رسمية للضحايا أو المصابين. أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات في ظل موجة حر تجتاح عددا من الدول الأوروبية. السلطات الفرنسية سارعت بوضع 8 أقاليم في غرب البلاد في حالة تأهب برتقالية، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دروب النجاح. دروب النجاح اللي جاي اليوم في نهار مزيان، ليلة العيد، ليلة الوقفة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، يا ربي إن شاء الله تكون فما وصل لسلة الرحم، ياسو تومن قطع منها. نعيد على بعضنا، نفرحوا ببعضنا، حسابات نخليهم بعد مسالش. المهم أنه الناس تعيد لكن ترجع لبعضها، تتلم العائلة. راه مهم جدا لمة العائلة، ومهم جدا أنه الكبير يلم العائلة. العيد ماهوش فقطك العلوش متاع العيد، به ولا بدونه راهو نعيد ونعود نقول، وراهو نعملوا شعائر ديننا بكلها ونقوموا بواجباتنا الدينية الكل، لكن في الأثناء راهو فما مسائل أخلاقية يلزمها تبقى، قيمية يلزمها تبقى، اللمة العائلية والناس اللي تتسامح مع الناس. نواصل معكم اللقاء. إذن اليوم نحكيه على استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وفي الأثناء نحكيه أيضا على حاجة اسمها The Breach، بدأوا يحكيون عليها أكثر فأكثر، وممكن جاية تساؤلات اليوم كيفاش النجم نشاركوا فيها، وهي قريبا إن شاء الله أيضا تظهر وعد اثنين اللي بش تصير قريبا في المنستير بعد ما كانت في تونس، بتفاصيل أكثر مع ضيوفنا سي هيثم النجار خبيرنا في مجال السلامة المعلوماتية وأيضا في مجال الذكاء الاصطناعي، سي سمير بن زينب خبير ومكون وعضو مكتب تنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، نيرة فليجة صاحبة مشروع تتحكينا بعد القصة نجاح متاحة، حكاية مزيانة على خاطر كي يكون فما امتداد لمشروع عائلي وشدين بصحيح في مشروع بدأ مع الوالد ويكمل مع الأبناء. نقول راهو هذه من المشاريع اللي تنجم تنجح برشا برشا، خطر نلاحظ فما ناس اللي تشد في المشروع العائلي، فما ناس تلقى المشروع موجود ويمشي يعمل فورماسيون بروفيسيونيل اديكوات مع المشروع هذاك، ومن بعد يقول لك لا نحب المشروع الخاص بيا ونحب البراند الخاص بيا. فكي نشوفوا حكاية نيرة بعد قليل تنفهم أهمية المشاريع العائلية. أيضا هيلا بودريكا دكتورة طبيبة أسنان مختصة في تكنولوجيا الصحة، صاحبة شركة ناجحة، باش نشوفها بعد قليل، نشوف المشروع نتاعها، أيضا شنو الصعوبات اللي كان فما صعوبات مرت بها، وأهمية الذكاء الاصطناعي في تنمية مثل هذه المشاريع. إذا وقفنا منذ قليل على الحديث عن ذا بريدج، نعاود نذكر بربي التاريخ 8 جوان هكا 8 جوان كيفاش نجمو نعملوا الاسكريبسيون معناتها باش نكونوا حاضرين، معناتها كناس تحب تكون حاضره في البريدج،
2: تنجم تدخل على السيت bridge1.org تدخل السيت تخليها عند الاسكريبسيون، تنجم تدخل على السيت تاع تذكرتي.ان تنجم زاد تخلص هذيك تاخذ فما اوبسيون تنجم تاخذ ستاند تنجم جست بارتيسيبون تنجم تكون عارض، معناتها الاحتمالات كلها موجوده، بس كل حاجه عندها التكلفه نتاعها وعندها
1: الاسم نتاعها. وبالنسبه لوعد اثنين،
2: بالنسبه لوعد اثنين بعد الاول شنو هو الساعه؟ الوعد الاول هو نشاط من الانشطه تعملها المنظمه، قلنا المنظمه الهدف نتاعها هي دعم المبادره الخاصه ودعم اصحاب المشاريع. دونك شحال من خممنا بيسكو فما صعوبات نتاع لي زونتربرونور بعث المشاريع نتاعهم، قلنا لمينا مجموعه من اصحاب المشاريع في مراحل مختلفه من المشاريع نتاعهم، اللي عنده فكره اللي بدا اللي ناقص تمويل، لموهم كل ونحطوهم في كورت تسمى مجموعه ونبداو نعطيهم الدعم بالخبره اللي عندنا. دونك نعيطوا للخبراء نتاع ما احنا كلنا زونتربرونور اصحاب مشاريع، دونك نعيطوا وهما يدعموا ويقريوا فما شكون يعمل تكوين، فما شكون يعمل ماتش ميكينغ، معناتها يعرفهم بعد ساعات الحل البزوان نتاع اونتربرونور الحل نتاعو عند اونتربرونور اخر. ومن بعد وفما شكون نقربوه المنظمه المسائل التمويل والمؤسسات التمويل، احنا عندنا اتفاقيه مع مؤسسه تمويليه في تونس مختصه في لي زونتربرونور كما مثلا كما البي تي اس، ولا زاد احنا ممبر في تمويل المشاريع بتاع انسي مع برنامج رائدات. دونك نقربوا لهم اصحاب المشاريع، جيبوا لهم البنوك للمكان التكوين نتاعهم. وفما شكون في وعد واحد في نهارتها دبر التكوين التمويل نتاعو وخد قيل الحاجه لحاجته بها. احنا بالنسبه لنا احنا مؤسسه تكوينيه كل نتعاملوا معها بطريقه متشابهه، ما عندناش حاجه خير من حاجه. لكن شو نقول؟ نقول كل مؤسسه تكوينيه حسب المؤسسه التمويليه حسب الخدمات اللي عندها تنجم تجاوب على احتياجات معينه نتاع اونتربرونور معين. مثلا انت فاز مازلت في الريسيرش ومازلت في الفتره قبل البعثيه وتفكر في الافكار، نقول لهم ما تمشيش مؤسسه تاخذ قرض، لازم تشوف شركاء. يفوا عملت المشروع نتاعك وعملت المشروع وبديت تبيع، نقول وقتها خذ قرض. الخدمه اللي عندك مبيعات، دونك عندك مدخل لازم تخلص. ما نشجعوش انه يدخلوا في الديون وهو مازال ما بداش يبيع وما عندوش سوتو مبيعات متكرره. دونك دي فونت يبيع ويعاود يبيع باش نجم يجابه القرض. نفسروا لهم شنو انواع التمويل حسب انت السيكل دو في نتاع الشركه نتاعك، من الاول كيفاش، فلوس كيفاش، كي تكبر كيفاش. دكاو هنا حاجه من الحوايج باسيو نعمل ايدياسيون، نعمل لهم منتورا، ناخذ لهم دي منتور من من من, من الاعضاء نتاعنا واللي هما ناجحين في الدومين هذوك، ونحاولوا ندعموهم بالخبره وندعموهم بالريزو. راهو بعض ساعات الاشكاليه مش في الخبره بس كدي في الريزو، في مش حكايه معرف، معناتها الكونكشن، معناتها تشوف شكون نجم يخدم معك، شكون الممول نتاعك مواد اوليه، وشكون الكليون نتاعك، شكون باش يعمل
3: اهم
2: الفلوس. ان بون ريلاسيون ولا ان بارتنير بيان تروفي في الوقت المناسب خيرك من تمويل وخيرك من برشا حوايج.
3: تجم تكون، سامحني سي سمير، تجم تكون ساعات نصيحه، طارد انسان وتقابل شخص مختص نجم يعطيك نصيحه عندك في بلان دافير نتاعك، تجم تكون غلطه اللي باش تكلف لك عشرات المنين وباش تقضي لك على مشروع نتاعك. ساعات نصيحه قبل ما تبدا في المشروع، نتصور برشا تعدوا منها في الحكايه هذه، انسان يعطيك نصيحه ممكن يغير لك جزء ولا حاجه من المشروع نتاعك لكن ينقذك من 50 مشكل. سامحني سي سمير.
2: اكزاكتومون هذا شنو هذاك، علاش احنا ما نمشيوش مثلا في التكوين كي نجيبوا مكونين ولا نجيبوا دي مونتور، ما نجيبوش دي مونتور نقولوا احنا تيوريسيان معناتها قاعدين جست يقريو للقرايه، نجيبوا عباد مرسى مدرب خدمت جربت
1: تعرف
2: تعرف تعرف جربت عندها تجارب. يقول لك انا جربت الثنيه هذيك راهي ما توصلش، يعني خديت لابروش هذه يعني ما غلطت في هذه ولا
1: خسرتني فلوس
2: يرحم بوك. هنا لابروش نتاع انك جمعيه كلها دي زونتربرونور وجيت فورمي لي زونتربرونور، معناتها ما ديريكت تاخذ المعلومه مع العباد اللي مارستها ولا تعرفها بالتجربه.
1: هو السؤال بتتر اللي خامر الذهن على غالب، احنا ديما عندنا العقليه نتاع صاحب صنعتك
2: هي.
1: مش يكون صاحبك ديما. دونك لهنا تقول لي انتم مجموعه من رواد الاعمال جوستمون معناها يقول لك معناها مجموعه من رواد الاعمال اللي عندهم منافسه نورمالمون في الحياه، وساعات انت معناتها المنافس نتاعك اللي فريمون يخوفك ويقلقك يكون قاعد بجنبك، فتكونوا انتم مع بعضكم مثلا في اطار المنظمه هذه والا في اطار انه تستنفعوا من نصائح بعضكم البعض. كيفاش معناها اسكو باش تنجموا تعطيوا لبعضكم الافاده باش خاطر ساعات كما تقول انت معناتها نصيحه صحيح تنجم تهزه هو كما ينجم من بعد يولي لك منافس شرس لك انت.
2: ما تبدا في الشركات الصغرى المتنفسه المتوسطه كلمه شرس محدوده، مع خاطر هما ديجا عندهم قدره محدوده
1: كل واحد وحجمه،
2: كل حد وحجمه صحيح.
1: ايوا تو انا تو كي نبدا سمول قد هكا معناها ماني باش نغزر اللي قد الطرف يعني. لا انا نقلقوا بعضنا احنا ساعات للمشاريع الصغرى نتاعنا الحاجه الخايبه اللي نتبعوا بعضنا ياسر كوبي كولي.
3: نجم نجيبك اليوم احنا غدوه عيد واليوم احنا في اليوم اللي مفضيله والناس صايمه وكذا. قل إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. اللي هو بشي يجيب لك هو كوتش بشي عاونك ولا هو ديجا نجح وشبع ويعرف دروب النجاح ويعرف دروب الفشل ويعرف دروب التألق ويعرف دروب الصعوبات. دونك الإنسان يوصل سرق مرحلة ما إنه هو يتعبى من بالإكسبرينس إنه شاف كل شيء، يوصل إلى مرحلة بعد إنه هو يحب يعاون عبيد أخرين رغم العبيد المتطوعين، رغم المصلحة متاعه ما هيش مصلحتك انت هو من مصلحة وطنية ساعه. خاطر يقول لك انا كنعاون العبيد كنعاون التيسيو ايكونوميك نتاع بلادي المؤسسات الصغرى نتاع بلادي. خاطر نقول لك حاجه، اذا ناخذ نحن مستير مثلا وانا عملت شرفت الحاجه تشبه هكا في فيلة المستير، كي الشركات الصغرى كل تنجح في مستير شنو ينجح شنو يصير؟ الناس كل تخدم الناس كلها بس عليها. دونك فرصه ما فما قيمه مضافه
1: فما رخاء
3: فما قيمه مضافه تستنفع بها الناس الكل
1: يمشي يتقدم
3: قيمه مضافه تستنفع بها الناس الكل فما ضرائب تدفع اكثر للدوله فما ناس تخدم اكثر باش نعاونوا بعضنا خير. دونك هكا رجلي ما نحن في نحاولوا في الريزوتاج انفورماتيك انا نعرف حاجه يخص اني سي سمير نجيبو سي سمير مباتيلي رجعني في حاجه مدام نير مثلا في حصه دخلت في حصه تكوينيه في مركز العمال المستير انا مشيت متطوع باش نقري ذكاء اصطناعي نتعرف المشروع قلت لي انا اسمي مدام قلت لها مين قلت لي كذا كذا كذا كذا قلت لها شوف سبحان ربي تعاملت معاكم قداش من عام قبل دونك فما سيركل فما حاجه
1: ديما
3: دونك العبيد اللي جايه راهو عبيد جاي انها تنفع بمصلحه وطنيه الفكتور اللي قاعد يقود في هذه راهو مصلحه وطنيه
2: صحيح مصلحه وطنيه ما زادت في شركات الصغر المتوسطه ديما تحتاجكم شي عاونك فما مشاريع شركات الصغر المتوسطه ما تشوفش تخدموا وحدها دونك يحتاج ان كونفرير نسميهم لازم يخدم مع زميل ولا يخدم مع نجم اليوم تدخل معايا انت كونكورون تاعي اما اليوم تدخل معايا سوتريتون
1: اي
2: في مشروع كبير شوي
1: شفت حبيت لهنا انا كي ذكرت هالملاحظه خاطر تجيني برشا في برنامج دروب النجاح فنحب نقول لهنا كما قلت راهو اللقاءات هذه والمنظمات هذه بالعكس نوع من الصقل نتاع المهاره وحتى كان يكون هو يخدم فرد دومين انت وياه وحتى كان عمل لك هو الكوبي كولي راهو فما شخصيه وفما روح اول حاجه
2: روح.
1: وثم اساليب مختلفه في الاخر انا كي نغزر نعرف اللي هذا التوش نتاع هيثم وهذا التوش نتاع سمير فور اكزامبل هذا التوش نتاع هاله وهذه التوش نتاع نيره حتى اذا كانهم كيف في الاخر طلع يوم بلوس كو سارا هو ديما نقول هو تشبيك للعلاقات نجم نكونوا زوز فرد خدمه مع بعضنا ولكن نحتاجك الساعه كما قلت
2: كونفرنس
1: يعني. وانت باش تحتاجني انت بمعلومه وانا بمعلومه انت بفكره وانا بفكره وفي الاخر نتكاملوا على خاطر من مصلحتنا انه تكون فما استمراريه للمؤسسه الصغيره المتوسطه هذه مش انه تطلع يعني
2: لوجيك غانيون غانيون يعني نربح وانت تربح ليكزامبل بسيط
3: جوست بور بريزونتي شويه يقولوا لي ساعات يسرقوا من بعض يقول طب ليه يقولوا جوجل مدري قداش مليار دولار وانفيديا وميكروسوفت قداش من مليار هذوما مع بعضهم اقتصادات نصف الكره الارضيه
2: اكثر من دول بسعد
3: ويعاونوا بعضهم وهذه تعطيك انفراستركتور وهذه تعطيك لوجيسيال وكذا ويعاونوا بعضهم يصنعوا ايكو سيستم وطلعوا مع بعض نحكي ولا عمالقه نصف ميزانيه العالم فلوس معناها مال قارون مع بعض واحنا مشاريع صغيره
1: نعاونوا بعضهم
3: خذ ربي لاباس
2: هو المثل السائل شنو انت عندك مشروع كيما مدام مثلا تنتج في الحديد هنا ولا مكتب دراسات يعني انك تنخل مثلا في الساحل وجدني خدمه في قفصه ما نجمش نهبط ما عنديش لي مويان نكلم زميلي في قفصه ذاك العمد وين كوتشينغ في السيونس اللي فات نقول له خذ انت لكسيون ركعها وهو تجي خدمه في الساحل ما يساعدوش باش حتى في الكوفرتير جيوغرافيك نعاونوا بعضنا حتى السورتيه الاترانجي نعاونوا بعضنا نمشيو في فوار كي ناخذ ستاند مع بعضنا خير كل واحد ياخذ ستاند وحده وبعد انت عندك نقاط القوه نتاعك وانا عندي نقاط القوه نتاعي وهذا نجاحي يعني ما يعنيش فشل الكونكورون نتاعي
1: جوستومون هذيك الصحه العقليه هي زبها نحاربوا قدر الامكانك الان المفرطة ونمشيو دائما للتعاون خاطر لونتريد هذية والتشبيك العلاقات هو اللي نجح المشاريع. قبل ما نبدأ مع قصص النجاح لم ينفرح عبسي تقول ولدي يقرأ تكنولوجيا إعلامية ريزو سنة ثانية العام الجاي يتخرج يفكر يخرج يكمل في الخارج هل ثم تأفاق في تونس باش يكمل ويبقى للي يحب عليه أعطيونا تجربكم في الانفورماتيك.
3: والله هو سؤال الحقيقة في التوجيه الجامعي
1: أي هو بصفة عامة كخدمة معناها هنا أنا ناخذها جانب تخافاي
3: هي بلادنا سات توجور إتي كيما نقولوا احنا ان ترامبلان معناها هي عاونت برشا عبيد انك انت تخدم في تونس وتتعلم في تونس انك انت تخرج اذا اذا اذا كانت طموحك تخرج لبر انا راني مش من هنا من المنبر هذا بشجع الخروج للخارج
1: صحيت
3: إذا تحكي لي على تونس وفما أفاق في تونس فما برشا أفاق في تونس وفما برشا خدمة في تونس
1: هو
2: جاوبني تنجم تخدم في الخارج أنت في تونس سي بلو فاسيل معناتها غدوة تدخل تاخذ دبلوم انفورماتيك تحل البروجي تخدم مع شركة أجنبية وأنت في تونس عندي في العائلة بتاعي شكون يخدم مع شركة أمريكية
1: أنا جاني لخروج الخارج أن فو بروبليم معناتها احنا كبرنا ونفخنا في الصورة برشا معناتها أنا الأوان العبد يثوب إلى رشده معناتها احنا عائلات متوسطة الدخل وأقل من متوسطة تعري روحها حالها ومحتالها باش تخرج للخارج وباش تقري سادي بون شنو الظروف اللي قاعد يقرا فيهم الوليد والبنية الغادي وسادي بون شنو ليفو اللي هو ماخذ الباك ومشي يقرا من الأول في التعليم العالي وإلا يكمل في التعليم العالي وإلا يلوج على خدمة. أحنا ظروفنا راهي ممتازة رانا أحنا نعيطوا برشا طبعا منذ قليل معناتها ليموني قولي علاش أنت معناها تنتقد وأنقد بتاتر الإدارة التونسية علاش؟ على خاطر راهو الحاجة اللي وصلنا لها في السنوات الأخيرة اللي تقريبا بكثير من الثقة في النفس بعض المسؤولين اللي ماشي في بالهم اللي هما مش معناتها مكلفين بتحقيق نتيجة وإنما ببذل عناية دونك أما راهوش في الأمور قاعدة تتطور. أحنا كي ننقد ونقولوا راهو فما هذا بوزيتيف وي هذاك أنا كي هذاك تدورك وواجبك وماك شدد الإدارة هيكي ولا الوزارة هيكي ولا غيرها إلا باش تحقق النتيجة. البلوس هذاك اللي حشنا بيه احنا طالبينه منك ما حققتوش مازلنا ما وصلناش دونك ماهوش عامل مزية اللي في الإدارة والمسؤول مادامو يخلص من أموال المجموعة الوطنية راهو يلزم يقدم سيرفيس به يقدم ويطور بالناس. لكن في الأثناء
2: موضوع شائك شوية
1: لكن في الأثناء بلادنا بهي برشا أنا قداش من عام نقول يا ولادي لا رينا حرب أهلية ولا رينا معتها مشاكل كبيرة اللي العباد عاري ولابس شاقق البحور يا إما معتها ماشي في حرقة وإلا ماشي في إطار منظم مئات الملايين الوالدين هوا يسلطوا فيه معناها ما نحكي لكش ديون وقروضات وكذا باش هو يمشي يقرأ اللي هي متوفرة هذاك في تونس
3: بالضبط. مدام جست سمحني جست شو أقول لك أنا في خلال مسيرتي المهنية عملت مئات لزنطرتين دومبوج ساعات تقى إنسان معناها راهو يعني مش حاب نقوله لك مش نلخصك موضوع اللي راهو الدبلوم ماهوش ساق ضمان وعنده برشا ما عادش رفع اجتماعي
1: بالضبط
3: معناها اذا انت تقول انا ولدي
1: حتى رفع اجتماعي في تونس راهو ينجم تنجم تاخذه تنجم تكمل عليه
3: معناها اذا تقول انت انا ولدي مثلا راهو اذا يمشي تخرج مدرسه فلتانيه راني ضمنت له كذا كذا لي خاطر فما شكون قرا في بلايص معني مش باش نسمي اما بعتيلك تجي تعمل اونتروتيان دومبوش معناها جملتين على بعضها ما يرصفهمش وفما مستوى ما اقل منه ولهنا ريتها برشا تعمل تحاوروا السيد يخدم البروجي ويحكي منتظم دونك راهو الدبلوم ماهوش سك نجاح.
1: هذا هو يعطيك الصحة بارك الله فيك. به نمشي مباشرة نبدا بطبيبة الأسنان هيلا بودريكا مختصة في تكنولوجيا الصحة صاحبة شركة ناشئة باعتبار احنا قاعدين نحكيوا على استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة لكن ايضا نشوفوا مجالات الذكاء الاصطناعي في مجال اخر بعيد كل البعد على الصحة ولكن عنده اهميته في الصناعة خلينا نقول وإلا في الصناعات التقليدية هتنشوفوا بالضبط لك خنو أنا به نبدأ معك هيلا قدم روحك للمستمعين وقدمنا المشروع متاعك.
4: عسلي يا مدام رفقة مرة أخرى نتقدم لك بالشكر الجزيل ليك ولسي هيفم على الاستضافة شرفني برشا نكون موجودة معاكم اليوم في نهار
1: لينا شرف
4: كيف ما اليوم
1: بارك عايشك. الله فيكم على حضوركم نورتونا برشا برشا
4: ومرحبا بضيوفك الكرام بالمستمعين وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
1: اجمعين يا رب.
4: بالنسبة باش نعرف بروحي باش نقول اسمي هيلا بودريقة طبيبة أسنان متخرجة من كلية طب الأسنان بالمنستير ولي شرف في ذلك ورائدة أعمال خلينا نقول اون جون انتربرونور. الانتربرنوريا هي تجربة هي حكاية تتعاج هي فشل ونجاح في نفس الوقت لازم في كل الحالات معناتها الإنسان يتعلم منها يعيشها كيف ما هي ويطيح ويقوم وهذاك هو
1: ريادة الأعمال كيف جات البالك خاطر احنا توا طبيب سنين سيمشي يا طبيب سنين معناها ما عنيش حاجة أخرى نخمو فيها من قبل معناها
4: أي صحيح
1: كيف جات البالك أنك تعمل مشروع مقتش خممت فيه شنو هو؟
4: هي بديت وقتها اني مازلت طالبه في السنه الرابعه طب اسنان كانت فكره صغيره كانت بطبيعه هي بحكم عند الانسان عنده في داخله هكا يحب التغيير يحب يترك اثر حسن في المجتمع متاعه ويحب يخلق حاجه جديده ماهيش موجوده فالحاجات هذه الكل اجتمعت مع عائلة طبية نوعا ما فحطينا ايدينا على المشاكل نوعا ما اللي موجودة في قطاع الصحة بعض منها مع فرص كانت اتيحت لي معناتها في اطار دي بروغرام دانكوباسيون اي داكسيليراسيون اللي هما يوفروا فرص للشباب اللي كيف ما هكا عندهم افكار يمهدوا لهم الطريق ويسهلوا لهم باش انه يوفروا لهم تكوين بالطبيعة خاطر كما قلت أنت طالب في طب الأسنان مش بالضرورة يكون عنده ال خليني نقول لي بري أكيل الأساسيين الأسانسيال اللي هما باش يمكنوا باش يبدأ أصلا في الرحلة هذه. فكانت فرصة جيدة جدا معناتها باش الإنسان يبدأ ويعرف أكثر حاجات، يتعرف كما قال مسيو معناتها على الإيكوسيستيم، على لي بارتي برونانت اللي فيه، ريزوتاج، تعرف عباد أكثر، تتعامل مع ديمانتور اللي هما أكبر منك سنا وتجربة، تتعلم منهم برشا حاجات. فهذه هي كيكا كانت الانطلاقة معناتها. أما هذا ما يمنعش أنه الوقت بتاعنا تبدل، يعني نحكي على ممكن 4 سنوات التالي، أما توا طبيب الأسنان مش طبيب أسنانك هو معناتها نلقاو برشا شباب اللي هما عندهم في الأذهان متاعهم أنه هما يحبوا يكونوا رواد أعمال، أنه هو يحب يكون مش منغلق على المهنة متاعه فقط، بل يكون عالم شنو التطورات اللي في المهنة متاعنا. تو أكيد المهنة متاعنا قاعدة تتطور بطريقة متسارعة برشا، ف الذكي والفطن منا هو اللي بطبيعة باش يحاول انه يدارك التطور هذايا ويكون رائد فيه.
1: في مشروعك فيش يتمثل تو
4: به؟ هو خلينا نقول انا بيفوتي معناتها برشا مرات، وهذايا طبيعي جدا في مسار اي شركة ناشئة. علاش؟ على خاطر ديما المرشي متاعنا كما نقولوا احنا يتطور، وبالطبيعة بالشركة تنجح معناتها لازم تواكب التغييرات هذه في المرشي، كسسوا معناتها في المستعملين وكسسوا في التقنيات اللي قاعدة تتطور حتى هي. وزيدا لازم يكون واحد updated شنو موجود في العالم، محنش باش نكون منغلقين على أنفسنا وأكاهو. فالفكرة كانت انطلاقا من الكوفيد العام هذاك 2020 تقريبا، فاحنا حبينا نقصوا لي زورجانس دونتير على لي سيرفيس دورجانس معناتها قسم الاستعجالي، عن طريق تطبيق اللي هي توفر للمستعمل للمريض خلينا نقولوا اي مريض يدخل، دربنا ان روبو بالماشين ليرنينج اللي هو يعطي شنو يسالوا اسئله معينين. بطبيعه التطبيق هذه قام عليها اطباء مختصين يسألوا أسئلة باش أنه في الأخر هو يوصل يعطيه ان دياغنوستيك معين، والأساس هو نقوله أحنا

0: كيف منتورينج اللي هما تكوين وكل شيء، الى ان الفكره كبرت بشوي بشوي. الفكره ما عادش تقتصر على المريضه كهو، بل كنت احنا حابين نحطوا طبيب الاسنان هو المستعمل الاساسي، اللي هو كيفاش باش نوفروا له ان اكومبانيمون بيرسوناليزي. معناتها انت كطبيب اسنان خاصه لي جون اللي هما ريسامون ديبلومي اللي هو متخرج، ما يعرفش كيفاش يبدا الكابين نتاعو، ما يعرفش كيفاش يعمل لي فورماسيون نتاعو، ما يعرفش كيفاش يكون في تواصل مع المرضى نتاعو. فهو باش يلقى ان اسباس متكامل، منها يلقى ماركت بليس اللي هي نحطوه ان كونتاكت مع دي فورنيسور اللي هما يقربوا له ويعطيوه احسن لي زاباري اللي موجودين في الوقت نتاعنا توا. كيف كيف زاد نشجعوا على لي زاباري اللي يخدموا على التكنولوجي افونسي، كيما مثلا لي جيد شيروجيكو اللي هو هذايا سي تان اباري اللي نستعملوه في الجراحه نتاع زراعه الاسنان، باش انه وقت اللي طبيب الاسنان يزرع يحطك الزرع هذاك في فم المريض تكون في اكس معين، نخدموا على اون بريسيزيون معناتها اللي هي تنجم توصل حتى ل 99% معناتها. كيف كيف نشجعوا زاده على التقويم الشفاف، لالينيومون ترانسبارون اللي هو تقويم الاسنان اللي فيهم اعوجاج من غير ما يظهروا لي باج وكل شيء. هذه تكنولوجيا معناتها متطوره وموجوده توا في اكثر فاكثر ومستعمله اكثر فاكثر.
1: بالله يهمني الموضوع
0: باهي. توا عندنا فيما يخص تقويم الاسنان كيما ينجم يكون عندنا الطريقه الكلاسيكيه، كيما ينجم يكون عندنا التقويم الشفاف اللي هو تحط دي غوتير دالينيومون دونتير ما يظهروش، تقريبا ما يظهروش معناتها، وهو اللي هما يكونوا على فتره زمنيه معينه. معناتها تختلف الفتره الزمنيه هذيك من لا كومبلكسيتي دو كا، معناتها احنا والحاله الصحيه معناتها قديش
2: معقده
0: كومبلكس معقده هذا هو. وتكون بالطبيعه تحت اشراف طبيب اسنان، وتكون بالطبيعه بما انه توا عنا نستخدمه في الذكاء الاصطناعي، من المرحله نتاع البلانيفيكاسيون، من المرحله نتاع الدياغنوستيك نتاع ناخذ تصاور المريض، نعملوا ان سكانير انترا اورال، نعملوا تصاور معناتها كون بيم مختلف الصور الأشعة الطبية، معناتها باش نوصلوا احنا نحللوا الوضعية بالضبط شنو تستحق، ونخدموها باللوجيسيال اللي هو قائم على الذكاء الاصطناعي باش يطلع لنا لي غوتير هذوما كونفيكسيوني بالضبط كما يستحق المريض في اقل بطبيعه. اي تعمل سيمولاسيون تعطيك الاستيماسيون للحاله نتاعك بعد قديش من شهر مثلا. وطبيعه نحاولوا احنا نربحوا في المده الزمنيه نتاع التريتمون، نربحوا زاده في انه المريض ما يتقلقش اكثر باللي رونديفو وكل شيء.
3: سي اناليتيك
0: اي تسمى اناليتيك اي
3: والانترينمون تاع الموديل نتاعك على شنو دربتو؟
0: اني طبعا نحكي على لي غوتير هذو مادالينيوما، مش احنا اللي عنا لوجيسيال، احنا جوست قلت لك انترفاس معناتها باش نجمعوا لي زانترفونون هذو مال الكل. هذا هو باش نكمل الفكره. فطبيب الاسنان باش يلقى عنده هذه الماركت بليس، كيما باش يلقى عنده دي فورماسيون اللي هما يتمشاو مع شنو عنا توا تقدم تكنولوجي. معناتها ما حناش باش نقعدوا في لي فورماسيون كلاسيك، ديما باش نحاول نخليه الطبيب الاسنان اللي هو
2: ديما على باج
0: على باج بالضبط. ومن جهه ثالثه بالطبيعه نخليه نخدموا على تيلي كونسلتاسيون اللي هي ما زالت فكره، ما زالت ماهيش ما طبقناهاش بحكم الصعوبات الريغلومونتير معناتها
2: تشريعيه
0: اي تشريعيه مع الادارات وكل شيء، فهي حاجه صعبه شويه. اما باذن الله باش نخدم
2: عليها، هو جايينها باذن الله
0: اكيد. اي باش يكون هو معناتها مكان متكامل، طبيب الاسنان يربطوا باطباء اسنان اخرين باللي فورنيسور نتاع الماتريال الماتريو دونتير ومع المريض بالطبيعه. وهذا الكل في الاخر احنا المنفعه نتاعنا هو المريض، باش نوفروا له معناتها دي سوان دو كاليتي احسن، باش نوفروا له اون بريز ان شارج.

0: خارق العادة، مشروع مزيان برشا. قديش عندكم في المشروع هذا توقت لي ريال ما؟
1: عنا تقريبا 3 سنوات.
0: 3 سنوات قاعد يمشي لباس.
1: هو فما أكيد برشا تحديات
0: أكيد.
1: كيما كيما فما برشا إيجابيات معناتها الحمد لله. كيما قلت لك nous avons été accompagnés برشا دي بروغرام، وفرونا تمويل، كيف كيف خذينا لابيل ستارت اب اكت من وزارة التكنولوجيا والاتصالات، كيف كيف خذينا سبونسيون من البروغرام فلاي ويل مع ستارت اب اكت زاد كيف كيف. هذا الكل عاوننا باش انه احنا ديفلوبي ان بوك معناتها بروف اوف كونسبت، حاجه باش نثبتوا بها الكونسبت نتاعنا، ومن بعد تطورت باش خرجنا ام في بي اللي هو مينيمم فايبل برودكت.
2: النسخه الاولى تنجم تسوقها النسخه الاولى نجم تسوقها من اول فيرسيون من اللوجيسيال نتاعك تنجم تخرج تسمى مينيمم فايبل برودكت.
0: هذا ترجمنا هاي
1: المينيمم فايبل برودكت هذا خدمنا به مع كلية طب الاسنان، مشكورين تعاملوا معنا وتفاعلوا معنا في اول نسخه خرجناها. اما بعد كيف كيف فما برشا تحديات. معناتها التحديات الاولى لاكسي وفينانسمون، ماهوش ساهل معناتها باش انك انت تلقى صحيحة الدفعه الاولى هذيك باش تخرج بها الفيرسيون الاولانيه. اما زاد من بعد التسويق والديفلوبمون نتاع لي دوني وكل شيء لازمهم
0: فلوس،
1: اي تكلفه، وهذايا هو الصعيب شوي. كيف كيف لونجاجمون نتاع خاطر لونجاجمون حتى نتاع رائد الاعمال معناتها صاحب المشروع في فتره معينه ماهيش باش تكون نفسها على مدار سنوات معناتها. كيف كيف الناس اللي باش يكونوا معاه كيما حكينا بكريكا، معناتها هو ماهوش مشروع قائم على انسان بركة والا على مصدر تمويل فقط، بل هو ريزو كامل نتاع ناس ونتاع انجاجمون نتاع خدمه ايكيب كامله. فكيف كيف زادا تدخل فيها ريسورس مان معناتها مهمة جدا باش انه المشروع يكون قائم ذاتي واصل. كيف كيف المرشي يتبدل معناتها اني المينيمم فايبل برودكت اللي خدمناه توا 3 سنوات ماهوش باش يكون بوتاتري يلبي المتطلبات متاع المرشي متاع توا. فاحنا في كل الحالات لازمنا ديما نعمل اون اتيود دو مارشي اخرى، الموقع أنفسنا على المستوى المحلي، على المستوى العالمي زادة كيف كيف، بطبيعة على المستوى الوطني. فديما لازم الفكرة تتبدل، تكون أنت فليكسيبل بش أنه الفكرة تتبدل، بش أنه المعطيات تتبدل، ديفلوبمون يتبدل. هذه الكل زادة ما هوش سهل.
0: صحيح. شو كونفيرم هاي؟
1: الأكسية لبس دو دوني، معناتها أنه أنت بش تجمل المعلومات هذيك، خاصة نحكيه على ذكاء اصطناعي، معناتها نحكيه على دي فما ديب ليرنينغ مثلا يتعلم بملايين الصور اللي هي حاجه ماهيش سهله بالكل. باش انه انت معناتها تجمل المعلومات هذيك الكل باش تخدم عليهم، هذا تحدي اخر. اما واحد ديما يقول نفس نتاع الانتربرونور طويل
0: بالضبط،
1: ولازم ديما يتشبث معناتها حتى اذا كان وقف في فتره من فترات، وحتى اذا كان ضعف في فتره من فترات راهو ينجم كيما الايمان اللي كان موجود عنده في لحظه من لحظات باش انه يبدا ينجم يرجع له الايمان هذاك باش انه هو يواصل، باش انه هو يبدا من الاول جديد. كسوا في فكرته هو ولا في فكره جديده يمحورها على حسب شنو موجود في المرشي نتاعو. هذايا هو.
0: يعطيك الصحه، برافو والله، كل التوفيق. تفضل.
3: انت قلت خديتوا الستارت اب اكت، دونك في الدوسي نتاعكم جيماجين vous avez parlé de tout ce qui est scalabilité de votre projet à l'échelle internationale. شنو كيفاش تراوها الموديل تاع سكالابيليتي حسب البرودوي اللي عندكم تو؟
1: احنا نراو انه البروجي نتاعنا نجم يكون مسوق على المستوى الوطني اكيد، وعلى المستوى زاد المستوى العالمي، ننطلقوا من الريجيون تاع الشرق الاوسط الى العالم الكل. هذايا علاش؟ على خاطر باش نخدموا على التليكونسلتاسيون. التليكونسلتاسيون خاصه نعرفوا انه فما دي باسيون مرضى اللي هما يحبوا يعديوا مثلا سيجور نتاعهم في تونس، فهما يحبوا يعديوا اون كونسلتاسيون ا ديستانس قبل كل شيء. الطبيب في تونس يشوف الدوسي متاعهم، يعمل أناليز على الدوسي متاعهم، يشوف شنو مستحق بالضبط المريض هذاك باش وقت اللي يجي لتونس، ولهنا نحكيه على توريزم ميديكال زي ده كيف كيف، باش انه هو ينجم يوفر له معناتها اون بريز ان شارج اديكوات في فتره قصيره فتره اللي هو باش يكون موجود في تونس. كيف كيف نحكيوا على الماتريال الماتريو دونتير، احنا نحبوا نتعاملوا مع دي مارك انترناسيونال، معناتها انت كطبيب تونسي تنجم تكون عندك التقنيات نتاع اكبر ماركه في العالم، معناتها باش انه هذا الكل بطبيعه في منفعه المواطن التونسي والمريض معناتها اللي باش يكون يعدي عند الطبيب التونسي. كيف كيف في لي فورماسيون، احنا ما نحبوش تاو نعرفوا انه لا ميديسين دونتير اللي هي قائمه معناتها بطريقه كبرى على لابيليتي مانويل نتاع الانسان، معناتها تطبيقي خلينا نقول. فاحنا لهنا نحبوا نخدموا على دي شيروجي اون لايف، اي انسان في العالم ينجم يحضر على الشيروجي هذه اون لايف، يحضر عليها تقوش عليه معناتها بحذا الطبيب في فم المريض.
0: واضح، كل التوفيق. معناتها هو كومبليكي على الاخر، معناتها وهذا يدل على انه مشروع طموح، ربي معكم، معناتها استعمالات هامه للذكاء الاصطناعي في هالستارت اب هذه. ان شاء الله جينا مره جايه ان شاء الله وتقول لنا وين وصلتوا، وان شاء الله تبداوا ريالمون في التسويق، خاطر خطوه مهمه جدا تسويق في تونس ولكن ايضا لما لا خارج البلاد. يعطيك الصحه والله، قديش فرحانه بيك هيلا وبالفريق اللي معك بالحق، وفخر ان شاء الله نتلقى في مناسبات قادمه باذن الله.
1: باذن الله
0: يعيشك. نيره اهلا وسهلا بيك مجددا،
4: مرحبا،
0: تقدم روحك لسادة المستمعين.
4: اي نيره فليجه، صاحبة مشروع حدادة فنية، والمشروع قائم الذات من قبل. قلت لك هو كان المشروع تابع الوالد ناجي فليجة ربي فضله. كي وصلنا بريود كبر شوية الوالد وتعب شوية قال كهو ما عادش نجم. الحقيقة حتى أنا وقتها مش نسلم، فهمت، قلت كهو معناتها، خاطر هو اللي يعمل المشروع، هو اللي قايم عليه، هو اللي يخدم، هو اللي يعمل كل شيء، جست أنا قاعدة في الإدارة وكهو معناتها فاتورات حاجات هكا.
0: انت في الأثناء ما انت قبل كنت تعمل حاجة أخرى، معناتها حاجة
4: عملت تكنيك بانكير،
0: عملت تكنيك بانكير.
4: بعد ما خدمتش فيه، خدمت مع بابا، ما قعدت مع بابا.
0: وعجبك الدومين اللي خدم فيه؟
4: عجبني على خاطر شفت برشا نجاحات متاع الوالد. شفت ثلاثة مرات جايزة الأولى متاع الابتكار في مستير، شفت جوائز على نطاق وزاري، شفت الوالي يكرم في الوالد برشا مرات، فهمت معناتها شخت بيه، معناتها كان حاجة كبيرة ياسر، معناتها اللي يعمل فيها حاجة كبيرة ياسر. كنا نشاركوا في برشا في معرض الكرم، وتشوفك كي يجيوا الزوار ويجيك واحد باش يشري ويشوف معناتها شنو اللي عندك سلعة في الفستان، تشوف قديش الناس منبهرة بالكرياسيون تاعو. كان يعمل في ديكري، صدقني علاش قتلوا بكري هيثم، قتلوا الذكاء الصناعي به ومش به، يخدمنا في برشا حاجات في نفس الوقت باش يقتل فينا برشا حاجات، باش يقتل الكرياسيون، باش يقتل الابتكار نتاع الحرفي اللي هو قبل اني ندخل بعد الخدمه يروح بابا بعد السبعه للدار ويقعد في بيت النوم تاعو، صدقني بالورقه وستيلو ويبدا تعب ورقه وستيلو ويخرج لك ارتيكل راهو معناتها يخرج لك حاجات روعه، معناتها من الصندوق العربي عمل ابناك، الخله نتاعنا عملها كونسول معناتها مرايه، وفهمت لقات برشا استحسان الحمد لله يا ربي، خدم بالكدا. ومن بعد قلت لك يتعب شويه قلنا باش نسلمه. سأل علي سي كاظم ربي يبارك له ربي يشفيه في النهار المبارك ان شاء الله،
0: هو برشا لي سي كاظم
4: مدام سماح نحييهم برشا، وإيمان وجماعه الديوان الوطني الكل ربي يفضلهم الكل. قال لي شنو حوال سي ناجي كذا، قلت له سي كاظم ليه، قال لي كمل، قال لي إيجا كمل انت عندك، قال لي انت حرفيه زاده في التزويق والحداده الفنيه، كمل معناتها امشي لمركز الاعمال، ابعثني الفضاء المبادره، عملت معاهم فورماسيون مركز الاعمال زاده عاونوني برشا الى حد الان راهو معناتها اي فورماسيون اي حاجه ناديوك يعاونوك بلي نجمو. كهو عملت الشهاده الحرفيه متاعي، مشيت للبي تي اس، خديت القرض، هبطنا ماتريال اني وخويا، قلنا كهو معنيش حل اخر، فهمت اني حبيته دومين متاع بابا ونحب نكمل فيه. هبطنا ماتريال جديد، صدقني نهار اللي هبطنا الماتريال تقول درشنو عنا معناتها حاجه كبيره برشا، مانيش باش نسلمو معناتها كهو. وبدينا بشويه بشويه، مره الفوق مره اللوطه كيف الناس الكل الحمد لله، وين نقول اللي ينجح راهو مش برشا فلوس ومش كرهبة، راهو اللي يقول إني نجحت بالحق هو كي تقعد لتوا شيء صحيح في مشروعك وتتحدى الظروف الكل. صدقني نقعد ساعات إني نمشي ونجي وما عندي حتى شيء، ونمشي ونجي وما عندي حتى خدمة وما عندي حتى شيء، أما نمشي ونقعد ونحل ونعمل. بعد ما عملنا لي فورماسيون مع هيثم ربي فضله إن شاء الله اي شفت يحشم برشا يحشي بعد ما عملنا معاه لي فورماسيون وليت اني بار اكزومبل وحدي. قبل ساعات ما نلقاش لي مويان باش اني نعمل سبونسر، باش اني نحرك شويه الباج فيسبوك نتاعي. عملت معاه 3 مرات ولا هو مرتين، وعمل لنا جروب واتساب ربي فضله. اي حاجه تستحقها متطوع هيثم، متطوع ما يحسبش معاك، صدقني والله ربي فضله. في المرتين كيكا كل مرة، وكل مرة تمشيله تشوف روحك اللي انت المرة الاخرى شبيني هذية اني ما سمعتش بها. وهو قال هنا راهو، قال راهو الانتليجنس ارتيفيسيال راهو اللي نشوفه فيه حد شيء من بحر، معناتها بحر. كهو وليت وحدي نحرك في الباش فيسبوك متاعي، نعمل كرياسيون متاع تصاور، نهبط ببليكاسيون وحدي، تصويرات نهبطها مزيانة نصورها ساعات حتى في أتليي.
2: حكيت لي على
4: الولاد
2: قالت لي
4: مشاو عملوا فورماسيون، حتى ولادي عملوا عملوا فورماسيون في الانتليجنس ارتيفيسيال 13 و14 سنة، خذوا شهيد ولاو توا دي كلوب هذوما نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال، يخدموا على الكانفا، يخدموا على برشا، ولاو هما زادا يخدموا لي الحقيقه حاجات كهو. وبشويه بشويه قلت لك بديت اني وخويا شاركنا في معرض الساحلين، نتحركوا بشوية بشوية. فما أي تظاهرة الحقيقة يبعثونا جماعة الديوان ومركز الأعمال زادة، يبعثونا شنو فما شنو ما فماش. نحب نكون حاضرة في برشا تظاهرات وبرشا، أما ساعات ميدياتك وظروفك ما تسمح لكش. أما هنا لباس شادين صحيح، مواصلين بقدرة ربي ولباس. إن شاء الله حلمة متاع بابا هي اللي يبدأها، إن شاء الله نكملوها
0: إن شاء الله بإذن الله. أنت قلت لي بكري حاجة بزينة، قلت لي حتى لي بان اللي يصيروا في الماكينات متاعنا وليت النجم نطلع لي سوليسيون من الذكاء الاصطناعي. كيفاش تعمل؟
4: نصور له بار اكزومبل شنيول توقف ولا حاجة، يحل هالحدات وماهوش صليح هو في يحلها، فهمت؟ نصور هيلو نقول له شنو البان، يقول لي كذا وكذا، نوري الحديد، وليت برشا حاجات تصلح غادي عندي غادي اللي نجم بالطبيعة. فهمت اللي نجم. وفما حاجات زادا نسألوا عليها باش اني كنهزها لبرا نعرف البان نتاعها، لخاطر ساعات احنا كنهزو نصلحو لبرا هي حكاية فارغة يطلع لك فيها برشا حاجات.
0: بيان سور
4: نهز كي نهزو نصلحو تبدا عندي فكرة اني مسبقة ساعة شنو الحكاية وشنو البان. شفت هاي كوي برشا والله ربي فضل والله
2: والله العظيم صدقني
0: فرحان توشي تروح ترقد بردي
2: والله
4: اي الحقيقة والله عاوننا برشا نصوروا. وقلت لك باش حتى كي نهزها تبدأ عندي فكرة مسبقة على البان شنية بالضبط والحاجة اللي نجموا نصلحوها نصلحوها بحذينا، الحاجة اللي يلزمها تخرج البرا على الأقل انت تعرف التكلفة متاحة، تعرف شنية البان، تعرف شنية القطعة اللي باش تشريها وكهو.
0: معناتها تخطط معناتها نشوف اللي الذكاء الاصطناعي تنجم تفهم بيه البان اللي صاير في بعض الماكينات، تنجم على
4: الاقل تكون عامل لي ميلينغ
0: سبونسورينغ،
4: يكتب لي دي ميل، يكتب لي دي ميل، نقول له اني نحب نكتب ميل باش نعمل به اشهار، نبعثه للشركات ونساله اعطيني شركات. توا عندنا القطب التكنولوجي في مستير، بعث له خاطر احنا قراب برشا للقطب اي حستك بالحق اي قلت له اعطيني لي سوسيتي اللي فما في القطب التكنولوجي وفي نحب نخدم شويه مع شركات، معناتها نعرف بروحي خاطر هو بحذايا اما ما عنديش كيفاش باش نتواصل معاهم جماعه القطب. اعطاني اسم شركات، قلت له اكتب لي ميل مزيان وحط لي، بعث له شويه صور، قلت له زينهم لي وبرقشهم كما نقولوا زينهم وحطهم في الاطار
0: هاي.
4: وبعثنا الميل لبرشا شركات ببليسيتي غراتويت، معناتها
2: بدينا الماركتينغ كنا بين البير بيرسونا، معناها الشخص المشتري صفر عام المشتري نحلوا الكومبورتمون كيفاش يتصرف بأي طريقه تستات، اسكو بالذكاء الاصطناعي، اسكو بالايميلين، اسكو بالواتساب، شنو المحتوى، كيفاش تكتب المحتوى، توقيت المحتوى، والسويفي نتاع لي ريبونس. خاطر عملنا الفورماسيون على الكوميرسيال
0: بشويه الميكرو
2: نصنفوا العباد اللي معناها اللي سكون ابي لي بروسبي اللي جاوبونا. فما العباد اللي انتريسي نسميهم دي ليد، فما لي ليد، فما ليد المستعد يشري تو. وساعات تو انت تعمل حمله مثلا تاع 10 20 30 واحد تنجم تصنف. احنا جربنا حملات اللي بعثت تجاوب شي جاوبوك 1000 و2000 و3000 الخدمه كانت تعدى تاخذ برشا وقت. هنا الذكاء الاصطناعي بصراحه والله يفرز. والله نيرة يرحم والديك
4: نخدم يعني قاعده نخدم يا هاي
2: دونك تحس لهنا اللي الذكاء الاصطناعي اللي نورمالمون خدمه كنت تخدمها تمشي قبل يا تجي وتشوف معناها خبراء وتكلف لك الاف الدينارات مئات الاف جنيه. اليوم تصنع تحدد السيبل نتاعك والمحتوى وتصنع المحتوى وتسوق وتبيع وهذا كله انت شخص وحدك في الدار. وعملنا تحدي في الحصص التكوينيه اللي عملنا حمله كامله من التصميم للتنفيذ ادوات ذكاء اصطناعي مجاني
4: مجانيه.
0: اي اذا معناه ولا
4: يعني الى حد الان نستعمل في
2: التحدي اللي كان واحد
0: تنجم تخدمه
4: نستعمل فيهم مجانيه.
2: حاجه وحاجه اخرى تعرفش ما كان تحدي بالنسبه لي اللي وقت عملنا فورماسيون ممكن هم ما حسواش برش اللي فما شكون قاري 8 9 سنين بعد الباك وفما شكون اقل، لكن كلهم كي تعاملت معهم كلهم كاصحاب مشاريع وحكينا منطق صاحب مشروع شنو يحتاج. ولهنا الحاجه السحريه اللي تصير انك تحس الناس كل في الاخر نحكيو فرد لغه مع بعضنا،
4: فرد مستوى
2: وفرد احتياجات مع بعضنا. من قد ما كان من اكثر حاجات الممتعه راهم تمك من كانت من اصعب الحصص التكوينيه، خاطر يزمك تقى في الكوندكتور ما بين الناس كل وتحكي فقط الاحتياجات وتحكي بلغه كيما نعملوا في كيما نش نقول مثلا البرنامج مدام رفقه. من اصعب حاجه فيه انك انت تاخذ دي نوسيون صعاب وتبسطهم باش تتعدى في امواج الاثير تتعدى في طريقه مبسطه تستقطب اكثر عباد.
0: نقول سامحني ما بين قوسين، احنا وقت اللي نحكيوا في الموضوع قديم من برا نقول لك عاود فسر لي ما فهمتكش
2: وتقول لي خذني ونقول لي تعاون فسرها، تقول لي مدام رفقه عاود فسر لي. وقت نذكر اول مره ما راني فهمت اللي راه قالت لي هاي ثمره الكونسيبت انك انت يلزم الناس كل تكون فاهمه
0: بالضبط
2: نفس الفكره هذيك في الحصه التكوينيزم انه الناس كل تكون فهمت. بصراحه من قد ما كانت ممتعه قد ما كانت صعبه
0: الصيبه الحال هي هو الكونيسور في المجال معناها ماشي في باله اللي هو يتكلم بالسهل خاطر هو يعرف كل شيء ويستغرب انه الطرف اللي قدامه مش فاهمه.
2: اينشتاين شي يقول اينشتاين يقول كي ما تعرفش تفسر حاجه راك انت تسد بيدك ماكش فاهم
0: قالها. يعطيك الصحه
3: والله بلا مره
2: بلا مره فقط سمح
0: دونك سي سام. معناها اذا كان وصل للانسان اللي قدامك فهمك سي خارق العاده، خاطر كيما قلت فما برشا ناس ساعات يقول لك كيفاش ما فهمتنيش وكيفاش هاي سهله سهله للناس المتمرس. أما الناس اللي تكتشف الحاجة لأول مرة بالحق راه من أصعب الحاجات إنك تهبط في اللغة معناتها من لغة معناها سيانتيفيك معناتها علمية تقنية بور إلى اللغة يفهموها الناس الكل. دايور حتى في الدورة التكوينية تلقى الناس معناتها مستوى تعليمي مش كبير برشا، لآخر تلقى مستوى عالي، لآخر متوسط، لآخر حتى لي كاباسيتي انتلكتويل. احنا توا بينا وبين صغارنا كابتيو في ساعة في ساعة احنا تحبنا
2: لحط عندنا ميزة. احنا في ولاية المستير في المؤسسات في ولاية المستير عندنا ميزة بالحق مريتها كان في ولاية المستير
0: اللي هي
2: أصحاب المشاريع على مختلف المشاريع على مختلف المستويات. وذي راني معناها نحكي لك على خبرة عندي 10 سنين في التكوين. في ولاية المستير عندنا شغف بالتكوين، أصحاب المشاريع عندهم شغف وين يقولوا فما راهو فما حاجة في التكوين الجديدة. مثلا أيامات التكوين في التسويق الإلكتروني الناس كل تكونت في الذكاء الاصطناعي الناس كل تجي. أقول لك حاجة أخرى، يتكون وعاود يبعث شكون هو ويعاود يرجع. ممكن هذه احنا ميزه ريتها كان في ريت المستير
0: تري بيان حاجه بها نستحفظوا عليها. دونك نيره حسيت اللي معناتها انت فرحانه بالذكاء الصناعي اليوم اللي هو عاونك برشا ديتاش مختلفين ممكن ما عادش تستنجد بصديق حتى ولادك تو ممكن هما يوليو يعاونوا ولكن انت تعرف حتى حد كان ما عملوش هما حتى ساعات ما تعرف
4: سيف تو قلت لهم يخدموا معايا
0: اي هما يخدموا معاك تو ما في وقت القرايه وكل ما تلقاش كون يعاونك دونك تنجم وحدك
4: صحيح.
0: دونك الذكاء الاصطناعي كيما دخلوه في شركات ناشئه تبارك الله بطريقه معقده كيما دخلوه في شركات حرفيه مؤسسه حرفيه بسيطه ولكنها هايله برشا وتعطيك
4: نتيجه تعطي نتيجه. واني لتوا علاش قلت لك بكري صورت ساعات نصور الماتريال ولا حاجه. فما مره في فورماسيون هيثم قال يحكي على أبوه قال عندهم شجرة في الدار والله تنت فكرة قال عندهم شجرة في الدار بوهم شيل الشجرة درشنية بها صور الورقة ولا صور كعبة البرقدين الانتليجنس ارتيفيسيل قتلوا راهو هكا وعطيها وعطيها فهمت قلت لي بوركوا با نعملوا على الماتريي نجرب نجرب إذا يعد مدخل نشوفها يا أخي نفس الحكاية أعطتني نفس الحكاية وتقول لك هكا وهكا فهمت حاجات قلت لك اللي نعملها البرة نعملها الحاجات اللي غادي سهلة نعملوها وحدنا
0: تخي بيان ان شاء الله كل التوفيق
4: اما المشكله مدام رفقه اني قلت لك باش يقتل فينا الكرياسيون الكرياسيون تو كيما عملنا فورماسيون المره الاخرى في معرض الساحلين هيثم تك تك تك خرجنا برودوي جديد ما فهميش كيفه في العالم الكل واعطاه اسم واعطاه اسم واعطاه الكوم تاعو قديش يتكلف واعطاه معناته بريزونطاسيون كامله واعطاه النقشات اللي عليه قالوا هذوما شنو يرمزوا شنو يمثلوا طلعهم له الكل كل اللي احنا ما نعرفوهمش
0: هو اللي هناك ديما معناها نحكيه ذكاء اصطناعي انا كما قلت لك من سنوات الثمانينات تقريبا نحكيه على الخيال العلمي حتى الذكاء الاصطناعي كان في اطار الخيال العلمي وقت نشوفه فيه في السيونس فيكسيون اليوم ولا حقيقه وواقع لهنا كيفاش تتطور الامور حتى نشوفوها خاطر هي يومي اسكو ستحد من التفكير بالنسبه للانسان من الكرياتيفيتي كما قلت من الخلق من الابداع اللغه في حد ذاتها خاطر انا تاو تلميذ ساعات في عاد يعمل برودكسيون وحده يعطيها للذكاء الاصطناعي يطلعها معناها معناتها بالكدا دونك شنو حدوده وشنو سلبياته حتى قدره ربي نتعرفوا عليه في قادم الايام هكا نوصلوا لنهايه اللقاء معكم مستمعينا الكرام شكرا لكم مبروك سنين دائما ينعاد عليكم الكل بالخير واليوم والبركه بارك الله فيك هيثم تحياتي لك هويدا تحياتي للجميع ألفة تجيكم إن شاء الله في منوع عيادي وسنين دايما تحياتي للجميع إلى اللقاء
5: أنت فلاح ولا فلاحة وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيه ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة تعمل المعطيات تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب
6: من إذاعة منسير تحية طيبة مستمعينا أهلا بكم دائما على موجاتنا إذاعة منسير صوت البلاد وحب كبير إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار توافد حجاج بيت الله منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات حيث يقف أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج ومع دخول وقت الظهر أدى حجاج بيت الله صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك بالقيم الإيمانية ومع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا هذا أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي أن كل حجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية وأفاد بأنه تم إجراء أكثر من 1000 عيادة طبية في صفوف الحجيج التونسيين وذلك ما بين ليلة أمس واليوم وقال إنه تم تسجيل إصابات بضربات شمس وارتفاع للسكري ولضغط الدم وحالات تعب وإرهاق وحروق على مستوى الأرجل وتابع أن بعض الحجيج لم يتناولوا أدويتهم ولم يشربوا الماء مما أثر على صحتهم مشددا على أن الجميع تحت المراقبة والمتابعة الطبية دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها الكرام إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. وأضافت الشركة في بيان لها أن ذلك يأتي في ظل تزامن هذه المناسبة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وما قد ينجر عنه من زيادة كبيرة في الطلب على المياه. كذلك وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد للأخبار أن احترام قوانين الجولان والسياق المتزنة يبقيان الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء أمنة، كما شددت على أهمية ربط حزام الأمان بالنسبة للسائقين والركاب سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية، مع ضرورة احترام السرعة القانونية وإشارات المرور والمحافظة على مسافة الأمان، إضافة إلى تجنب المجاوز الخطيرة والسياق المتهورة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: دقيقة صحة.
9: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعه على ثلاثة وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
8: دقيقة صحة.
7: أجندة.
10: أجندة.
7: أجندة مع ألفة الجمالي.
11: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في لقاء الأجندة اليوم بطعم خاص بنكهة خاصة قبل بنهار من العيد، العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير وبصحة وسلامة. ميسيرش نعيد عليكم بالمسبق، ولو أنه إن شاء الله بقدرة ربي غدوة نتلقاو في لقاء عيد إن شاء الله يعمل 66 كيف معاكم مستمعين. عاد نعاول عليكم انتم، نعمل عليكم تليفوناتكم وإهداءاتكم. اليوم بطبيعة ركن الحج الأكبر يوم عرفة، ونتابعوا الحقيقة في مشهد مهيب ضيوف الرحمن على صعيد عرفة، مشهد إيماني يعيشوه زوار بيت ربي سنة وكيف كل عام، وإن شاء الله ما يطعم كل مشتاق كيف ما نقولوا. إن شاء الله أداء الركن الأعظم يكون في ظروف طيبة، ربي يحفظ حجاج تونس، كل حجاج زادة أم تسيدنا في كل بلاصة من العالم، من كل بلاصة في العالم بطبيعة، ربي يتقبل منهم دعائهم وصالح أعمالهم. نتلقاو اليوم في موعد خاص، صحيح باش تكون في مجموعة من الاستضافات المتنوعة، باش تكون ثم زادة أغاني من الأجواء الصوفية، إن شاء الله تخلق عندكم هكا إحساس جميل وانتم ما تسمعوا فينا وين ما كنتوا، ونرافقوكم بحاجات هكا تعملوا عليها كيف في اليوم اللي يسبق يوم العيد المبارك مرة أخرى. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير. توصلكم تحية هيثم والناس اليوم في الجانب التقني، محمد سيديا، هويدا بن ساسي، وألفة جميلي ترافقكم في الأعداد والتقديم. اللي يسأل على الوقت تويكا ما 3:06 دقائق في منقالة إذاعة المنستير. أهلا وسهلا.
7: أجندة.

0: تحية لكم مستمعينا من إذاعة المنسير، ما 3:13 دقيقة تسمعونا على فريكونس المتنوعة لها، وأهلا وسهلا بكم كيف على راديو منسير بونتين. إن شاء الله تتونسوا معنا في هالساعتين من الوقت. اليوم 3/26/2026، اليوم 9 من ذي الحجة، 1.5 مليون حاج وحاجة ما شاء الله اليوم على سعيد عرفة في مشهد حتى المتابع عليه الحقيقة من بعيد يحس برهبة، يحس بجمالية، يحس بعظمة. قلوبنا الكل تتذرع بقبول دعاء كل الحجيج الميامين، إن شاء الله ربي يحفظهم ويتموا كل المناسك متاحهم في خير وصحة. نعرفوا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في البقاع المقدسة تقريب فوق 45 درجة، الأمور مش سهلة بالكل، لكن ربي نقول وحنا ينزل الصبر متاع وقوة الإيمان والجلد على كل حاج يا ربي. نعرفوا زادة برشا متوينسة هونية في تونس ومخسن ملي عندهم شكون في بيت ربي يحبوا يطمنوا عليهم، ثم اللي يتكلم، ثم اللي مازال بحكم ما يطلبوا نهار اليوم من مشقة وتعب. شاء ربي يطمن بالكم ويسمعكم الخير على حبيبكم وأهلكم وذويكم وإبائكم إن شاء الله في حفظ الرحمن يا ربي. ادعيوا كلنا نخلصوا في الدعاء في نهار كيف ما اليوم في هالساعات المباركة، أكثروا من التكبير، وبالحق إحساس خاص وواحد يسمع في التكبيرات من الجوامع نحكي لهنا في مدينة المنستير، أكيد الحال موجود في كل بلاصة في كل مدينة في تونس، وذي يخلق إحساس خاص جدا ويحسك أكيد بنكهة العيد، بنكهة يوم عرفة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله كل من عنده نية خير في قلبه رب يعطيه ما في قلبه أكثر. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شنو يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم الناس الكل. كما قلنا مجموعة من الفقرات باش يكون إيقاعها خاص جدا اليوم، هذا تعرفوه تباعا حتى للخمسة متاع العشية. مجموعة من الوقفات زادة في لقاء الأجندة في علاقة بالعيد بشكل أو بآخر، خلف هذا مجموعة من اللقاءات أولها بعد شوية من المهدية، التفاصيل بعد ما تسمو حاتم الفرشيش.
1: أجندة
2: العيد الكبير الله يبقيه، ما أضوى مصباحة،
3: عيدكم مبروك.
4: سمعت بقى كيفي؟
5: يا جابوه.
4: شكونوا اللي جابوه؟
5: علوش العيد، مو بش حطوه في استوديو متاع أسبوعي.
6: مرحبا بيك في حوشنا. تي حوشنا وياك. حتى هذا السيديو متاعي ضيق شوية، أما موش مشكلة، أنا فهمت، أنا نوعدك كل يوم نخرجك سرسقيك. فيني سبحان ربي ديك سكال الكلام. نحبل الخارق تستنى سنة سنة سباك. تعرف أنت دخلت قلبي بالغزرة الأولى مش هكا؟ انت زاد وفقني.
1: أجندة.

يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي الشوق

0: مرحبا بكم. هي إذاعة المناسيل تسمع فيها في الوقت هذايا ونجموا نأمنوا جو غير هذايا في نهار كيف ما اليوم. استني غدوة برك. تحياتنا لكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل. أجندة حتى للخمسة نحكي، وفي لقانا من جملة ما نحكي ونحكي على المعرض التشكيلي إيقاع الألوان في نسخة السادسة السنة بأجنحة الإبداع، طيور تحط وتحلق. الموعد إن شاء الله نهار 30 مايو في الأربعة متاع العشية في قاعة الكنيسة القديمة في المدينة العتيقة في المهدية. الأكثر تفاصيل معنا الأستاذة ريم بن عيد. أهلا وسهلا يا رمروم، شن أحوالك؟ ديما نفرحوا كي نسمعوا صوتك. راهو ريم، ريم بن عيد حاضر معنا. ألو مرحبا. ألو. ريم شن أحوالك؟ أهلا وسهلا.
1: مرحبا يا ألفة،
0: نتوحشوا صوتك برشا. راهو يا ريم، اللي ما يعرفش ريم راهو أكيد برشا يعرفوها، زميلتنا كانت في إذاعة المنسير، وإن شاء الله يتجدد العهد معاك قريبا يا ريم. لما لي؟
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: يا ألفة يعيشك.
0: مرحبا بك، ان شاء الله كل عام وانت حياه بخير.
1: مرحبا بكل اصدقائنا المستمعين.
0: يفضلك. ان شاء الله ديما ناشطه زاده كاستاذه فنون تشكيليه. وموعد جديد مع المعرض التشكيلي في نسخه سادسه ايقاع الالوان، شتم جديد السنه؟
1: كما قلت انت، النسخه السادسه هو موعد سنوي دائمنا انه نقوم به مع تلامذتنا من معهد ابن سينا من المهديه، نشاط متاع سنة كاملة في نادي الفنون التشكيلية. نادي هذا اللي يضم التلامذة متاع معهد ابن سينا. كما العادة كل عام نختاروا موضوع نخدموه بتقنيات مختلفة، بأساليب مختلفة، بمواد مختلفة، وتلامذة يعملوا هكا أعمال اللي نقولوا احنا يتفردوا من خلالها خلال السنة الدراسية. والختام إن شاء الله من خلال المعرض هذا اللي بشي يشوفوه التلامذة ويشوفوه الأولياء ويشوفوه أحباء الفنون التشكيلية، وأيضا الأعمال اللي تتوج خلال السنة الدراسية من خلال النشاطات بتاع الدروس اللي تكون في الفصل، سواء من تلامذتنا وإلا تلامذة معهد ريجيش وتلامذة معهد طاهر الصفر أيضا بالمهدية اللي شاركوا معنا المعرض هذا.
0: حابة نسألك أنا، أصدقاء النسخ اللي تعدي، ومعنيها محلية راهو تلميذ كيف يشوف بكرة الأعمال متاعه، ومعنيها على عام كامل والنشاط متاعه على عام كامل، يشوفهم في معرض. المعرض هذي عادة في النسخ اللي تعديت، شكون ويكب وشكون جاي متأكدة بخلف تلامذة والعائلات؟
1: تلامذة والعائلات، وفما أيضا الناس العاديين اللي يحبوا الفنون التشكيلية
0: يشجعوا يحضروا بشي شجعوا
1: حاجة بيها. فما رسامين متاع المهدية يجي ويطلوا يشوفوا المواهب متاع التلامذة. فما أيضا سياح، حتى ما ننسيوش للمهدية مدينة سياحية.
0: صحيح.
1: والموقع متاع الفضاء اللي هو الكنيسة القديمة هو في قلب المدينة العتيقة، فما برشا سياح اللي يتعداو ويشوفوا، والحاجة البيه إنه تلامذة يحسوا رواحهم كيفهم هما أيضا نقولوا احنا بروفيسيونيل مختصين فنانين، يتحدثوا مع الناس، يحكيوا على الأعمال متاعهم، يعرضوا أعمالهم. وما نخبيش عليك نقول فما برشا ناس اللي يعجبوا بالأعمال وماذا بيهم يقتنيوا الأعمال متاع تلامذة.
0: حاجة هيلة،
1: ماذا بيهم يقتنيوا الأعمال متاع تلامذة،
0: ماذا بيهم ولا اقتنيوا يا ريم؟ قعدوا في الماذا بيهم ولا شريوا؟
1: والله قاعد في الماذا بيهم، على خاطر كل أمور إدارية ومالية وكذا وشنو، أما احنا نجمو نهديو بعض الأعمال مثلا للأساتذة متاعنا في المعهد. نجمو التلامذة أيضا، صحيح هي الأعمال تابعة للمعهد وكل شيء، ما حدا تلامذة عندهم الحق في بعض الأعمال متاعهم.
0: ممكن زيادة معاش
1: حبيت نقول لك كونه الأعمال ممتازة ورائعة وباهية وتلامذة يشيخوا عليها ومعناها ويبذلوا مجهود في الأعمال هذه، لدرجة أنه فما معناها إعجاب كبير بالأعمال، وكما قلت لك معناها يحكيوا على أعمالهم مع الناس، مع اللي يتفرجوا، مع اللي يشوفوا، مع الأساتذة، مع العائلات، مع الزوار. وإحنا هذي شنو نحبه معناها، علاش إحنا اخترنا الفضاء هذي؟ لأنه فضاء في قلب المدينة العتيقة، رغم الصعوبات اللي نلقاوها، خاطر الفضاء ماهوش مهيئ 100%، اما مشكوره بلديه المكان اللي تمنحنا الفضاء هذايا تمحوا للتلامذة، تمحوا لبعض النشاطات الثقافية، باش يكون قريب من الناس، يكون قريب من الجمهور بصفة عامة.
0: أكسيسيبل معناها للناس الكل نقولوا. احنا انتي توقبيلة شوية جبت قلتي هدي وهاللوحات، هو فكرة هنا نجم نعطيها معاش تجي ولا لا في حفلات نهاية السنة الدراسية، لما لا نشجعوا هالتلامذات هذوما يدخلوا حتى في الهدية متاع نهاية السنة الدراسية للمتفوقين وغيره، حاجة به أنا نتصور هكا والله أعلم.
1: اي نجم يكون
0: علاش لا حاجه بيه معناها ظهر قيمه العمل، هو عمل قيم هنا باش نهديوه للتلامذه النجباء، سواء كان بطبيعه تحيه ليكم انتم كنادي الفنون التشكيليه في معهد ابن سينا بالمهديه، والا زاد شركائكم نجم نقولوا في المعرض هذايا معهد طاهر صفر ومعهد رجيش، كل التوفيق ان شاء الله. ساعه التيم نتاع ايقاع الالوان في النسخه السادسه باجنحه الابداع، طيور تحط وتحلق، ثم حاجه هكا خاصه في اختيارات السنة؟
1: فما طيور.
0: أيوة.
1: احنا كل عام نختاروا موضوع، اخترنا المواضيع اللي المواضيع السابقة، اخترنا البحر، الطبيعة، المدينة العتيقة، مدينة المهدية، الموسيقى والرقص. سنة اخترنا الطيور، طيور تحط تحلق، طيور في حركة، طيور في سكون، وكيف نقول الطيور مش كان عصافرك هاو الطيور بصفة عامة. وكما قلت لك ديما احنا الخصوصية متاع الفن التشكيلي هو طريقة التعبير، التلميذ كيفاش يعبر، يختار المادة، يختار التقنية، نجم نعبر بالألوان، ألوان مائية، نجم نعبر بالتلصيق، أوراق، مواد أخرى، كل تلميذ هيك يحاول بطريقته هو الخاصة كيفاش يعبر، يختار المادة، يختار التقنية والأسلوب، ونخدمه على محامل كبيرة، وتلميذ معنا يخدم الطريقة اللي يحب عليها يعبر. احنا ديما نقوله التعبير، ذاك هو الحاجة اللي تهمنا هي طريقة التعبير.
0: فرحانة بتلمستك السنة
1: رغم كل الصعوبات يا ألفة اللي نتعرضوا لها، خاطر كي تقول نشاط ثقافي وتقول معرض راهو حاجة ما هيش سهلة، نقول لهم انا على خاطر تلمستي نتكبد المجهودات هذية. بالحق نحبهم يفرحون، يحسوا رواحهم بالحق فنانين، وهم بتبعاتهم يقوموا بمجهود كبير، راهو باش يحضروا الفضاء وباش ينظفوا الفضاء وباش يعلقوا الأعمال وكل شيء باش يقوموا به هما التلامذة، معناها الخدمة نتاع الأعمال، وأيضا كيفاش الأعمال هذيك باش يوصلوها للجمهور، وكيفاش هما يقعدوا في الفضاء هذاك باش خاطر المعرض نتاعنا يتواصل لغاية يوم 2 جوان، وهما اللي يقعدوا وهما اللي يستناوا الجمهور وهما اللي يحكيوا مع الجمهور، معناها كل شيء مع التلامذة. أنا الحقيقة فرحانة برشا، نحب تلامذتي كما تعرفني، نحب تلامذتي، نحب الفرحة تكون في عينيهم، ونحب يعملوا جو ويشيخوا مع الأعمال متاعهم، هذاك الهدف متاعنا. إن شاء الله يمكن للمعرض هذا بالنجاح كما بقية المعارض،
0: وأنا متأكدة اللي يحبوك ويقدروك ياسر كما احنا كزملائك، معناها أنت ديت سنوات نحبوك ونقدروك، هذا ما هوش رمي ورود بطبيعة الحال، هذا شيء مؤكد ومنا ليك تحية كبيرة الأستاذة ريم بن عياد، إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله نهاية سنة دراسية زادة موفقة ليكم أنتم كإطار تربوي كتلامذة، لما حالة ما زلتوا قادمين على الباك وتصليح الباك والفنون التشكيلية ولا إن شاء الله كل
1: السنة الدراسية متواصل امتحانات الوطنية، أما خليني في الختام يلزمني نقدم تحية للتلامذة اللي هما قاموا في كل شيء، نقدم تحية للمدير متاع المعهد متاعنا، أيضا متفقد المادة اللي هو قام بتصميم المعلقة والدعوات والشهيد اللي باش نقدمهم للتلامذة، سي عبد السلام تشيفك، تحية للزملاء اللي مشاركين معانا في المعرض، زميلتي سلمى صفر من معهد طاهر صفر، وزميلي علي خضر اللي يمثل معهد رجيش، وتحية لكل الإطار التربوي اللي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في المعرض هذا.
0: شكرا ليك ريم بن عياد، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وسنين دائما ان شاء الله، بارك الله فيك،
1: كل عام وانتم حي بخير، ان شاء الله عيدكم مبروك ليك ولكل الفريق ولكل المستمعين
0: ولعائلتك زاده. شكرا ليك على لقائنا، مواصلين معكم لقائنا باش نحكيوا على المجامع، تعرفوها شنية المجامع أي ولا لا؟ برشا أكيد يعرفوها في المستير، وأكيد كل بلد ورطالها معناها في المناسبات الدينية، أعياد وأفراح ومسرات، ثم عائلات، ثم قلوا احنا زادة مخابز اختصاصها المجامع في العيد الكبير، تنحكيوا على هذه في ساعتنا الثانية، لكن خلنا نرجعوا مع صوت الفنانة سونيا مبارك في الوقت هذية، هذه أجواءنا في إذاعة المنستير، يسير الجديمة احنا نحبوا أجواء الفرحة، وبالمسابق عيدكم مبروك.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: كل عام وانتم بخير. غدوة بإذن الله العيد بالعلوش من غير علوش، كل واحد على شنو قدر، وثم مع الأسوام مش الخيالية الخيالية، معناها ما قدرش وماهوش باش يقدر، معناها حتى لو كان في العادة يقولك في الساعات الأخيرة خلينا نستنى شوية ثمشي ما تنقص الأسوام وإلا تطيحش للأسوام. إذا كان تحت قديش باش تطيح؟ 20 30 40 50، معناها 1,700,000 تفرق، 1,650,000 مثلا. حسير الله يقدر الخير، وإن شاء الله العام الجاي مسار السنة لا يعاود، خاطر بالحق أسعار خيالية، تقول واحد بشري علوش، معناها تبارك الله قاري البرة وبشهيده الله لطيف، قديش ثم جشع معناها عند البعض، واستغلال خاصة للمناسبات متاع الفرحة، وخاصة خاصة للمناسبات الدينية اللي من المفروض ما تكرس كين الأخلاق الطيبة والحسن المعاملات، وحتى المعاملات التجارية راهو نحكي عليها مش فقط الإنسانية. ربي نعرفه معناها حل الربح، لكن مش الاستكراش على حساب الناس. يعني العلوش الأسوام تبهت قرب العيد، زادت الأسوام متاع اللحم الخضرة الغلة، وين ماشي؟ ربي يقدر الخير بالحق، معناها هو ربي ديما يقدر الخير في دفع بيده راه، والمخ متاع برشا ناس اللي معناها متجه في وجهة واحدة، معناها استغلال الناس، رانا وخيان في الاخر، كل انت وخلي غيرك ياكل وساعدك يفعل الخير ما يدوم حال راهو الحصير. وحكينا على هذية وذي كلام الساعة، وما نجمو نحكيو كان على الشيء هذية اللي هو حديث الناس وحديث الساعة. ميسيل شعمو لما مزيانة بالحم ما غير الحم، بالعلوش ما غير علوش، الفايدة في لما حلوة هكا واحد يحس من خلال لها جو العيد. سؤال أيضا، أحوال الطقس أيام العيد كيفاش باش تكون؟ مبدئيا هذيا يقولوا زملائنا في الأخبار العناوين، شنو تقول العناوين بالنسبة لغدوة؟ سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 30 و34 درجة في بقية الجهات. اللي باش يذبح يقرأ حسابه هكا في حاجة مسقفة معناها في الظل، الظل الظليل اللي ليه أوكا دويرة ولما مزينة وكا، وحمد لله حمد وشكر من مؤمن شاء الله في الخير وبصحة. التفاصيل نرجعوا لها مع الأستاذ عامر بحبة في وقفة البشائر اليوم الصباح مع زميلنا سليم الحزم.
2: أحوال الطقس،
3: هو توا الأيام هذه طقس مستقر وإن شاء الله ثم تقلبات إن شاء الله في آخر الأسبوع. نبدأ بحالة الطقس الأيام هذه، دونك لاحظوا الناس كل اللي ديجا منذ عدة أيام بالحقيقة طقس مستقر، حرارة نجم نقوله معتدلة على المناطق الساحلية خاصة الشمالية والشرقية، حتى في جهة الساحل في ولاية المنستير زادة، في سوسة في المهدية في المنطقة نتاع يعني في شرق تونس، وأجواء نجم نقوله حارة نسبيا داخل البلاد وفي جنوب تونس، أما حارة يعني مش حرارة كبيرة، يعني كي نقولوا 30 درجة ولا 32 درجة في توزر قبلي ما تعتبرش حرارة كبيرة، وهي حرارة تقريبا حول المعدلات. في مناطق أخرى اللي كنت نذكر فيها توا كما جهة الساحل ولاية نابل السواحل الشمالية زادة، يعني حرارة عادية تقريبا 25 درجة 26 درجة إلى ممكن 28 درجة، يعني تعتبر حرارة حول المعدلات وحتى دون المعدلات. رأوا في المقابل فما موجة حر يعني كبيرة قاعد إيش فيها رأوا الدول في أوروبا الغربية ومش بعيد علينا برشا، في إسبانيا في البرتغال في فرنسا حتى في دول أخرى بلجيكا بريطانيا، في بريطانيا يوم أمس 34 درجة، يعني متسانسة في الوقت هذا يروا 20 درجة وحتى أقل ساعة، دونك حرارة كبيرة الحقيقة. الحمد لله معناتها تو قاعدين نعيشوا في أجواء نجم نقولوا ربيعية إلى شبه صيفية، ما تقلقش برشا، تقريبا في أغلب المناطق التونسية الأيام الماضية واليوم حرارة تقريبا من 23-24 درجة إلى ممكن 32 درجة. يوم غد إن شاء الله يوم العيد من المتوقع ارتفاع في درجة الحرارة ممكن بدرجة أو اثنين، يعني تقريبا نفس الطقس نتاع امس واليوم، ممكن نزيدوه درجه زوز ثلاثه درجات ماكسيموم في بعض المناطق زادة، ولكن ديما تقعد حراره حول المعدلات مش حراره كبيره، يعني نجمو نسجلوا مثلا في جنوب تونس 32-33-34 درجه، ديجا امس والامس واليوم عندنا 30-32، يعني فما ارتفاع بدرجتين ممكن حتى زادة في بقيه المناطق، يعني الساحليه الشرقيه ولا الشماليه ممكن فما زادة ارتفاع بدرجه او درجتين، يعني بصفة عامة حرارة تقريبا غدوة للنهار الأربعاء إن شاء الله 27 مايو 25 يوم عيد الأضحى، يعني تقريبا طقس نجم نقوله شبه صيفي معتدل إلى شبه صيفي مع حرارة يعني حول المعدلات أو ربما أعلى بقليل، ودجا نفس الطقس هذا إن شاء الله بشي يتواصل الخميس والجمعة زادة تقريب نفس ملامح الطقس، يعني عموما ممكن الحرارة بتكون تقريب من 25-26 درجة إلى ممكن 34 درجة في أغلب المناطق التونسية. هذا حتى النهار يعني الجمعة ممكن حتى السبت، يعني تقريب الأسبوع هذا الكل حرارة إن شاء الله بتكون معتدلة إلى شبه صيفية عادية، خلينا نقوله حول المعدلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، يعني حرارة في بعض المناطق يعني فما 30 درجة و 28 درجة سبت وحد وربما حتى سنين إن شاء الله. التقلبات هي الكلاسيكية المعروفة، أمطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجة الارتفاع متاع الحرارة اللي باش نسجلوه شوال الأيام القادمة ببعض الدرجات، وخاصة زاد حتى نهار السبت والحد ربما باش نزيدوا درجة أو درجتين أخرين زاد باش ترتفع الحرارة، ولكن مش ارتفاع كبير برشا، ولكن هكي إن شاء الله باش يؤدي إلى تكون السحب الرعدية معروفة كي اللي ديما تكون موجودة على المرتفعات الغربية، يعني ولايات القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، جنوب الكاف، جنوب سليانة، غرب القيروان، مناطق كي يعني المعروفة اللي فيها معك الروبة وبعض الجبال، وتكون سريعة في الحقيقة، هي ديما في العشية العشية تبدأ ديما نقولوا احنا مصلافة حتى للخمسة للستة للسبعة، ثم تضمحل تعود من غدوة في العشية نفس الحكاية، ينجم يصاحبها يعني تبروري ان شاء الله ما يكونش من الحجب الكبير، تعرفوا توا فتره حصاد الى اخره وفما اشجار مثمره الى اخره، دونك ان شاء الله ما يكونش من الحجم الكبير، ولكن التبروري في مثل هذه الفترات الانتقاليه الحاره نسبيا يكون موجود ساعات، وفي بعض الاحيان يكون فما امطار غزيره في وقت وجيز نجم زاده تتسبب في جريان بعض الاوديه، ولكن ما فيناش ولا خطير، حتى لو كان فما بعض الاوديه يكون جريان يعني محلي بعض الاوديه وسريعه، وكما قلت خاصه ممكن في ولايه القصرين يعني ان شاء الله. هذا متوقع ان شاء الله نهار السبت يعني 30 ماي النهار لحد 31 ماي، واليوم الاول زاد من شهر جوان ان شاء الله نهار 1 جوان متوقع باش يكون ثم نشاط يعني شبه يومي كما قلنا من العشيه العشيه مع بعض الامطار على المناطق الغربيه. بالنسبه للمناطق الاخرى الشماليه او الشرقيه الاحتمال وارد كونه ربما من حين لاخر بعض السحب توصل للمناطق الشرقيه، ولكن غير مؤكد غير مؤكد، يعني نحكي مثلا نهار السبت ولحد الاثنين وربما تصل بعض السحب الممطره جهه الساحل او ولايه نابل او جهه الصفاقس، ولكن في الحقيقه الامكانيه مش كبيره، الامكانيه صغيره وغير مؤكده، ولكن ان شاء الله على المرتفعات الغربيه الاحتمال كبير كونه باش يكون فما نشاط رعدي ان شاء الله.
2: احوال الطقس اجندا،
1: انتم معنا مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: أجندة.

0: Agenda.
1: شو هذا؟ شنو؟ لا الله عليك سي سموحي، شو اللوم على الكبار ولا على الصغار؟ وانت سي الباجي قاعد تتفرج وعامل جو؟
2: يا سيدي انا مش قاعد نتفرج ولا عامل جو، انا مروح على روحي اخويا تصبح على خير.
3: هكا سموحي شنو هذا؟ اي انت يا طفل، ازعلوا شكون برا لداركم. ادخل تعشى فيسع.
4: اسمع غدوة قبل تروح في المطعم، اوكي؟
1: سي سموحي نعلمك اللي غدوة عيد.
4: ما نكملوها في العيد.
1: لا لا غدوة والعلوش باش يبات ينطح في كروشنا.
4: سيدي خويا هذي اللي عايشك سيدي خويا يحب عطري يسكن بعضايا في السيدو بداية مش تلابي عايشك.
1: شو شو لاش بيه انا شاري كانيش باش سيادك تربيه؟ هذاك شاري ب 320 دينار انا بخلاف العلفة متاعو حط فيه نهد كبدي. قلت العلوش يتذبح معناتها باش يتذبح.
4: واسمعت كتاب ويفضلك عليك يا ذكرى بالعاني علي انا. ادخل يا عنبر ادخل يا عنبر. امي ما نحبش علوش يتذبح غدوة.
3: شنية شنية شنية شنية الطلعة الجديدة اللي طلعت لي بيها؟ ما يتذبحش غدوة ملا رجعوه القشارة.
4: لا نحبوا يقعد بحذايا في الاستديو نتلابي ونربي. يا امي والله يدخل قلبي من اللي ريتو تدو ما تخلى للرحبة كي من دون كلمية العلالش هو كبتيتو غزرت له عزر أسوك وغزر لي اي وجيت لعب في العين انا وحبينا بعضنا. يا امي والله ربيت عليه الكبدة.
3: والله كانت ربي الكلوة عايزيني من هدرة الفارغة بالرقص اللي ديك وجا نتعشيه.
4: ما انا مانيش متعشيه ومن يوم كرا تحسس مع الحرم.
5: شبيه
4: الله يرحمك يا حمزة وشي خلي عليا بلاصة كبيرة من ناحية البنبي.
6: من إذاعة المناسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. في تصريح له الإذاعة الوطنية أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي أن كل الحجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي يوم غد الأربعاء أي يوم العيد بداية من الساعة 6 صباحا وإلى غاية 1 بعد الظهر لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية بحسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان. وفي إطار المحافظة على النظافة العامة بمختلف الطرقات تعلم كافة المتسكنين أنه وقع تركيز حاوية ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في الأكياس البلاستيكية محكمة الغلق. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% خلال السنة الجارية و 2.8% خلال العام المقبل، وذلك وفقا للتقرير الأفاق الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2026. كما تشير مؤشرات البنك الإفريقي للتنمية إلى استقرار التضخم عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% خلال العام المقبل. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. الاتحاد الرياضي المنسيري يصدر منذ قليل بلاغ فيما يخص وأنه في إطار الجلسة الإخبارية الاتحاد الرياضي المنسيري المعقد بتاريخ 24 مايو 2026، والتي تم خلالها الحوار مع الجماهير، صدر تصريح من أحد أعضاء الهيئة المديرة مجانية أو مجانبة للحقيقة بخصوص الكاتبة العامة السابقة للجمعية الأستاذة مروة الصغيري، وذلك عن حسن نية نتيجة عدم الإلمام الكامل بملابسات الملف. المنطلق هذايا أكدت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري وأن الأستاذة مروة الصغيري لم تكن لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالملف المشار إليه من قبل قبل نشر القضية لدى غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا، كما لم يكن لها أي دور في قيام العلاقة التعاقدية من عدمها مع اللاعب موضوع النزاع. وإذ ثمنت بالأحرى الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري المجهودات الكبيرة والخدمات الجليلة اللي قدمتها الأستاذة مروة الصغيري تلة توليها خطط الكاتبة العامة والكتابة العامة بالنادي، وهي تعبر لها عن فائق وعبرت لها عن فائق العبارات التقدير والامتنان. وتقدمت هيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري باعتذارها إلى الأستاذة مروة الصغير وإلى كافة جماهير النادي عما صدر في هذا الشأن خلال الجلسة المذكورة. النجم الرياضي الساحلي بعد ما زر قرار فيما يخص تولي كاتب عام النجم الرياضي الساحلي إدارة شؤون الجمعية إلى حين تعيين جلسة عامة انتخابية للنجم الرياضي الساحلي، فأنه بعدها أصدر قرار آخر للنجم الرياضي الساحلي منذ قليل، وأنه النجم الساحلي باش يعقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026 انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الجمعية لانتخاب هيئة مديرة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة المديرة المستقيلة، وآخر أجل لإيداع الترشحات هو يوم الاثنين 15 جوان 2026 في 5 متاع العشية، وبإمكان الأحباء اقتناء انخراطاتهم بداية من اليوم وإلى غاية يوم 18 جوان في 5 متاع العشية تاريخ غلق باب الانخراط في جمعية النجم الرياضي الساحلي. منتخبنا الوطني التونسي كابر لكرة القدم يواصل التربص متاعه المغلق في تبرقة استعدادا لمونديال أمريكا كندا والمكسيك. اليوم التحق بتربص كل من حازم المستوري وحنا بال المجربي وسيباستيان تونيكتي ورامي لومي في انتظار التحاق علي العبدي بعد الانتهاء من التزاماته مع فريقه نيس الفرنسي ليلعب اليوم في الفني غير ربع متاع الليل مباراة ذهاب البراج من أجل البقاء في بطولة الليغون الفرنسية من خلال مواجهة فريق سانتيتيان. بالنسبة للاجتماع التنسيق الخاص بمباراة نهائي البراج من أجل الصعود للرابطة المحترف الأولى تم تعيين، وهو بتبيع القرعة كانت من خلالها الملعب الجابس هو كفريق المستضيف، ونادي حمل الأنف باش يلعب كفريق ضيف، والمباراة باش يحتضنها الملعب الأولمبي بسوسة دون حضور الجمهور رغم وفقة المصالح الأمنية في الجهة. المباراة باش تلعب نهار السبت 30 مايو القادم كما قلنا في الملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من 4 متاع العشية. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحياتي شوقي أحمد، إن شاء الله قبل معاكم من جديد في أخبار الرياضة بداية من 7 متاع العشية في حديثنا سبور على مدى تقريبا نصيف ساعة وأقل شوية، نرجع بأكثر التفاصيل وأكثر الأخبار حول مختلف الرياضات ومختلف الأقسام خاصة منها تعيش نهايتها الأخيرة على مستوى رابطة الهواة وغيره من المختلف الأندية. أجمل تحياتي شوقي الحمدي، إلى اللقاء.

الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: الحق ان اغنيه ام كلثوم ليله العيد معناها فما احساس خاص. انا شخصيا وين عاديه نحس هكا بفرحه خاصه، ان شاء الله هذا احساس متبادل وصلناه لكم من ما تسمعوا تويكا في اذاعه المنستير. فرحين ديما ان شاء الله ربي يفرحنا ويفرحكم ويوالف ويقرب، وان شاء الله يا ربي عيد مبروك سعيد، وان شاء الله النهار هذا يتعدى على خير على حجاج بيت ربي ويتقبل منهم صالح الدعاء يا رب العالمين، وربي يطعم كل مشتاق. خاطر نعرف في نهار كيف من هكا وين نتبعوا في التلفزه يعني منسك الحج عموما، ونهار اليوم خاصة وما فيه بالحق فما قشعريرة خاصة هكا، فما واحد يحس برهبة ويقول هكا يا ربي ما نرى روحي ما يطعمني، إن شاء الله ربي يطعم كل مشتاق إن شاء الله زيارة بيت ربي. معكم من إذاعة المنستير، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في الجزء الثاني من لقانا في الأجندة 4:18. حويجة أخرى باللي نحب نوجه تحية لكل مستمعينا في الطريق، طريق سالمة وآمنة، خاصة للناس اللي شدوا ثنية باش يروحوا بحذا عائلاتهم واحدة توصلوا سلامات، فما حد شيء يزربكم، فرحين ديما ملمومين في الخير واحدة تفكروا ديما العزيز عليكم باش تخلطوا لهم في ساعة سعيدة آمنين سالمين. مرافقينكم وباش نحكيوا في الوقت هذايا على حفل خيري ينظموا مركز الحمائم بالمنستير لفائدة أطفال طيف التوحد، وهذا باش يكون نهار الجمعة 29 ماي 2026. ضيفتي لاحظت حاجة، كان فما حاجة صحوا لي بعد شوية. على كل حال الحفلة هذي كيف ما قلت باش يكون نهار الجمعة 29 ماي، هكا بعد حوسة العيد واحد يمشي فرهد روحه، خاصة ننسى أما حتى الدعوة مفتوحة للرجال، راهو الموعد 6 متاع العشية في أحد نزل المونستير. سعداء أنه يشرفونا ضيفتنا مدام ليلى بيزيد، عضوة في هيئة الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية اللي ينضوي تحتها مركز الحمائم، ومدام حنان بن مهذب زيدا كيف عضوة في هيئة الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية. شرفتونا ونورتونا، مرحبا أهلا وسهلا.
1: يا عيشك.
0: من اللي دخلتوا فما هكا حنين للإذاعة، أنا قدمت في برامج الأطفال، رجعتكم قديش من عام التالي من غير ما نكبركم
1: برشا
0: نكتفي بهذا القدر. ذكريات في برامج الأطفال وشي
1: مع سيدة منيرة الشريف، ربي يفضلها بالحق، اللي كان حبوها برشا
0: كنا نحبوها،
1: حنين كبير أنت توك دخلت دي سوفونير بالحق محليهم لمحل.
0: تحية ليها وتحية ليكم انتوما وربي يفضلكم. نسي بلدي حاضرين لنهار غدوة ولا ليه الساعة؟
1: إن شاء الله
0: عيني في عينكم.
1: الحقيقة حاضرين أكثر للحفلة
0: بتاع. معني ليهين في التحذيرات متاع الحفلة بتاع نهار الجمعة، شيتوا علوش ليه؟ هيك عليش ملاب فهمت
1: الحقيقة.
0: ربي عينكم إن شاء الله حفل يتعدى في ظروف طيبة، يتعدى حفل ناجح. صحح لي خاطر كأنه هكا فما اللي لبس نوضحه،
1: هو اللي معناتها قاعد يحضر وأقام معناتها الحفلة هذية ساهرين عليها هي الجمعية. دونك احنا جمعية الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية اللي هي ATPSM Association Tunisienne pour la promotion de la santé mentale. احنا الهيئة نظمنا الحفل هذية الخيري لفائدة أطفال طيف التوحد اللي احنا بيان سور تنضوي تحتنا هي مركز الحمائم بالمنستير.
0: نعرفوا بالجمعيه شويه نشاطاتها كعموما، جمعيه تونسية للنهوض بالصحه النفسيه، تاسيسها الانشطه نتاعكم في علاقه بشنو بالضبط؟
1: احنا سورتو ان 2008 معناتها بدا نشاط اكثر معناتها، ونحنا بيان سور الجمعيه هذيا تهتم توسكي صحه نفسيه جينيرالمون، واللي عملته هي سورتو المركز هذايا لاطفال طيف التوحد
0: الصحه النفسيه عموما.
1: وبيان سور هي معناتها نجم نعملوا دوتر سنتر ولا مراكز اخرى في مجالات اخرى اذا بيان سور فما الموارد الماديه سورتو، مي احنا عندنا سنتر هذايا اللي هو سنتر ليكولون بالمنستير تابعتنا، عندنا هالوليدات هذوما اللي احنا لاهين بهم وبيان سور واقفين معاهم، ان شاء الله ربي معانا ومعاهم زاد كيف كيف. والمركز نتاعنا معناتها معروف
0: نحكيوا عليه مع مدام حنين مركز الحمائم لو تسمح.
2: مرحبا. دونك مركز الحمائم الساعة للناس اللي ما تعرفش مكان المركز خاطر برشا يسألون عليه، هو في نهج المغرب مقابل مكتب التشغيل والمكتب التكوين المهني القطاعي مقابلهم. المركز متاعنا توا فيه 20 طفل، والمركز يعنى بالتربية الاجتماعية والإحاطة النفسية لأطفال الاضطرابات النفسية ولا اضطرابات النمو الذهني. منهم أطفال طيف توحد. دونك المركز
0: يعني جزء من الأطفال اللي معناها أنتم تهتموا بهم في صلب المركز
2: الذهني. دونك فيهم مختصين بيان سور عديد الاختصاصات، فما البسيكولوج، فما الاورتوفونيست، فما التربيه المختصه. انتم تعرفوا لي اطفال طيف التوحد ولا الاطفال اللي عندهم اضطرابات نفسيه، من المعدل التاطير نتاعهم هي مؤطر او مربيه مختصه على كل 5 اطفال. دونك هذاك علاش انا نقول لك عندنا 20 صغير، ماذا بيا كان عندنا أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. لكن اللي يحكم فينا أولا هو المساحة على سيرفاس، معناتها المساحة متاع المركز اللي هي ما تسمحش باش أننا نقبلوا ولا نستقبلوا أكثر أطفال، والعدد المختصين هو أكثر مربوط بالمساحة، معناتها خاطر المركز متاعنا الحقيقة مساحته صغيرة، ما عنيش مركز مساحة كبيرة، هو مركز راهو على وجه الكراء زيدا، راهو مكري. دونك الجمعية تخلص في الكراء كل شهر، والأطفال هذوما هما أطفال غالبا من عائلات معوزة. دونك حتى الثمن الرمزي اللي يلزم يقدموه للجمعية ما يخلطوش يدفعوه. دونك بالحق الموارد صحيح، فما هي جمعية تنطوي تحت إشراف
0: وزارة
2: الشؤون الاجتماعية، سمحوني فوالا، تحت وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن تبقى لي بوزوان معناتها بالحق الحقيقيين في الموارد المادية بوزوان كبير، اللي احنا لتوا ما لقيناش كيما نقولوا ستابيليتي حتى وازن في هالموارد هذه، خاصة انه نعرفوا شوف مدام ألفة، التوحد توا في البلاد يمس كل العائلات.
0: صحيح.
2: ما عندكش صغيرك، بسم الله عليكم الناس الكل، بسم الله على صغيراتنا الكل، وربي إن شاء الله يعطيهم أطفالنا الكل بالصحة ذهنيا وجسديا. هذه الدعاء اللي نجم اليوم ندعيه لأطفالنا في نهار كيما اليوم،
0: ندعيه حتى الأوليائهم اللي عنده شكون،
2: واللي عنده طفل
0: عنده بالحق، معناها في جهاد يومي مع الصغير
2: هذا، راهم تعبين برشا به، وخاصة اللي الإمكانيات المادية متاع العائلة التونسية متوسطة. واللي طفل من أطفال التوحد راهو كان باش نعتنيو به في القطاع الخاص، وعند معناتها مختصين في القطاع الخاص، راهو ما يقلش بين 600 دينار إلى 800 مليون، مليون ومئتين في الشهر.
0: كان القاع معناها
2: في الشهر
0: مينيمو.
2: وساعات تقعد تستنى باش تلقى رونديفو عند بيدوبسيكاتر وعند أورتوفونيست وعند بسيكولوج، معناتها سي با دوني أ تو الموند، مش الناس الكل تنجم توفر البيدجي هذا لصغيرها باش تتلهي بيه. وتوا الحقيقة في ولاية المستير فما 7000 حالة معلنة متاع طيف توحد،
0: خلف اللي
2: نون ديكلاري،
0: ومازلتك العقلية متاع الحرج باش يقول ولدي عنده الإشكال هذي، الرفض إحراج ورفض.
2: دونك منهم 700 حالة برك 10% عندهم بريز ان شارج كوسوا في العمومي ولا في الخاص. دونك احنا العشرين صغير ما يمثلوا حتى شيء بارابور اللي موجود. صحيح فما مراكز اخرين في الولايه،
0: لكن
2: بقي شويه على الاخر فوالا، سورتو
0: اللي برشا مراكز راهم يعانيوا زاد نفس المعاناه نتاعكم.
2: كلفه كبيره كبيره كبيره كبيره نتاع بريز ان شارج، خاطر كيما قلت لك نسبه التاثير نتاعهم صغيره، معناتها مربيه مختصه على كل 5 اطفال،
0: اللي لازم تلهي بهم شويه ليفيكتيف نتاعو.
1: مش نومبر ليميتي، احنا عندنا 4 سال، في دون شاك سال ما تفوتش 5
2: انفون،
1: خمسة.
2: حاجة أخرى، نحن عنا الحافلة متاعنا اللي تجيب الصغيرات من ديارهم وترجعهم لديارهم. الحافلة هذه كانت هيبة من سفارة اليابان في وقت ما،
1: أربع سنين عندها
2: 4 سنين ما شاء الله توا، ودي ما يتفقدوها راهم
1: كل عام يجيونا.
2: والحافلة هذه فيها مصاريف، فيها مزوطة وفيها الاسيورانس والفينيت وبرشا حاجة
0: لانتروتيان.
1: هي الحقيقة سهلة ياسر الحافلة، خاطر تمشي لك الوليدات قدام الدار، تهزهم وتجيبهم للمركز وفي المرويح توصلهم. احنا هذه الكل الخلاص نتاع الكرا ونتاع الحافلة اي دي دون، فما برشا الناس تعاون يعطيهم الف صحة. واحنا على هذاك علاش خممنا باش نعملوا الحفل الخيري هذايا، باش اموا معناتها نحقوا معناتها حتى الوليدات هذوما الاولياء هما انت خضرتي نو يولي مهدد. كان
0: صحيح.
1: في وقت من الاوقات كان مهدد بالتسكير راهو المركز، وبيان سور خاطر ان 2019 وقتها عملنا هكا حفله بنيفول الكل، وقتها كان عندهم 9 شهور لويي نو بيي، وحمد لله باش كافحنا مش سي
0: الناس وقفت معاكم الحمد لله راهو حاجه كيفاش كنا نتفرح راهو ان شاء الله يكونوا الناس حاضرين من خلال العرض هذيا بالحق معناها نشدوا على يديكم ربي ان شاء الله يقويكم ان شاء الله ربي مع الصغيرات هذوما وان شاء الله يلقاو الدعم معناها لمزيد الاحاطه خاطر هما في حاجه للاحاطه في مستويات عده اكيد واحاطه دقيقه جدا انتم اكيد تعرفوها والاولياء واللي عنده شكون في العائله عنده التوحد يفهم على شنو نحكي نهار الجمعه 29 مايو انا باش ندعوكم باش تحضروا الحفل هذيا حفل لو كان نحكيوا عليه مدام ليلى
1: حفل خيري ساعة باش نحب نشكر بالحق نزل الهيلتون اللي هو وفرنا وفرنا السالة نزل معناتها النزل اللي باش يصير فيه الفنانين اللي هما زادا كيف كيف تطوعوا باش يعاونونا باش يقوم يقيمون معناتها الحفلة هذية والكل تطوع كل متطوعين صدقني كل متطوعين معناتها إذا كان اللي هو احنا متشجعين نقولوا مازال الخير
0: مازال الخير والله مازال الخير الفنان حسين عامر حسين العفيت باش يكون حاضر الفنان مجدي الانصاري خليكم تقدموا الحفل هذية ومتأكدة باش يجي في نهار مزيان ساعة بعد حوس العيد
1: العيد
0: العيد تفرهدوا
1: العيد
0: امتحانات الدنيا ورمحنا بشجعوا بعض للامتحانات ما ميصيرش واحد ياخذ هدنة ويقرأ حسابه أن الحفل هذية الرايعة متاعه باش يكون خيري لفائدة أطفال طيف
1: الدوحة في يوم في العيد المبارك وباش يكون زاده جوست قبل بنهار نارين عيد الامهات
0: ايوا صحيح
1: معناتها اللي يحب يجي ويتفرهد ويعاون اون ميم طون مرحبا بيه معناتها سي كو دي بونور بقدر تربي معناتها الناس الكل ان شاء الله
2: اللي نجم نقوله وانا اللي ان شاء الله بالنسبه للاولياء كيما باش تخمم في عيد صغيرك خمم في عيد وليداتنا هذوما والاطفال اللي باش يهدي هديه لماما يهدي لها تذكره للحفله هذيك زاده نجم تكون جست
0: فكره
2: فرهيده منها يجيو يتفرهدوا يعدي وقت ممتع ونتصور باش يكون زيد اون امبيونس معناتها نحن نعرفوا الفنانين اللي معانا ما شاء الله ديما دوك الحفلات
0: خاصه اليوم كما قلت انا
2: الفنان حسين العفريت مايسترو مجدي الانصاري والفنان
1: وجدي جدة
2: فوالا حاجه اخرى مدام ألفة نقول عليها ونشجع عليها اللي احنا على مع الحفله هذيا نزل وفرنا فضاء للعرض للعارضات الحرفيات احنا لافيش ديجا هايكا بارتاجي وفما ديجا ست سبع حرفيات معناتها باش يجيو يعرضوا منتوجاتهم فما هول قدام القاعة متاع الحفلة باش يكون ديسبونيبل للعارضات الحرفيات اللي عندها منتوج تحب تعرضوا من العشرة متاع صباح العشرة متاع الليل في نزل ما شاء الله زيدا معبي توا دونك فيه سياح وبيان سور باش يجيو الناس اللي باش تفرج على الحفله بصوم رمزي للغايه جست باش نشجعوا الناس باش احنا هاكا تكون فرصه الناس تسترزق وتعاون
0: كيفاش ينجموا يتصلوا بكم من قبل لازم قبل نهار الجمعه ولا
2: اي بالنسبه للحجز للحرفيات الرقم 26 404 802 رقم مدام وداد مديرة المركز
0: لو تسمح مدام
2: الرقم 26 404 802
0: هذوما للحرفيات اللي يحبوا يكونوا حاضرين ويعرضوا المنتوجات نتاعهم مع الحفل هذا خلينا نقولوا في الهول نتاع
2: يتمتعوا بيوم كامل من 10 نتاع الصباح ينجموا يعرضوا يجيو عندهم ستان طاولتهم وكلهم يجيبوا منتوجاتهم سعر راهو نتاع ستان رمزي على الاخر غير احنا باش نشجعوا العبيد وباش نجيو وباش الناس هي فرحة عيد فرحة عيد أمهات خلي الناس تسترزق وتعاون أنا نحبها صحيح ستان صومه مش غالي برشا لكن إن شاء الله ربي نهارتها يرزقها وتخدم بالكدا وقبل ما تروح فما صندوق تبرعات إن شاء الله الناس الكل تكون تكبر قلوبها وتكون فريمون الفرحة قلت لكم كما قالت مدام ليلى عيد وأيام فضيلة وعيد أمهات واختتام سنة تربوية ودراسية دونك باش ندخلوا إن شاء الله على شهر هكا حفيلي وصيفي كل دوك الناس كل ندخلوا بقلوب كبيرة بفرحة بهجة سورتو ما تبخلوش
0: لكن دينار أسعار التذاكر أموره التذاكر وأسعار التذاكر واللي باش تدفعوه الكل ماشي للعمل الخيري بطبيعة لفائدة أطفال طيف التوحد إن شاء الله
2: نجمو نذكروا لي بوان دو فونت
0: انتم عندكم باج فيسبوك خاصه بالجمعيه اللي هو معناها الصفحه نتاعكم الجمعيه التونسيه للنهوض بالصحه النفسيه
1: لاباج اتي بي اس ام دي كولومب مونستير
0: به تجمو تاخذوا كل التفاصيل هي قالت اسم النزل اما وكزيدوا ركزوا معاها في الصفحه هذه واكيد تاخذوا فكره على لي بون دو فونت بكل تفاصيلها سعر التذاكر 30 دينار اللي باش تدفعوا راهو للعمل الخيري لفائده اطفال طيف التوحد اللي كيف ما سمعت الحقيقة رغم كل شيء مازال الوضع ناقص معناها لتقديم الخدمة اللي يستحقوها الأكيد كل التوفيق لكم مش خليكم كلمة الختام مدام ليلى بيزيد مدام حنين بن مهذب شرفتونا
1: يا عيشك حبيت نشكرك أنت على هالاستضافة زادة
0: مرحبا
1: وأي حركة أي أكسيون من أي واحد بالحق باش تعمل فرق كبير وإن شاء الله يا ربي يجعلوا فيه ميزان حسنة الناس الكل وربي يبارك لكم
0: إن شاء الله ولا. مدام
2: مرسي بوكو مدام ألفة على الاستضافة وبالحق أنا نحب النادي الناس اللي نعرفهم والكل يعرفوني واللي ما يعرفونيش راهو وقفتكم معنا ولو بتذكرة واحدة كل حد فيكم راهي باش تكون عندها وقع كبير وأثر كبير خاطر كل تذكرة كل ثمن تذكرة كل تبرع باش يمشي في بلاستو الأطفال أطفالنا مختلفين علينا صحيح لكن راهم حشنا بهم وهما راهم يفون بارتي من المجتمع متاعنا
0: صحيح
2: دونك و

0: حنين اللي يحب يهدي هكا حويجه لميمته
1: شغيله هسكره
2: فرهيده مسكنا مش تتعب في العيد
0: مالا ما سمعتوا ولا ايه هكا حاجه حويجه يودا يودا الا ان شاء الله كل عام وانتم حيين
1: بخير
0: عيدي وسنين دائما ما تنسوش الموعد الجمعه 29 ماي الستة نتاع العشيه في احد نزل المنستير بركه تدخلوا على صفحه الجمعيه التونسيه للنهوض بالصحه النفسيه تاخذوا كل التفاصيل
1: راه شكرا لكم
0: عيدكم مبروك ان شاء الله الصغيرات هذوما والعائلاتهم ان شاء الله ربي يقويهم وربي يعينهم عزمين ان شاء الله 4:35 دقيقه في اذاعه المنستير مواصلين معاكم هالنص ساعه اللي ما زالت في الاجنده
3: اجندك.

0: هذه أجوانا في إذاعة المنستير. مرحبا بكم مستمعينا الكل. 44 دقيقة شقلت لكم هنا في الساعة الأولى باش نحكيه شوية على عويد الغذائية وكل بلاد ورطالها في العيد الصغير في العيد الكبير في رأس العام. فما حاجات مشتركة فما حاجات القهم خاصين ما هم موجودين كان في بلايس بعينها. بون أنا قبيلة شوية حكيت على المجامع وقلت أنه خصوصية من خصوصيات الاحتفال بالعيد الكبير في المنستير صحيح ماشية وتتراجع العادة هذه وشكون مازال معناها يقد المجامع كون شكا الناس الزمنيين اللي محافظين على العادات والتقاليد يقول لك لا كله الا العادات والتقاليد ولا يقطع لنا عاده ولا يقطع لنا لمه ولا حركه ولا بركه. اكيد هكا برشا ناس تقول من ذلك الحركه اللي يخلقها صنع المجامع راهو فما عائلات تتلم معناها مقوش لمه كبيره مقارنه بقبل لكن تتلم لميمه مع بنتها هكا حتى في لمه صغيره باش يقدوا هالمجامع هذوما. بلا شويه قلت فما حتى ككوش مازالت معناها تخدم المجامع وتبيع المجامع عدد قليل الاكيد لكن نجم نقول حتى الكوش الزمنيه شويه لكن موجوده على قلتها موجوده ومازالت العاده هذيه متوارثه جيل ورا جيل. المجامع هذيه تشبه شويه هكا للجامعة. ثم في بلايس أخرين ما نعرفش يبيدها الحكاية وإلا لي يقولوا عش العصفور هكا كي شفت بعض الصور المجامع عبارة على المجامع اللي موجودة في المنستير وكلمة مجامع باش تجمع بطبيعة العائلة الواحدة في العيد الكبير وخصوصية من خصوصيات المنستير تسمعوا تفاصيلها في العنصر الجاي.
1: أجندة
2: ذيتوا على أمي ومي خذيت وعا جدود من العادات والتقاليد ونعطيو كل واحد مجامع مجامع ويفحروا صغيرات والكبيرات ونتلموا في الصباح قبل ذبيحة العلوش نعملوا المجامع بالعظم نغسلوه العظم ونركحوه بالجفايل وكل شيء ونشفوه ونستعملوا به العجينة المجمع والزوزة صغيرات للزوزة والمفتاح هذاك الشكل تقول أمي باش ربي يفتح علينا نزينوا الكعبة المجامع بالمفتاح والدندونة.
3: العيد هكاك الجميع نبدأ نحضروا المجامع معناتها لما تنام تاع قبل ما نسيل كبارنا معناتها تقاليدنا هذاك المجمع معناتها عن لما.
4: من قبل ملي تخلقت فما احنا في العيد الصغير نعملوا الحلو وفي العيد الكبير نعملوا المجامع ونعملوا البشكوت ومعاه الكعك بالتمر. أما المجامع ذا سبيساليتين تاعنا.
5: المجامع هذه فهمتوا لا عادة معناها تقليدية عادة قديمة شوية عندها أكثر من أني نعرفها طوانا هنا في الكوشة هذه تقريبا 15 سنة ولا أكثر فهمتها
6: مساترية الأصيلين المقعار الخابية وحتى فما التوى قاعدين حاجة محببة للكبار ويفرحوا بها الصغار.
1: أجندة

0: التوقيت متبارك لقيت برمج إذاعة المنستير بعد شوية بالتوقيت المحلي مع عماد العوني وغدوة برمجة خاصة وبعد غدوة زادة بالعيد إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. هيثم والناس اليوم وغدوة إن شاء الله كنت تنهيدة ربي معاك هيثم غدوة إن شاء الله واليوم بعد شوية زادة في الجانب التقني هويدا بن ساسي زادة كيف يا هويدا غزر لي في عيني غدوة زادة مصباح حتى النصف النهار علاش انا نحكي معها مين بيدي من العشاء نصف النهار ان شاء الله بقدرة ربي في حصة خاصة بالتهاني والاماني. بون انا حابة الساعة نبهكم على حكاية كيفية اخراج الفضلات يوم عيد الاضحى وكيفاش زادة وين اللي ناوي باش يشوشت هكا راس نتاع العلوش وين يمشي في المنستير هذاك علاش بلدية المنستير خرجت زوز بلاغات اما حابة لخصهم من خلال المداخلة اللي قامت بيها ام زميتي ملك عمار هكا شوية تنبيهات على لسانة حاجة ما فيهاش ندامة. خليكم على خير ان شاء الله ديما نتلقوا على خير وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: أجندة
0: في علاقة بعض السلوكات علاقة بنظافة تشوشية الروس معناها حتى ذكم والله مشاهد
2: أما البعض حتى معناها يضحي فوق الأسقف متاع العمارات وهذا ممنوع وبعض البلديات خرجت معناها مناشير تمنع معناها فيه يعني خصت نقاط معينة باش تذبح فيها يعيشكم زادة كل الجلود وكل مناظر وأيضا ما ننساوش خليني سامحوني في الكلمة شويين الروس معناها كل المناظر المهيش جميلة خليني نقول على الطريقة العام نشوفها أقل شيء يلزم البلدية تكون مخصصة نقاط معينة ويلزم نحنا زادة نحترمها معناه أني نحكي على عمناول اللي ريتو مثلا
0: عمناول
2: هاولنا
0: في المستير نسميهم
2: بحد المحكمة مش بعيد برشا لنا تقدم القدام الحومة الطرابلسية الباب الغربي
0: هو لما حالة بلدية المنستير خرجت بلاغ حول قلوا احنا سامحوني تشوشيت الروس متاع العليلج حفاظا على الوضع البيئي في مدينة المنستير تم تحديد العقار الكائن في مفترق طريق خنيس إقامة المرابطين كمكان لشواء رؤوس الأضاحي والقوائم متاعها ويمنع منعا باتا الانتصاب للشواء في أي مكان آخر
2: ايه وهل سيحترم
0: كل عام
2: وهل سيحترم هذا
0: عندنا نفس السؤال
2: ليه خاطر اني ناكد لك اللي هاو
0: نبدا
2: لك من حومه الطرابلسيه الباب الغربي وغيره معناتها الكل كل كل في نهج قروان وشيره النافوره في الاماكن الكل العمران
0: صحيح.
2: الكل هذا باش نلقاو فيه هاك
0: الرويح
2: والرويح والنار والحطب واللوح معناها توا كي تخرج البلديه بلاغ هل هناك مراقبه يوم العيد اللي باش يكونوا مخالفين معناها شفت
0: اللي يسرق قديمة يغلب
2: ومش الفايدة كونه البلديات تتخرج بلاغات وما يتمش السهر على تنفيذها وعلى مراقبتها ألفة زادة.
0: بالنسبة لإخراج الفضلات يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلا معناها نقول وإحنا هكيك مسيبة في البراري معناها حطوها في أكياس بلاستيك مسكرة بعد نقول وإحنا رش مادة الملح عليها تجنبا للتعفنات والروائح الكريهة.
2: يعطيك الصحة وكذكرت ألفة وإن شاء الله يطبق هذا
0: الواقع حاجة أخرى

0: تمام الخامسة عبر موجات إذاعتنا. قدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. توافد الحجاج منذ ساعة الفجر الأولى من اليوم إلى صعيد عرفات، حيث يقف أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر أدى حجاج بيت الله الحرام صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك بالقيم الإيمانية، ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وفي سياق متصل، وفي تصريح له للإذاعة الوطنية، كدى رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي أن كل الحجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية. نشرت وزارة الفلاحة أمس قائمة اسمية للأطباء الباطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء الباطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحية. ختاما وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي يوم غد بداية من 6 صباحا إلى غاية 1 بعد الظهر لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية دون أجر، وفق تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان حمادي عبد الله. نلقاكم في 6 مع نشرة مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: بسمة
1: إذاعة المنستير. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
0: بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم عماد العوني.
3: بالتوقيت المحلي.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في برنامج بالتوقيت المحلي لليوم 3/26 ماي 2026 اللي يتواصل معكم إلى غاية الساعة 7 من مساء هذا اليوم من خلال مجموعة من الفقرات واللقاءات. تحيات هيثم والناس في الإخراج الفني للبرنامج، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين. تحيات روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجموسي في الأعداد العام، عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وحلوة لمختلف فقرات وأركان برنامج بالتوقيت المحلي لليوم. تحياتي فرد المرة زادة الحسام نوار وفوزي وشكون آخر كان معاكم في الاستوديو، خالد الشرفي. جماعة معناها تعبوا اليوم، قاعدين يحضرونا في استوديو جديد إن شاء الله اللي باش نفتتحوه قريبا جدا بأحدث التقنيات وأحدث الأجهزة، وإن شاء الله يكون مبروك على إذاعتنا وعلى كل الزملاء والإعلاميين والتقنيين والإذاعيين والإداريين.

أضحى مبارك على الجميع، على التونسيين، على الأمة الإسلامية قاتبة، وإن شاء الله عيد ديما. هو العيد اسمه عيد من العود، وإن شاء الله ديما يعود بالسلم والأمان والاستقرار على كافة الأمة الإسلامية، خاصة في غزة، في جنوب لبنان، وفي إيران، وفي كل الأماكن التي تشهد حروبا ونزاعات. زوم تاع اليوم اكيد باش تكون على عيد، ما هيش باش تكون على حاجه اخرى. مره اخرى نقول لكم ان شاء الله عيد مبارك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وعيد الاضحى كما عيد الفطر ديما نحاولوا قدر الامكان نقربوا لمكامن الرحمه ومكامن التكاتف والتعاون في المناسبات الدينيه والاعياد الدينيه. الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام، وبطبيعة ديما نقول أنه اللي قادر عليها يلزم يقوم بها في اعتقادي، لأنه مادام تنجم ما فيها بس، ما تنجمش حاجة أخرى. ربي يعلم في الصدور ويعلم ما في ذواتنا بشكل عام، فبالتالي الحكاية هذه تبقى ديما بين الخالق وبين المخلوق. نرجع لموضوع الرحمة والتكاتف. يعني من خلال بحثي لقيت أنه من المستحب الضحية، كيف واحد يضحي بها، هي قربان في نهاية المطاف لله عز وجل. من خلال السنة أن الضحية تتقسم على ثلاثة حاجات أو ثلاثة أجزاء. أولا الجزء الأول للأهل، يعني للسيد اللي ذبح وعائلته. ثم الجزء الثاني يمشي للجيران والأقارب، لهنا نحكي عن الناس اللي ما عندهمش. ثم الجزء الثالث يمشي للفقراء والمساكين. هذه أهم حاجة في دلالات متاع عيد الأضحى، فبالتالي مش لازم نكبروا كروشنا برشا، ونحاولوا قدر الإمكان نطبقوا هالحركة المستحبة، واللي من خلال بحثي عليها لقيت أنها من السنة. فبالتالي نحاول قدر الإمكان نرحموا بعضنا، نضحكوا في وجوه بعضنا، ونحبوا بعضنا، لأنه العطاء في نهاية المطاف أنك تعطي معناها تحب. وقتاش يولي قلبك مش باهي؟ وقت ما تعطيش. علاش يقول لك اليد العليا خير من اليد السفلى؟ يعني اللي يعطي ديما خير. ولهنا مش معناها اليد السفلى خايبة، لأنه اليد السفلى لهنا متاع إنسان غير قادر، ونحن نعرفوا الأوضاع في تونس برشا عباد مش قادرة. ثم حاجة أخرى، ماذا بيا غدوة نبعدوا على كسور، معناها متاع واحد ها ويشوي واحد ما نرش الوجوج، نبعدوا قدر الإمكان بربي ما نعبطوش الفيسبوك، والله العظيم مش باهي، ما نعرش معناها ما هوش فخرة أراه، والحويج هذه مش فخرة، هذه شعيرة نقوموا بها معناها. فنحاولوا قدر الإمكان نبعدوا على كتصاور، وخاصة ثم ناس معناها مغرومين برشا بالدمومات، يقوم يصور لك في الدم وفي الذبيحة. بالحق راه ساعات قريت مؤخرا تدوينة الواحد من الأطباء يضحكوا عليه، كيف قال ثم ناس ما تحملش الدم، وثم صغيرات ما يحكي ثم صغار وثم ناس ما تحملش. فقد الإمكان هالمشاهد الفيسبوكية فيها برشة عنجها، وفيها برشة سمحوني في العبارة تملق، فيها برشة تباهي، قدر الإمكان نبعدوا عليها تماما، لأنها تنجم أنت تفرحك في لحظة لكن تقلق غيرك في لحظات أخرى. فماذا بينا نحترموا مشاعر بعضنا، وديما نقول ونعاود أنه الدين الإسلامي صحيح قائم على الشعائر، لكن قائم أيضا على احترام الناس، على احترام مشاعرهم، على الحب، وعلى كل ما من شأنه أنه يخلي الإنسان سعيد في لحظات ما.

مظاهر أخرى زادة مربوطة بعيد الإضحى اللي هي الحقيقة نلاحظوها في كل عيد، كمية الأوساخ والمياه اللي تلقاها موجودة في الأزق. ماذا بيا أنه غدوة الناس الكل تحاول قدر الإمكان أنه بعد الذبيحة، بعد ما يقوم التضحى متاعه، ينظف كل شيء، يبعد على كل مظاهر اللي من شأنها باش تقلق غيره، لأنه راهو في أكثر من مناسبة دماء تلقاها تسيل مخلطة بطبيعة بالماء في الشوارع في الأنهج، وهذا مش مليح. اللي يعمل ذبيحة ويضحي ماذا بيه ينظف بالكدا باش ما يقلقش غيره. هذه حاجة. حاجة أخرى بالنسبة للتشوشيت متاع الرؤوس وكل شيء، وذاك ثم ناس راهم في كل عيد هذيك خدمتهم. فالحقيقة رغم أنه بعض البلديات معناها مش ماشية في الموضوع وتنظر له بنظرة أخرى، بالعكس راها أنه ناس فرصة أنها تخدم نهار العيد، فبالتالي نحاولوا الناس هذوكم معناها اللي يخدموا صحيح باش يشوشت لك هو راس علوش مقابل ما فيها بيه زادة مع المقابل باش تعطيه له، معناه تهزلو فطوره علاش ليش، شنو هو المانع؟ معناه ما ثماش حاجه مانعه، يحسبوا واحد من افراد عائلتك وهزلو فطوره زادة كيما الناس الكل. وحتى الناس اللي تخدم راهو خاطر مش الناس كل مرتاحه راهو في عيد الاضحى، برشا عبيد تخدم منهم نحنا مثلا، هيثم غدوه يخدم، فوزي يخدم، جماعه الكل تخدم، العبد لله زادة غدوه نخدم باش نلقاكم من 5 للسبعه في فضاء اذاعي مباشر لتقديم تهانيكم وامانيكم بمناسبه عيد الاضحى. حاجه اخرى، بربي بربي بربي بالنسبة للدوارة والعصبان والتعصبين والجو ذاك، خليه ونسال كبار يتصرفوا، خليه ونسال كبار يتصرفوا، وابعدوا أنتم تماما، عاولوا بالسكات ولا عاولوا بنظافة. راهو الدوارة أو العصبان بالحق عليها ساعات ترى تصور ماشي ويتطور، يمكن حتى الاسم متاعهم ما عادش باش يولي دوارة ولا عصبان. فبالتالي خليه ونسال كبار هذوكم اللي مازالوا فيهم البركة وعايشين ببركتهم، هما اللي يعملوا الدوارة، هما يعملوا العصبان، وهما يفوحوه، لأنهم معناها اختصاصهم العميق واختصاصهم الحلو اللي هو الدوارة. المشوى الناس كل تنجم تشوي وتنجم تتصرف وتلقى الحق، أما الدوارة راهي اختصاص معناها تونسي، وإن شاء الله نساء اللي موجودين توا ياخذوا الاختصاص هذا على أمهاتهم، وتبقى هالأكلة التونسية الشهيرة متويترة وبنفس البنة وما تتطورش، لأنه إذا كان باش نطوروها راهو سامحوني في العبارة باش نفسدوها. مرة أخرى نحب نقول لكم إن شاء الله كل عيد وانتم حين بخير، وإن شاء الله الحرب الموجودة في الشرق الأوسط واللي في كل مرة ترامب يهدد فيها في الإيرانيين، يهدد فيها في حزب الله في جنوب لبنان، يهدد فيها في حماس وإلا أطفال غزة في الضفة الغربية، إن شاء الله هالمشاهد هذه ما عشروها. وإن شاء الله العيد الجاي يا ربي نتمنى على ربي، وديما نقول هكا، هو الحقيقة كل عيد نطلب من ربي أنه الحروب هذه تقف في الشرق الأوسط، لكن مع الأسف وين نعيدوا نلقاو هالمشاكل هذية والحروب هذية في الشرق الأوسط فقط. يعني كنجي ونخزروا الكرة الأرضية وين نلقاو مكامن هالنزاعات هذية فقط في الشرق الأوسط. يا سيدي عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير.

0: خارطة وطن. بعد زوم العيد مباشرة فقرة خريطة وطن كما العادة مع الأستاذ محمد علي سخيري. سي محمد علي مسبقا إن شاء الله عيدك مبارك وكل عام وانت حي بخير.
1: عايشك سي عماد، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والفريق العام لهذا المساء، وإن شاء الله عيدكم مبروك على الناس كل إن شاء الله كل عام احنا حيين بخير
0: إن شاء الله. سي محمد علي، ثم فئة من المجتمع متاعنا اللي نحييهم الكل الساعة، الناس اللي خدمت وعطات وقدمت وتعبت وربيت أجيال وخرجت أجيال، ومن بعد في فترة من الفترات في سن معينة يمشي للتقاعد، وذيك سنة الحياة مش كان في تونس، في العالم الكل يخدم يخدم يخدم، من بعد المنظومة في العالم تحدد عمر معين للتقاعد، الريتريت باش يرتاح البشر من التعب ومن الخدمة اللي يخدمها. في تونس تقاعد توا 62 سنة ولا 62 سنة، كان 60 هو
1: قبل، كان 60
0: ولا 62 باه، يمكن خاطر تزيد خاطر النسب نتاع الحياة
1: طلعت أكثر، هو اللي تغطي زاد العجز اللي في الصناديق الاجتماعية أكثر بالضبط. أكثر حاجة
0: أكثر حاجة الناس هذوما هالمتقاعدين من خلال معرفتك وتجربتك ماذا بيا نحكي على الامتيازات الاجتماعية والثقافية اللي موجودة بالنسبة لهم، هذه حاجة. ثم حاجة أخرى قبل ما تجاوبني على الموضوع هذا سي محمد علي، ثم ناس تلقاه يوصل سن التقاعد ويحب يزيد عامين ثلاثة هكا ولا
1: صحيح،
0: لاعتبارات معينة أنه تخلي يخدم كبير ولا حاجة باش الروتريت متاعه ومن بعد تالي تجي معناها منظمة شوية وفيها معناها شهرية حلوة. إني مع الناس هذوما، لكن ضد المديرين والمسؤولين اللي يوصل 62 سنة ويحب يزيد. يا اخي شنو باش تزيدنا انت كمسؤول او مدير او في العميل، شنو باش تضيف لنا؟ اعتقد بنجم يضيف شيء، فبالتالي ماذا بيا الناس هذوما. وكنت لمحت سابقا يا اخي وصلت معناها خلي الناس جدد وخلي الكفاءات وخلي الافكار الجديده، هاك خدمت تبارك الله مسؤول قداش نعم أخويا، كان أضفت حاجة معناها قلنا ورينا الإضافات، ما أضفتش أخويا معناها وصلت.
1: شكر الله وسعيكم،
0: شكر الله وسعيكم هكا ولا اسمه عند علي.
1: صحيح صحيح، هو ربما الكلام اللي قلته الكل أني يمكن لخصته في العنوان الامتيازات اللي جات الفئة المتقاعدة هذه بين الاعتراف بالجميل وضمان العيش الكريم. وإحنا المتقاعدين في تونس راهو ما عندناش حاجة زايدة ولا عندنا امتياز ولا فما حاجة كأيها الناس، بالعكس يمكن وقت اللي كان يخدم يمكن الناس تشوف له طريقة وقت اللي خرج للتقاعد كأنه إكارتي شوية ولا وقع تهميشه شوية، معناته هو بنفسه. وشوف احنا في تونس المتقاعد وقت اللي يخرج التقاعد تجيه صدمتين، صدمة اجتماعية وصدمة مالية. الصدمة الاجتماعية يشوف الناس تغزر له اللي هو سيئ وفات مهمته، دونك يزم يرجع يشد السبحة ويشد الجامع وهذاك هو، وشكر الله وسعيكم يقولنا. دونك هنا ننساو كل شيء شنو هو قدم وننساو حتى شنو هو ينجم يزيد. أنا بالنسبة لياني العمر ولا المتقاعد راه مجرد رقم، راه هذاك المتقاعد بعد 30 و40 عام خدمة راه هو مخزون ثقافي ونجم معرفي وكل ينجم يفيد وينجم يعاون، سواء كان إذا كان حتى مش في الإدارة في الجمعيات ينجم. احنا نجمع بين الطموح للشباب وكما يقولوا هو الخبرة اللي عند المتقاعدين. دونك هاك علاش لهنا احنا نقولوا المتقاعد راهو مازال عنده ما يضيف. صحيح وقت اللي خرج التقاعد فما صفحة من حياته تطويت، لكن فما صفحة أخرى باش تتحل. وهنا وانا قلت بكري هذه الصدمة كما نقولوا هذه الاجتماعية، فما الصدمة المالية واللي أهم،
0: خاطر
1: وقت المتقاعد وقت اللي يخرج بعد شهر يتصدم أنه الشهرية متاعه نقصت، فما الأجر كان ياخو فيه والجراية، فما الفرق ما بين الاجر والجرايه. تنقص برشا هو لهنا فاش المشكل في السي ان ار بي اس، ما تنقصش برشا عنده تقريبا ما بين فما ناس تاخذ 80% وناس تاخذ 90%، لكن في القطاع الخاص واللي تابعين للضمان الاجتماعي هما اللي يضروا، ويعتبر هذا قانون مظلمه للمتقاعدين. علاش؟
0: قانون جائر فعلا
1: فوالا. علاش؟ على خاطر مهما يكون السيدك خدم 40 عام 30 عام 35 عام ومهما تكون شهريته 5 ملايين
0: ما ديما نعرفهاش، تنقص برشا برشا
1: تنقص برشا مهما يكون، فما الاجر المرجعي ما يلزموش الجراية متاعه ما تفوتش 6 مرات السميك. ينجم يكون يخدم كان ياخذ في 8 ملايين راهو و9 ملايين 500 تو سميك، دونك باش يلقى شهريته 3 ملايين تو بعد ما كان ياخذ 5 و4 هذا ماكسيموم. نحكيو في الماكسيموم
0: في الخاص
1: في الخاص في الخاص. دونك هنا هذه مظلمه، وهكا علاش برشا ناس وبرشا علماء الاجتماع قالك يلزم نطلعوا شوية. ورغم اللي هو سيدك اللي خدم في الخاص خدم أكثر، كلنا نعرف وراء القطاع الخاص يخدم برشا متعب أكثر ويخدم أكثر من في الوظيفة العمومية. دونك لهنا هذه ما الصدمة الثانية. وهنا وعنده حاجة أخرى المتقاعد سي لا دوبل امبوزيسيون، إيش معناتها؟ أني قد ما خدمت ولا أنت الأجر متاعي خاضع للاقتطاع سي ان اس اس والأداء إلى غير ذلك. وبرنسيب أني خبيت عملت ريزيرف نحاولي من شهريتي خبوا هذه قالوا لي باش تاخذ وقت تخرج للتقاعد
0: بما حد يزيدوا يقصوا منها
1: ولا
0: هو المفروض ما تقصش
1: ما تتخصش هذيك فلوسي ولا قصيت عليها هذيك صار عليها الأداء وانت خبتها لي ريزيرف كنت النجم نحيي سيدي نحينا التقاعد حتى ناخذ فلوسي نحطهم في ليباني وكل ونجبد وحدي يعني وكا دونك لهنا هما لا دوبل امبوزيسيون وقت اللي يخدم الأجر متاعه امبوزي معناتها في التقاعد في, في, في الاداء خاضع للاداء وكيف كيف الجرايه نتاعو نعاودوا مره اخرى نحطوها خاضعه للاداء والاقتطاع والكنام وكوتيزاسيون هذه سوليداريتي الى غير ذلك. دونك هذوما الحاجتين اللي تخلي وخاصه نحن توا نعيشوا في تونس ارتفاع مشت للاسعار في كل شيء في الخضره الغله في المعيشه في الدواء في العلاج في غير ذلك ومع واحنا كبار انسان وقت يوصل 70 وقتها الامراض الكل باش تخرج كيفك الدومينو نحي كعبة دومينو يطيح الكل. دونك هذاك علاش احنا نقولوا وفما برشا دول راهي تحترم ياسر المتقاعدين نتاعها. احنا نحن هنا في المستير عن نوتين ما غير ما نذكر الاسم نتاعه
0: يصيفوا فيه يصيفوا فيه
1: بلا فلوس راه عنده جمعه كامله بالطياره
0: مش اوتيل ثم زوز ولا ثلاثه في جهتنا
1: ولا معناتها عنده معناتها 100 يورو ولا 150 يورو جمعه كامله بالطياره واكل شارب مع احتراما ورد الجميل واعتراف الشيء هذاك. دونك هذاك علاش احنا ديما نقولوا نحترموا متقاعدين راهم هما كونوا الدوله راهم هما ساهموا في الصناديق الاجتماعيه اللي تو خرجوا للتقاعد راهو الصناديق الاجتماعيه قبل كانت تبني في الديار سي ان اس اس عملت شركه سبرولز تبني ديار سي ان ار بي اس كانت تبني ديار ويكريو فيهم التو. دونك باش هذوك بالناس اللي خدمت واللي
0: ولا
1: بالدافعي الضرائب هك علاش احنا وهذا ربما في المبادره التشريعيه اللي جات
0: معناها وكانك تقول لي سي محمد علي ان نحن مانيش معترفين نقول نحن معناها الدوله مش معترفه بجميل معناها المتقاعدين هكا
1: هو مش معترفين وقت اللي تجي تحكي في الكواليس ولا تحكي في البلاتوات يمجدوك لكن فينانس فلوس وعلى ارض الواقع هكا هكا ان شاء الله غالب تلك حدود الله هكا هكا شنو نجموا نعملوا هكا هو وتلقاه انسان متقاعد يشد الصف كيف الناس وراجل كبير ورغم كذا يستنى في رونديفو نتاعو نتاع الطبيب تلقى بعض ساعات السيد يتوفى ورونديفو نتاع السكانير ولا نتاع العمليه مازال ما خلقلوش. دونك هذاك علاش احنا يلزمنا ترجع فينا وراو كلنا بكلهم تو الناس اللي تخدم الكل كما قلت انت ستا مالور نيسيسير كما نقولوها هو راهو التقاعد باش يجي الناس كل كالسيارات الناس كل باش تعدي عليه
0: الكل باش تعدي.
1: دونك هيك علاش احنا نقولوا ماذا بينا نكرموا المتقاعدين نتاعها نخليهم يعيشوا لو مشوا فات حياتهم سيك لا مازال عندهم ما يضيفوا.
0: وهيك علاش المشكله يعطيك صحه فكره عنا في تونس انه وصل للروتريت سي معناها يشد الدار
1: والسبحه والجامعه
0: وكل شويه قهوه
1: وجارديناج في الدار وهذاك
0: باركونتر في الخارج معناها يكمل خدمته من هنا الراجل تلقاه يحوس من بلاد لبلاد تلقاه يدور تلقاه عايش حياته جديده وكانه حان الوقت باش يستمتع بعد التعب اللي عاشوا في الخدمه.
1: صحيح اكثر من هكا اللي خرجوا في التقاعد وعندهم خبره سواء كان في الفينانس ولا في القانون ولا في حاجه
0: يخدموا
1: بطريقه قانونيه راه احنا في تونس ممنوع راهو وهكا علاش فما برشا ناس سواء كان بنك سواء كان
0: يخدموا في النوار برشا يخدموا في النوار
1: على خاطر ممنوع يقول لك لا انت ريتريتي لازمك تشد الدار وتقعد هكا خلي بلاصه لغيرك. الناس تقول لك اني الخبره نتاع هذاك الشخص هذاك نستغلها يفيدني في ادارتي في المؤسسه في الكل نستغلها. احنا في القانون ممنوع ومن جمله الحاجات اللي الامتيازات اللي جات بها المبادره التشريعيه هو هذا. دونك احنا حتى اذا كان باش نرجعوا شويه لهالمبادره هذه اللي حطيناها تو في اطارها انه هو الامتيازات هذه اولا ساعه هي وقع اقتراحها عند مناقشه قانون الماليه 2026 لكن جوبهت بفيتو من وزاره الماليه على اساس قالوا اذا كان تحبوا تجيبوا مصروف جديد للدوله جيبوا الموارد نتاع هذا في قانون الماليه شي يقول. دونك انا هك علاش هو لو خلوها وقت اللي ترفض خلوها نقدموها وحده. دونك لهنا كل معناتها كل هنا رغم اللي هو حاجه اللي تهم حاجه اجتماعيه تهم ناس خدمت مش باش تخلق حاجه جديده. دونك هنا جاء هالمبادره هذه جات فيها امتيازات. الامتيازات هي في صيغه كما نقولوها تخفيضات الاولاني التخفيضات في النقل إنسان لو متقاعد ولا يمشي يتنقل عندهم ما أقلش من 30% تخفيض 30% من التعريفة على مؤسسات العمومية الوطنية والجهوية للنقل. دونك لهنا سواء كان الحضري ولا الحديدي كيف كيف في الترينوات هذه الأولانية. الحاجة الثانية وهنا يعطيوه هو دفتر نقل المتقاعد مش يحطوا مثلا العائلة متاعه وشنو الخطوط اللي ينجم يمشي فيها إلى غير ذلك. دونك لهنا فما حاجة أخرى يتم هذا زاد كيف كيف للمتقاعدين المواطنين المقيمين بالخارج يتمتعوا بهالتخفيض هذا معناتها مش كان المقيم في تونس حتى التونسي المتقاعد واللي مقيم في الخارج يتمتع بهالتخفيض على شرط خارج وقت الذروة ولا دونك هذيك
0: هذيك يعني بيرود العيد
1: ماذا لا عيد ولا صيف ولا حتى تي مثال شو اسمعني هذوما كل ها تعطينا احنا كشقال بورقيب يقول لك خذ وطالب دونك نبداو يعني بسياسه المراحل مثال مش مشكل دونك هذيك دونك انا هذوما دونك قلنا يعطيوه الدفدر انا ما اقلش من 30% للتونسيين المقيمين والتونسيين المقيمين بالخارج. الحاجه الثانيه التخفيض هنا التخفيض 30% على التعريف المعتمد في الناقله الوطنيه كما يقولوا الجويه تونسير ولا ستيان نتاع البحريه
0: نتاع البحريه
1: كيف كيف يطبق عليه كل شيء كيف كيف زاد خارج وقت الذروة. دونك فما
0: شو معناها خارج وقت الذروة هذه لازم نلقاو لها تحليل خارج وقت الذروة
1: ما هو على خاطر
0: لازم في الشتاء معناها
1: ولا في الشتاء خاطر بالنسبه يقول لك يعني مثلا هم ستيان ولا تونسير تقول لك الصيف برشا مواطنين خارجين وراجعين دونك باش ندخل هذوما باش ب 30% تعمل لهم تخفيض خليه مثال شحال نرضاو يعني هات مثال مثال دونك فما امتيازات صحيه هذه اللي بها الفائده كما يقولوها. دونك هنا اعفاء العفاء المتقاعد من المساهمه التعديليه في المساهمات في الخدمات الوقائيه والكشوفات المبكره من السرطان حشاكم وامراض القلب بالقطاع العام. إنسان وقت يمشي يعمل سكنير يقول مثلا مش تدفع هو يطلع 300 دينار أنت تدفع مثلا 100 دينار ما عندك يعني. دونك هنا حاولوا باش إعفاء المتقاعد بما أنه هو سبق بما فيه الكفاية. دونك هنا فما أمراض معينة هم عفى الله الجميع السرطان ومرض القلب هذا في القطاع العام.
0: نحن معنيها حتى المتقاعد كي يخرج نبدأ وخمول وكان في المرض متاعه يا لطيف
1: والأمراض الخطيرة
0: يا لطيف يا محمد أحنا في بالي اليوم باش نحكي على تكريم ومعنيها وكذا وليدة
1: هو خير شو نعمل ذاك هنا وهنا يقع أحداث هذا مسلك المتقاعد كما قلنا احنا مسلك المتقاعد معناتها الانسان المتقاعد وقت اللي يدخل في المداوات في برنامج التداوي اذا كان مش يطلب سكانير ولا ERM ولا باش يعمل عمليه جراحيه ما ندخلوش مع الناس الكل
0: عنده سيركوي
1: عنده سيركوي معين باش يكون هو عنده بريوريتي على الاقل يربح شهير شهيرين قبل ما يهز ربي متاعه مثلا اذا كان ما عملش سكانير ولا ما عملش العمليه
0: يا رسول الله يا ربي برا سيدي كمل
1: دونك هنا وهذا الكل باش نربحوا احنا في العمليات الجراحيه والمواعيد الطبيه كما نعرفوا احنا في السبيطار 4 ساعات سكانير اللي مكسر اكثر من اللي يخدم
0: الناس كلها توا في البريفي راهو باش يعمل سكانير ولا ريم كلها ماشي يمشي يتسلف باش يمشي يداوي يروح
1: والغالب هذا يكون عالم هل هو بفعل فعلا هو الاداره العميقه هذا موضوع كبير ديما سكانير ديما مكسر اللي رام ديما مكسر
0: ديما في العمومي ديما ثم مشكل ديما ثم مشكل في تمشي للبريفي تلقى ناس تنا فيك دي تكنيسيان وناس وكذا تدخل تعمل سكانيرك تعمل ويرامك تعمل اللي تحب انت وتخرج وتكسكي فليساتك وتخرج على روحك
1: هذا ان شاء الله كل حال احنا ان شاء الله المتقاعد يلقى بلاصه في هالسيركوي الخاص به هذا تسهيلات سياحيه وثقافيه كيف كيف روح القلوب ساعه بعد ساعه شو يتمتع المتقاعد بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفة المعتمدة من طرف النزل المصنفة والمؤسسات السياحية له ولقرينه وذلك خارج أوقات الذروة فترة الذروة خارج أوقات الذروة مثال مش مشكل هذا خويا خلينا نشجعوا مثال السياحة الداخلية
0: الشتوية
1: دونك في نوفمبر مثلا في ديسمبر في عادي يسكرها وكان خليه يخدم للمتقاعدين مثال دونك هنا كيف كيف عندنا تخفيض لا يقل عن 50% على التعريفة المعتمدة في التظاهرات والمهرجانات الثقافية واللي تمولها الدولة مش اللي مش منولها الدولة دونك هذو 50% ويتم الانتفاع بهذا الامتياز ببطاقة ترفيه المتقاعد كيف كيف نعملوا بطاقة باش يبدأ الناس تعرفوا دونك هنا ويعفى المتقاعد من معاليم الدخول للمتاحف وزيارة المعالم التاريخية دونك هنا على الأقل كيف كيف هنا ما غير حد شيء ملاحظة توا هذوما هالبطاقات والدفاتر بعد إن شاء الله وزارة المالية إذا كانت تعدى هذه على مجلس النواب إن شاء الله وزارة المالية تخرج الأوامر التطبيقية متاعها دونك هنا كيف كيف فما إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر اللي حكينا عليه
0: بكري مش يخدم
1: ولا بالنسبة له هو توبشي ولا ينجم يخدم إذا كان نجم يفيد على شلاء ينجم يفيد وكما والاثنين فايدين الشركة مستفيدة وهو مازال يستفيد يحس مازال يقدم دونك هنا ونعطيه علامة هنا فما أخرى فما علامة المؤسسة صديقة المتقاعد لشكون هذه الشركة ولا المؤسسة اللي تبيع وتعطي تسهيلات مثلا انخفاض 20% في مجالات الخدمات والسلع الاستهلاكية دونك هذوما نعطيهم هذوك وكيف كيف يقع تنتفع المؤسسة اللي عملت هذه بالحاصلة على هذا العلامة بطرح ضريبي إضافي من قاعدة الضريبة على الشركات نقصولها اللي هي باش تعطيه ينقصلها من البين من البينفيس انفوزابل نتاعها دونك هذاك علاش وكيف كيف هو يطبق عليها الإعفاءات اللي كل ما هو اعتمادات تعطيه ولا امتيازات تعطيه للجمعيات لهنا هو إذا كان احنا باش نحوصلوا نقولوا أن هذه هالمبادرة التشريعية مفيدة ياسر للمتقاعدين هنا هو علاش
0: تتفاعل
1: وهو شو يقول لك تو حتى الناس اللي قدموها يقول لك عجزت امام عجز الدوله في الترفيع المباشر في الجرايات فاحنا نحاولوا باش نزيدوا في القدره الشرائيه باش نزيدوا في الجرايات

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: في عين على الجهات اليوم باش ننتقلوا لزغوان، معنا مباشرة عبد الهادي بوديلي عن المركب الشبابي بزغوان. عبد الهادي مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء الخير سيد الكريم، إن شاء الله تكون بخير وبصحة.
2: يعيشك.
3: تحية كبيرة ليك ولجميع مستمعي إذاعة المنستير.
2: عبد الهادي باش تحكي لنا اليوم حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك غدوة إن شاء الله.
3: أكيد. هو زغوان كيف كما بقية الجهات الجنس الكل تعيش على وقع استعدادات مكثفة الفترة الأخيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في وسط أجواء تجمع بين الفرحة الدينية ولكن في نفس الوقت بعض يعني مشوب ببعض التخوفات من الضغط الاقتصادي، خاصة مع الارتفاع المتواصل في أسعار الأضاحي والمواد الأساسية المرتبطة بالعيد يعني في مختلف المناطق. تشهد الأسواق الحقيقة ونقاط بيع الخرفان حركية كبيرة، وتم تركيز عدة نقاط يعني لبيع الخرفان ولبعض المواد الأساسية في زغوان، يعني في إطار بتبيع متابعة الحركية متاع النقاط هذه ورقابة تزويدها بالمواد الأساسية. سيد يعني ولي زغوان قام بزيارات يعني ميدانية لمختلف النقاط هذه بمثلا مدينة زغوان ومدينة الفحص وغيرها من المدن الأخرى يعني مواكبة الأسعار بصفة عامة، ولكن كيف كيف نبقى نحكيه على ارتفاع مشط لأسعار الأضاحي اليوم في تونس يتراوح بين 750 دينار و 1400 دينار واللي هو
2: شنو مهدومة حلش تحكي لي عبد الهادي قد اي قد 750 دينار قد ايش وزن هذا؟ ظهر لي مازال عمره نهارين ثلاثة ايام
3: هي راهو بالنسبه ليا يعني تتراوح في بعض، لانه يعني في بعض المناطق الحقيقه في الجمهوريه التونسيه اسعار الاضاحي مثلا مقارنه بالمدن الكبرى ومدن الشمال تسمى نوعا ما
2: ثم فرق شويه
3: ولكن اكيد، ولكن يعني هذه 750 نحكي وزاد يعني العلوش العادي على الاخر على الاخر على
2: الاخر
3: يعني في بعض المناطق، ولكن يعني مثلا بأكثر يعني تخصيص في مدينة زغوان يعني متوسط ثوم الأضحية
2: سنين هو هو عبد الهادي برشا عبيد ما شريوش، ثم ناس شريت اللحم وثم نقاط معناها مدعومة من قبل وزارة الفلاحة وزارة التجارة واللي يخفضوا فيها الأثمان متاع كيلوغرام اللحم الضأن، موجودة النقاط هذه في زغوان؟
3: أكيد تم تركيز نقاط يعني بمختلف مناطق من ولاية زغوان، كما قلت لك وين يكون الثمن نوعا ما أرخص من المنتج إلى المستهلك، أي من المنتج إلى المستهلك طول يعني في محاولة ل يعني أنه يكون على الأقل ما خلطش نقولوا إحنا باش ياخو أضحية هكا على الأقل نجم ياخو الحم، موجودة النقاط هذه ولكن ليست بكثرة
2: وحتى يعني كميات اللحوم في ساعتوفة وعبيد تدز في بعضها وصف طويل وغيره
3: طبعاً
2: وثم شكون يمشي وما يخلطش باش يشري
3: أكيد، لأنه السنين يعني بويس كان أغلبية الناس مش باش تشري يعني ضحية باش يكون أقبل بطبيعة الحرب أكثر وباش تكون فما يعني مشاكل في التزويد وحتى نوعا ما زادة في الأثمان يعني باش تكون موجودة، وهذه هو يعني بصفة عامة أجواء العيد في زغوان. كيف حبيت فقط نحكي يعني بغض النظر عن الأثمان وعلى التحضيرات هذية العيد في زغوان عنده طابع خاص الحقيقة لا يختلف كثيرا عن بقية المناطق في تونس، ولكن عنده يعني ريحة خاصة به من لمة العائلة
2: أكيد
3: من ريحة المشوي في الصباح مثلا والملوخية بتاع نهار الثاني عيد مثلا وغيره
2: والدوارة والعصبين والراس
3: والجوش أكيد هذه حاجات يعني لا يستحيل يعني نجم يعيد غيرها مهما كانت الظروف الاقتصادية معناها.
2: واضح، شكرا لك عبد الهادي بوديلي عن المركب الشبابي بزغوان، إلى اللقاء في موعد إذاعية قادمة، موعدك مبروك مرة أخرى.
3: شكرا جزيلا.
2: غنية من الغنيات اللي نحاول مع بعضنا مش نسمعها برك مش نستمتع بها برك بل ترجع بينا الذكريات وعلاقة حلوة مع أبائنا. أغنية حلوة برشا صابر بيعي عن الأب، هدية مني لكل الأباء اللي بالحق معناها يتعبوا برشا باش يرضيوا صغيراتهم باش يفرحوهم. ثم شكون يمشي يتسلف، ثم شكون يتصرف يلقى حلول فقط باش يرضي صغيراته في العيد الكبير. فتحية مني لكل الأباء الأحياء وخاصة الأموات منهم اللي غدرونا، ندعيو لهم في نهار فضيل كما اليوم بالرحمة إن شاء الله. ودي ما نقول إن شاء الله أبائنا في جنان الخلد.

0: رجل.
1: 53 دقيقة بعد الخمسة في برنامج بالتوقيت المحلي، فقرتنا الموالية باش تكون مع محمد أحمد مخلوف من خلال بواكير. بعد تالي باش نسمعوا غنية حلوة برشا دويتو بين حسن شاكوش والفنان أحمد سعد، باش تهزنا حتى للستة موعد نشرة الأخبار، ثم لنا عودة مباشرة ليتواصل اللقاء معكم حتى السابعة.
2: بواكير. بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
3: مساء الخير. الرواية البكر للكاتبة أمان الزعيبي بنت الفانكو صدرت عن دار مسكلياني للنشر والتوزيع. تقول الكاتبة عن الرواية وعن تجربتها الروائية: لأن السعادة صبية تحب الرقص على تخوم الحياة، ولأن الكلمة بنت الحقيقة الخالدة، ولأن الفكرة بنت النجمة الشاردة، جاءت هذه الرواية سماء ضحوكا وترحالا على كمنجات الخيال. هي بنت الروح الساهرة والأحلام الجامحة والرؤى القلقة. وفي هذا السياق يضيف الناشر شوقي العنيزي عن الرواية قائلا: بعد موت الفانكو، الرجل الذي صنع لنفسه في القرية سطوة تشبه الأسطورة، تجد ريحان نفسها في وضعية أكبر من الحداد، فقد خلف لها الجد فيما خلف وصية ورسائل قديمة وخيطا يقود إلى ابن أوروبي أخفاه الراحل وراء عقود من الصمت. لكن مهمة البحث سرعان ما تنتقل من تنفيذ رغبة أخيرة إلى اختبار شخصي يفتح مع كل خطوة ما ظنته الوريثة منتهيا. ففي الطريق إلى الغائب تعود ريحان إلى نفسها الأولى، تعود إلى الجامعة والشارع والهتاف والحب والخذلان، وبين رجل في ألمانيا يعدها بحياة يمكن ترتيبها، ورجل من زمن الثورة يعيد فتح جرح لم يلتئم، تتحول الوصية امتحانا وجوديا أثقل من كل ميراث. وكلما اقتربت من الاسم المطلوب وجدت نفسها تزيح طبقة من طبقات الكذب، كذب العائلة على أفرادها، وكذب الثورة على أبنائها، وكذب الحب إذا كبله التاريخ. بنت الفانكو رواية أولى كتبت بالصمت والممحات لروائية ولدت تركض، وهي رواية عن السر والنسب والحب المحظور والأسئلة المزعجة. فأي معنى للحقيقة عندما تأتي متأخرة؟ وهل يعود المفقود ليكمل الحكاية أم ليكشف أن الحكاية نفسها مبنية على ما لا يقال؟
2: بواكير. بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: المنسير
1: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
0: إذاعة المنسير
2: 97.3
3: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأخبار الثالثة نقدمها من إذاعة المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عاصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة يؤكد أن كل الحجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية ينفي ما تم تداوله من انخفاض في أسعار الأضاحي قبل يوم من العيد. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية ويوم غد وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. توافد الحجاج منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة إلى صعيد عرفة، حيث وقف أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر أدى حجاج بيت الله صلاتي العصر والظهر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك بالقيم الإيمانية. ومع غروب شمس اليوم بدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وفي موضوع متصل أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي في تصريح للإذاعة الوطنية أن كل الحجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة لأداء الركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية، وأفاد بأنه تم إجراء أكثر من 1000 عيادة طبية في صفوف الحجيج التونسيين في ذلك ما بين ليلة أمس واليوم. وقال إنه تم تسجيل إصابات بضربات شمس وارتفاع للسكري ولضغط الدم وحالات تعب وإرهاق وحروق على مستوى الأرجل، وشدد أن الجميع تحت المراقبة والمتابعة الطبية.
5: كل الحجاج 100% طلعناهم إلى عرفة، وهذا نعتبره احنا إنجاز وعمل جبار باش نوصل كل حجاجنا في أحسن الحالات الصحية والبدنية والنفسية إلى عرفة. من البارح اليوم نجم نقول رغم اللي احنا مسيطرين على الوضعية، مع كل الأسف ورصد عملنا أكثر من 1000 تدخل البارح في الليل، حتى من اليوم الصباح تدخلات بتاعنا كنا نتفاداوها لو كان الحجاج سمعوا كلامنا وسمعوا النصائح. صباح كل الناس كل تحب تمشي جبل الرحمة للرحمة، كل واحد وضربات الشمس وفي الرجوع بتاعهم زاد ينجموا يضيعوا، ولهذا الوقت اللي عدوه في الطريق أطول ما إلى ضربات الشمس. ثانيا الوقت ذاك الكل في برشا حجاج اللي مخذوش الدواء بتاعهم اللي نساو الدواء بتاعهم، وبرشا حجاج ما شربوش الماء، وأبايا كله من شأنه باش عطاه برشا كثير من الأضرار. ناس طلعت لها دم، ناس هبطت لها دم، ناس تحرقت في ساقيها، ناس عندها ضربات شمس، ناس سكر طلع. لكن نقول هذا ماذا بينا لو كان الحجاج بتاعنا كانوا سمعوا كلامنا. مازال عندنا جهد كبير باش نقوموا به، وهي النفرة وهي مزدلفة، وهي بعد نوصلوا إلى ميناء ورمي الجمرات 10981 حاج، عندنا واحد برك تلزينا اليوم باش هزيناه المستشفى طبعا بعد نشوف طلعوا عليه الباقي كل قاعدين نداوي فيهم والحمد لله وكنت سميع العليم مثلا كان الخير.
4: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد كافة الحرفاء إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد 6 مساء من يوم غد بما يساعد في ضمان التزود والتزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. وأضافت الشركة في بيان نشرته اليوم على صفحتها الرسمية الفيسبوك أن ذلك يأتي في ظل تزامن هذه المناسبة مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة وما ينجر عنه من زيادة كبيرة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. كما وضعت الشركة على ذمة حرفائها أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات إلى جانب الرقم الأخضر المجاني 800-319 والخاص بالخلية المركزية التابعة والتي يشرف عليها إطارات مختصة للتفاعل الفوري مع مكالمات المواطنين والتدخل عند الاقتضاء وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهد مختلف الطرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة جدا، المرصد الوطني لسلامة المرور وجه دعوة إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائدة سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد أن احترام قوانين الجولان والسياقة المتزنة يبقيان الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء آمنة.
6: بالنسبة للخطة نتاعنا باش يكون فما استراتيجية للأنشطة حملات ميدانية توعوية تحسيسية مباشرة تكون موجودة في نقاط باش يكون فيها ازدحام مروري كما الطرقات السريعة فياج في رومبوانيت معناها موجودين في طرقات وطنية هذه الكل باش نوعيو سواق درجات باش نوعيو المترجل باش نوعيو سواق بصفة عامة وخاصة السواق المهنيين اللي باش يكون سياقة متاعهم تقريبا تكون زادة في حالة تعب لأني مش كون فما برشا رحلات ومناسبة معناها عيد الأضحى المبارك نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية لتجنبوا المجاور الممنوعة والسياقة المتهورة لنتحلوا بالصبر خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج زادة اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث كثيرة. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية ونتأكدوا من سلامة العربة زيتها مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الكل.
4: وفي موضوع أيضا متصل نفى الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية ما تم تداوله من انخفاض في أسعار الأضاحي قبل يوم من العيد الأضحى المبارك وأكد أن الأسعار ما زالت مشطة ومبالغ فيها وقد وصلت في بعض نقاط البيع إلى 120 دينار للكيلوغرام الواحد من اللحم. السيد صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري والتفاصيل للزميلة نادر إسماعيل.
7: زيارة الميدانية للأسواق متاعنا لاحظنا بأنه حاجة مهيش معقولة ومش معقولة جدا صار نشوفه فيه أكثر ارتفاع في الأسعار معناه بالنسبة إلى المصور تقييم متاعنا علوش ما يقطعش 10 كيلو لحم قاعد يخدم باحتياج وب 12% بما يعادل معناه كيلو لحم الصافي 120 ألف هذا شيء مش معقول وهذا شيء ما كناش نتوقعوه باش يصير في تونس كاتحاد. واليوم أنا معناه نتوجه بنداء كرئيس اتحاد جاوي للسيد وزير الفلاحة وللسيد وزير التجارة نقول لهم كذا فاضل كاس بالنسبة للفلاح وراو تو حاطين الفلاح هو لا ما هوش الفلاح يسمى الناس كل كي يطار لأنه معناه الوسطاء اللي يجيو في وقت الفطمة متاع العلوش ويتجندوا باش يشريوا العلوش من عند الفلاح وبعد هم يوليوا يتمتعوا بالعلاف المدعمة ويربيوا 3-4 شهور متاع العلاف وبعد يحطوا الأسعار على سعادهم هما معناه يصور لك العلوش بال 300 وبال 400 ألف مما نجر على الموضوع هذايا على المواطن التونسي معش ينجم ياخو علوش العيد وهذه حقيقة. ولهذا نتوجه بنداء للسيد وزير التجارة وللسيد وزير الفلاحة باش يدعمونا الفلاح متاعنا تقتنا العلاف ويطيحونا شوية في الأسعار متاع العلاف ويلزمنا ندوة وطنية وخلينا نحكيه كمان ما زينا نعبلوا رؤية واستراتيجية واضحة في صلب وزارة الفلاحة معناه باش نعالج الوضع هذا.
4: ومن أخبارنا الجهوية أيضا، وضعت بلدية الفحص برنامجا خاصا بعيد الأضحى تم من خلاله التركيز على حملات النظافة الاستثنائية الخاصة برفع الفضلات المنزلية خلال يوم العيد. كاتب عام بلدية الفحص ياسين التكوري ومزيد من التفاصيل لحنا العباسية.
8: تكثيف حملة النظافة ورفع الفضلات المنزلية وكيف كيف باش يتم بالطبيعة تعزيز فرق النظافة لرفع مخلفات الأضاحي بصفة دورية خلال أيام العيد، وكيف كيف باش يتم تخصيص فرق ميدانية للتدخل السريع لمعالجة الإخلالات البيئية والصحية المحتملة خلال المناسبة هذه، وكيف كيف تم إصدار بلاغ في الإطار هذه لدعوة المواطنين للالتزام بشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، وخاصة معناها دعوة المواطنين لوضع مخلفات الأضاحي والجلود في أكياس الحاوية المخصصة للغرض لتسهيل عملية رفع الفضلات هذه في ظروف معناها مناسبة. ونعرف اللي عملية الحفاظ على النظافة والبيئة هي عملية مشتركة بين البلدية وبين المواطنين. البلدية حريصة على توفير معناها أفضل الظروف للمواطنين خلال عيد الأضحى، كيف كيف هما دعوة نوجهها لكافة المواطنين للتعاون مع مجهودات البلدية ومع ضد مجهودات البلدية في دعم عملية النظافة للمحافظة على سلامة المحيط والمحافظة على البيئة.
4: وأيضا في موضوع متصل، نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس قائمة اسمية للأطباء الباياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية، وسيتولى الأطباء الباياطرة الإجابة عن الاستفسارات وتقديم النصح والإرشاد للمواطنين عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحية. ختاما، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. وردا على هذه الهجمات، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك وقف إطلاق النار الهش، وأضافت أن طهران لن تترك أي شر من دون رد ولن تتردد في الدفاع عن الإيرانيين. إلى خاتمة نشرتنا وصلنا، والخبر الأبرز فيها: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية ينفي ما يتم تداوله من انخفاض في أسعار الأضاحي قبل يوم من عيد الأضحى المبارك. في السابعة موعدكم يتجدد مع الأخبار، السلام عليكم.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم عماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم إلى حدود الساعة 7 ضمن برنامج بالتوقيت المحلي في جزئه الثاني. فقرتنا المويلية مع محمد وليد الجموسي في خارج النص.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجموسي.
2: تحية طيبة. الكبش يدور والمواطن أيضا يدور، وأصوات الباع لا تنقطع. الباع تسمعها من الخرفان، وتسمعها أيضا من المواطن المسكين الغلبان. فمن أين له بالملايين حتى يحقق حلم الزمن الجميل ويقتني أضحية؟ أسعار الخرفان اليوم من نار، وحتى الاكتفاء بالقليل من اللحم والشحم يكلف صاحبه الكثير الكثير. فماذا يفعل الشهار والأسعار بلغت مستويات مشطة، بل بعبارتنا التونسية الأصيلة تضربنا بمشطة دون رقيب أو حسيب. يقول بعضهم إنه قانون السوق، قانون العرض والطلب، بئس العرض وبئس الطلب، بل هو قانون الغاب في غياب تسقيف الأسعار أو استيراد الخرفان لتعديل السوق. سوق يتحكم فيه السماسرة والقشارة والانتهازيون بلا أخلاق ولا مروءة. منذ أيام قليلة خرج علينا رئيس النقابة التونسية للفلاحين في تصريح إعلامي قائلا إن الفلاح يعد بدوره ضحية في منظومة الأضاحي، حيث يتكبد مصاريف باهظة في رعاية الأمهات وتوفير الأعلاف لعدة أشهر، ليجد نفسه مجبرا على بيع خرافه بهامش ربح بسيط، في حين يعمد الوسطاء أو القشارة إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 300 و500 دينار في الرأس الواحد. اليوم أضحية العيد لم تعد مجرد خروف، بل صارت اختبارا قاسيا للقدرة الشرائية. منظومة كاملة اختل توازنها حتى أصبح القشار أقوى من المنتج نفسه وأقسى من الأسعار ذاتها. الدولة بدورها تبدو كأنها تراقب المشهد عن بعد، ولا حلول جذرية تقلص هيمنة الوسطاء والمضاربين. وفي كل موسم يتكرر السيناريو نفسه، تصريحات ووعود وحديث عن وفرة العرض، ثم يكتشف المواطن أن الوفرة موجودة لكن لمن يملك المال فقط. أضحية العيد لم تعد قضية دينية أو اجتماعية فحسب، بل أصبحت مرآة صادقة لانهيار القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين الدخل والأسعار. فحين يعجز الشهار عن شراء أضحية أو حتى بضعة كيلوغرامات من اللحم، فذلك يعني أن الأزمة تجاوزت السوق ووصلت إلى عمق الحياة اليومية للتونسيين. الكثيرون لم يعد شاغلهم سوى كيفية تحقيق الانتقال السلمي من غصرة ما قبل العيد إلى غصرات ما بعده بأقل الخسائر الممكنة. فكيف لمواطن بسيط أن يوازن بين شراء الأضحية وخلاص الكراء وتسديد معلوم الكهرباء والماء واقتناء قفة العيد مع الحفاظ على الحد الأدنى من كرامته الشرائية، ولن نقول هنا قدرته الشرائية، لأن قدرته الشرائية تهرأت وأصابها التعب والإنهاك حتى أصبحت لا تقوى عن مجارات نسق الأسعار المتصاعد ولا على مقاومة مفاجآت السوق التي لا ترحم. اليوم عرفة وغدا العيد، ورغم كل شيء يظل المواطن البسيط متمسكا بما تبقى من فرحة لن تغيب وبتفاؤل لن يفتر. يحاول أن يحافظ على شعيرته ولو بالحد الأدنى، ولو بكيلوغرام واحد من اللحم. فنحن شعب مجبول على الفرح، ورغم محدودية الموارد وكثرة المتاعب نبقى قادرين على صناعة الفرح من القليل. فالمناسبات لا تقدر دائما بحجم المصاريف، بل بما تحمله من معاني التضامن واللمة والنية الصادقة. قد تتغير أحجام الأضاحي، وقد تختفي بعض المظاهر التي كانت بالأمس من البديهيات، لكن ما لا يتغير هو ذلك الإصرار العجيب على التمسك بالحياة. يبقى العيد عيدا، وكل عيد وأنتم بكل خير.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: تحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: تحت المجهر.
1: في فقرة تحت المجهر اليوم باش تكون عندها علاقة بطبيعة بعيد الأضحى والأضحية بشكل عام. سعادة جدا باستقبال الدكتورة سونيا بن يونس، وهي طبيبة بيطرية عن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنستير. دكتورة سونيا، مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور، عسلامة، مرحبا بيك وبكيف المستمعين.
1: يعيشك دكتورة غدوة كما هو معلوم الناس الكل باش تذبح الأضحية متاعها والخرفين متاعها، وأكيد ثم ملاحظات وتوصيات تمدنا بها وتمد بها سادة المستمعين في عملية الذبح وحتى ما بعد الذبح.
2: مرحبا. هو في الحقيقة توا احنا اليوم في اليوم الاخر، يعني العبيد نجم تكون اغلبيتها شريت العلوش. العلوش دونك موجود في الدار، ماذا بيهم يكونوا معناها ما يعطيوش كان الماء، يحطوا تحت حمية مائية فقط، معناها ما عادش ليك القرد.
1: معناها من الليلة من الليلة العلفة اللي كان الماء
2: نورمالمون اذا كان يذبحوا غدوة يكون من نصف النهار، معناها فهمتني يبعدوا عليه ما يعطيوش للعلف،
1: كان الماء
2: يقعد على الماء كان في الماء. هذيك عنده معناها تأثير على جودة اللحوم وعلى معناها التصدير متاحها من بعد. دونك غدوة كان إن شاء الله عيد مبروك على الجميع، مشتاقة على الضحية، دونك ماذا بيهم معناها في عملية الذبح يختاروا إنسان اللي يكون ذو كفاءة، معناها
1: عنده خبرة في الذبح،
2: عنده خبرة في الذبح،
1: مش أي جي باش يذبح،
2: فوالا بيجي يذبح. دونك علاش؟ باش تكون الذبيحة كاملة ومن الوريد إلى الوريد وبصفة معناها قطعية، مش
1: باش ما يتعذبش معناها الخروف.
2: اولا لعذاب الحيوان، وثاني حاجه هيك تليكليك هذيك نتاع السكينه ينجم يذبح بارتي بارتي لي، يوصل الحيوان يشخر وفك الشخره نتاعو هذيك ينجم الدم يرجع للويري ويرجع للحمل. دونك تكون عمليه من بعد حجز للحوم خاصه للويري وحتى الحم كيف كيف ينجم معناها ما يصبرش
1: بالضبط. معناه يلزم الدم الكل يخرج
2: والدم هذيك يلزم يخليه، فهمتني؟ يعني هك الحمية هذيك تساعد على خروج الدم.

0: ضعف احتمال ما همش مرضى وتوى احتمال فما أمراض توا موجودة دونك ينجم يكون مريض ما تعرفش عليه دونك ينقل الجراثيم فهمت ولا
1: للحم
0: هذاك علاش دونك تفادي التعفنات وسلخ الأضحية بصفة سريعة معناها بدون ترك بطبيعة ثقوب على خاطر الجلد فيه معناها ديجا مسخ كما تعرف ولا كان يلصق ولا يدور على السقيطة ولا مش يخلي آثار متاع جراثيم
1: بالجهاز تولي أسلم معناها العملية
0: بطبيعة الحال هذا هو مع احنا نقولوا اللي ما تغسلش خاطر ماذا بينا نتفاداو غسل الذبيحة معناها السقيطة فهمتني ولي في المراحل الأولى من الذبيحة علاش على خاطر هما فما ثلاثة مراحل في عملية الذبح المرحلة الأولى جوست وقت اللي معناها يتذبح ويبدأ مازال يرفرف اللحم نقوله احنا
1: يرف
0: هو فيه يرف احنا نقوله اللي طاندغ اللحم معناها لين وباهي للمشوى ولكن فهمتي ولا فيه برشا ماء وإذا كانت تزيد تحط الماء ما العمليات الأخرى اللي تجين بعد فيها كالتصلب اللي نقوله احنا الحيواني حج معناها العلوش هذيك ما تقعش في وقتها
1: تخوط
0: وفي ولا ما تقعش في وقتها تولي فيسع فيسع تتعمل ومن بعدها العمليات الأيضية يعني الانزيماتيك نقولوا احنا الانزيمية اللي باش تحول فهمتني العضلات الى لحوم من بعد في المرحلة الثالثة ما تقعش كما يجب فهمتني ولي وتولي مثلا فهمتني تمشي للديغراداسيون دي بروتيين احنا نقولوا لين تقع اكسيداسيون يعني يخسر الجو نتاعو اللحم وتولي معناها الكفاءة والجودة نتاع اللحوم تنقص هذا علاش دونك هيك حاجة بسيطة هم يراوها لكن هم ما همش فاهمينها هيك علاش احنا نقولوا لهم معناها ما تغسلش اللحم في اللو به دونك كيف كيف اون فوا معناها ارتاح اللحم
1: الحجم
0: ماذا بيك حكيت ثلاثة ساعات ومن بعدها في الاخر دخلوا
1: سمحني دكتوره يعني تقول لي ثلاثة ساعات يعني من اللول عادي يشوي منه ولا يستنى ثلاثة ساعات
0: زي هو هو هو هو من المستحسن باش تكون فهمتي واللي معناها تاكل لحمه وفي اطار حيوان معناها عمره باهي معناها في العشرة شهور في 12 في العام يكون فهمتي واللي لحمته ماتور وباهي بعد ثلاثة أربعة ساعات فهمتني لكن وحتى اكثر من بعد سورتو كي تحطه في الفريجيدير وتاكلوا من غدوة والكل يكون أحسن حتى في القصة وفي اللحمة وقت اللي بشتاكل فهمتي واللي 100 جرام لحم فيها البروتين اللي حاجتك بيها ألوغ كيف ملوه اللي بكله ما فهمتني ممكن حكاية الذوق ولا فهمتني واللي
1: البنة معناها
0: احنا فوالا وهذا يختلف راه من على عملية معناها حسب العلفة حسب التربية يعني علوش متاع مرعى ماهوش كيما علوش مربع معناها ياكل في الكونسونتري فهمتي واللي مش كيما مثلا تو احنا جينيرالمون نضحيو على ذكوره معناها اما انت زاد مش كيف كيف فما شويه اختلافات فهمتني هذا هو دونك عمليه النزع الاحشاء لازمها تكون سريعه فيسع فيسع ما تقعدش علاش على خاطر تنجم تكون فما يعني تعفن مش نوع تعفن نقل يمكن الجراثيم المتواجدة في الجهاز الهضمي ينجم معناها بالوقت إذا كانت تخليهم معناها وما تعملهاش العملية فيسع ما تفوتش حكاية نصف ساعة نغمان إذا كان باش تفوت وتقعد في عقلك وتخليها راهو فما أبسوكشون من هيك يعني عملية المص نقولوا احنا لك الميكروبيت اللي هي متواجده بطبيعتها فما ميكروبيت
1: يعني اللي هنا نحكيوا على الدوره الاحشاء معناها بشكل عام
0: الاحشاء بطبيعه الحال فهمت دونك تعمل ليفيسيراسيون تري رابيد فهمتني ولا وبطبيعه الحال الدواره تتغسل وتتحط في مكان بارد زيادة فهمتي مش سخون خاطر كيما تعرف معناها هي فيها جراثيم فهمتني والكل في ساعه تنظفها وفي ساعه معناها تحطها في الثلاجه
1: فهمتي
0: هذه هو دونك ونظفوها بالنسبة للحم يرتاح بعدها في الاخر نجمو فهمتي ناخذ الكركاس نتاعنا ونقصوه بعد أربع ساعات هكيكا يتقص فهمتني ونطيبوه ونشويوه وكل وفي نفس الوقت نحطو اللي حاجتنا به في الثلاجة اللي كان مش نستهلكوه في ثلاثة أيام أربع أيام غضون خمس أيام بالنسبة للحم بتاع الغنمي ينجم يقعد حتى خمس أيام فهمتني على درجة أربع درجات في الثلاجة عادي تنجم يعني يصبر فهمتني إذا كان حيوان نظيف وحيوان ما هوش مريض من قبل ما هوش معتل
1: يقولوا أنه الحمك يقعد برشا في الثلاجة.

0: بتاع العلوش مطعم ويتبدل صحيحه؟
1: والله سادي بون هذاك انت والنوعيه نتاع الواحد كما قلت لك انت نوعيه العارفه يعني فما ساعات الماكله اللي تاثر في المطعم فهمتني واللي دونك يقول لك مطعم ويتبدل اوتخومون بالنسبه للعلاش نتاع المرعى واللي معناها الذكوره واللي فما خدمه يعني يجريوا برشا في المرعى ويمشيوا لميسك تكون مخدومه تكون تخدم عادي معناها حتى من بعد في العمليات الهضمية وتحويل الجلوكوجين للاسيد والاسيديتي والبيهاش برشا امور بيوشيميه اللي يتعدى بها المراحل هذيك تمشي طبيعيه فهمتني اوتخومون اذا كان سينو ما تمشيش طبيعيه مش تاثر بطبيعه الحال اذا كان مثلا حيوان انت نقلته من السوق ولا من فهمتي في اخر نهار وتعب وحطيته في بلاصه يقعد يبعبع وستريسي هذاك راه اكيد باش ياثر على جوده اللحوم فهمتني ولا علاش على خاطره معناها تقع معناها الكاباسيتي نتاع عمليه كما نقولوا حموضه اللحوم تتاثر تكون في درجه 6 تولي 5.4 في وقت معين ما توليش هكاك فهمتني ولا وتولي تاثر على الحم يولي يفقد بعض المواد فهمتني ولا وتتحول ديغراداسيون معناها للبروتينات وتنجم الميكروبات تاخذ بلاصتها وفي الاخر تولي تتعفن فهمتني ولا وما تصبرش.
0: واضح مدام نشكرك برشا دكتورة سونيا على هالتوصيات اللي قدمتها للسادة المستمعين.
1: في نفس الوقت راهو نحب نقول حاجة إذا كان شافوا حاجة ماهيش عادية في ميلون في لون اللحم معناها ماهوش طبيعي نورمالمون يكون وردي وفاتح معناها فهمتني وإلا بالنسبة للعلوش اللي بالغ يكون أحمر عادي فهمتني أما بالنسبة بون للصغار كي تذبح علوش صغير أكيد باش يكون لحمه فهمتني وردي يعني وردي بارد حتى معناها فهمتني دونك إذا كان تلقى لون أخضر الصفرار فهم إذا كان فما في الأحشاء مثلا في الرية وفي الكبد فما خاصة نخافوا من الكيس المائي فهمتني الكيس المائي هذيك يعني تنجم تقول ما تمسوش ماذا بيك تطلق برشا بلايس في الرية ولا في الكبدة
0: تبعد عليهم
1: هذوكم مش تبعد عليهم هذوكم يحجزوا ما يتستهلكوش ويتغليوا 10 دقائق مدة 10 دقائق في الماء مغلي ومن بعد في الاخر تحفر حفرة وتحطهم باش ما الكلاب حاشيك ما ياخذوهاش وما ياكلوهاش على خاطر هما ينجموا ينقلوا السيكل نتاع الطفيلي المتسبب في الكيس واللي يتسبب للناس زاد كيف في كيس مائي.
0: واضح
1: فهمتني هذا شنو دونك هذا هو ماذا بيكم تحاولوا الطقس سخن انكم معناها تكونوا في بلاصه مهويه وبارده وبعد هالاربع خمسه ساعات تبردوا على رويحكم ولحمكم باش يصبر واللي باش يكنجل ولا باش ياكل ما صح عليه وباش فيه وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: شكرا لك دكتورة سونيا بن يونس طبيبة البيطرية عن الإدارة الجهوية الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنسير على كل هذه المعطيات. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. كل عام وتحية بخير وعيدك مبروك.
1: يعيشك بارك الله فيك عيدكم مبروك.
0: يعيشك. نذكر السادة المستمعين اللي زاد غدوة برمجة خاصة في إذاعة المنسير وأكيد مثل هذه النصائح باش تسمعوها زادة غدوة من خلال مختصين في التغذية. أيضا نذكركم الإذاعة المنسير برمجة خاصة غدوة نهار كامل لتقديم تهانيكم وفقرات خاصة بالعيد غدوة إن شاء الله باش نلقاكم من الخمسة حتى للسبعة متاع العشية في منوعة عيدية خاصة.

0: 48 دقيقة بعد الستة في نهاية برنامج بالتوقيت المحلي، آخر فقرة من فقراتنا بشكون بمضى غدا العيش، أسماء ومسميات. بعدها باش نسمعوا عبد الحليم حافظ في غناية على حسب ودات. تحية تأتيكم من هيثم والناس في إخراج برنامج بالتوقيت المحلي لليوم، أيضا هويدا بن سيسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. شكرا روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجموسي في الإعداد العام، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله عيد أضحى مبارك، كل عام وانتم حين بخير، وإن شاء الله عيد أضحى يعود على الجميع بالأمن والسلام والاستقرار. ختاما لكم مني كل التحايا ومتابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
1: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مرحبا بكم. نسلط الضوء اليوم على اسم يتكرر كثيرا في هذه الأيام ويرتبط بواحد من أعظم المواسم الروحانية في العالم الإسلامي، إنها عرفات. يقع مشعر عرفات على بعد نحو 22 كيلومترا شرقي مكة المكرمة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم المكي، وتبلغ مساحته أكثر من 10 كيلومترات مربعة. ويعد الوقوف بعرفات الركن الأعظم في الحج، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، حيث يجتمع الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس حتى طلوع فجر يوم النحر في مشهد يملأه الدعاء والخشوع. ويتوسط المشعر جبل الرحمة، وهو أشهر معالم عرفات، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وألقى خطبته الشهيرة، كما يقع بالمنطقة أيضا مسجد نمرة الذي يصلي فيه الحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا. وقد اختلفت الروايات في سبب تسمية عرفات، فقيل إن سيدنا آدم وحواء تعارفا في هذا المكان بعد هبوطهما إلى الأرض، وقيل أيضا لأن الناس يتعارفون فيه.
1: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: ونحن نقول لكم السلام عليكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نفى الاتحاد الجوي للفلاحة وصيد البحر بالمهدية ما تم تداوله من انخفاض في أسعار الأضاحي قبل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك، وأكد أن الأسعار مشطة ومبالغ فيها بدرجة كبيرة، وقد وصلت في بعض نقاط البيع إلى 120 دينار للكيلوغرام الواحد من اللحم. وضعت بلدية الفحص برنامجا خاصا بعيد الأضحى تم من خلاله التركيز على حملات النظافة الاستثنائية الخاصة برفع الفضلات المنزلية خلال يوم العيد، وفق ما أكده كاتب عام بلدية الفحص ياسين التكورية. يغلق اليوم باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيع مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في هذه السنة و 2.8% في العام القادم 2027 وفق تقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال السنة المنقضية 2025. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: حديثنا سبورت. حديثنا سبورت. مرحبا بكم في حديثنا سبور اليوم الثلاثاء. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. البدايه بالاتحاد الرياضي المنسيري كان اليوم اصدر بلاغ ياكد فيه وانه اثر الجلسه الاخباريه اللي انعقدت يوم 24 مايو، يعني يوم او امس الاحد، واللي تم خلالها الحوار مع الجماهير، جماهير الاتحاد الرياضي المنسيري في قصر الرباط بالمنستير. كان أصدر تصريح من أحد أعضاء الهيئة المديرة مجانبة للحقيقة بخصوص الكتب العامة السابقة للجمعية الأستاذة مروى الصخيري، وذلك عن حسن نية نتيجة عدم الإلمام الكامل بملابسات الملف. ومن هذا المنطلق أكدت الهيئة، أي هيئة الاتحاد الرياضي المنسير، وأن الأستاذة مروى الصخيري لم تكن لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالملف المشار إليه قبل نشر القضية لدى لجنة فضل النزاعات أو غرفة فضل النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كما لم يكن لها أي دور في قيام العلاقة التعاقدية من عدمها مع اللاعب موضوع النزاع. وثمنت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري المجهودات الكبيرة والخدمات الجليلة اللي قدمتها الأستاذة مروى الصخيري تيل توليها خطة الكتابة العامة بالنادي، وقدمت لها كل الاحترام والتقدير واعترفت باحترامها وتقديرها. كما تقدمت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري باعتذارها إلى الأستاذة مروى الصخيري وإلى كافة جماهير النادي عما زر في هذا الشأن خلال الجلسة المذكورة. النجم الرياضي الساحلي باش يعقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026، انطلاقا من 5 PM في نزل الجمعية لانتخاب هيئة مديرة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة المديرة المستقيلة، وآخر أجل لإيداع الترشحات هو يوم الاثنين 15 جوان 2026 في 5 PM، بإمكان الأحباء اقتناء انخراطاتهم بداية من اليوم وإلى غاية يوم 18 جوان إلى حدود 5 PM، تاريخ غلق باب الانخراط في جمعية النجم الرياضي الساحلي. في كرة القدم ديما، منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواصل تربصه المغلق في تبرقة استعدادا لمونديال أمريكا كندا والمكسيك، اليوم التحق بالتربص حازم المستوري، حنا بعل المجبري وسيباستيان تونيكتي وريان اللومي، في انتظار التحاق علي العابدي بعد الانتهاء من التزاماته مع فريق نيس الفرنسي اللي يلعب بعد شوية بداية من 8:15 متاع الليل مباراة ذهاب للبراج من أجل ضمان البقاء في بطولة الليغون الفرنسية من خلال مواجهة فريق سانتيتيان. المباراة الذهاب تتلعب الليلة بعد شوية بداية من 8:15، مباراة الإياب تتلعب يوم 29 مايو في بطبيعة يستقبل فيها فريق نيس فريق سانتيتيان، اليوم تتلعب في سانتيتيان مقابلة الذهاب. بالنسبة لمنتخبنا باش يواجه وديا قبل المونديال، باش يواجه وديا المنتخب النمساوي يوم 1 جوان في 8:15 متاع الليل في النمسا، ثم باش يواجه المنتخب البلجيكي في بروكسل بداية من ماضي ساعتين متاع النهار يوم السبت 6 جوان. منتخبنا الوطني التونسي تربص متاعه في تبرقة يتواصل لغاية يوم السبت القادم 30 مايو، ثم باش يسافر على اثره كما قلنا الى النمسا وين باش يواجه المنتخب النمساوي وأيضا المنتخب البلجيكي يوم 1 جوان، ثم يوم 6 جوان زوز مقابلات الودية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. مباراة ودية لمنتخب أقل من 20 عام اللي وفات منذ قليل، جمعت بين منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 عام بنظير المنتخب الألماني لأقل من 20 عام. المباراة حكمتها الدرساف الجنواتي، منتخبنا التونسي كان انتصر بهدفين مقابل هدف، ثنائية منتخبنا سجلهم كل من ياسين الشعباني ولو أي غضبان، تقريبا تلعب على 3 أشواط كل شوط يدوم 45 دقيقة. المقابلة تلعبت في الخمس ونص، انطلقت في الخمس ونص متاع العشية، مباراة هي تحضيرية استعدادا للمشاركة في دورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في مصر من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر القادمين، والمؤهلة إلى بطولة أفريقيا للأمم لأقل من 20 عام اللي باش تحتضنها غانا في شهر مارس 2027. ديما مع كرة القدم، المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كما تعرفوا أمل حمام سوسة هو بطل الرابطة المحترفة الأولى في مجموعتها الأولى، في حين تقدم سقيطة للدير هو بطل الرابطة المحترفة الثانية في مجموعتها الثانية. بالتالي بطلي المجموعتين أمل حمام سوسة وتقدم سقيطة للدير باش يلعبوا مباراة نهائية تجمع بيناتهم لتحديد البطل متاع الرابطة المحترفة الثانية ككل. مباراة باش احتضنها الملعب الأولمبي مصر بن جنات بالمونستير يوم الجمعة القادم 29 ماي، بداية من الأربعة متاع العشية كما قلنا، تجمع بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير بعد الاجتماع الفني. وتعرفوا تقدم سقيط الدير هو اللي يستقبل في المقابلة هذه باعتبار عنده حرية اختيار الأزياء وغيره من الأمور التنظيمية كما قلنا في المباراة. في صورة نهاية المقابلة فإنها بالتعادل فإنه يتم مباشرة اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز في المقابلة كما قلنا لتحديد بطل بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أمل حمام سوسة يعود إلى يصعد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نفس الشأن لتقدم سقيط الدير اللي هو يحقق الصعود، زوج فرق ساعده في انتظار الفريق الثالث. الفريق الثالث اللي باش يكون ما بين نادي حمام الأنف والملعب الجيبسي، مباراة النهائي البراج مقابلة الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، باش تلعب في ملعب سوسة الأولمبي، باش تجمع بنادي حمام الأنف عن المجموعة الأولى والملعب الجيبسي عن المجموعة الثانية صاحبي المرتبتين الثالثة، واللي لعبوا البراج يوم الأمس. هذا حمام الأنف ترشح أمام مستقبل القصرين هدف مقابل صفر. الملعب الجيبسي فاز أيضا وترشح أمام اتحاد تطاوين. المباراة باش تجمع بنادي حمام الأنف الملعب الجيبسي يوم السبت القادم 30 ماي انطلاقا من الأربعة متاع العشية، ولكن بدون حضور الجمهور في ملعب سوسة الأولمبي، رغم أن السلطات الأمنية لحد علمنا في الجهة وافقت على أنها تكون المباراة بحضور جماهير الفريق. ونفس الشيء في صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ضربة الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز في المقابلة وتحديد الفريق الثالث اللي باش يلتحق بأمل حمام سوسة وأيضا فريق تقدم سقيط الدير إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يد تتواصل مقابلات كأس تونس من خلال الأدوار النهائية لكل الأصناف يوم السبت 30 ماي في قاعة رادس الأولمبية متعددة الاختصاصات. نهائي الكبريات باش يكون في ماضي ساعة متاع النهار، يجمع بين نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الأفريقي. نادي الرياضة النسائية هو بطل هذا الموسم، يتقابلوا من جديد في نهائي إعادة لنهائي البطولة، لنهائي البطولة كانت احتضنته القاعة الأولمبية محمد مزالي بالمنسير. جمع بين نادي الرياضة النسائية بالمكين ونادي الأفريقي، وانتصر فيه نادي الرياضة النسائية بالمكين في المقابلة وتوج خلالها ببطولة الموسم. ونهائي الكأس باش يجمع نفس الفريقين تقريبا للموسم الرابع والخامس تقريبا حتى السادس على التوالي تقريبا في نهائيات، معناها الحقيقة تجمع بين الفريقين. يعتبروا في الفترة الأخيرة هما الغريمين التقليديين للمنافسة على لقبي البطولة والكأس في كرة اليد بالنسبة للزوز فرق هذوما، نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الأفريقي. بالنسبة لنهائي الأكابر باش يكون في نفس اليوم يوم السبت القادم بداية من الأربعة متاع العشية أيضا في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، وباش يجمع بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي بسقيط الزيت. كما قلنا المقابلة هذه باش تكون انطلاقا من الأربعة متاع العشية. الأدوار النهائية لكأس تونس للشباب من غدوة نهار 31 ماي تقريبا يوم كامل في قبة المنزة. الصغريات البداية من 10 متاع الصباح نهار 1 باش يجمع بين نادي رياضة نادي كرة اليد بجمال والمنزه الرياضي هذا في صنف الصغريات، ثم بعده نهائي كأس تونس للوسطيات بداية من نص النهار كيف كيف في قبة المنزه يجمع بين الوسطيات الجمعية النسائية بتبولبا وأيضا وسطيات الجمعية النسائية بالمهدية، مقابلة أجوار بين الفريقين. بالنسبة لنهائي الأصاغر باش يكون في قبة المنزه كذلك نهار 1 في ثلاثة متاع العشية يجمع بين فريقي سبورتينغ المكنين وبعث بن خيار، في حين الأواسط باش يكون في نفس اليوم كذلك نهار 1 في 5 متاع العشية وديما في قبة المنزه يجمع بين سبورتينغ المكنين والنادي الإفريقي. قلنا عالميا منذ قليل مع بداية النشرة قلت لكم أنه علي العابدي لاعب منتخبنا الوطني التونسي ولاعب نادي نيس باش يجمع كما قلنا المباراة البراج من أجل ثمن البقاء في بطولة الليغيون الفرنسية بداية من 8 غربو يعني بعد نصيف ساعة من الآن باش يجمع فريق سانتيتيان وفريق نيس المباراة هذه مباراة الذهاب. مباراة الإياب باش يكون يوم 29 ماي باش يستقبل فيها نيس سانتيتيان وبتبيع لي تحديد الفريق اللي باش يضمن البقاء متاعه في بطولة الليغيون الفرنسية. علي العابدي مش باش يشارك مع المنتخب الوطني التونسي في تربص المغلق اللي يجري حاليا منتخبنا الوطني التونسي في طبعا في تبرقة، وأيضا مش باش يواجه ومش باش يكون حاضر في مباراة منتخبنا ضد المنتخب النمساوي، وربما قد يتغيب حتى على المباراة ضد المنتخب البلجيكي باش يكون حاضر في تدريبات المنتخب لأنه حتى ينهي التزاماته مع فريقه كما قلنا فريق نيس الفرنسي اللي الجامعة التونسية لكرة القدم كانت سمحت للاعبنا الدولي علي العابدي باش يشارك في مبارتين ملحق الضمان البقاء في مباراة البراج يوم 26 كما قلنا يعني الليلة ويوم 29، والعابدي يواصل تحذيراته مع نيس للذهاب مباراة الإياب كما قلنا في البطولة الليغ أون الفرنسية. نمشوا الآن إلى بعض أخبار أندية الهواة رابطة تونس لكرة القدم. نادي الرياضي بالوردية هو اللي كان حقق الصعود، هو بطل الرابطة أيضا يصعد إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني. فريق نادي الرياضي بالوردية باعتباره توج ببطولة رابطة تونس لكرة القدم، فمبروك الصعود ليه الفريق هذايا. أيضا في مباريات البراج الفاصلة من أجل الضمان البقاء ولا النزول في المستوى الثاني للرابطة الثالثة لكرة القدم يوم الأحد كانت نصر الله الرياضية فازت أمام النادي الرياضي ببير الحفي بهدف مقابل صفر، في حين اتحاد الشبيكة كانت عادل 1-1 مع زيتونة الشماخ، ثم تم اللجوء للركلات الترجيحية واتحاد الشبيكة يفوز 3-2، وبالتالي نصر الله الرياضية واتحاد الشبيكة يضمنان البقاء في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني لكرة القدم، في حين النادي الرياضي ببير الحفي والزيتون الرياضية بالشماخ يغادروا بطولة المستوى الثاني من الرابطة الثالثة لكرة القدم. في رابطة الهواة المستوى الأول الأندية اللي تحتل المرتبة 13 في كل مجموعة من المجموعات الأربعة، يعني فما أربعة أندية باعتبار أنه فما أربعة مجموعات باش تخوض في ما بينها مباراة فاصلة اللي باش تحدد عن طريق القرعة من النادي الزوز نوادي اللي باش يضمنوا البقاء متاعهم في رابطة الهواة المستوى الأول، في حين الزوز فرق اللي ينهزموا باش ينزلوا إلى بطولة المستوى الثاني من الرابطة الثالثة. أربع فرق هما نجم الراتسي، نادي المجازي ونادي مجاز الباب، أيضا نادي الرياضي الهلالي، نادي قصر الهلال، وأيضا تهذيب الصغيرة. هذوما الأربعة فرق اللي بيلعبوا مباريات البراج من أجل ضمان البقاء في بطولة المستوى الأول للرابطة الثالثة لكرة القدم. في رابطة الهواة أيضا هيئة جمعية جربة أعلنت أنها مش باش تفرط في حتى ملاعبي من ملاعبيتها الحاليين في الموسم هذايا، وباش تبرم عقود احتراف جديدة مع عدة ملاعبية من خاصة منهم الركائز الأساسية للفريق، وهي بصدد الاتصال بثمانية لاعبين أخرين لتعزيز الرصيد البشري للفريق، هذا في إطار التحضير للموسم القادم وتكوين مجموعة قادرة على رفع التحديات وتحقيق تطلعات حباء الجمعية، باعتبار أنها لعبت من أجل تفادي النزول في الموسم هذايا، وبتبيع صعوبات كبيرة برشا كان عاشها فريق جمعية أجربة. تقريبا هيك نكون وصلنا الى خاتمه حصتنا اليوم من فريق من برنامج حديثنا سبور. ان شاء الله نتقابل معكم غدوه بدايه من 8 غير ربع نتاع الصباح، ثم في اخبار النص نار ودرجين ديما على موجات اذاعه المناصير في صبحيه العيد. اجمل تحيات كمال فريق البرنامج، معاذ الحداد في التنسيق العام، وايضا حسام قدريه في الاخراج التقني. اجمل تحيات شوقي الحمدي، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، تصبحوا على خير، نفس كل ردوا بكم على أرواحكم خاصة في الطريق، احترموا كل المسافات وكل الإشارات، وربي يحمي بلادنا وعبادنا. إلى اللقاء.
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7
3: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
4: العيد وياك ويحلى يا الناس الطيبين،
3: كل عام وأنتم بخير.
2: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل طامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. تلبيات مباركة في الوادي المبارك.

0: خرج الرسول في العام العاشر من هجرته لأداء حجته، ونساؤه جميعا معه، وانضمت ألوف خلفه متتابعة ليأخذوا عنه مناسك حجهم ويستكملوا بذلك فروض دينهم.
1: كان الركب الحاشد يسعى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهج بالتكبير وذكر الله، يسأله مبتهلا في إيمان أن يحظى بالرحمة والرضوان والحج المبرور والذنب المغفور.
2: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم معه المسلمون،
1: ولبس كل منهم زي الإحرام، فبدوا جميعا في هيئة واحدة رمزا للمساواة أمام الله، وتجردا من كل زي قد يدعو للخيلاء والمباهاة. فما أعظم حكمة الحج في هذا الإحرام الذي يعلم الناس معنى الإخاء، فأكرم الناس عند الله أتقاه.

0: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟
0: فأجابه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
2: وهكذا يحرم على المحرم لبس ثوب مخيط أو حذاء

ما يسترها، فلا يظهر سوى وجهها وكفيها. ها هم المسلمون في هيئتهم المتساوية المتناسقة، وقد توحد مظهرهم كما توحدت مشاعرهم التي تتجه إلى الله تعالى برجاء المغفرة والقبول.

هذه الاستجابة الخالصة المؤمنة الموحدة لله تعالى الحامدة لأنعمه. بهذه الاستجابة نتذكر نداء إبراهيم خليل الرحمن حين أمره الله بالأذان للحج، فلباه الناس حاجين إلى البيت الحرام الذي بناه مع ولده إسماعيل عليهما السلام.

0: وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ودخله وهو يقول، والمسلمون خلفه يرددون:
1: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.

0: يوم عرفة، يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، وقد أخذت شمسه تطل بشائرها وطلائعها في الأفق، وأشعة الشفق تطفي على وجوه المسلمين وهم يتجهون إلى عرفات جمالا وجلالا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدمهم على ناقته القصواء يكبر ويلبي، وهم من خلفه يكبرون ويلبون في إيمان وخشوع.
1: واقترب الركب من عرفة وتطلعت العيون والأفئدة تستجلي طلعتها المهيبة الجليلة التي ترفرف عليها ذكريات وذكريات لحجاج قبلهم توافدوا إليها عبر آلاف السنين منذ عهد إبراهيم خليل الرحمن وأبي الأنبياء.
0: وصل الركب إلى بطن عرنة بعرفات، ونصبت للرسول قبة قرب مسجد نمرة، وبعد أن صلى الظهر والعصر جمعا بالمسجد أفاض إلى عرفة وأخذ يدعو واقفا على ناقته وهم يرددون دعاءه. فأفضل الدعاء دعاء عرفة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير.
2: يبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغنا أمرا، فها هو ربيعة بن أمية بجانبه سينقل عنه ما يقول بصوته الجهوري.
3: نقل ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم.
0: وهكذا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بعرفات، والناس قلوبهم خاشعة سامعة مطيعة، ولكن حزنا قد خيم عليها منذ سمعت قوله: فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا
1: فقد شعر المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعهم في عامهم هذا.
3: ثم اختتم الرسول خطبته بقوله: وقد بلغه عنه ربيعة بن أمية فقال: لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس، اسمعوا قولي وعقلوا، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.
1: وفي هذا اليوم نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم.
0: كم هو جدير بالحجاج الواقفين على عرفات أن يتذكروا هذه الخطبة ويتدبروا ما فيها من عبر وعظات ومعان جليلة بينات، كما تدبرها المسلمون الذين رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وكان لهم شرف صحبته.
4: وغدا نلقاهم يوم العيد وكل منهم خلف رسول الله ينادي الله أكبر، ثم يقوم إلى ذبائحه وينحر، ويبتهلون خاشعين لرب العالمين.

لقد أفاض المسلمون مع رسول الله بعد مغيب الشمس من عرفات إلى المزدلفة، وقد حفتهم البركات. كان الحجيج يقفون بعرفات، جاءوا من كل فج عميق، شعثا غبرا، لا رحال ولا عيال، جاءوا إلى صعيد يريك محشر القيامة، جاءوا بلباس يريك مشهد الكفن، جاءوا جماعات ووحدانا، إناثا وذكرانا، رجالا وركبانا، جاءوا فتجلى الله عليهم يباهي بهم الملائكة، فيقول تعالى: انظروا إلى عبادي، جاءوني ملبين مستغفرين شعثا غبرا، اشهدوا فإني قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. الله

0: اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى المزدلفة، حيث باتوا فيها ليلتهم، ثم صلوا صلاة الفجر.
1: ومضى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وخلفه المسلمون إلى المشعر الحرام، وهو جبل بالمزدلفة، فاستقبلوا القبلة وأخذوا يبتهلون بالدعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. صدق الله العظيم.
3: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

ثم اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى منى، حيث رموا جمرة العقبة الكبرى، وكانوا في طريقهم يلبون ويكبرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويلبي وهو يرمي كل حصاه، حتى رمى منها سبعا والمسلمون خلفه يرمون ويكبرون. تلبيات مباركة في الوادي المبارك.

0: مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب. خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير.
1: دايما في الفرحة ملمومين،
0: نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد.
2: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: 95.7.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الثامنة للأنباء. البداية من المملكة العربية السعودية من البقاع المقدسة في منطقة الحجاز، حيث توافد الحجاج اليوم 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء ركن الأعظم من مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر أدى حجاج بيت الله الحرام صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي، بعد الاستماع إلى خطبة عرفات التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك القيم الإيمانية. وبعد غروب الشمس 9 ذو الحجة بدأت جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وحول وضعية الحجيج التونسيين، أكد اليوم في تصريح للإذاعة التونسية رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي، قال أن كل الحجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل حالاتهم النفسية والصحية والجسدية، وأن كل الحجيج التونسيين بخير. يوم غد يوم عيد الأضحى المبارك، وزارة الفلاحة تؤكد مجددا على وتقدم قائمة اسمية للأطباء البياطرة، سيكون التطوعون لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحية. ويمكن التحصل على قائمة الأسماء هؤلاء الأطباء البياطرة وأرقام هواتفهم على الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة. في أخبار العالم وفي منطقة الخليج العربي، وصلنا لليوم 88 من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. الكيان الصهيوني يعمق العمليات داخل لبنان، والدفاع المدني جنوب لبنان يقول أن 15 شخصا لبنانيا قد استشهدوا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية استهدفت بلدات عديدة في الجنوب اللبناني. القوات الأمريكية شنت ضربات جديدة على إيران في خرق للهدنة القائمة، وقالت أنها تحمي قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية. ويبدو أن هذه الضربات هي رسالة إلى إيران حتى ترضخ الاتفاق المرتقب. الاتفاق لحد الآن لم يحدث وليس هناك أي اتفاق. أحيانا تأتي تصريحات من الولايات المتحدة الأمريكية متفائلة تقول أن الاتفاق قريب، وأحيانا تكون التصريحات تقول بأن الحرب ستعود في كل لحظة وليس هناك شيء واضح لحد الآن، رغم عديد الوساطات من دول عربية خليجية وأيضا من باكستان، لكن الأمر ما زال غامضا قبل يوم من عيد الأضحى المبارك. شكرا لكم، انتهى الموجز. موعدكم الآن مع فارس الكلمة زميلي لسعد العياري.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، مؤانسة إفادة وخدمات وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
6: كل ما يهمكم.
5: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير.
1: كونوا معنا.
0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
6: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم جميعا في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. هذه المسابقة التي تتواصل بكم ومعكم من أجل تتويج فارس للكلمة على امتداد المسابقة. إذن نرحب بأصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين في حلقة جديدة من حلقات هذه المسابقة، المسابقة الدولية في الكتابة الشعرية التي تنظمها إذاعة المنستير. كالعادة نبدأ بالتحية، وأجمل التحيات تصلكم من فريق الأعداد والتقديم، بداية من زميلي وصديقي وليد بخريس في إخراج المسابقة تقنيا، تحية أيضا لمعاد الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا رؤوف غديلة في الإشراف على الإخراج المرئي والرقمي لحصة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكروا بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. تحية أيضا لفريق الأعداد والتنظيم، زميلنا الأستاذ جلال بن سعد، تحية ليها، المنسق العام للمسابقة، أيضا الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، وتحياتنا أيضا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وبعضوية الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرجي.

0: سيحدث لو أن العالم من دون شعر، من دون حب ولوعة وغرام؟
1: فارس الكلمة.
0: سيحدث أن يكون الشعر على الرغم من كل عالم سحيق موالاً وحديقة وأغنية ورقصة وألحانا، سيكون الشعر مدينة ومدنية وموجة وبلبلا ودمعة طفلة في ضياع أليف. سيكون الشعر كل شيء في زمن كل ما فيه لا شيء.
1: فارس الكلمة.
0: فحافظوا عليه أيها الشعراء، حافظوا عليه، فهو آخر ما سيربطكم بعالم تهدده الألكترونيات بعشواء حضورها.
1: فارس الكلمة.
0: وضعوا شاعرا مع كل شيء، ضعوا شاعرا عكازا لكل مبتور روح. أيها البررة الهامسون، الصادحون، الصائلون، القائلون، الطائلون، فسلام عليكم. سلام سلام سلام سلام.
1: فارس الكلمة.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا في سهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. الليلة قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السابعة والأخيرة للدور الثاني من المسابقة. إذن في هذه الليلة نختتم الدور الثاني بالمجموعة السابعة، وإن شاء الله الحصة القادمة بعد العيد إن شاء الله، وعيد سعيد ومبارك على الجميع، يقع الإعلان، يعني حصة الأسبوع القادم سيقع الإعلان عن القصائد التي ترشحت للدور الثالث. رحب بأعضاء لجنة التحكيم قبل بداية التحكيم. الدكتور خميس الورتاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك الأستاذ دكتور تاسل العياري، مرحبا بالسادة أعضاء لجنة التنظيم في جلال الشعاب صفوة سلامي، مرحبا بأصدقائي وزملائي في لجنة التحكيم الشاعر سلوات أفاد خليل الشاعر حشاكة بن بيا، مرحبا بكل المستمعين الذين تعودوا على الانصات إلى هذه البرامج الدسمة ذات طبيعة ثقافية في داخل المنستير، ولكل مرحبا بكل المتسابقين. نرجو أن تكون هذه الحلقة التي هي خاتمة لهذه المرحلة، نرجو أن تكون حلقة ناجحة من جهة ما يمكن أن نتعلمه من بعضنا البعض، وخاصة من جهة ما يمكن أن نستشعره وأن يفتح آفاقنا وذاكرتنا ومخيلتنا ممكن إقامة جميلة في هذا العالم البشع.
2: جميل، شكرا لك دكتور خميس الورتاني. في الطرف الآخر من الصوت الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك أستاذ أسعد العياري، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بشعرائنا المشاركين وغير المشاركين والذين يتابعون هذا البرنامج بكل اهتمام، مرحبا بأعضاء لجنة التنظيم وأيضا بزميلي من لجنة التحكيم، كل الحب لكل المستمعين ولكل الشعراء.
2: شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضي، مساء الأنوار، مساء القصائد الجميلة. الشاعر أحمد شاكر بن ضي، شاعر أحمد شاكر معنا في الاستماع.
5: نعم في الاستماع، هل تسمعونني؟
2: أسمعك جيدا، تفضل.
5: إذن مساء الود ومساء المحبة، مساء الإبداع، تحياتي لكم دكتور لسعد، تحياتي إلى كل من يقدم قطرة جهد من أجل هذا البرنامج المتميز بتنظيمكم، كل المحبة والتقدير لكل الفريق العامل معكم، وأيضا إلى زميلي العزيزين الدكتور خميس الورتاني رئيسنا المبجل والشاعرة سلوى الرابحي، هذه الشاعرة المتميزة، وفريق أفتخر جدا بالعمل معه.
2: نعم، ونحن أسعد كذلك، وخليني نهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيد سعيد ومبارك على الجميع إن شاء الله. إذن ندخل إلى قصائد في السباق، ونذكر مثل ما ذكرت منذ بداية الحصة اليوم مع شعراء المجموعة السابعة والأخيرة للدور الثاني من المسابقة. والمجموعة السابعة كالعادة شأنها في ذلك شأن بقية المجموعات الأخرى، تتضمن يعني ثلاث قصائد. أولا الشاعرة الشاعرة خولة بن سيك سالم، عنوان القصيدة حتى تئن يدي من دهشة القصب. الشاعرة خولة بن سيك سالم من تونس.
6: فارس الكلمة.
7: خولة بن سيك سالم من المكنين، سعيدة بتأهلي إلى هذه المرحلة من برنامج فارس الكلمة على موجات إذاعة المنستير. شكرا لكل من آمن بما نكتب، وشكرا لإذاعة المنستير على هذه الفرصة التي أتاحتها لشعراء من تونس وخارجها. فارس الكلمة. حتى تئن يدي من دهشة القصب، أفروا من لغة السمراء من كتبي، كيما أرى وجهي المنسي في اللعب. قد كنت أهرب مني ثم أرجعني بنتا، أخبئ أحلامي بكف أبي بنتا تطل من العشرين، في يدها بعض المجاز ونص قيل في الخبب. واستوقفتني على بيت تعاتبني، لكنني لا أجيد البوح في العتب. كم قلت إني بخير كنت أكذبها، والماء يفضح ما أسررت للقرب. يا ماء يا ماء يا دمعة شاخت على لغتي، تابت عيوني وهذا الدمع لم يتبي. لا شيء يشبهني إلا براءتها، إذ تصنع الحب من فستانها العنبي. تمشي على الرمل لا تخشى تعثرها، والشمس تركض خلف الخطو في طربي. تشد ثوبي إذا ما قلت أكتبني حرفا فحرفا، فلا تخشي ولا تهبي. وأرجع القلب بنتا عند نافذتي، كأنها لم تزل تلهو ولم تغبي. تفتت العمر بسكوتا على يدها، وتجمع الدمع والخيبات في العلب. مدت يديها لعصفور بكى معها، فاهتز من وجع كرسيها الخشبي. جف النهار على خديهما، ونمت على النوافذ أزمان من التعب. وكان بيتي صغيرا مثل أغنية تنام في حضن أمي ساعة الغضب. وكان بيتي صغيرا مثل أغنية تنام في حضن أمي ساعة الغضب. كنت الصغيرة لكن كنت أسكنها، كنت الصغيرة لكن كنت أسكنها، واليوم أسكن أوجاعي بلا أربي. يا أيها العمر مهلا، إن في لغتي طفلا يؤرقني يبكي بلا سبب. كأن شعري قميص من حكايتنا، إن مسه الحزن عاد الضوء للشهب. يا أيها العمر مهلا، إن في لغتي طفلا يؤرقني يبكي بلا سبب. كأن شعري قميص من حكايتنا، إن مسه الحزن عاد الضوء للشهب. نامي قليلا، نامي قليلا على نصي لأقنعني أن القصيدة بنت الغيم والسحب. في كل بيت أقيم الآن مملكة، وعشوشب الشعر في كفي وفي جببي. يئن ناي على صدري فأحضنه حتى تئن يدي من دهشة القصب وتهمس الطفلة الخجلة بذاكرتي. ها قد كبرت ولم تكبر معي لعبي.
6: فارس الكلمة.
2: إذن كانت هذه الشاعرة خولة بنت سالم وعنوان القصيدة حتى تئن يدي من دهشة القصب. تحية للشاعرة خولة بنت سالم، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
8: الكلمة للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم، والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
3: شكرا أستاذ أسعد، شكرا لخولة بنت سالم على هذا النص. سأبدأ انطلاقا من مما يبدأ به في النص الإبداعي وهو العنوان. العنوان حتى تئن يدي من دهشة القصب. العنوان هو في الأصل أمر طارئ في الكتاب الإبداعي، لكنه أصبح تقليدا انطلاقا خاصا مع الكتاب الرومانسية. العنوان عتبة وهو فاتح بشهية القراءة وناطق عن برنامج سردي ممكن وعن انتماء فكري أو دلالي أو جمالي. في نصنا في نص خولة العنوان قائم على صورة بمقتطعها اليد تئن وعلت الأنين دهشة القصب، ثمة صياغة أو إسناد لغوي بين أمرين، بين اليد والأنين وبين القصب والدهشة، وهذان الإسنادان لا يتطابقان مع معرفتنا الكوسمولوجية مع خبرتنا بالعالم، وهو أمر يزعزع هذا العقد القرائي الأولي حتى يحملنا على أن نتمثل النص ونتأوله باعتباره خطابا جماليا مبنيا على طرائق أخرى غير الخطاب النفعي التواصل. هذا في حد ذاته أمر جيد. أن يكون العنوان فيه حامل لضرب من الصدمة بمقتضى نحن نعدل في آليات تفكيكنا الخطاب وتذوقه وتقييمه وفهمه. لكن سأكون صريحا مع خوف، هذا العنوان نجده عاجزا للبيت العشرين. وبهذا الاعتبار فإن العنوان في الحقيقة هو ناطق عن كسل ذهني عند الشاعر، أو هو في أذن هو ناطق عن عدم وعي بقيمة هذا المكون في تخليق أو في تعميق شعرية النص. لا يمكن أن نعطي أي عنوان للنص مثل ما اتفق أو أن نتخلى عن فكرة البحث عن تركيب معين نراه يختزل قوة النص أو قيمة النص أو مأتى الإضافة أو هذا المأتى الذي بمقتضى هذا النص يناقش أو يحاور ذاكرتنا الجمالية والإيقاعية. هذا أمر أبدأ به. الأمر الثاني، النص هذا النص هو عميقا محاولة لقول على نحو حامل لقيمة مضافة قياسا إلى ما أنجز سلفا وهو معلوم سلفا. بالتالي قياسا إلى أطر إيقاعية ودلالية تناولها الشعراء سابقا. ما هو معلوم سلفا الشكل النظم. الشاعرة خولة تخيلت القصيد طريقة في تقطيع الخطاب. الوزن تخيلت البسيط وهو أكثر الأوزان رصانة ورسمية، واختارت الغرض بين ظفرين وإن لم يكن ضاربا تقيدا، إلا أن هذا الغرض هو مرتبط بتجربة مضى عليها أكثر من قرن، هي عميقا التجربة الرومانتيكية. النص عميقا يتعلق بالطفولة لا بما هي مرحلة عمرية في تجربة الفرد فحسب، بل باعتبارها أي باعتبار أن الطفولة هي إقامة مخصوصة في العالم، والطفولة بهذا الاعتبار هي سن للبراءة وللحلم وللخير وللسعادة. وبالتالي أنا أجد تنافذا كبيرا مع نص معلوم للشاب ولحن وغني لله ما أحلى الطفولة. حاولت خولة الشيخ ساك أن تضفي بعض ملامح الإضافة في المستوى الإيقاعي من خلال التصرف في توزيع البيت كما عاد، والنص في إطار القصيد كما عاد البيت قائما بشكل آلي على قسمين متساويين إلا بشكل استثنائي في البيت بيت 14. أما بقية الأبيات قد وزعتها بين ثلاث وحدات تلفظية وأربع وحدات تلفظية. وأغلب ما أنجزته خورة في الحقيقة هو ناطق عن اصطناع لا أصل له في البنية النحوية ولا الدلالية ولا النفسية للملفوظ الشعري في البيت. انظر مثال على ذلك بيت 87. وبالتالي فإن نجاحها في هذا الأمر نسبي جدا، بل أراها ولتسمح لي خولة كانت فاشلة في عدد غير قليل من هذا التصرف في التلفظ وفي المرفوض، وهو ما يؤكده ربما قراءتها التي كنا نستمع إليها. في مستوى التخيل يعني هذا الأمر حتى لا توجد معك خولة وترى أننا ربما نهاجمها، لا لا، نص نحن معنيين بالتقاط مواطن القوة وكذلك بالتقاط كذلك مواطن الضعف. في تقديري من مواطن الضعف هذه هو هذا التوزيع المهم عبر تفضيل الخطاب المهم بحداثة ما. أنت تخيرت القصيد وتخيرت الوزن الذي تخيرت البسيط، وهذا الوزن وهذا الشكل النظمي قديم، إذن نبقى في إطار القدامة ولكن يمكن أن نبني في إطار القدامة ويمكن أن نجدد في إطار الممكن. لكن هذا لا يلغي أنه في مستوى التخيل نعثر على صور عديدة فيها طرافة في كيفية الصياغة، وهي طرافة ناطقة عن فرادة وذاتية وعن علاقة مخصوصة بالعالم، وفيها مراجعات لمعرفتنا ولتجربتنا الكوسمولوجية. فقد أثبتت خولة سيكسالن رؤيتها وانفعالاتها انطلاقا من المصرع الأول للمطلع إلى المقطع. المطلع في النص هو البيت الأول والمقطع هو البيت الأخير. فقد شققت للغة العالمة والمتداولة معادلا هو اللغة الناضجة، وهذا ما نعطل عليه في البيت الأول. أفروا من اللغة السمراء من كتبي كيما أرى وجه المنسيل في اللعبي. إذن موضوع البيت الأول نعطل على هذا. نجد في البيت الثاني كذلك صورة في تقديري أن كم كنت أهرب مني ثم أرجعني بنتا أخبئ أحلامي بكف أبي. في بعد مجاز العيون في البيت السادس، في البيت الحادي عشر تفتت العبرة بسكوتا على يدي. تم اجتهاد في صياغة المجازات أو التخيلات أو الصور، تم لطف وتم تدبر، تم ربما قيمة مضافة، تم صوت متفرد، تم ملامح لشخصية الشاعرة موجود في هذا المقام في مقام التخيل. لكن في تقديري أنه في مقام التوقيع تحتاج ربما بعض المراجعات لمثل هذه النصوص. على كل محاولة مشكور عليها.
2: شكرا جزيلا للدكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
4: إذن مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أسعد، مرحبا بمستمعينا وبالشاعرة خولة بن شيك سالم. قصيدتها موسومة بي حتى تأن يدي من دهشتي القصبي، وهذا العنوان هو مأخوذ من نص من هذا النص، يعني هو عجوز لا يمكن فهمه تماما إلا بالعودة إلى النص. حين تقول يا إنه ناي على صدري فأحضنه حتى تأن يدي من دهشتي القصب. وهنا القصب مرتبط ارتباطا وثيقا بالناي طبعا. فمفهوم العنوان إذن لا يمكن فهمه بمعزل عن الصدر صدر هذا البيت. وأساند الأستاذ الورتاني في قوله أنها لم توفق تماما في اختيارها للعنوان، وكان من الممكن أن يكون العنوان دهشة، أن يضفي دهشة أكبر لو كان إذا خارجا عن النص. في هذا أيضا بالنسبة إلى خولة بن سالم في هذا النص العمودي شكلا، ولكنه حين تنظر إليه فقد اعتمدت الشاعرة أسطرا ليست صدرا وعجزا، وإنما تركيب لغوي قائم على الأسطر الشعرية، ولكنه في نهاية المطاف هو نص عمودي، وخاصة أن الراوي هنا هو حرف الباء والباء المكسورة. ولعلي أذهب إلى أن الباء المكسورة في هذا النص تعكس انكسار الشاعرة و يعني هذا الراوي الذي كان بائية، تعكس الانكسار الداخلي وهذا الألم الداخلي بالنسبة إلى الشاعرة. ولاحظنا فرارا منذ الوهلة الأولى في نصها من انطلاقا من المفردات. المفردات الدالة على الفرار، مثال ذلك أفر، أهرب مني، أرجع القلب إلى غير ذلك. وهناك حنين كبير إلى الطفولة مما يعكس شرخا بين الماضي والحاضر. فاليوم الواقع، اليوم أسكن تقول أسكن أوجاعي بلا أرب، نمت أزمان من التعب، دمعة شاخت على لغتي. إذن هناك فرار أساسا من هذه اللغة ومن الكتب. اللغة هنا هي رمز للحزن، دمع الكتابة لم يتبي. بالنسبة إلى الطفولة هذه هنا الماضي هي اللعب، الفرحة، الأب، بداية الكتابة، امتلاك بعض المجاز، البراءة، الطرب. القاسم المشترك بين الماضي والحاضر هو هذه البراءة. تقول نامي قليلا على نفسي لأقنعني أن القصيدة بنت الغيم والسحب. وحين تقول بنت الغيم والسحب هنا أي أنها محض خيال وأنها ليست وليدة هذا الألم. وهناك أيضا فرار من الاعتراف، الاعتراف بأن القصيدة وليدة الأوجاع، وليدة هذا الألم، وليدة الصراع الداخلي الذي تعيشه الشاعرة. هي في نهاية المطاف، القصيدة هي ابنة التعب وأنين الناي. هناك حنين واضح إلى الماضي، إلى هذه الطفولة، وقلنا أن هناك مفارقة، ومفارقة حتى على مستوى الكتابة وعلى مستوى التفعيل. تقول مثلا أن تتحدث، تقول هناك في الماضي طبعا نص في الخبب، والخبب هو إيقاع، له إيقاع سريع ومستمر شبيه بخبب الفرس. وهذا النص كتب على البسيط، والبسيط إذا كما قال الأستاذ هو من البحور الرشينة والبحور التي تتطلب معرفة، حتى أنه يعني هو بحر مركب وطويل. داخل كل شاعر طبعا يكمن والطفل حيا، طفل يلعب، روح مبدعة صادقة ما زالت تمتلك دهشة البدايات. الصورة بالنسبة إلى الشاعرة هي صورة جميلة وعلى بساطة اللغة، فاللغة هنا سلسة والصورة يعني هناك جمالية الصورة وهناك كثافة في الصورة رغم بساطة الكلمات. عموما النص جيد، ولكن يمكن للشاعرة وخولة بن شيك سالم، هي كاتبة جيدة وكاتبة تحفر اسمها إذا في الشعر التونسي والعربي، ويمكن لها بهذا النص أن تحلق أبعد لو أرادت ذلك، خاصة بالنسبة إلى العنوان، وخاصة أيضا من بالنسبة إلى تركيبة خاصة هذه الثلاثية في في في تقسيم البيت، ولكن لكنها بقيت إذا بقي النص في لا أقول في البسيط، ولكنه لكن الروي كان هناك أيضا هذا الروي المكسور الذي ربما جعل من النص أيضا يشبه كسرة داخل الشاعرة، والشاعرة قادرة على أن يكون الحلم أكبر، رغم أنها يعني تتمنى هذه الطفولة وأن تعود إلى طفولتها وأن تخرج من هذا التعب اللذيذ تعب الشعر، ولكنها تسقط فيه لأنها تكتب برغوة الأوجاع.
2: نعم. شكرا جزيلا للشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
9: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للدكتور خميس الورتاني، شكرا للشاعرة سلوى الرابحي، وأضم صوتي إلى صوتيهما في ما يتعلق بعنوان النص. طبعا ما نيفش نزيد تنظيف حتى تأن يدي من دهشة القصب للشعر خولة بن شيك سالم. طبعا هي قصيدة شتري تتنكر

0: مستعار من شكل التوزيع البصري لكتابة قصيدة التفعيل.
1: نعم.
0: يعني نحن نتحدث هنا على التوزيع البصري اللي أمامنا على الورق.
1: نعم.
0: النص حبر على ورق. طيب. هنا تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار في استغلال مساحة البياض يجب أن تكون مبررة وتؤدي وظيفة مثلها مثل العبارات والكلمات والإيقاع والوزن وكل العناصر التي تساهم في اكتمال النص دلالة وبيانا. يعني مش ممكن أنه نجي ونهكك يعني تخطر لنا باش نوزعوا النص شطرين بشكل توزيع بصري لقصيدة تفعيل، أو مثلا أنه نأخذ قصيدة تفعيلة ونوزعها بشكل مستعار من قصيدة النثر وهكذا دواليك. يعني هذا الخيار وإن كان بالنسبة للشعر خول أو لشعراء آخرين هو خيار، يعني مجرد خيار جمالي، فأنا الحقيقة أنا شخصيا لا أفضل ذلك، وأعتبر أن الشاعر والمبدع بصفة عامة لا ينطق على الهواء. ما هيش مصيبة، مش على هواه كيكا ما يخطر له يعمل، لا، يعني كل عنصر بشي وظفه يلزم يؤدي وظيفة، فما عليش. لهنا للأسف الشديد النص نتاع الشاعر خولة بن سيك سالم في هذا التوزيع ما لقيت حتى مبرر. يعني أنا كنت نعود نوزعه بالشكل العادي نتاع قصيدة الشطرين،
1: لا
0: أجد أي اختلاف، بل بالعكس ماني هو أسلم طريقة شكل كتابة نصها وتركيبة نصها وتراكيبها المستعملة ومفرداتها وتصويرها الشعري ما يستقيم إلا بالشكل الكلاسيكي المعهود والمعروف لقصيدة الشطرين. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خليني ساعة باش نقول الخولة، راني مشيت طول للنقاط السلبية. أنا لا يعني أخفي يعني إعجابي بهذا النص. ثم تطور، أنا لاحظت أنه ثم تطور خاصة في جودة صياغة الصور الشعرية وتشكيلها وفي جودة اللعب على التخيل. فما تطور وهذا جميل، وفما أشياء جميلة في النص. بقى ما يقدم بنا وما يهمنا هو وضع الإصبع على مواطن اللي رواها نقائص وتبقى ديما مسائل مالية تتعلق برؤيتنا الشخصية. طيب، بعض التعابير في النص أجدها تضعفه على الرغم من إمكانية أن تكون لها قيمة ربما ثمينة ذاتية لدى الشاعر. مثلا تقول في بيت من الأبيات: بنتا تطل من العشرين في يدها بعض المجازي ونص قيل في الخبب. يعني لو قيل في أنا كقارئ ربما هو النص اللي كتبته أو النص في حياتك جاء على الخبب، أما أنا كقارئ ما الذي يعنيني إن كتب في الخبب ولا كتب في النثر ولا كتب في المتقارب. يعني لا أجد كلمة الخبب لها ثقل ولها تؤدي معنى وتنجم تمسني أنا كقارئ. مثلا مثال آخر: في كل بيت أقيم الآن مملكة وعشوش بشار في كفي وفي جببي. جببي نحسها كلمة مسقطة، يعني في السياق ما لم أجد لها وظيفة جمالية في هذا البيت. هذه دعوة أنه صديقتنا الشاعرة خولة ولا غيرها من شعراء لما أعضاء لش تحكيم يعطيوا بعض الملاحظات، ربما أنا رأى فما عديد الملاحظات اللي هي واجهة. يعني إنك تعاود تبعث نص وتكرر فيه نفس الأخطاء متاع النصوص القادمة، وهذا توصية للدور الجاي إن شاء الله. يعني من المفروض نحن نفرح لو نلقاو إنه الشاعر استفاد من الملاحظات التي قدمناها في نص السابق ولا في نصوص السابقة. بعض الأبيات أيضا يمكنها أن تشكل صورة شعرية في ذاتها وحدها كيكا جزيرة وحدها، لكن لا محل لها من الأعراب في السياق الذي ولدت فيه. يعني كتقلها قبل وبعد، مثلا البيت هذا جميل جدا: كم قلت إني بخير كنت أكذبه والماء يفضح ما أسررت للقرب. جميل جميل، لكن بعد كتقرأ كمل تقرأ النص تلقى القرب هذه بالذات وما أسرت به للقرب ما عندوش وظيفة. هو هي البيت وحده جميل، اما من بعد ما اشتغلتش ما لعبتش بال بال بال بال بالشونكس بال بالحقل الدلالي هذايا، ما طرزتش ما كملتش، يعني يولي كل بيت وحده منفصل، وهذه يعني من العيوب التي لطالما ذكرناها في

0: بخصوص الشطرين السابقة بالنسبة لخولة وبالنسبة لغير خولة.
1: نعم.
0: طبعا نفسها ذكرني الحق ببعض هكا الأشياء اللي خطرت في ذهني. نعرف ياسر أنه خولة مغرومة ومتأثرة بأحمد بخيت، وذكرتني في قصيدة لأحمد بخيت يقول فيها: أجن بطفلة فيها كبرت أنا ولم تكبر، طويلات ظفائرها قصير ثوبها الأحمر. جميل أنه نتأثر بشعراء، ولكن أيضا علينا أن نقلع خولة بن سيك سالم أنا لها الأوان أن تقلع وأن تصنع عوالمها الخاصة بها. كذلك مثال سلاسعة، فقط كلمتين كلمتين أخيرتين أو كلمتين أخيرتين. الأديب العالمي جورج برنارد شو يقول في هذا المعنى، وأنا الجميل اللي التقطته من خولة: نحن لا نتوقف عن العب لأننا نكبر، بل نكبر لأننا توقفنا عن اللعب. وهذا جميل أنه خولة توظف أو تستثمر مثل هذه الأفكار. كذلك يقول الفيلسوف نيتش، يقول فيما معنى القول، خليني نقتبس، يقول: المبدع هو الشخص الذي نجح في أن يظل يلعب بجدية طفل. والاشتغال على اللعب جميل بالنسبة لنفس خولة، ولكن أيضا يا خولة انتبهي، اللعب راه زاد يلزم يكون محرار لتطور النص، لأنه بعض الأبيات والصور اللي فيها وردت مبهمة، مثلا كقولك: كأن شعري قميص في حكايتنا، إن مسه الحزن عاد الضوء للشهب. الحق بلي حاولت نقربها لصورة قميص سيدنا يوسف ويعني عودة البصر إلى سيدنا يعقوب، ولكن ما نعرفش إذا كان هذا ما قصدته خولة في توظيفها، لأن هذا البيت بقي بالنسبة إلي غامضا مبهما مغلقا على نفسه. كذلك ملاحظة حول الإلقاء، أرجو أن تشتغل خولة بن سيك سالم على الإلقاء لكي نجد هذا النص ثوبا ومضمونا قلبا وقالبا في صورة جميلة. شكرا لخولة بن سيك سالم، وأتمنى لها كل التوفيق.
1: واضح، شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، وشكر أيضا للشاعرة خولة بن سيك سالم.

0: نواصل مستمعين الكرام بكم ومعكم ركن قصائد في السباق ضمن حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على موجات إذاعة المنستين. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. إذن المجموعة السابعة نستمع الآن إلى الشاعر رضوان محمد الحرازي، عنوان القصيدة الفجر المسافر. ورضوان محمد الحرازي من اليمن.
1: فارس الكلمة.
2: الفجر المسافر. وحيد بهذا الليل فجري يسافر على صهوة الأحلام واليأس ثائر، بدرب طويل ما له قط آخر، أزل خطى الإقدام والأفق غادر. لعل ضياء يخنق الليل مشرقا، وتأتي على كفيه نحو البشائر، وأحظى بنصر يجعل الحلم واقعا، تعزى له عند الوصول الخسائر، ويؤتى اصطباري حقه من حصاده، وإن أجحفت فيه السنون الغوابر، ويلقى وجودي في الحياة وجوده، ويرتاح من تيه الطريق المسافر. وحيد ومن حولي مدار أحبتي، ولكنهم بالسير درب مغاير، يقولون أحببناك ملء نفاقهم، وما الحب إلا أن تصان المشاعر. وكيف لحب أن يعيش لمقتلي، على نيله بالحقد تؤتى الكبائر. يقولون لكن قولهم غير فعلهم، وما واردي منهم كما كان صادر. وما لانتقامي منهم أي بغية، وإني بهم في الانتقام لا قادر. ولكنها الأيام إن فاض كيلها، بما كان دارت بالبقاة الدوائر، وما أخفت الأبغان فالدهر كاشف، من الناس ما كانت تكن السرائر. وحيد وهمي جاثم فوق همتي، ووهم هي الأحلام والحظ عاثر. وإن آنست نورا من الأنس وحشتي، لعلي به إن جئته تتطاير. فلم أقتبس صبحا يضيء قتامتي، ولم ألتمس إلا لظى يتكاثر. ألا أيها القلب الذي بات داميا، وفي يأسه آماله تتصاغر، إلى ما يشير اليوم والأمس عائد، فما الآتي المجهول إلا تواتر. إذا لم يكن للخيل فينا فوارس، فماذا ستغني في الحروب الحوافر. لعمرك ما كل انكسار هزيمة، ورب انتصار آخر الأمر خاسر. وما كنت يا قلبي لترجع خائبا، وأنت الذي نحو المعالي تسافر. ومن طال فيه الغيب لابد أنه بأثمان هذا العمر لا شك ظافر. فذرهم يقولون القصيد ضلالة، وأنت الذي بالوحي عنهم تهاجر. فما خاب شعر كان للروح منهلا، ويكفيك أني أيها القلب شاعر.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه مشاركة الشاعر رضوان محمد الحرازي من اليمن، وعنوان القصيدة الفجر المسافر. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة.
4: إذن مرحبا بكم مرة أخرى.
0: نعم.
4: ننتقل ونسافر إلى قصيدة أخرى، وهي بعنوان الفجر المسافر للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي، وهي قصيدة عمودية على يعني على بحر الطويل، ووردت رائية، بمعنى أن الروي كان هو حرف الراء وهو مضموم، وطبعا وهو ما يعطي هذا النص. إذن أيضا رأية بمعنى الرؤية. لعل ضياء، يقول الشاعر، لعل ضياء يخنق الليل مشرقا، وتأتي على كفيه نحو البشائر. فهنا هذه الرؤية إذن التي ارتآها الشاعر وأرادها أن تكون وأراد أن يكون السفر إليها. العنوان الفجر المسافر. هنا نتساءل، طبعا العنوان لم يرد جملة تامة، فمن الممكن أن يكون الفجر المسافر مبتدأ لخبر لم يرد في هذا في هذه الجملة، أو يمكن أن يكون نعتا ومنعوتا إلى غير ذلك. هناك في هذا النص لاحظنا محاولة لتأسيس عالم جديد مطيته في لذلك الخيال والحلم، وهناك أيضا واقعان، هناك الواقع الموجود والواقع المنشو. الواقع الموجود فيه الوحدة، النفاق، الحقد، تصغر الآمال إلى غير ذلك. الواقع المنشود ينشده بحرف الناسخ لعل في أكثر من موضع، يفيد طبعا هذا الحرف يفيد الترجي، أي طلب أمر محبب إلى النفس، ويعيد ذلك بقوله لعلي. أيضا الشعر يعطي مفهوما للشعر، مفهوم ذاتي للشعر، فالشعر بالنسبة إليه وليد الروح يأتي وحيا. وهنا يبين لنا الشاعر موقفه الرافض للشعر من الشعر المتصنع. استعمل الشاعر أساليب متعددة في هذا النص، منها الاستفهام، مثلا يقول كيف لحب أن يعيش لمقتلي، النداء ألا أيها القلب. وأيضا اعتمد الحكمة حين يقول مثلا لكنها الأيام انفاض كيلها بما كان دارت بالبغات الدوائر. والحكمة هنا هي محاولة لصياغة قواعد عامة للحياة تعكس تجربة عميقة للشعر. ولكننا نتساءل، هل هو سفر في المكان أو في الزمان، أو هو سفر الروح؟ أيضا لاحظنا على مستوى الإيقاع، بالنسبة إلى الموسيقى الخارجية التزم الشاعر بوحدة الوزن، وبالنسبة للإيقاع الداخلي اعتمد التكرار، مثال التكرار اللفظي وحيد. أيضا تكرار كلمة يقولون، اعتمد تكرار المعنى، اعتمد الجناس. كل ذلك خلق صورا شعرية، بعضها وفق فيه وكانت بعض الصور الأخرى إذن مكررة. وأجد هذا النص عموما نص مقبول، غير أن الشاعر لم يستطع أن يخرج من القالب التجديدي، ولم يكن هنالك تجديد حقيقي، ولم تكن هنالك ملامح لهذا الشاعر، بمعنى ملامح له خاصة به في تجديده. ولكن عموما هو قادر على النظم، وقادر على إذن خلق صور شعرية مقبولة. تحياتي إليه وإلى هذا الشاعر رضوان محمد الحرازي، ومن خلاله إلى اليمن. مع الشكر.
0: واضح، شكرا جزيلا للشاعر سلوى الربحي. نواصل التحكيم، والكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيه، تفضل.
5: شكرا دكتور لسعد،
0: بعد إذنك سأتعسف عليك يعني دقيقتين بعد موجز الأخبار نعود، تفضل.
5: لا مش مشكلة، هو في النهاية أنا الحقيقة ليس لي الكثير لأضيفه على ما قالت الصديقة الشاعرة سلوى الرابحي. الفجر المسافر للشاعر رضوان محمد الحرازي. قبل كل شيء تحية إكبار وإجلال لأهلنا الصامدين الباسلين في اليمن الشامخ، والتحية موصولة من خلال الشاعر رضوان محمد الحرازي إلى كل شعراء ومبدعي ومثقفي اليمن. طبعا كما قلت لن أضيف الكثير على مقالة الشاعرة سلوى. هذا النص نص قصيدة شطرين على بحر الطويل، والتزم فيه الشاعر بما يجب أن يلتزم به كاتب قصيدة في هذا المستوى، يعني قصيدة منتمية شكلا ومضمونا إلى النص القديم، النص الكلاسيكي. حتى في تركيبة وتشكيل الصور ثمة يعني ما يدل على شاعر في مستوى محترم وله قدرة عالية على الكتابة والتصوير والانضباط لما تتطلبه هذا لما يتطلبه هذا الشكل من كتابة الشعر. ولكن أيضا دعوتي إلى الأستاذ رضوان إلى مزيد الاشتغال على النص والاطلاع على التجارب الحديثة، خاصة وأن اليمن يعني بلد شعر وشعراء، وهو موطن الشعر وقلبه النابض. وطبعا شهد اليمن أيضا تجارب ومراحل مختلفة في كتابة النص والقصائد النثرية الحديثة، أكبر دليل وشاهد على ذلك. فطبعا العوالم التي اشتغل عليها الأستاذ رضوان هي كما قلت عوالم قديمة مستمدة من القصيدة العمودية القديمة، ولكن أرجو وأعتقد أنه من الواجب ومن خدمة للنص أنه ينظر وينفتح الشاعر على التجارب العديدة، من بينها التجارب اليمنية وأيضا التجارب العربية في ما وصلت إليه قصيدة الشطرين نفسها. من تطور، كل الشكر للشاعر رضوان، تمنية له بمزيد التوفيق.
0: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. نعود لمواصلة المسابقة ولكن بعد الموجز، كونوا معنا.

0: قضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب. خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير.
1: دائما في الفرحة ملمومين،
0: نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد.
2: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
3: 95.7.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعات التاسعة. توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات، وأدى الحجاج في مزدلفة المشعر الحرام صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون ليلتهم هذه الليلة ويجمعون الحصى لرمي الجمرات بعد فجر يوم النحر وخلال أيام التشريق الثلاثة. هذا وقد قالت السلطات السعودية أن عدد الحجاج قد تجاوز 1,500,000 حاجة، وقد وضعت الخطط السلطات السعودية خططا للنقل والتفويج والإقامة تستوعب 2,000,000 حاجة، وكانت في وقت ما منذ سنوات عدد الحجاج يبلغ 3,000,000، لكن تبين أن المكان لا يتسع لأكثر من 2,000,000. أفادت رئاسة الحكومة بأن المقاومين الذين لهم صفة مقاوم يتمتعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجانية تخول لهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية. وبخصوص تحيين منحهم حسب قيمة الأجورة، أوضحت رئاسة الحكومة في ردها الذي نشره البرلمان أنه تم الترفيع في المنحة سنة 2018، والمتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وفي الترفيع في مقدار الجراية. وفي ردها على سؤال حول توفر قاعدة بيانات تضم من ثبت مشاركته في الحرب ضد الاستعمار، أكدت رئاسة الحكومة وجود قاعدة بيانات مضمونة لجميع المقاومين الذين يتمتعون ببطاقة علاج مجاني ومنحة مقاوم القائمة موجودة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينير بي اس. أنهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم استنطاق جميع المتهمين الموقوفين والمحالين بحالة صراحة فيما يعرف بملف الجهاز السري لحزب النهضة، من بينهم المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجرجاني سابقا عبد العزيز الدغصنية ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، في حين رفض الغنوشي وفتح البلدية الإطار الأمنية السابقة المثولة أمام القضاء. وقررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة تحديد جلسة 29 مايا لسماع مرافعات المحامين. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بالسجن مدة 6 أشهر في حق رئيس سابق الجامعة التونسية لكرة القدم مديع الجريئة مع إطار فني في قضية ما عرف بقضية التعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية. وواجه المتهمان استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل. نعت رابطة تونسية لحقوق الإنسان في بلاغ مساء اليوم الحقوقي جمال مسلم الرئيس السابق للرابطة الذي وفاته المنية عشية اليوم، وقالت أن الفقيد جمال مسلم شغل منصب رئيس رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من سنة 2016 إلى غاية سنة 2022. في أخبار الرياضة، الملعب الجابسي أم نادي حمام لمف أحدهما سيصعد للرابطة المحترفة الأولى لرفقة كل من فريق تقدم سقيط الدير وأمل حمام سوسة. نادي حمام لمف إذن انتصر على مستقبل القصرين بهدف دون رد، والملعب الجابسي فاز على اتحاد تطاوين بهدفين دون مقابل، وبذلك ستكون يوم الجمعة القادم مقابل دور نهائي بين الملعب الجابسي ونادي حمام لمف في الملعب الأولمبي بسوسة، والفائز يصعد للرابطة الأولى. انتهى الموجز، يعود إليكم لسعد فارس الكلمة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عباقرة الكلمة والوصف والمعنى، قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. فارس الكلمة.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
1: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من برنامج مسابقة فارس الكلمة لحصة الليلة. أذكر أصدقاء المستمعين بأننا الليلة مع قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السابعة للدور الثاني من المسابقة. استمعنا في الجزء الأول للشاعرة خولة بن سكسالم، استمعنا للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي، بقيت كلمة الدكتور خميس الورتاني لتحكيم قصيدة الفجر المسافر للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي. دكتور خميس الورتاني تفضل، لك الكلمة.
2: شكرا لك مجددا دكتور نصر العياري. أبدأ مرحبا برضوان محمد الحرازي ومن خلاله بيمن العروبة والإنسانية ويمن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر ليس مجرد تجميل العالم عبر حيل فنية من إيقاع وتصوير، وإنما الشعر رؤية للعالم تتضمن قيما، وتفيض هذه القيم عن الوطن المحلي إلى القوم الهووي فإلى الإنسان. وأن نرفض الظلم ونشنع به، سواء أكان هذا الظلم متعلقا بالأفراد أو بالجماعات أو بالأمم والحضارات، فهذا هو في تقديري جوهر الشعر باعتباره موقفا مما يحدث الآن وهنا على وجه الأرض بين الإنسانية. في تقديري أستاذ أسعد، النص يحوم حومة غربة الإنسان في إقامته في مجتمعه ففي العالم. غربة الشعر بما هو فرد شخص أو عين ذات، وبما هو ممثل لجماعة ثقافية، هم اليمنيون أولا فالعرب والمسلمون أخيرا. ومن هنا بهذه الخلفية وجدت أن هذا نص رضوان محمد الحرازي مبني على قسمين متميزين جدا وإن تداخل بعض حين. في القسم الأول، في أول هذين القسمين، تطغى بلاغة الخطاب الرومانتيقي بما هو الشخص الرومانتيقي محب للحياة وللخير والجمال بإزاء الجماعة التي تسعى بحكم المنظومة القيمية التي تتبناها إلى نبذه وعرقلته وتقزيمه. ومن هنا هذا الشعور المهيمن بالغربة على قسم غير قليل من النص. أما القسم الثاني ففيه حضور لملامح الخطاب التقليدي. القسم الأول ثمة حضور للخطاب الرومانتيقي، القسم الثاني حضور لملامح الخطاب التقليدي الذي يسمح بأن نرد هذا النص أو قسما منه إلى منظومة النظام الأغراضي القديم من خلال معيار الفخر والهجاء. فالنص في موضع ما هو فخر بالذات فيما ما تتبناه وما تهفو إليه، وهو كذلك هجاء للآخر أفرادا وجماعات بما تبنته من رؤية للعالم مدارها القعود والسكينة والرضا بالموجود. وهذا الأمر ليس مجرد يعني تفكر نظري يعتسف على النص، وإنما له أدلة شتى في النص، لعل أبرزها هو هذا الحضور اللافت في وتائر الخطاب الحكمي الذي يطغى على النص في كثير من الأبيات، مثل ذلك البيت الثامن والبيت التاسع والبيت الثاني عشر والبيت السابع عشر. هذه أبيات بأكملها هي قائمة على صياغة حكمية بما هي تقرير لحقائق مطلقة وعابرة الزمن. ومع ذلك نطق هذا نص رضوان محمد الحرازي عن اقتدار لغوي لا شك فيه، ونطق كذلك عن تمكن من تصريف الكلام وفقا لأنساق إيقاعية ضاربة في الذاكرة الجمالية العربية. ولأن نجح في ذلك فإن الشاعر بقي أسير المشاهد سلفا، يكاد لا يقول ذاتا مبدعة متمايزة هي ذاته، ذات رضوان محمد الحرازي، بقدر ما يقول الذات الشاعر العربية في المتخيل الجمعي العربي. ومن هنا فالنص جوهريا في تقدير المتواضع هو رجع صدى لبعض ما يمكن أن نعثر عليه في النماذج العليا للمنجز الشعري العربي. في هذا النص أنا وجدت تصاديا رجع صدى للمتنبي، ووجدت رجع صدى للشابي، وما بينهما بين الشاب والمتنبي من تجارب. إيجازا تمت اقتدار على النظم كبير، لكن قول الشعر أكبر من أن نأتيه من باب احترام الإكراهات العروضية والتصريع والمجازات المعلومة السيارة في الخطاب. نشكر لرضوان محمد الحرازي هذه المحاولة، ولكننا ندعو إلى أن يستفيد من التجارب التي أنجزتها الشعرية العربية على امتداد ما يقارب القرن أو القرن إلا ربع، وفيها تجارب كبيرة جدا ومهمة جدا يمكن أن تثقف هذه الطاقة التي يحملها وهذه الذاكرة وهذه الذائقة. شكرا له وشكرا لك سيارة.
1: شكرا دكتور خميس الورتاني، والشكر موصول أيضا للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي ولكل اليمنيين.

0: تحية لزميلنا وليد بوخريس على هذه الاختيارات الغنائية الرائعة والجميلة. إذن نواصل ركن قصائد في السباق مع المجموعة السابعة والأخيرة ضمن الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. اليوم الأكيد المجموعة السابعة هي مجموعة عربية بامتياز. استمعنا إلى قصيدة الشاعر خولة بن سيكسالم من المكنين المنستير تونس، الشاعر رضوان محمد الحرازي من اليمن. الآن نستمع إلى قصيدة الشاعرة ناهد شبيب من سوريا، وعنوان القصيدة عتب المحبين.
1: فارس الكلمة.

ينام الحب في أحداق عيني، وأنت تنام بينهما وبيني. ولو قطع الفراق لنا وصالا، يراك القلب تبعد خطوتين، ونبضك لم يزل في الصدر حتى لأحسب صار نبضي دقتين. لكم طوت الدروب لنا حديثا، وطيفك لم يزل في المقلتين. رسمت الشوق أشرعة فهامت تداعب بالمحبة موجتين، وطوعت الحروف فصرنا وشما، وطوعت الحروف فصرنا وشما يزين بالشقائق وجنتين. عتبت عليك

صرنا في الملاحة واحدين. فما القبل الأثيمة ذكرياتي، ولا العطر المذاب ببردتين. سنينا لم تزل تستاف حبي، ولما تسقى من خمر اللجين. سنينا لم تزل تستاف حبي، ولما تسقى من خمر اللجين. أباتت لهفة ظمأة

0: فارس الكلمة.
1: إذن كانت هذه قصيدة الشاعرة السورية ناهد شبيب، وعنوان القصيدة عتب المحبين. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضية، تفضل لك الكلمة.
3: شكرا دكتور لسعد، شكرا للشاعرة ناهد شبيب، تحية لها وتحية إلى كل أهلنا وأصدقائنا بسوريا المقاومة. طبعا النص ربما ليس من الجدوى أن نعيد أو نكرر ربما ملاحظات كنا قد سقناها سابقا في علاقة بنصوص سابقة وتنطبق على هذا النص أيضا. هذا نص يعني شطرين أيضا، و يعني في جرت تفعيلة هذا النص على بحر الوافر. وطبعا التزمت الشاعرة بتقريبا فما ملاحظة بسيطة في بداية النص، هو وينام الحب في أحدق عيني، فما خلل في البداية يبدو أنه خطأ رقم. من المفروض كان أن ينطلق بينام الحب في أحدق عيني حتى يستقيم الوزن هنا، والواو يعني زيادة. الباقي الحق لم ألاحظ هنا عروضية أخرى. نص ينتمي إلى قصيدة الشطرين كما قلت، ملتزم بما يجب أن يلتزم به، يدل ويعني يقول هذا النص أن من كتبه شاعرة متمكنة لها القدرة ولها أدوات الكتابة الشعرية، ولكن يعني ما زال هذا النص أيضا يحتاج إلى مزيد العمل والاشتغال والتشذيب، خاصة على مستوى يعني التركيب المستعملة وعلى مستوى تشكيل الصورة الشعرية. النص غزلي يستثمر ويستلهم ويستأنس بكل ما يعني يمكن أن نجده من صور شعرية قديمة في هذا الغرض. طبعا الاشتغال على القافية أيضا يجب أن يكون أكثر جودة ودقة ومكابدة. هنا شعر اللحظة لها ملاحظة بسيطة أنه تنتهي في معظم الأبيات متاحة بمثنى، خطوتين، دقيقتين، دقتين، المقلتين، موجتين، وجنتين، عاشقين، واحتين، بردتين، مرفقين، وباستثناء يعني فما ثلاثة أو أربع أبيات اللي استعملت فيهم عبارات أخرى كما ديني في غير المثنى. وهذا طبعا يضعف النص ويجعل الكاتبة تكشف أنها ربما ركضت وراء القافية ولم تجتهد في اشتغال على عبارات ومعاني نصها شكلا ومضمونا، وخاصة أنه بهذه الطريقة باش نلقاو برشا عبارات مسقطة إسقاطا ولا تخدم البيت أو حتى النص. عموما نص الشاعرة ناهدة كما قلت نص محترم، نص في إطاره مقبول، والحقيقة لا يزيد على ذلك للأسف. يعني كنت أرجو أنه نص هذا يكون أفضل من النص الذي شاركت به في الدور الأول، ولكن هذا النص ما زال يحتاج إلى مزيد التعب والاشتغال كما قلت، وهذا لا ينفي ولا يمنع أنني أتمنى لها مزيد التوفيق والنجاح في كتاباتها القادمة، وأشكرها جزيل الشكر.
1: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
4: مرحبا مجددا أستاذ الدكتور رفعت عياري بكل المستمعين. أبدأ بأن أشكر لمخرج برنامج الحلقة وليد بخريس، في الحقيقة توفقه في اختيار الخلفية الموسيقية المنسجمة كليا مع روحية هذا النص عينيا. يعني ما لاحظته أن الإخراج يبحث ويفكر في روحية النص، ثم يحاول أن يجد هذا الحامل الموسيقي الذي يكون في الخلفية. في الحقيقة ثم توفق زاد النص جمالا على جماله.
1: نعم، تحية لزميلنا وليد بخريس.
4: نعم، تحية له. النص لن أضيف كثيرا على ما قاله أحمد شاكر. هذا النص هو قصيد من جهتي أنه شكل نظمي، هو قصيد، قصيد بإزاء أشكال نظمية عديدة، موشح ومصمت ورجز وتبيت الأخير. ولكن مفهوم القصيد هو نفسه في حد ذاته هو مفهوم يفيد الكم. هذا المفهوم، هذا المصطلح يجرى للدلالة على الشكل النظمي وللدلالة على الكم. القصيد هو النص الذي ليس نطفة ولا يتيما ولا مقطوعة وليس مطولة وليس ألفية. هذا قصيد بالحد الأدنى، لأن القصيد ابتداء من 11 بيتا فما فوق يعتبر قصيدا. ما دونها هو مقطع، ما دونها هو نطفة، ما دونها هو يتيم. دونك بالأدنى هو قصيد، وهذا اختيار. يمكن أن ينجز الشاعر نصا قصير النفس ولكن يكون هو ذا طاقة شعرية كبرى. الملاحظة الثانية، هذا النص يأتينا من سوريا، ناهد شبيبي من سوريا، وسوريا في الحقيقة هي نتلقى هذه النصوص ولسنا ساذجين ولسنا غفلين، ونتلقى انطلاقا من شحنة من المعطيات التي تتساوق مع النص. سوريا قبل العروبة. واللطيف هذا النص أنه يأتي على لسان شاعرة، وفي غرض بعينه هو الغزل. وفي تقديري مأتى اللطف في أنه بصفته تلك يصدر عن سورية أنت في هذه اللحظة العصيبة التي يعيشها الشعب السوري. والشعب السوري مبني نعلمه على طوائف عديدة جدا، تكاد في حدود 40 طائفة أو لعلها تزيد، ولكن انتمائها إلى الحضارة العربية أولا فالإنسانية ثانيا يعطيها المقام الذي له في قلوب العرب. وهذا الذي جعل سوريا على مدار الزمن فضاء مقتدرا على أن يخلق عدد من المبدعين في مجالات شتى في الفكر والسياسة والفن. الأسماء كثيرة جدا، طيب تيزين، ميشيل عبلق، ميزار قرداني، القدود الحلبية بمختلف الفاعلين فيها، يعني عدد كبير. في تقديري البسيط، يعني حتى أضيفها لأن أتوافق مع أحمد شاكر في أغلب ما قالها، في تقديري البسيط النص قابل لأن يقارب من موقعين متميزين. الموقع الأول هو الموقع الإنشائي، الموقع البنيوي اللي هو من أصول فرنكوفوني. الموقع الثاني هو الموقع الثقافي الاجتماعي، هو النقد الثقافي اللي هو نقد أنجلوساكسوني. إنشائيا وجمعيا هذا ما تدربنا عليه وأحسننا نحن في تونس في المغرب العربي عموما. النص استمرار لذاكرة شعرية في الغرض هو الغزل. منذ أن استحال الغرض من مجرد معنى شعري إلى غرض مستقل، الغزل قديما في اللحظات الجاهلية في لحظات التأسيس لم يكن إلا جزءا من غرض أكبر هو الفخر، لكن في لحظة لاحقة أصبح استقل بنفسه وأصبح غرضا. وبالتالي فالنص استمرار لذاكرة شعرية تؤرخ لهذه التحولات التي وقعت في الشعر العربي، وعلى رأسها ما أنجز في الحجاز بدءا في الغزل الحضري مسمى الغزل الحضري، وانتهاء بما أنجز في دمشق وما جاورها، انتهاء بنزار قباني. في مطلق الأحوال أهم وسم يمكن أن يوسم به هذا النمط من الخطاب الشعري هو بساطة اللغة، هو أن الشعر يقول اليوم إن في مضامينه
0: وإن في آليات إنتاج خطابه يعني في اللغة الواسطة وإن في مجازاته نص حافل بالصور، لكن هذه الصور من فرط تكرارها واستخدامها مضروبة في الزمن فإن هذه الصور ينتفي أو يضمر الشعور بأنها تشكل مجازات لابد أن نتوقف عنها، تكاد تكون في مرتبة الخطاب المتواطئ حوله أو الخطاب في الدرجة الأولى، دونك الطاقة التخيلية تكاد تكون ضابط، لكن هذا في حد ذاته هو في حد ذاته اقتدار. إذا خبرت

0: قول الشيخ سيف وعلى غيرها غيرهما من الشعراء، يعني تم التزام حتى بما ليس واجبا الالتزام به. لكن وراء هذا الامتثال وضمور وربما الاتكال كما ذكر احمد شاكر ونحييه في هذه الملاحظات، يعني القافيه هي موطن مدار الامر في الشعر يعني المطالع والمقاطع. يعني الكلمه الاخرى هي اللي فيها موطن القافيه لابد ان يكون فيها اشتغال كبير جدا في الحقيقه، وكانها اعتمدت على عبقريه او شجاعه اللغه العربيه من جهه انها توفر ابنيه صرفيه او مورفولوجيه بمقتضاها. اذا هي التثنيه هذه ولدت منها كانت المعيد لها. لكن في تقديري من منظور النقد الثقافي النص طريف من جهة أنه رؤية للحب في إطار الغزل، ولكن من منظور الأنثى في عروبة في سوريا القرن الحادي والعشرين يعني غبة تجربة الربيع العبري. وفي النص تم بهذا الاعتبار الشعر ليس مجرد تجربة جمالية، ولا ينبغي لنا أن نتوهم وأن نشرب ما يبيعونه إيانا الآخرون. النص الشعر هو تجربة حياتية، هو تعبير عن روحية الشعوب، وبهذا الاعتبار نحن نقدر ونثمن جدا ما أتته هذه الشاعرة نهاد الشبيب من جهة أنها أنثى أخذت الكلام على عاتقها مسؤولية أن تقول ذاتها في سياق يعيدنا إلى مسألة السبب. طرف في استئناف القول على مرور الحب أو الغزل ليس من منظور ذكوري وإنما من منظور أنثوي، لأن هذه الثقافة وخاصة ما يحدث الآن هو محاولة لإعادة تكميم الأنثى وأصماتها. ربما لنا حظ نحن في تونس لا نشعر بقيمة هذا الريال بخطورته، لأن المجتمع المدني فينا متطور، لأن المرأة قد تطورت نوعيا وكميا. صحيح في البداية كان بحوام القانونية وبحوام مؤسسات، لكن الآن أصبحت المرأة التي قادرة أن تدافع، لكن تم خطر كبير جدا يتهدد وضعية المرأة. ومن اللطيف أن نجد في سوريا اليوم وهذه المخاطر تهددها، ثمة أنثى تقول ذاتها وتحاول أن تقول ذاتها دون وجل أو خوف. نشكره على هذه المحاولة، لكن مع ذلك وأيد ما ذهب إليه أحمد من جهة أن على الشاعرة أن تتعمق، أن تراجع، أن تقرأ، أن تثقف هذا الاقتدار المبدئي، أن تثقفه بمنجزات بما تطلع عليه حتى تستأنف انطلاقا من وصلت إليه التجربة الشعرية العربية قبلها.
1: شكرا جزيلا للدكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، نواصل تحكيم قصيدة عتب المحبين للشاعرة السورية ناهد شبيب. تفضلي الشاعرة سلوى الرابحي.
2: إذن مرحبا بكم مرة أخرى بمستمعينا وبالشاعرة ناهدة شبيب من سوريا الحبيبة، تحية لها ولسوريا. هذا النص الموسوم بعتب المحبين طبعا بناهدة شبيب أجده نصا يخاطب القلب. معنى ذلك أن هذا النص هو عتاب، وهذا العتاب كان ودودا، إيقاع أجده سلسا. ولكن اللافت في هذا النص هو التضاد من استعمال الشاعر للاتباق والمقابلة، وهو ما أحدث ديناميكية وحركية في النص، وأكد على وجود صراع داخلي لدى الشاعر. نحن هنا نتحدث عن الفجوة بين الأضداد، بين الموجود والمنشود، بين الفراق والوصال. أيضا هناك تضاد على مستوى الصور والمشاهد، تضاد لفظي وتضاد دلالي. العتاب بالنسبة إلى ناهدة شبيب يزيد من أواطر الحب ويغذي ديمومته وأجيجه. العتاب يستعطف الروح وهو ما يختلف عن الهجاء. هنا أستحضر قولة أو عفوا بيتا لأحمد شوقي: على قدر الهوى على قدر الهوى يأتي العتاب، ومن عاتبت يفديه الصحاب. إذن هناك خوف من الفقد

0: واستدعاء للذكريات. واعتبروا ان العتاب فن، فن قائم على وصف حالة المعاتبة وحالة المعاتب. وايضا هنالك مقارنة بين الماضي والحاضر. إذن خلق لحركية في النص، فن وجداني لوم دون قذف. يبقى إذن طبعا الحب بقي العتاب، هذه القولة. إذن لابن جهم لو صدق ذاكرتي. إذن عموما النص فيه كثير من السلاسة، ولكن يعني هناك قدرة على الوصف، هناك قدرة على تشكيل الصورة، ولكنها أحيانا تقع في عدم اختيار اللفظ الذي يجب أن يكون، خاصة كما حدثنا أحمد، يعني خطوتين، دقتين، مقلتين، يعني لا، ليس هناك تنويع على مستوى الإيقاع وعلى مستوى التركيب. أدعو الشاعر، لأن هذا النص يمس القلب، إلى إعادة كتابة هذا النص بأكثر، ربما في الكتابة محو، وبأكثر تدقيق، لأنني أظن أن من كتب ينام الحب في أحداق عيني وأنت تنام بينهما وبيني. هناك صورة شعرية جميلة يعني، ولكن هذه الصورة أحيانا تخفت في بعض الأبيات لتكون صورا مكررة، ولتكون هنا المرأة تستعطف المعاتب، ولكن بلين طبعا. وهذا قلت، هذا النص يصل القلب، ولكنه في الآن ذاته إذا قرأناه بلقدية فإننا سنجد أن هذا النص يحتاج إلى بعض المراجعة. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربحي. هكذا نكون قد استوفينا قصائد المجموعة السابعة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. شكرا جزيلا كثيرا جميلا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، عضوية الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضية. شكر واجب، وأيضا التهنئة واجبة. أرجو لأعضاء لجنة التحكيم عيد أضحى مبارك وسعيد، وإن شاء الله بمزيد من الخير واليمن والبركة والتألق والتميز والسداد في الحياة الخاصة وأيضا في الحياة الأدبية والشعرية. أيضا شكر موصول لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين والمبدعين. تحية أيضا للشعراء المشاركين ضمن المجموعة السابعة على الدور الثاني: الشاعر خولة بن سكسالم، الشاعر رضوان بن محمد الحرازي من اليمن، والشاعر ناهد شبيب من سوريا. أجمل تحية فريق المسابقة، مسابقة فارس الكلمة. تحية الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية. أيضا تحية زميلنا وصديقنا وليد بخريس في الإشراف على إخراج هذه المسابقة. معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، تحية ليها. رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج الرقمي. كان في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العيار. الأسبوع القادم إن شاء الله يقع الإعلان عن النتائج، يعني ونعلن عن قائمة القصائد التي تترشح إلى الدور الثالث. عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: ونحن عنواننا إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء وفي أبرز عناوينها. رئيس البعثة الصحية التونسية يؤكد أن الحشيش التونسيين صعدوا إلى جبل عرفات وهم في أفضل حالاتهم الصحية والنفسية والجسدية وجميعهم بخير. الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية تطمئن بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع وتضع أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بعيد الأضحى. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك يوم غد وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه. مرحبا بكم. توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات، وأدى الحجاج في مزدلفة المشعر الحرام صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون هذه الليلة ليلتهم ويجمعون الحصى لرمي الجمرات بعد فجر يوم النحر وخلال أيام التشريق الثلاثة. السلطات السعودية قالت أن عدد الحجاج قد تجاوز 1.5 مليون حاج، وقد وضعت السلطات السعودية خططا للنقل والتفويج والإقامة تستوعب 2 مليون حاج. بالنسبة للتونسيين، أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي في تصريح للإذاعة التونسية، قال أن كل الحجاج التونسيين قد صعدوا إلى جبل عرفات وأدوا ركن الحج الأعظم في أفضل حالاتهم الصحية. وقال محمد السوسي الدكتور بأنه تم إجراء أكثر من 1000 عيادة طبية في صفوف التونسيين، وأنه تم تسجيل إصابات عادية بضربات شمس، وهناك ارتفاع للسكر وضغط الدم وحالة تعب وإرهاق، وهناك بعض الحروق على مستوى الأرجل، لكن الجميع تحت المراقبة والمتابعة الصحية وحالتهم طيبة.
2: كل الحجاج 100% طلعناهم إلى عرفة، وهذا نعتبره احنا إنجاز وعمل جبار باش نوصل كل حجاجنا في أحسن الحالات الصحية والبدنية والنفسية إلى عرفة. من البارح اليوم نجم نقول، رغم اللي احنا مسيطرين على الوضعية، مع كل الأسف ورصد عملنا أكثر من 1000 تدخل البارح في الليل حتى من اليوم الصباح. التدخلات بتاعنا كنا نتفاداوها لو كان الحجاج سمعوا كلامنا وسمعوا النصائح. صباح كل الناس كل تحب تمشي، جبل الرحمة للرحمة كل حجر، وضربات الشمس وفي الرجوع بتاعهم زاد ينجم يضيعوا، ولهذا الوقت اللي عدوا في الطريق أطول ما إلى ضربات الشمس. ثانيا الوقت ذاك الكل في برشا حجاج اللي مخذوش الدواء بتاعهم، اللي نساو الدواء بتاعهم، وفبرشا حجاج ما شربوش الماء، وهذا كله من شأنه باش عطاه برشا كثير من الأضرار. الناس طلعت لها دم، الناس هبطت لها دم، الناس تحرقت في ساقيها، الناس عندها ضربات شمس، الناس سكر طلع. لكن نقول هذا ماذا بينا لو كان الحجاج بتاعنا كانوا سمعوا كلامنا. مازال عندنا جهد كبير باش نقوموا به، وهي النفرة وهي مزدلفة، وهي بعد نوصلوا إلى ميناء ورمي الجمرات 10981 حاج. عندنا واحد برك تلزينا اليوم باش هزيناه المستشفى، طب بعد نشوف نطلع عليه، الباقي كل قاعدين نداوي فيهم والحمد لله. وقلت سمعنا عليه ما ثم كان الخير.
0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية التونسية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. رائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد أكدت أن احترام قوانين جولان والسياق المتزنة يبقيان الضامن الأساسي لقضاء عيد أضحى في أجواء آمنة.
3: بالنسبة للخطة نتاعنا تكون فما استراتيجية للأنشطة، حملات ميدانية توعوية تحسيسية مباشرة تكون موجودة في نقاط تكون فيها ازدحام مروري، كما الطرقات السريعة بياج في رومبوانيت، معناها موجودين في طرقات وطنية. هذه الكل باش نوعيو سواق درجات، باش نوعيو المترجل، باش نوعيو سواق بصفة عامة، وخاصة السواق المهنيين اللي باش تكون سياقة متاعهم تقريبا تكون زادة في حالة تعب يعني مش كون فما برشا رحلات ومناسبة معنى عيد الإضحى المبارك، نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، نتجنبوا المجاوز الممنوعة والسياقة المتهورة، نتحلوا بالصبر خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج، زي ده اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث كثيرة. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية، ونتأكدوا من سلامة العربة، زيتا مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الكل.
0: طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحية طمأن التونسيين بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع، وأكد أن الهيئة قد وضعت على ذمة المواطنين أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها والإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد.
4: حاجة المطمئنة هو أنه الحالة الصحية الأضاحي المعروضة للبيع الحقيقة في مغلبها في أغلبها حالة سليمة وطبيعي جدا. نحن توصيات اللي تم إصدارها من طرف الهيئة باش نعاونوا بها بالمستهلك التونسي والمشتري بصفة عامة باش يرد باله ما يجب أن تكون عليه الأضاحي، كيفية نقل الأضحية، عملية الذبح باش تتم، عملية السلخ كيف نزع الأحشاء ولمعاء، معاينة تسقيطها والعظاء وكذلك تقطيع اللحوم وتخزينها. كيف الهيئة وضعت على ذمة المواطنين بصفة عامة أرقام تاع البياطرة تبع الهيئة، إما في صفحة رسمية تاع الهيئة وإلا صفحة رسمية تاع وزارة الصحة، إمكانية تاع التعامل مباشر من خلال تطبيق الواتساب وقيان الأطباء البياطرة باش يعطيوا نصائح ياخذوا قرارات مع بعضهم إلى غير ذلك. وإن شاء الله عيد مبروك دون إشكالية تذكر.
0: وبالنسبة لموضوع الخرفان الميتة والمتحللة التي لفظها شاطئ سليمان في الوطن القبلي وعددها 10، أوضح الناشط بالمجتمع المدني أسامة بن عائشة أن مصالح الفلاحة في مدينة سليمان قامت برفع عينات من هذه الخرفان لتحديد أسباب نفوقها أي موتها، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية بخصوص هذه المسألة.
5: لفظ مياه البحر لقرابة 10 خرفان من الحجم الكبير، الجهات المعنية السلطات المحلية اتحركت يعني وقت اللي نزلنا الخبر هذا، تم يعني معاينة الحيوانات هذه، دراسة الوضعية، كما تم رفع الحيوانات هذه بطبيعة التخلص منها وفق طريقة جاي بها العمل، بطبيعة لمعرفة زادة كذلك أخذ عينات من خرفان هذه لمعرفة الأسباب والمسببات، يعني شنو اللي صار. بعد ننتظر في قادم الأيام، الأبحاث ما زالت مستمرة في الموضوع هذا، لأنه نسمع إحنا 10 خرفان معهم بلدة بن، معهم قطعة بشي يتخلص من الخرفان علاش يتخلص بتبن، دونك الوضعية ما زالت ما هيشي واضحة وفق السلطات المعنية وسلطات الإشراف أنه هو تم التخلص منهم عن طريق يعني باخرة تجارية، هذه نقول معطيات أولية إلى حد هذه اللحظة.
0: يشار إلى أن مصدر أمني من الحرس البحري قد رجح أن يكون تم إلقاء هذه الخرفان الميتة من إحدى السفن التجارية في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين، وأنها تحللت في الماء ويبدو أنها لا علاقة لها بالقطيع الخرفان التونسية. أذكركم بأبرز العناوين. الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية تطمئن بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع. ورئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة يؤكد أن كل الحجيج التونسيين قد تم تصعيده من جبل عرفات في أفضل الحالات. شكرا لكم على حسن المتابعة. الآن موعدكم مع برنامج حنين مع زميلي شكري السكلي.
6: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 10 و14 دقيقة على موجة إذاعة المنسير. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سهرة حنين ليلة تكتسي حلة العيد، يعني حنين العيد باعتبار وأنه غدوة إن شاء الله نستقبل عيد الإضحى المبارك. اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026 الموافق للتاسع من ذي الحجة 1447 هجرية، غدوة إن شاء الله العاشر من ذي الحجة يوافق عيد الإضحى المبارك. جعله الله مباركا علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء وعلى الشعب التونسي وعلى مستمعي إذاعة المنستير. مرحبا بكم. بطبيعة حصتنا زي ما تكتسي حلة العيد، حنين العيد، لكن باش نبقاو في نفس الصيغة تقريبا ثلاثة أغاني إن شاء الله حضرناها لكم في هذه المناسبة وهذه الحصة الخاصة، ثم معا نستقبل مكالمات السادة المستمعين في نفس الوقت للحديث على ذكريات العيد وتقديم بعض التهاني بمناسبة عيد الإضحى المبارك. اليوم بطبيعة يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين، ويسمى كذلك يوم الحج الأكبر. وبطبيعة عرفة أو عرفات هو مكان فيه جبل قرب مكة يطلق عليه عدة أسماء من بينها جبل الرحمة، والحقيقة التسمية عند عدة روايات، يعني يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يقال أنه لأنه الناس يتعارفوا فيه، وقيل لأنه جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم وكان يريه المشاهد ويقول له أعرفت أعرفت، فيقول إبراهيم عليه السلام عرفت عرفت، يعني يجاوب. وقيل كذلك لأنه آدم عليه السلام لما هبط من الجنة أو أهبط من الجنة التقى مع حواء في ذلك المكان فعرفته وعرفها وسمي لذلك يوم عرفة. على كل حال يعني نقول التسميات تختلف، وفي الحقيقة الاتفاق أنه يوم مبارك يوم الحج الأكبر اليوم اللي يسبق عيد الفطر عيد الإضحى المبارك، وهو حقيقة يوم رحمة وبركة، ويوم كما قلت عنده فضاء كبير ياسر. والحقيقة يقال أنه حتى إبليس ما رؤية في يوم أحقر ولا أصغر ولا أغيض منه يوم عرفة، لأنه يرى تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. يعني في يوم عرفة يكون خنقول أحقر وأصغر منه. شوف الناس كيفاش يعني لباو بطبيعة نداء الحق في جبل عرفات، والكلهم يتحدوا على كلمة واحدة. والحقيقة إن شاء الله إن شاء الله ربي يغفر لنا في هذا اليوم المبارك، وكذلك بمناسبة عيد الإضحى يوم غد إن شاء الله، وهو أحد العيدين عند المسلمين ويوافق دائما يوم العاشر من ذي الحجة. أغانينا قلت عندها يعني علاقة بهذا الموضوع، وبطبيعة باش تكون أغاني دينية أغاني روحانية. قبل كل شيء حبيت نحيي العديد من السادة الأحبة المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا، وخاصة الأخيان لقيقة منذ حين اعترضوني وأنا جاي للإذاعة في الطريق، حبيت نحييهم. خونا هادي الركباني تحياتنا ليك، كذلك محمد سعيد الركباني، محمد بشير، كريم المستيري، حاتم بن سعيد، تحياتنا ليكم وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وهم من حبين الاتحاد الرياضي المنسيري، يقول أحلى اتحاد، إن شاء الله الاتحاد يرجع بطبيعة إشعاعه في السنوات القادمة، إن شاء الله ربي يحيكم بخير جميعا. هذه التحية الأولى للسادة المستمعين والأحبة والخيان. كما قلت بعد شوية إن شاء الله عن العديد من التحايا وباش نستقبل مكالمات السادة المستمعين دائما حول الأغاني المبرمجة في حصة الليلة. الأغنية الأولى وبدون إطالة مقطع من الأغنية الأولى، ولأنه الأغنية هذه يعني خنقول المقصود به ليالي رمضان أكثر، لكن يمكن سحبها على كل المناسبات الدينية، لأنه الليالي هذه اللي فاتت أو الأيام العشر المباركات يعني من ذي الحجة الأيام الأولى، وغدوة إن شاء الله يكون اليوم العاشر يوم عيد الإضحى. نجم بطبيعة يعني الغناية ذي خنقول نحطوها في الإطار هذا، غناية فريد الأطرش هلت ليالي.
1: هلت ليالي حلوة ليالي، هلت ليالي

هو النغم الأول في الحصة لفريد الأطرش، هلت ليالي حلة وهنية، إن شاء الله أيامكم كل أعياد وأيام مباركات بإذن الله. الغنية الثانية للراحلة سعاد محمد، غنية الحقيقة قصيدة طلع البدر علينا، وأن الحقيقة القصيدة ذي معروفة جدا، ويقال أن أهل المدينة المنورة يثرب استقبلوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة في الهجرة. لكن فما شكون من المؤرخين يقول أن الأنشيدة قيلت عقب عودة الرسول من غزوة تبوك. على كل حال المتفق عليه أن القصيدة يعني خنقول الخالدة والقصيدة اللي حفظناها الناس كل طلع البدر علينا منذ صغرنا حفظوها لكن بألحان مختلفة، قيلت في استقبال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، والليلة باش نسمعوها بصوت سعاد محمد.

هذا هو النغم الثاني في حصتنا. سعاد محمد طلع البدر علينا، الأغنية الأخيرة في حصة الليل لكوكب الشرق ومكذوم. لو حالة تعودت أنه ديما نعديه في المناسبات الدينية أغنية القلب يعشق لي جميل، الحقيقة فيها يعني كلمات جميلة جدا البيرم التونسي، ولحنها رياض الصنباتي بشكل حديث، برغم أن الأغنية ويتحدث فيها بيرم التونسي عن زيارته لبيت الله الحرام، لكن فما أغنية أخرى يعني جميلة جدا كتبها أحمد شوقي ولحن رياض الصنباتي، غنتها أم كلثوم، ممكن مش معروفة ياسر، والغنية ذي الحقيقة يعني في موضوع الليلة ويعني وخنقول تتناسب معاتي الأجواء. الغنية عنوانها إلى عرفات الله.

هذا هو النغم الثالث والأخير في حصتنا لكوكب الشرق أم كلثوم إلى عرفات الله. الأغاني الحقيقة حبيناها مدخل للمشاركة متاع السادة المستمعين معنا في حصة الليل لتقديم التهاني مناسبة العيد وحصة حنين خاصة نفس يعني خنقول الصيغة متاع البرنامج، يعني ثلاثة أغاني والمكالمات الهاتفية بطبيعة، لكن حبينا الأغاني تتناسب كما قلت مع هاتي الأجواء الجميلة، هاتي الأجواء الروحانية في ليلة عيد الإضحى المبارك. مرة أخرى نقول جعل الله عليكم وأعاد الله عليكم باليمن والبركة إن شاء الله. كما قلت من أفضل الأيام هاتي الأيام يوم عرفة، وهاتي الليلة بالذات ليلة عيد الإضحى المبارك، وإحنا في حاجة الحقيقة للتراحم والتحابب بمناسبة هاتي الأيام، وفرصة فرصة باش نرجعوا المولى سبحانه وتعالى، والحقيقة باش نرحموا بعضنا باش يرحمنا عز وجل، وياسر ناس الحقيقة نعرف اللي هما في حاجة إلى نقول الإعانة والعون. والحقيقة كما قلت فما بعض المرضى وبعض ذوي الإعاقات والعاهات مذبين نرفقوا بهم ونتفكرون فيه مثل هذه الأيام، الصغار والأطفال محتاجين للعناية الخاصة، مهم جدا باش نفرحوهم وندخل عليهم السرور والفرح في هذه المناسبات. المسنين والشيوخ ما تنساهمش، أبائنا المسنين مهم جدا زادة في هذه الأيام، الأيتام والفقراء والمساكين خاصة بالصدقات وما فيها بأس اللي ربي أنعم عليه وأعطاه وربي يزيدهم الكل، وراهو مهم جدا باش تدخل الفرحة والسرور على الناس هذوما الفقراء والمساكين والأيتام، دخل عليهم الفرحة بمنعرش بشتى الطرق، وخاصة إذا كان ينجم الإنسان ينفق ويقدم يعني الأضاحي ما فيها بأس. عائلة فقدوا السند متاعهم في هاتي الليلة المبارك وحتى غدوة الصباح، يعني لا بأس، الحمد لله ربي يزيدك إن شاء الله، بل بالعكس هذيك يعني خنقول هذاك الزاد الصحيح، هذاك الإنسان اللي يخزن من توا ويخبي آخرته راهو فيه ثواب كبير ياسر، أنه دز الباب وارمي الكبش وقصد ربي، ما قلناش مش بالضرورة يكون يعني كبش كبير، حتى يعني عادي جدا مفيد. لكن الفرحة ما تصورهاش قداش يعني عند ربي عندها قيمة، لك الوليدات صغار وكل مساكين وكل أيتام، كذلك يعني يلزمنا خنقول نجتمع والقلوب الكل متاع المسلمين يتجمعوا ويزينا من الظلم ويزينا من هتك الأعراض ويزينا من التجاذبات الكل، مهم جدا كما قلت. لا محالة معاني الرحمة تتجلى في مختلف يعني خنقول الطرق، وكل واحد من جهته يعني يحاول يقوم بالأعمال هذه في هذه المناسبة، وما فات شيء يعني الليلة هذه ومازال حتى الغدوة الصباح. على كل حال هذو ما أغانينا، وبعد شوية باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين على الرقم 73 460 800. نذكر بالأغاني فريد الأطرش هلة ليالي، سعاد محمد طلع البدر علينا، وأم كلثوم إلى عرفات الله. فريق البث المباشر حسام قدرية معاذ الحداد، نغم أول تونسي للراحلة صليحة يتناسب مع هاته المناسبة، وصليحة غنات الحقيقة في العديد من الأغراض هذه الأغنية لعيد الإضحى بصوت الراحلة صليحة. ثم بإذن الله نستقبل كل المكالمات الهاتفية.

نجدد التحية للسادة المستمعين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير جميعا. حصتنا الليلة أغانيها تتناسب وتتوافق مع هذه المناسبة، باش ننطلق مع النغمة الأول في الحصة لسعاد محمد طلع البدر علينا.

0: يقال أنها النشيد الذي يستقبل به أهل المدينة المنورة يثرب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الهجرة بطبيعة. فما شكون يقول أنه استقبلوه عند عودته من غزوة تبوك في سنة 9 الهجرة، وكل واحد يقول لأنه ممكن يعلوا رأيهم الشق الثاني أنه اسم يثرب بزال ما تسمتش المدينة يثرب بالطبيعة المدينة المنورة الاسم الأصلي يثرب، لكن مازالت ما تسماتش ومازال ما تحولش الاسم إلى المدينة. يقال أنه حتى وقت كتابة الوثيقة الدستور ما كانش تغير الاسم. على كل حال القصيدة ذي تعود إلى التراث وتم أدائها من قبل العديد من المطربين والمطربات كوكب الشرق أم كلثوم، فرقة الموسيقى العربية خاصة الفنانة سعاد محمد. والغناء ذي ظهرت في فيلم الشيماء أخت الرسول اللي قامت ببطولته الممثل قديرة سميرة أحمد مع أحمد مظهر وأمينة رزق وصلاح نظمي. وطبعا الغناء ذي من ضمن أغاني أخرى غناتهم سعاد محمد، لكن التمثيل لسمير أحمد. يعني سمير أحمد الممثلة قامت بعملية الدوبلاج في الغناء، تغني صوت سعاد محمد لكن تظهر كأنها تغني في الفيلم. باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين نحاولوا نختزلوا شوية لأنه لعنا العديد والعديد من المكالمات في هذه السهرة. المكالمة الأولى على بركة الله، لو مساء الخير.
1: أهلا وسلم أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي، كل عام وانت حي بخير سيدي.
1: كل عام وانت حي بخير أخويا والمصنفين زادة كل عام
0: يعيشك سنين دائما سنين دائما سيدي. يعيشك سي فوزي. بطبيعة احنا بطبيعة ليلة عيد الأضحى المبارك اليوم يوم عرفة من أفضل الأيام. إن شاء الله إن شاء الله ربي بطبيعة مع حجاج بيت الحرام، وإن شاء الله بطبيعة يعني يتقبل منا كل الأعمال الصالحة إن شاء الله في هذه الليلة المباركة بإذن الله. حضر روحك قدوا للعيد إن شاء الله سي فوزي.
1: والله إن شاء الله إن شاء الله بحول الله كيما الناس إن شاء الله حيين بخير، وإنت إن شاء الله حي بخير يا رحمة
0: الوالد. بارك الله فيك.
1: وإن شاء الله ربي يرفع البلاء على أمة محمد.
0: أمين إن شاء الله.
1: العربية.
0: وهذا المهم.
1: ما نقوله شيء معناه جريعه الصيحة، إن شاء الله ربي جريعه على الخير.
0: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. بإذن الله. والقصيدة ذي بطبيعة تعرفوا من قبل بطبيعة طالع البدر علينا.
1: في الرسالة. نبدأ كي نتلموا في الحومة ونبدأ نغني فيها.
0: صحيح.
1: ونبدأ نستنيه وقت اللي قبل الحجاج كيف يروحوا منا نمشي ونسلموا عليهم. والأغلبية نحن من الصغار نحبوا على حجبنا على التلفزة تبدأ
0: التلفزة الصغيرة ذيك ألوان ألوان خضرة حمراء زرقاء ويصوروا فيه الصور من يعني وهو بتاع الكعبة بتاع المدينة بتاع الروضة الشريفة. يا حسرة
1: نبدأ ونستنى
0: كل واحد يستنى فك التلفزة المصورة نقولوا له احنا
1: على السلامة حاج إن شاء الله ربي يختم خير وربي إن شاء الله مع حاج مبرور وذنب مغفور ياك أوكي ما فلان فماشي أنت الحاج نقولوا له ما وينك التلفزة ظريف هيا هيا التلفزة تبدا خضرة
0: زرقاء حمراء كل واحد واللون اللي يحب ذوي حسرة عليه مات الصغر
1: والوقت اللي مش يمشي معناه للحج نعمل وقت التشويق
0: تشويق موجود موجود يعني في كل المناطق
1: اي في كل بلاصه نبدا نستنيه فك القراص نتاع البسيسه في البطي كلاسي وديها معناها ان شاء الله ربي كتبنا معاهم
0: امين ان شاء الله وربي يتقبل من الجميع ان شاء الله وربي يشفي مرضانا
1: تعيش كل عام وانت حي بخير
0: يعيشك سيدي فوزي
1: اخواننا معناها المتسنتين الكل واللي يعرفني الكل ربي ان شاء الله يمتع بصحه بنو وان شاء الله عيدهم مبارك
0: يعيشك سيدي فوزي بارك الله فيك كل عام وانت حي بخير انت والاهل والاحباب وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله
1: كل مسلمين عليك
0: الله يسلمهم يسلمك ويسلمهم ان شاء الله سي فوزي عايشك ربي فضلك الى اللقاء تعيش. الاخت نعيمه من الحمامات مرحبا بك سيده نعيمه
2: اهلا ولدي شكري على
0: السلامه بابا كل عام وانت حي بخير ان شاء الله
2: كل عام وانت حي بخير عايش ولدي انت وعيالك وامك وابوك والكل
0: تعيش بارك الله فيك
2: والجماعه اللي معاك عايش ولدي
0: يعيشك احنا بطبيعه حبينا اغاني دينيه تتناسب مع هذه الليله يعني ليله عيد الاضحى وكذلك بطبيعه في امسيه يوم عرفة يعني وسعاد محمد طلع البدر علينا من أحسن ما نسمع
2: أحسن اختيار عايش ولدي الغالي لغاني الكل سمحين
0: يعيشك ربي فضلك
2: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير نهديها لبنتي دونتيسة في تونس توفر ونهديها لبنتها فارماسي في مستير بحذاكم قاعدة تعمل في ستاج ونهديها لأختها في الساقس الطب عام ميساء وخوها أحمد وبوها لمجد ونهديها لصغار ولدي المرحوم الله يرحمه، بنتي

0: بنت ياسمين الكبيرة في سنة سنة في الليسي ونادي أخوها سنة رابعة إن شاء الله يتعدى الخامسة
1: أمين إن شاء الله ربي ينجح
0: كل أبناء ونادي الأخت الصغيرة سنة الثالثة إن شاء الله تتعدى للرابعة
1: إن شاء الله أمين
0: ولمهم وليك أنت
1: وليسمع
0: الكل
1: بارك الله
0: وكل عام حين بخير
1: يعيشك سيدة
0: ولسمعة الحجاج إن شاء الله ربي بقيهم بستر ويروحوا السلامات
1: ويتقبل منهم إن شاء الله ربي بطبيعة ومشكورة جدا أنت سيدة نعيمة وإن شاء الله كل عام وتحي بخير ودمتي مستمعة وفي لإذاعة المنسير شكرا لك إلى اللقاء ليلتك سعيدة شكرا المكالمة التي فيها أخونا فرج مساء الخير
2: تحياتي ليك وتحياتي الفريق العامر وعيدكم مبارك وكل عام وإحنا حيين بخير
1: يعيشك زي فرج بوزنيف من مورنيك مرحبا بيك
2: والله الأخت فكرتني ببرنامج اسمه مساحة ود متاع الأهداء للأغاني
1: مساحة ود في ذات المنسير يا حسرة
2: أيه.
1: كنت كنت فما أغنية فما بتاع فريد هذيك اللي الأحبة فيه في ال... في وسط الجينيريك بتاعه
2: حمودة ورب عبد الله ويتعدي فيه
1: أي. ذكريات جميلة أحب. نعرف خويا فرج أنت مع إذاعة المنسير وقيدومنا ومرحبا بيك في هاتي السهرة معانا واللي الحقيقة ما حبيناش نبعده ياسر حبينا تبقى في نفس الأسلوب ونفس الطريقة متاع برنامج حنين ثلاثة أغاني لكن ما فيه بس تقدموا التهاني بتاعكم بمناسبة عيد الإضحى المبارك إن شاء الله
2: والله نحب نقدم تهانية لجميع المستمعين وجميع أسرة إذاعة المنسير الموسعة وكل عام وانتم حي بخير وخويا شكري شكرا على التواضع
1: عفو سيدي مرحبا بك
2: وإذاعة المنسير عائلتنا أخوي
1: أكيد احنا نتشرفوا بحضوركم معنا ويعني بكل المستمعين سواء كان القدم ولا الجد فمش كون يسمع فينا وما يشاركش سواء مشاركين وغير المشاركين على كل حال تحية للجميع وإن شاء الله
2: بمناسبة العيد والله نتمنى شفاء العاجل لأختنا زبردة
1: ربي يفرج عليها إن شاء الله إن شاء الله
2: وربي يشفيها وربي معها
1: وربي يشفي جميع مرضانا إن شاء الله كل من يعني يحس بأوجاع وجميع المؤمنين بالطبيعة وإن شاء الله على الأقل ندخلوا عليهم يعني شيء من البهجة في هذه المناسبة من خلال هذه الأغاني وتحية لكل مرضانا وربي يشفيهم في كل المستشفيات وكذلك الطاقم الطبي بطبيعة المشرف وربي يكون في عونهم وخاصة العاملين في الليل في هذه الأيام تعرف الإبعاد على أهليهم وفما شكون يقضي العيد كذلك في يعني مواقع العمل أي حبيت تقول حاجة
2: عيوننا تنام لكن تنام في وقت ما نموش فيه أحد
1: يا ربي إن شاء الله يكون في عونهم وربي يجزيهم خير بإذن الله خويا فرج كلمة أخيرة على أغنية سعاد محمد طلع البدر علينا
2: والله أغنية ممتازة وذكرنا بماضي جميل
1: أكيد مما لا شك فيه الأغاني هذه الكل الأغاني الزمن الجميل والماضي الجميل وغنية ذي كما قلت منذ حين ظهرت في فيلم الشيماء أخت الرسول إلى جانب أغاني أخرى يا محمد رويدكم تمهلوا صوت السماء أشرقي شمس الهدى إنتاج سنة 72 الفيلم هذا معروف اللي حبي يتفرج عليه الشيماء أخت الرسول وهي الشيماء معروف اسمها حذيفة وأخت الرسول من الرضاعة لأنه الرسول تعرفه ما عندوش إخوة توفى أبوه هو وخلاه يعني يتيم وهو يزال في بطن أمه بعد 7 سنين تقريبا عاش مع أمه 6-7 سنوات وتوفيت سيدة آمنة بنت وهب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عنده إخوته من الرضاعة فقط ومنهم عمه حمزة زاد أخوه من الرضاعة على كل حال سيفرج مشكور جدا على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله أخت دوجة مساء الخير يا دوجة
3: الله يخليك
1: يعيشك ربي فضلك
3: مبروك أخ شكري
1: من بني خيار تكلم فينا يعيشك سنين دايما
3: في عمرك
1: أجمعين إن شاء الله
3: الله يخليك يا ربي شاء الله تزور بيت الله
1: أجمعين إن شاء الله
3: كل شراء نزوروها الكل قبل يهز ربي أمانته
1: بإذن الله إن شاء الله جميعا
3: رانا نفكيه ورانا ندين نفكيه ونحب ونشيه إن شاء الله يا ربي نزوروها قبل من ربي يهز أمانته
1: بإذن الله إن شاء الله
3: يا ربي يهز أمانتك ربي الله حرام وكله يا ربي هز أمانتك
1: إن شاء الله بتبيع كل واحد يتمنى أنه يزور بيت الله الحرام أما أما أما علاش ما نحبكش متشائم نحبك متفائل نزور بيت الله ويش بيه
3: نقوم بال يا أخويا أصلا واحد
1: يمشي أنت حبيت تقول أنك متشوقة يعني
3: ايه متشوقة يعني متشوقة البيت الله الحرام نشوف الكعبة ونشوف نزدرسون البيت نبكي نفض على حياته نبكي على
1: ان شاء الله ربي يطعمك ان شاء الله ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله يا رب طلع لك مبروك
1: اختي. سين دايما يا عايشك اختي دوجة.
3: حبيت اقولك حاجة اختي.
1: قولي.
3: في حنين انت في هاتي قلت لي دوجة انا تكلمت كان مرة برك قلت لك مرة برك تكلمت انا اتذكر هذه تكلمت مرة اخرى في برنامج حنين لكن عندها مدة من وقت وفاة اخوك
1: الله يرحمه ونعمه شقيقي عام 2012 عندك مديدة ملعان
3: وكلمتك
1: عام 2012 الحكاية
3: كيف يا اخويا
1: قلت لك عام 2012 يعني تقريبا 14 عام تالي
3: نهار هذاك
1: الله يرحمه ونعمه ويرحم جميع المؤمنين
3: والله يرحمه وقع لي فاتحه
1: يعيشك ربي فضلك
3: يكون من اهل
1: ان شاء الله اجمعين ان شاء الله موتانا كل من اهل الجنه
3: ما نساوش طلع البدر ما نساوش وصل لديه والله
1: صلى الله عليه وسلم
3: كنت طيب كنت تدور كذا مغرفه يعني ملعقه هكا على الماكله ونزل نصلي على الرسول ونزل القران على البدر واصلا الماكله يعني الريحه نتاع الطبخ
1: جيت
3: اكثر اكثر صحه وتحدثت بجودك اكثر
1: يا عايشك يا دوجة ربي
3: ربي صلى الله عليه وسلم
1: ربي داوم عليك يعني هل هل هل خنقول هل قوة الإيمان هذه وهل مشاعر الفياضة هذه في محبة سيدنا صلى الله عليه وسلم ويعطيك الصحة يا دوجة وإن شاء الله ربي يطعمك بالعمر إن شاء الله.
3: أي لحظة يا أختي.
1: تفضل أي.
3: نحب نقدم تحياتي.
1: تفضل.
3: نقول خالي تعب شوية خالي الناصر.
1: أي.
3: سنعيدهم مبروك
1: وولاده.
3: وكل اخواتي هاجر ودوجه فعيدهم مبروك
1: ان شاء الله عيدهم مبروك
3: كل يا ربي شرار مرحومه امي ومرحوم بابا يكونوا من اهل
1: ان شاء الله من اهل الجنه باذن الله
3: والله يخليك ربي يفضلك
1: يعيشك يا دوجه ربي يفضلك ويعيشك سنين دائمه باذن الله مرحبا بك
3: يا اخويا ستي اذا كان غلطت في حق ماذا ولا قلت
1: لا غلط لا ما عندك ما غلط لا يا دوجة لا يا دوجة شع... لا لا لا لا مرحبا بك ومشكورة جدا ويعطيك صحة
3: ولا حسك بنات احنا اخوة
1: ما عندك حد شكرا على اخلاقك العالية وربي كثر من امثالك يا دوجة الى اللقاء وليتك سعيدة وربي فضلك شكرا لك اختي دوجة تكلم الجوارح متاعها وبكل عفوية دوجة شكرا لك على طيبتك خونا جمال المكالمة التي في الاخيرة مساء الخير
4: مساء الخير اخويا ان شاء الله عيد مبارك عليك وعلى كافه المستمعين
1: اجمعين سي جمال
4: وعلى اخويا معاذ والمخرج وكل اذاعه المنسيه
1: يعيشك سي جمال بارك الله فيك
4: ترى البدر علينا
1: طلع البدر علينا
4: نعرف بيرسيون اخرى قول اقبل البدر علينا امنيه ودعوة وقال كما قلت انت في زوج حاجات ان وقت جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه
1: الهجره ايه
4: وهي قلنا ولكن يعطيك الصحه في الغناء نتاع المرحومة صالحة بالحق
1: يا مرحبا بعيد الأذى
4: الله يرحمها أني لا. تعجبني بعد أم كلثوم تعجبني صالحة في تونس نقول لهم كلثوم تونس والغنية محلاها هالة فيها كلمة باهية وحاجة أخرى قلت هي شكري يا باهي أنه الإنسان كيف يبدك العيد الأضحى ماذا به يتبكر وقت في مرة في للرسول هي ما نقول سنة وقت قالوا مأذف روح وقتها يلقام سيدة عائشة والسيدة فاطمة ذبحوا العلوش خرجوا قالوا أين الخروف قد هذا الذي بقي قال بل ذاك الذي بقي
1: الآن صدقوا ذاك الشيء يبقى لك وش سبقوا نهار آخر إن شاء الله ومهم جدا أنه تفكروه من الناس هذوم المحتاجين والضعفاء الحال
4: روحي وإن شاء الله كل ما عنده إنسان حويجة يعطي لك الفقراء واليتامى
1: صح يا جمال يعطيك صحة ربي يبارك لك
4: وربي يبارك لك ويبارك فيك ونسلم على أخويا رضا مسعود ونقول له شلعيك مبروك هو وكافة المستمعين ومعاد نحبه برشا برشا برشا برشا
1: يعايشك يا جمال كل عام وتحيي بخير أنت والأهل والأحباب ومرحبا بيك دائما معنا في ذاعة المنسير خونا جمال ديماسي من قصر هلال بطبيعة باش نستمتع بهذا النغمة والنشيد بالأحرى كما قلت لي باش نسمعوا ليلة بصوت سعاد محمد طلع البدر علينا والغناء ذي أو النشيد ظهرت في فيلم شيماء أخت الرسول شيماء أخت الرسول الفيلم ذي المعروف انتاج سنة 1972 البطولة كانت للممثلة سميرة أحمد

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنسير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصند كافة حرفائها الكرام إلى المساهمة في حسن تصرف الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه لما بعد الساعة السادسة مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. وأفادت أضافت شركة صوناد في بيان نشرته اليوم على صفحتها الرسمية أن ذلك يأتي في ظل تزامن هذه المناسبة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وما ينجر عن ذلك من زيادة كبيرة في الطلب. كما وضعت الشركة على ذمة حرفائها أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات إلى جانب رقم أخضر مجاني 80119، وهو خاص بالخلية المركزية للمتابعة والتي يشرف عليها إطارات مختصة للتفاعل الفوري مع مكالمات المواطنين والتدخل عند الاقتضاء طيلة أيام العيد. أنهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أنهت اليوم استنطاق جميع المتهمين الموقوفين فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، من بينهم المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجرجاني سابقا والقيادي بالنهضة عبد العزيز الدغسني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، في حين رفض كل من الغنوشي والبلدي الإطار الأمني السابق المثول أمام القضاء. وقررت هيئة الدائرة الجنائية مختصة تحديد جلسة 29 مايو لسماع مرافعات المحامين. نعت رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ مساء اليوم الحقوقي جمال مسلم الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان والذي وفته المنية عشية اليوم، وهو كان رئيس رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من سنة 2016 إلى سنة 2022. في اليوم 89 من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية أعلن رئيس حاكم الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في لبنان. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والدفاع المدني في جنوب لبنان قال أن عدد شهداء جنوب لبنان قد تجاوز 30. القوات الأمريكية أيضا قامت بضربة شنت ضربة في جنوب إيران، وقالت أن ذلك لحماية قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية، ولم ترد القوات الإيرانية على هذه الضربة. ونقلت وكالة أنباء عن وزير الخارجية الأمريكي روبيو أن التوصل اتفاق مع إيران ما زال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. هذا وقد أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية أن رئيس دونالد ترامب قد خضع لفحص طبي سنوي أكد أن وضعه الصحي ممتاز، وذلك قبل أيام قليلة من بلوغه سن 80 عاما، وهو رئيس الأكبر سنا الذي انتخب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. قال أن صحته ممتازة وأنه يعاني من بعض المشاكل لكنها غير خطيرة ولا تتسبب في مشاكل كبيرة. دائما رئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى رؤساء السابقين كانوا دائما يخضعون لفحص طبي حتى وهم في صحة جيدة، وهو ما كان يمكنهم من الوصول إلى أعمار متقدمة جدا، حيث أن أغلب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية مثل ريغن وبوش الأب قد فارقوا الحياة في سن أقرب ما يكون من سن 100 عام. انتهى الموجز، يعود إليكم زميلي شكري في برنامج حنين.

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا الليلة، حصة حنين العيد، يعني الحصة الخاصة بمناسبة عيد الإضحى المبارك. مرة أخرى جعل الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء مبارك إن شاء الله، وإن شاء الله بطبيعة يعاد عليكم باليمن والبركة. مهم جدا كما قلت، احنا بطبيعة في يوم عرفة بعد دقائق إن شاء الله باش نستقبل عيد الإضحى المبارك، ولأنه العيد الإضحى المبارك ما تصح التعايد وإلا بعد يعني خطبة العيد وبعد نزول الإمام، وقتها باش من الدين هذه يعني قواعد الدين يقول لك أنه إذا كان الإنسان ضحى قبل الإمام في الجهة اللي هو يعني موجود فيها وفي المنطقة ما تسماش أضحية، راه أضحية إلا بعد ما ينزل الإمام من الخطبة ويذبح الإمام، وقتها يعني تصح الأضحية لجميع الناس الموجودين في المنطقة ذيك أو المدينة أو القرية. بتبيع فما أداب للأضحية هكا، ليش قلت يعني وحتى المعايدة بعد عيد بعد صلاة العيد هذا هو المعروف في السنة. على كل حال باش نواصل مع المكالمات الهاتفية في خصوص النغم الثاني لفريد الأطرش، هل تليالي الكلمات لبيرم التونسي والحان فريد الأطرش. لكن قبل ذلك حبيت نحيي أصدقائنا أكيد اللي قاعدين يسمعوا معنا، وإن شاء الله ما يغلبهمش النعاس باش نتفكرهم يلزم. سيدة راضية الشادلي حليلة، أخونا توفيق، سيدة راضية الشادلي كل عام وانت حي بخير، ونعرف اللي انت تحب ياس الغنية ذي نهديها لك خصيصا غنية فريد هل التليالي، وإن شاء الله الليالي إليك الكل يعني مسرات وفرحة. سيدة راضي الهداجي كذلك، سي حسين عطي، الأخت أنيسة من قصيبة المديوني، سي جلال حسعيد وسيدة نزيهة من قصيبة المديوني، سي عمر بوشارب والسيدة جميل، الكل نعيد عليهم طول جماعة لش نذكرهم الكل أصدقائنا وأصدقاء حنين، نقول لهم عيدكم مبروك مسبقا. أختنا هدى الدبابي من خنيز، مردة من حمام زريبة وربي يفرج عليك يا زمردة، هنا سمير الزغل، أختنا فيسا معروف من الكاف، سي عاد الميلاد من زاوية سوسة، هنا حسين بوغمورة، كذلك سيدة فاطمة الصنبولي من المنستير، سي فاضل الهمامي كذلك، سي المنصف قنابة، سي المنصف الله يرحم أخونا توفيق، وسي البخاري، وعيد مبروك نقولوها للحبيبين شخير والهباشي إن شاء الله ربي يطول في عمرهم على الخير، وسي علي بكير كذلك، أخت فاطمة من القلعة الكبرى، سي رضا حميدة عيدك مبروك، نفس الشيء سي المنصف الغندري، سي عثمان قلالة، سي خميس بن حريك، خونا منير رحيم، فايز العجرودي، رشيد البورسالي، زينة من القيروان، رشيدة بن ذياب، حياة من قليبيا، أختنا هادية من زغوان، السيدة النقاتي من القيروان، سالم بالقاسم الحاج، فرج بوزنيف كان معنا منذ حين، سيناجي الغربي، خونا محمد عزيز، الأخت منوبي من المنسير، سي عبد الرزاق من حمام سوسة، خونا منصف المصباحي، سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين مقيم بفرنسا، الأخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، مونيا عبد الرحمن، مساز غيدة، ربيع بروق، الهادي الركباني، خونا كامل بن عافية، المولدي المتهمة من أكودة، خونا المولدي السكلي تحياتنا ليك كان في اتصال مضوحين بينا، كل عام وتحي بخير خويا المولدي، أخت زهر خمير، محمد بن زرمدين، زينب من منزل تميم، زينب بن سوسة، رمزي الخشناوي، كذلك الصديقين وجيه ونسيم، أخت زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من واد الليل، الهادي من سبيتلا، خميس كشروت، سي ساسي بالليلة، سي علي سلامة من مساكن من محبي فريد كذلك، سي عبد الحق بنور من لمتة، سي العربي الحذيري تحياتنا ليك من قصر هلال، الأخت مريم من أريانا نفس الشيء سيدة مريم، سي محمد بن عبد السلام من القلعة الكبرى، أخت زهرة شريعة من صيادة، سي حسن من دار شعبان الفيري، خونا منير عمار، محمد المرموج تحياتنا لكم الاثنين من المنستير، سي سالم باشا من المكنين، الأخت ليلى من الوردانين، سي منصف قلالة من قصيمة المديوني، سي لادي تريم إن شاء الله كل عام وتحي بخير، سي لادي من خنيس، حنان من بوحجلة، سي عامر منصور من الوردانين، أخت هاجر من حفوز، حياة من جمال، وأخونا سمير من القيروان والقائمة طويلة. باش نستقبل المكالمات في خصوص النغم الثاني كما قلت لي فريد الأطرش هل تليالي. المكالمات في الأولى، لو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. سي محمد مرحبا بك.
1: تحياتي شكري.
0: عندك مديدة سيدي، شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟
1: الحمد لله لباس، الحمد لله
0: لباس. صحة لباس المفيد.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال.
1: ورب إن شاء الله يداوم علينا الأعوام هذه والأيار الطيبة.
0: أمين إن شاء الله، أمين. إن شاء الله يا رب.
1: ليالي خير وبركة وليالي.
0: طبيعة. طبيعة، وإحنا النغم هذا خصيصا هلت ليالي حلوة وهنية، يعني نجم كما قلت يمكن سحب الكلمات على الأيام هذه كل الأيام يعني المباركات، ولا الليالي العشر أواخر من رمضان وفي كل المناسبات الدينية.
1: والليالي العشر الأولى من ذي الحجة.
0: من ذي الحجة بالضبط، وإحنا هذه اللي
1: فيها خير وفيها يعني
0: صحيح
1: ضاع فيها الأجر. فهمت؟
0: وهو كذلك
1: والمؤمن ما يتعرض إلى نفحات الله عز وجل ويستغل كل منها زمن فيه بركة وفيه خير.
0: صحيح،
1: ما يفرطوش،
0: يلزم هي الانسان ما يفرطش كما قلت في كل فرصه وكل مناسبه ينجم يقدم فيها العون واللي يعمل فيها الاعمال الصالحه يلزم ما خلينا نقول ما يخليهاش تفوت ويستغلها احسن استغلال. سي محمد
1: نعم، والاضحيه يا اخويا شكري هي الاضحيه راهي هي منسك يعني يستحب للمؤمن ان يستشعر المعاني نتاع الضحيه والفداء ونتاع
0: وهذا هو المهم هي.
1: نعم، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض.
0: أي.
1: يعني فيها خير كثير وبكل شعرة حسنة.
0: أي.
1: وبكل شعرة من الصوف حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أي. يعني المؤمن يحاول يخليهاش عادة اجتماعية هي راهي منسك.
0: هي بتبيع من مناسك والشعيرة من شعائر الدين ويلزم الإنسان يعني يحتسبها لله أولا بطبيعة وهي فيها يعني خلينا نقول استجابة لأوامر المولى سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بتبيع يلزم الإنسان زاد يخافوا ربي خلينا نقول للناس هذوما البائعي الأضاحي وما يستغلوش مثل هذه المناسبات باش خلينا نقول يخموا في الربح الفاحش خاصة والمواطن مقبل خاصة في المناسبات الدينية اللي لاحظوها هذه سي محمد.
1: صحيح، أما ناس يعني تاجر بهذه الأشياء تستغل رغبة الناس الملحة أحيانا
0: بالضبط
1: يعني تاجر
0: تاجر
1: حتى تيابسك شيء يخل شكري حتى النقل نقل مثلا نواجيش تكون مثال يهز نقل طريفة عادية ولي لا يودي
0: صحيح صحيح صحيح للأسف ياسر مظاهر يعني يستغلال
1: يعني
0: شفت كيف
1: كاين ولينا صحاب على بعضنا برشا هكا
0: ربي يعني يلزم كيفاش تحبوا الرحمه تنزل من عند المولى سبحانه وتعالى واحنا ماناش رحمين بعضنا للاسف.
1: نعم. في الارض
0: يرحمكم في السماء بطبيعه ونعم بالله وربي يهدينا في الاخير نقولوا سي محمد
1: ان شاء الله المناسبات هذه تؤلف بين القلوب
0: ان شاء الله يا رب
1: تفرح ما في القلوب من غل ومن حسد ومن حقد.
0: امين.
1: وراه خويا المؤمن لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني بالضبط. كان قدرت تضحي
0: هذا هو
1: كذلك إذا كان ما قدرتش راه ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وبالمناسبة القادرين واللي ربي أنعم عليهم من رزقه والناس ما يسوري الحال ما فيه باس يتفكروا هالفقراء واليتامى والمساكين فما ناس بالله صحيح هو يعني الرسول ضحى على أمته وعلى الفقراء ويعني لكن ما فيه باس أنه الناس الميسوري الحال يدخلوا البهجة والسرور والفرحة على الناس هذوما ضعفاء الحال واليتامى والمساكين ما يسالش سبق لي
1: شكري الرسول في الضحية أوصى صلى الله عليه وسلم قالك معنا كلوا وادخروا وتصدقوا
0: بالضبط بالضبط يعطيك صحة
1: يعني سالي تصدق من صيام تاعك
0: هي
1: ما قدرش يضحي تعطي إيه حبيب باش تفرحوا في العيد باش ما تحسوش بتو كانوا محرومين على العيد ما
0: صحيح مهم جدا يشم في ريحة الشواء وهو بجنبك الحيط في الحيط وانت للأسف ياسر الناس يتزموا بفكروا في غيرهم ويفكروا في الناس اللي انت الحمد لله ربي ينعم عليهم وربي يزيدهم اما ما فيه بس انتكروا الناس الضعفاء الحال.
1: نعم
0: اعطيك صحة سي محمد كل عام وتحيي بخير
1: ربي يرحم سي البخاري
0: امين ان شاء الله يا ربي امين ان شاء الله ان شاء الله منال الجنة بإذن الله
1: يكون صوت لامع في ذات منسير يكون
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في جنة الخلد بإذن الله
1: ان شاء الله
0: وشكرا لك سي محمد ومرحبا بك كل عام وتحيي بخير بإذن الله عايشك سيدي اللي فيك سعيد سنين دائما إلى اللقاء سي محمد شكرا لك. أخت دليلة من جمال مساء الخير.
2: مساء الخير سي شكري وسهرة شيقة للجميع
0: يعيشك ربي فضلك يا دليلة سنين دائما
2: عيدكم مبروك كل العاملين والعاملات بذات منسير. أنا اخترت أغنية فريد خصيصا أختي احتفلت منذ يومين بعيد ميلاد أختي الكبرى نعيمة هيك علاش أني اخترتها هلت ليالي نهديها لها. كذلك قلت خويا معز نهار 24 كذلك احتفل بعيد ميلاده.
0: أيوة
2: ألو. وبالمناسبة عيد الأضحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك نحب نتقدم بأحر التهاني إلى أختي الغالية نعيمة وكافة أفراد عائلتها بفرنسا كذلك أختي ربيعة وكل أفراد عائلتها في إيطاليا كذلك إلى أبي الغالي أحمد في إيطاليا وكذلك ولد أختي حلمي وكافة أفراد عائلته في ليبيا ولد أختي يونس في ليبيا كذلك إلى ابنة أختي راوية بقطر السيدة أورانيا بباريس كذلك نحب نهديها خطيب بنتي بقطر وكذلك إلى كل أفراد عائلتي في جمال، أختي هازار، أختي نور، مرت عمي أم الزين، كذلك خويا زهير وبناتي، وإن شاء الله ما نسيت حد.
0: إن شاء الله ما نسيت حد، وربي فضلكم جميعا، وعيدكم مبروك أختي دليلة، كل عام وانتم حيين بخير. يعيشك دليلة،
2: كل فرحانين،
0: بارك الله فيك. شكرا لك دليلة، كل عام وانتم حيين بخير، إلى اللقاء. الأخت مبروكة من تونس، مساء الخير يا مبروكة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل أسرة برنامج حني.
0: يعيشك يا مبروكة.
3: واللي يسمعوا فينا والمشاركين والتفينس الكل.
0: بارك الله فيك.
3: إن شاء الله عليكم مبروك كل عام ونحن حيين بخير، إذا عكم منكتير مونستنا.
0: سنين دايما إن شاء الله. يعيشك يا مبروكة، بارك الله فيك، ربي يحيك لمثاله.
3: يعيشك.
0: هاي أختي.
3: والله أنا اخترت فريدة خاطر أنا من عشاق فريد، هم كلهم حلوين وقديمين، أما حبيت بارك الله فيه الأخ اللي قبلي، معناها الحاجة اللي بيش نحكي فيها حكي فيها
0: أخونا محمد،
3: اللي العيد الكبير نحن الأغلبية الساحقة فاهمينه بالغالب، علوش وافتخار بالعلوش، وتم اللي يأخذ بالدين، وتم اللي يتصرف، وتم ويجي الأولاد يفتخروا بدي ويخرجوا برا، وثمان وليدات أخرين ما يقدروش. نحن ماذا بينا نبدأ من الصغار باش يكبروا يخرجوا الجيل يفهموا إيش معناها عيد الأضحى.
0: معاني يلزم نفهمه بطبيعة، وفضاء للعيد أي.
3: أي معناها العيد الكبير.
0: مش حكاية مشوي والحم وكوي، صحيح.
3: أي.
0: ويعطيك صح انت يا مبروك، ما فيه باس يعني نحكيه لصغارنا قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وكيفاش شاف المنام، وقصة يعني الفدية متاعه بكبش، وكيفاش حب يذبحه كان شاف أمر الله، وربي نزل مع سيدنا جبريل الكبش العظيم فداء لسيدنا إسماعيل اللي استجاب لأمر والده يعني، وهك علاش بعتالي ولات يعني خلينا نقول من شعائر الدين والسنة، من سنة الأمة الإسلامية. هذا كل نجم نحكيه لهم راهو ما فيه باس،
3: اي باش يخرج جيل خير منا نحن.
0: بالضبط، يعطيك صحة.
3: ونزيد حاجة أخرى، كما حكيتوا في الغش في المناسبات الدينية، اللي بيع التسفيات يزيد،
0: العقاري يزيد للأسف للأسف،
3: التسفيات البيضة وقت زرقة وقت
0: ربي يهدي ولا ربي يهدي. فهمت،
3: معناها كل شيء يستغلوا فيه،
0: فما ناس استغل المناسبات الدينية للربح، ويقول لك فرصتي هذه، وللأسف هم مش فاهمين بالكل معاني الدين ونقول أخلاق.
3: أي لازم نستغلوه باش نصليه وباش ندعيه،
0: هذا هو هذا هو، ونتقرب للمولى.
3: أي والله ماذا بينا نحن توا فات، أنا ماذا بينا تغيراتي يفهموهم وشدوهم وفهموهم،
0: مهم جدا يعني. وهذه مسؤولية الوالدين يعني في مثل هذه المناسبات، صحيح ناكلوا العلي وشنشويلوا الحم ونزيد نحكي له، ويعني وخلونا نفسر له ونقول له كيفاش هذيك من باب التضحية، ونتفكروا الناس يعني ضعفاء الحال، ونتفكروا المساكين، وما فيه باس حتى يبعث مع ولده يعني اللحم للجيران يعرفهم يعني قلال ولا ضعفاء الحال، يهز باش يعود ابنه عليك الأمر ذاك، ويعود ابنه على التضحية، ويعود ابنه على الإنفاق، ويعانة المساكين واليتامى، يبعث معه هو، ما فيه باس.
3: سواء مثلا البوك يعود باش يبدأ مش قادر باش يعود روس يعوز باش يستلف ويعمل قرض،
0: لا ما يتسلفش
3: وياخذ اني ما نقدرش، راه الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى
0: عليه. اي هذا ما قلناه الكلام هذا، والانسان اللي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ينجمش على كل حال. يا مبروك، يعطيك صحه، ربي يبارك لك،
3: عيدكم مبروك لكم.
0: شكرا ليك، وكل عام وانت حي بخير، وعطيك صحة على الكلمات هذه اللي قلتها، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة بإذن الله. ليلتك سعيدة مبروكة. حبيت نحيي صديقنا شكري عمار، تحيتنا ليك، وكل عام وانت حي بخير خويا شكري في الاستماع. سي عبد الرزاق من حمام سوسة، مساء الخير
4: يا الأستاذ المرموق، يا سي شكري، يا باهي
0: يعيشك، ربي فضلك،
4: راك اسمك وقدرك عالي،
0: العفو سيدي، العفو،
4: اسمك وقدرك عالي،
0: العفو، بارك الله فيك،
4: يرحم هاك الوالدين العزيزين،
0: يعيش خويا، بارك الله فيك،
4: سعد الأنجب النجباء،
0: العفو سيدي، هذا من حسن ذوقك،
4: تعطينا بالأغاني فريد، أنا ذاك يا ديما في السيدي، ودي تبارك الله عليك، تبارك الله عليك،
0: يعيشك،
4: فهمت،
0: بارك الله فيك،
4: والله العبد تفرهد، ربي يحييك، وعديت لي سي محمد الدبابي.
0: سي محمد الدبابي، من ان شاء الله ان شاء الله لحد الجاي باذن الله تكمله يعني الجزء الثاني، الجزء الثاني
4: قرر صحابي كلمتهم خدت فيهم مره، قال لي قال لي هذا يا سي محمد دبابي هذا من الخنيس قراني.
0: ان شاء الله ان شاء الله الجزء الثاني نهار الاحد ان شاء الله الجاي باذن الله.
4: نسمع فيك وربي يعيشك
0: بارك الله فيك.
4: ونهديها الغناية هذه للأساتذة زملائك اللي في ذاعة المنستير هكذا سي عادل بن يوسف العزيز.
0: اي تحياتنا ليه صديقنا عادل بن يوسف كل عام وحي بخير ان شاء الله.
4: عماد العوني
0: اي تحياتنا لاخونا عماد
4: الزرافي
0: اي تحياتنا لاحب الكل والزملاء
4: يا اخويا نهار احد شي بقدر
0: ربي
4: أي. وربي يحييك انت. وانا حبيت نشارك في 59 نتاع مسرح الحياه
0: اي
4: هكية عندي هكية فهمت
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما القصص تتنوع اي سيدي قالي قالي وصلت
4: واللي وشرفه يا بابا قالوا حتى تنظر البنت الحومه حبيت باش نقول لك عليها ليلتها هكايا علاش خرج بها قبل الليل فهمت. اسمع ربي يحييك
0: يعيشك
4: ونقولكش من وقتك انا توا
0: لا مرحبا بك
4: مش نعيد عليك وعيد سعيد وعمر مديد اليكم والى السيد المخرج ولا سي معز والساده والسيدات المستمعين اذاعه المنستير وان شاء الله بالخير والمال يدز علينا وعليكم
0: اجمعين ان شاء الله يعيشك سي عبد الرزاق اجمعين ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سيدي ودمت مستمع وفي اذاعه المنستير بارك الله فيك ربي فضلك
4: دم في رعاية الله وحفيظكم من كل سوء ومكروه
0: أجمعين إن شاء الله سي عبد الرزاق ربي فضلك وكل عام وانت حي بخير آمين يا رب آمين يوصل يوصل سيدنا الشيخ مسلم قال لي اليوم اليوم اعترضني واليوم سجلت معه وقال لي سلم لي على الأحبة الكل اللي يتصلوا بي
4: 59 هكية مسرح الحياة فيه مرة شبت وقتوما مرة على سيدك الموتو اللي خلاها العروسة وهرب
0: أي أي أي أي
4: فما مرة جبته وقت ما الله يذكره بالخير باي الشيخ هكايت طول عمره قال لك هكلا يلبسوا البلالة وفي فنه سبن
0: للأسف
4: عرفت ثوق
0: فهمتك سي عبد الرزاق ربي يهدينا ربي يهدينا ويهدي شبابنا إن شاء الله
4: أنا مش نعيط عليك صفة خاصة من بعدك
0: يعيشك ربي يفضلك سي عبد الرزاق
4: طول عمرك وما ناخذكش من وقتك وربي يحييك ويرحمك الوالد
0: ليلتك سعيدة وتعيش وترحم ويرحمهم الكل إن شاء الله بارك الله فيك سي عبد الرزاق يعيشك ليلتك سعيدة سي محمد بن فضل مساء الخير
5: مساء النور والياسمين عايش بارك الله
0: سي محمد فضل من زرمدين مرحبا بك
5: مشرف سيدي
0: يعيشك
5: الله سيدي عيدكم مبروك انتو كابت وملاك
0: اجمعين ان شاء الله
5: ويرحم بوك يرحم من ولده
0: تعيش بارك الله فيك
5: خاصة الأغنية دي متاع فريد
0: هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية ان شاء الله ربي يعودهم بخير ان شاء الله
5: ان شاء الله كما قلنا قلت لي يلا حلو هني يا حسره على المنبوع عمك كيما يقولوا
0: ان شاء الله مو احنا نقولوا يا حسره خاطر كبرنا شويه وفي في السنه ما شباب توا خلي يعيشوا وقتهم
5: معناتها توا اللي قاعد نتكلم فيك عمره 64 عام
0: شباب تبارك الله عليك لا لا باس شباب
5: وقتها حلت اذاعه مسيرك ساعني نخدمني غادي كاي
0: اي تبارك الله عليك لا لا باس يا محمد من ذات البركه
5: لا باس على كل يوم والديك ويعطيك الصحة في الأغنية
0: خاصة
5: بريد ويرحم بوك ويرحم الولد من ربا وإن شاء الله يجازيك كل خير
0: كل عام وانت حي بخير سي محمد
5: كل عام انت خير وكيف زملائك والله يرحم سي البخاري
0: أمين يا ربي
5: أمين يرحم الولد من ربا
0: أمين شكرا لك سي محمد ربي فضلك وربي يعطيك الصحة والعافية ودمت مستمع وفي لإذاعة المنسير ليلتك سعيدة حبيت نحكي شوي يعيشك سي محمد حبيت نحكي شوي على اغنيه فريد الأطرش هلت ليالي كما قلت منذ حين كلمات محمود بيرم التونسي الحان فريد الأطرش وخاصيه بيرم التونسي ديما اقول هذه انه اشعاره تقرا بالعاميه والفصحى على حد سواء يعني تنجم هيك الزجل يعني تقرا لحن له فريد لحن بيرم التونسي عده اغاني هما بساط الريح الليل النور هل علينا احبابنا يا عين هل هلال العيد والاغنيه هذه كذلك بالنسبه للاغنيه هذه المقصود بها كما قلت منذ حين ليالي رمضان العشر اواخر لكن يمكن نجم يعني نعديوها في مثل هذه المناسبه الدينية لأن أغنية جميلة وخالدة الموسيقار فريد الأطرش مرة أخرى كل عام والسادة المستمعين مستمعي إذاعة المنسير بخير.

0: هذا هو النغم الأخير في حصتنا الليلة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ليلة العيد ويوم عرفة. أم كلثوم إلى عرفة الله، الغنية دي نادرة الحقيقة، مش مخذتش صدى كبير ياسر كالأغاني الدينية الأخرى. لحنها رياض السنباتي سنة 1965، وكتب كلماتها أحمد شوقي. قبل ما نرجع مع المستمعين والغنية الأخيرة في الحصة، حبيت نحيي كل الأحبة والأصدقاء. الأخت مونيا برحال مشكورة جدا دائما يا مونيا على نقول الإهداءات والمتابعة، كل عام وانت حي بخير وإن شاء الله ربي يحيك لمثاله. أنت وبتبيع كل الأحبة اللي ديما تحييهم، راضية الهداجي، منيرة حساني العويتي، سعيد الطيف، حرزلة فاطمة، حميدة فاطمة بن جنات، آسيا الهرابي، نجاة بن عمار، خديجة بن ناصر، فتحي سفينة، مونيا عبد الرحمن، مساز غيدة، ريم غزال، صالح ريم الغزلان، دليلة سعنوني، دليلة من جمال، نعيمة عبروق، خذير، منى ساسي، دلالة جبالة، سند الكوندي، عبد العزيز حامدي، ناجي الغربي، سالم بالقسم الحاج، طارق الهلالي، زميلنا طارق الهلالي، حاتم بن حمودة، فاضل أمامي، توفيق العكرمي، محمد عزيز، نفيسة معروف، سيدة نجاتي، وكل أوفياء عروس البحر. تحية لدليلة من جمال، تحية كذلك حاتم بن حمودة، تحية لميرة حسين عويتي، موني عبد الرحمن، سالم بالقسم الحاج، مساز غيدة، وخديجة بن ناصر، كل اللي تفعلوا معنا مشكورين جدا، يعطيكم الصحة وعيدكم مبروك جميعا. خلينا نستقبل المكالمات التي فيها. المكالمة الأولى على بركة الله. ألو، مساء الخير.
1: ألو،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك
0: سي سالم. مرحبا بيك،
1: كل عام وانت بخير
0: سي سالم باشا، ربي يحيك لمثاله وبارك الله فيك. مرحبا بيك.
1: انا عندي اهداء خاطر فرحان.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: عندي بنت بنتي منال المبروك، حرم الازرق زادلها توأم،
0: ان شاء الله يترباو في عزكم وعز العائله الكل، وربي ومبروك عليكم.
1: واحد اسمها الين والاخر وسيد،
0: التوأم يعني ذكر وأنثى.
1: ذكر وأنثى،
0: ربي يبارك إن شاء الله. و يعني اليوم نزادوا
1: هذا
0: نارين، يعني في الفترة ذي، في الأيام المباركة إن شاء الله،
1: في الفترة
0: إن شاء الله من الذرية الصالحة سي سالم، وربي يبارك لكم فيهم. مشكور جدا. وانتي كج

0: ما يا فاطمة مرحبا بيك.
1: سين
0: دايما ربي فضلك.
1: الله يستركم والله ينصركم إن شاء الله.
0: أجمعين إن شاء الله يا فاطمة بارك الله فيك.
1: الله يوفقكم وربي يعطيكم إن شاء الله حجة بجاهة.
0: أمين أجمعين.
1: مباركة هذه.
0: وأنت كذلك.
1: نحب نحييكم نحب نحيي سي رابح الفجاري.
0: تحياتنا لخونا رابح.
1: سي منور المدني.
0: كله
1: إن شاء الله كل عام حي بخير. وخويا شكري.
0: يعيشك ربي فضلك يا فاطمة.
1: كل كل كل سي عماد. كل منافسين نحييكم ونبلغ لكم التحية ونتمنىكم إن شاء الله يا ربي عام سعيد عام مبروك وإن شاء الله عام كله يمن وخير وبركة على تونس وعلى كل البلدان الإسلامية العربية
0: يا عايشك يا ربي أجمعين يا فاطمة
1: ونهديكم كل الأغاني ونهديكم أحلى هدية هي يوم العيد الأضحى إن شاء الله نضحيه
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي
1: وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي يتعدى علينا وعلى الأمة الإسلامية كل
0: بإذن الله
1: طيب العام والنهار إن شاء الله يتعدى عليكم مبروك إن شاء الله يا رب
0: يعيشك يا فاطمة بارك الله فيك شكرا لك كل عام وأنت حي بخير
1: الأخت السيدة النقاتي ونسلم عليها برشا برشا برشا هذيكيا معايا من اللي نسمع في الإذاعة أنا السيدة وراضية
0: أي مجموعة تبارك الله من المستمعات والأحبة
1: ربي إن شاء الله عيدهم
0: يعيشك يا فاطمة ربي فضلك ودمتي مستمع وفيه أختنا إن شاء الله ومرحبا بك دائما في إذاعة المنسير كل عام وتحي بخير يا فاطمة يعيشك ربي فضلك يعيشك إلى اللقاء يا فاطمة مشكورة جدا
1: إلى اللقاء
0: شكرا أختنا السيدة نجاتي من القيروان مساء الخير يا سيدة
2: مساء النور
0: أو مزالت فنجاتك التحية من فاطمة
2: أيوة. نحييك يا فاطمة ديما حتى أنا كنت شنطتك ديما تحييني نحييك ونقول لك شلايك مبروك يا فاطمة تحية ليك شكري معاذ والمخرج
0: كنا حسام قدرية
2: أي حسام مرحبا يا حسام والله أنا كنت نقول من الأول كنت تلحقها خمسة في هلت ليالي
0: هلت
2: ليالي ديما في العيد ولا العيد الصغير ولا العيد الأضحى ديما هذه يعطيوها من بعد إلى عرفت الله والله يبو أنا ما نعرفهاش الحقيقة
0: حلوة الأغنية إلى عرفت الله راهو من القصائد اللي كتبهم أحمد شوقي ولحنهم رياض السنباتي ياسر قصائد لهم كثوم اللي غناتهم قصائد يعني دينية منهم منهج البردة سلو قلبي القلب يعشق لجميل
2: سلو
0: قلبي سلو ثلاثية المقدسة ولد الهدى هذو كل قصائد دينية راهو هذو معايا
2: أما هذه مع الحقيقة
0: إلى عرفت الله
2: أنت المقطع الأول عجبتني
0: لا حلوة الأغنية وممتازة
2: اخترتها في النهاية اخترتها هي مناسبة وأغنية حلوة برشا بو أنا باش نحكي شوية كنت في على العيد وعلى الكل لكن بو ما فماش وقت نحييك نحيي كل المستمعين
0: عندكش حاجة خاصة ما نعرفش يا سيدة هكاك تحب تقولها عندكش حاجة معينة ما فيها باس تفضل
2: بو هو عيد الأضحى الحقيقة عيد عيد زاد بخلاف أنه ضحية وعيد تسامح ويريتنا على المصغار لكن نبداو هكا نشميو وعاملين جو وكل ما شفت علاش هذوما عاملين احنا جو هكا يعني يوريوهم القصة يقراولهم القصة علاش علاش هو هكا وبربي كلمة للناس اللي بساعات تقول والله مش يعلوش على خاطر الصغار
0: لا لا لا لا ما عندوش معنى الكلام هذايا لا
2: الكلمة هذه راهي
0: مش
2: خاطر الصغار هي سنة
0: سنة
2: مؤكدة
0: صحيح خاصة اللبس عليها ولا عواجد هي
2: هي سنة الحقيقة لابد منها هذيك كل اللي ما يقدرش هذيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم راح يقول لكل الأهل بيتي والثاني لأمتي
0: صحيح
2: لكن ندرش نقول على خطر الصغار لا لا هذه ما نعلموهاش كما ما نعرفش تصبحها كما ولا ينبش يعلوش على خطر الصغار لا لا,
0: لا.
2: غلطة هذه الحقيقة وماذا بينا بربي الناس اللي اللي محتاجين بون هو سنة الحقيقة نس كلها سنة ظروفها نس كل صعبة شوية سنة أما مثالش اللي عنده بربي ماذا بينا نتفكروا جيران نتفكروهم بربي وما نخرجوش فما حاجة بالله إذا كان عندك أنت علوش وحبيت تلعبي ألعبي في الدار أما إذا باش تخرجوا وتقربوا وتزينوا وتبدأ تلعب أنت وأخواتك ثم صغيرات صغيرات تلقاهم من ست سنين
0: ومهم جدا
2: يغزر لك أنت تلعب بالعلوش شو يحسوا البوجه صغير فيك اللي ألعبيه في الدار
0: ومهم جدا يعطيك صحة الكلام لو قلت يا سيدة ونحسوا بغيرنا وفرصة يعني المناسبات الدينية هذه يلزم نعتبره منها ونأخذه، يعني مش هكاك يعني حكاية صحيح هي فرحة، أما مش يعني

0: هي فرحة العيد بطبيعي لازم يكون فرحة، وهو العيد الأضحى وعيد الفطر، لكن في المقابل يعني نستخلصوا المعاني والعبر من هذه المناسبات، وماذا بينا نتآزر ونحبوا بعضنا ونفرحوا لبعضنا. حبيت نشكرك يا سيدة، ربي فضلك، وكل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
1: وانت ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله. مبروك، انا اليوم الحقيقه ما انتظرتكش، لان قلت مع السهريه مع شكون، خاطرش متعود لي سلايد انت
0: عبينا ساري عاديه يعني حنين العيد يعني عاديه ساره ان شاء الله.
1: لقيتك انت قلت يا
0: عايشك يا سيدة يا عايشك يا سيدة، ربي فضلك وكل عام وانت حي بخير.
1: ربي يخليك، وبربي تحيه لمدام ساميه
0: يا عايشك،
1: وكل سموره وسهاء ومستعيدكم مبروك
0: يا عايشك، ربي يفضلك،
1: ويا ساميه عيدك مبروك، وان شاء الله وان شاء الله فرحه سمر ان شاء الله في البكالوريا.
0: بارك الله فيك يا سيدة، ربي فضلك، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، ودمتي صديقة إذاعة المنسير وصديقتنا. شكرا يا سيدة. نختم بالاخت مينا من صفاقس. مساء الخير يا مينا،
2: عايش نحويلك، عيدك مبروك، كل عام وانت حي بخير.
0: ربي يفضلك ان شاء الله، يعيشك
2: عايشك، ما نطولش معك. أنا والله الذكريات ما ينفيوش،
0: غدوة نحكيوا ذكريات.
2: طرفة صغيرة
0: تفضل.
2: صارت لي أنا صغيرة، إلى قسم الرجل للرابعة ابتدائي، وإحنا قبل تبارك الله جدي وبويا يفتحوا ثلاثة أيام.
0: ثلاثة أيام
2: معناها ثلاثة أيام،
0: هي هو بتبيع الأضحية يعني، هي بتبيع يوم العيد وثاني عيد، وتقعد حتى الثالث عيد ينجم يضحي الإنسان المضحي.
2: لا هما يفتحوا تبارك الله بقيري، وبعد يفتحوا كل يوم علو،
0: متفاهمين هذا، لكن حتى الإنسان لما ذبحش نهار لول ميزات الأضحية يعني يعني جايزة نهار الثاني وحتى نهار الثالث.
2: أيوة عاد احنا صغار تبارك الله، وعيلة وبويا والكل. عاد أمي عاد الله يرحمها تشوشت في الكروع وفي الراس،
0: أي
2: لكو تعطي لأخوتي ومعنيها واللي تحدى، قلت لها حطينا وإحنا مثلا عندنا علو شويق فراو في الرواء. قالت لي لا ما بقاش، نمشي هنا بالقوة اللي عندي نقرس له ورلو.
0: ذكريات الطفولة من غير ما تشعر هي.
2: بالله كل عين كيف معناها كيفاش ما تعطينيش أنا وانت عطيت لأخوتي. الله يرحمها وين عمل،
0: الله يرحمها وين
2: جعل في الجنة يضحك. وبعت لي قلت يا بالله سامحني يا كتو غضوة منسحو يضحي ولا ما يضحيش.
0: ذكريات جميلة وذكريات تقعد متاع صيباء راسخة.
2: والله كل عيد الذكرة يا سي شكري، كل عيد الذكرة
0: بتبيع تقعد ذاكرة، هذه تقعد منقوشة في يعني في
2: والله هيك نعيدوا على الأخوة وعلى الأصدقاء. تحية للسيدة وتحية لهداء، هدى
0: من خميس تحياتنا ليه، هدى الدبابي مرحبا بها، وكل عام ويحيي بخير ان شاء الله.
2: والله
0: وانت يا مينا
2: والاخوات والاخوين الكل
0: مشكوره جدا يا مينا، ربي فضلك ان شاء الله، كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله ديما نسمع صوتك وعيدك مبروك. حبيت كذلك الى اللقاء مينا، حبيت نعيد على اختنا خلود من تونس، غالب الوقت ما كفناش، سيده مريم من ريانا، الاخت ايمان من المهديه، سي رضا مسعود من المنسير، خونا ناجي عماره منزل الحياه، وسي محمد الهادي من سيد الهاني، تحياتنا لكم الكل، وكل عام وانتم حي بخير، وان شاء الله في حصص قادمه. الغنيه الى عرفه الله مناسبه جدا بطبيعه، غنيه حلوه الى عرفه الله، يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهه البيت ناظرا، وسموا مجالي البشر والقسمات، على كل افق بالحجاز ملائك، تزف تحايا الله والبركات، الى اخر الكلمات. الحقيقه الكلمات البيت الأخير يقول: فقل ربي وفق للعظائم أمتي، وزين لها الأفعال والعزمات. ممكن مش معروفة ياسر، لكن من أحلى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من حنين اللي خصصناه لأغاني الدينية بهذه المناسبة لتعيد الأضحى المبارك. كل عام والسادة المستمعين بخير، شكرا لكم على المتابعة، تحيات حسام قدرية معاذ الحداد، مع تحياتي شكر السكلي، إلى اللقاء، وعيدكم مبروك، وتصبحون على خير.

0: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3
2: محلى.

0: خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.
1: منتصف الليل في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: البداية بحالة الطقس، حيث يكون طقس هذا اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف، ستكون درجة الحرارة بين 25 و30 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 31 درجة في المناطق الجنوبية. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد كافة حرفائها إلى المساهمة في حسن تصرف الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. أنهت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق جميع المتهمين في ملف الجهاز السري لحزب النهضة، وقررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة تحديد جلسة يوم الجمعة 29 مايو لسماع مرافعات المحامين. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 6 أشهر في حق رئيس السابق الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئة مع إطار فني، وذلك فيما عرف بقضية التعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية. نعت رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيسها السابق جمال مسلم الذي توفي يوم أمس، وقد كان قد شغل منصب رئيس رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من سنة 2016 إلى غاية سنة 2022. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.